عندك قلب كذاب ما باع عمره اهتدى. شو ما حكي شو ما عمل رايح سدى، بس

يا أغلى حبيب. قلبي أنا بالكذب ما بيرحم حدا، بتطلي طلي بتفلي فلي، عرفتك وحياتي.

0: حلو وكذابي يا اغلى احبابي حلو وكذابي يا اغلى احبابي والاكذب مني حضرة جنابي.
1: راديو الناس 103.3 107.8 FM.

عشق الطيبة بلشت مثل هيك أصار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل. بريك شاي.

0: دجاج فود أبيل بيع 10 شيكل، مدفع 4 سياخ ب 80 شيكل، طقم 24 قطع معالق وشوك فود أبيل ب 50 شيكل، طقم سكاكين فود أبيل ب 25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
2: عشق الطيبة بلشت، حتى 70% على أدوات فود أبيل والعديد من الحملات داخل الشبكة. 3 أيام مبيعات جنونية من الجمعة حتى الأحد. طيبة مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
3: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف 9 أو 10 وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعة، إكسال وأم الفحم.

0: السابعة في استوديوهات راديو الناس، الأربعاء 14 من أكتوبر تشرين الأول. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات، وإلى العناوين.
1: مع اقتراب الانتخابات، نتنياهو يحذر مجددا من إمكانية اندلاع حرب قريبة، ويتواصل مع ترامب لتنسيق ضربة عسكرية وشيكة على إيران.
0: في ظل انتشار استطلاعات وحملات مشبوهة في المجتمع العربي، التماس لجنة الانتخابات المركزية يكشف أن جهات يمينية تسعى للتأثير على المصوتين العرب.
1: مع افتتاح العام الدراسي في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، الطلاب العرب يواجهون مواقف عنصرية وملاحقات على خلفية سياسية.
0: أسعدتم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء، ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. إذن نبدأها من هذه التطورات، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يدعم أحد المرشحين في الانتخابات الإسرائيلية، موضحا أن الأمر لم يبحث بعد. إلى ذلك، نفى مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض صحة التقارير بشأن احتمال شن هجوم أمريكي على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. يأتي هذا النفي رغم تهديد ترامب بتوجيه ضربة قاسية لإيران، وتقارير إسرائيلية أفادت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قد بحث مع ترامب إمكانية استئناف الهجمات على إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية دون الإعلان عن قرار نهائي.
0: من جانبه، حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من احتمال شن هجمات ضد إسرائيل مع اقتراب الانتخابات، قائلا أن أعدائها يفكرون في اختبارها خلال هذه الفترة. وأكد نتنياهو أن إسرائيل مستعدة لجميع السيناريوهات بما فيها الانتقال إلى الهجوم، محذرا من مغبة أي محاولة لاستهدافها.
1: بالأمس في تصريحات على القناة الإسرائيلية 14، أقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن رئيس المخابرات المصرية السابق عباس كامل كان قد زار إسرائيل قبل أيام من هجمات 7 أكتوبر، لكنه نفى أن يكون قد التقى به، قائلا أنه كان يشارك في مراسم لتأبين الجنود آنذاك. نتنياهو قال في ذات المقابلة أن هناك من يحاول تحميله المسؤولية، زاعما أن رؤساء أجهزة المخابرات لا يلتقون رؤساء الدول، لكن هيئة البث الإسرائيلية كانت قد أشارت إلى أن مكتب نتنياهو كان قد أعلن عام 2021 وأيضا في مناسبات أخرى عن لقاء نتنياهو

0: برؤساء للمخابرات المصرية ولأجهزة مخابرات أخرى.
1: إلى الضفة الغربية الآن، كشفت معطيات أمنية إسرائيلية عن تسجيل أكثر من 950 اعتداء نفذها مستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية منذ بداية العام، مقابل نحو 800 اعتداء طوال العام الماضي. ونقلت صحيفة دعوت أحرنوت عن مسؤول أمني أن الاعتداءات باتت منظمة وتهدف إلى تهجير الفلسطينيين، فيما اتهم مسؤولون أمنيون ووزراء وأعضاء كنيست بتوفير غطاء سياسي للمعتدين.
0: إلى قطاع غزة الآن، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إعادة إعمار قطاع غزة سيستغرق سنوات، محذرة من صعوبات كبيرة ستواجه تنفيذ خطط السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قالت الوزارة في بيان بمناسبة مرور عام على قمة شرم الشيخ للسلام بأن هناك إحراز تقدم نحو نزع السلاح في قطاع غزة.
1: إلى أخبار العنف والجريمة الآن، أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة جراء إطلاق نار باتجاه منزل في قرية البعني مساء أمس. وصفت حالة 2 من المصابين بالخطيرة، فيما وصفت إصابات 4 الآخرين بالمتوسطة. وأفاد المركز الطبي للجليل في نهرية بأن 2 من المصابين نقلا إلى غرفة الطوارئ لتلقي العلاج الفوري، وأدخل أحدهما إلى غرفة العمليات، فيما لم تعلن الشرطة عن اعتقال مشتبهين.
0: إلى هذه القضية الآن، أعلنت الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك اعتقال شاب يبلغ من العمر 18 عاما من مدينة أم الفحم، وذلك بشبهة التخطيط لتنفيذ هجوم ضد جنود إسرائيليين في البلدة القديمة في القدس. ووفق بيان الشرطة، فإن الشاب كان قد بايع تنظيم داعش وخطط للهجوم خلال العام الأخير، مشيرة إلى ضبط مواد رقمية تعزز هذه الشبهات وتقديم تصريح مدعي عام تمهيدا لتقديم لائحة اتهام.
1: إلى الشؤون الإقليمية الآن، أعلنت السعودية تعرض مبنى تابع لشركة أرامكو النفطية في مدينة الظهران لهجوم أدى إلى اندلاع حريق دون وقوع إصابات. وفي الرياض، أصيب 4 أشخاص بشظايا صواريخ جرى اعتراضها وتضرر 15 منزلا. وأعلنت السعودية اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت مناطق مختلفة من المملكة. من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجمات الجماعة بأنها سيئة للغاية، طبعا هنا القصد جماعة الحوثيين، مشيرا إلى احتمال مطالبة تركيا بالتدخل في اليمن، وكاشفا عن محادثات مع ولي العهد السعودي.
0: في المقابل، أعلنت جماعة الحوثي بأن المملكة العربية السعودية شنت 104 غارات وهجمات صاروخية على صنعاء وثمان محافظات يمنية خلال الساعات 24 الماضية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين على حد تعبير الحوثيين. قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى السريع إن إجمالي الهجمات السعودية منذ بدء التصعيد كان قد تجاوز 2200 هجوم.
1: إلى هذا الخبر الآن، من المتوقع أن يوقع وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس الأحد المقبل أمرا يحظر تشغيل الطائرات المسيرة التي تدار عبر الألياف الضوئية أو شبكات الاتصال الخلوية. يأتي هذا القرار بعد مصادقة المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية عليه على أن يسري الحظر 6 أشهر.
0: إلى التطورات الدولية الآن، حيث أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في هجوم روسي بصواريخ باليستية على كييف. كان قد ألحق هذا الهجوم قد ألحق أضرارا بمبنى سكني ومحطة رئيسة لتوليد الكهرباء. الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي قال من جانبه إن بلاده لم تتلقى إنذارا مسبقا من حلفائها حول هذا الهجوم، محذرا من هجمات روسية إضافية، ومعتبرا أن استمرار القصف يتعارض مع تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن وقف استهداف منشآت الطاقة.
1: تبقى مع الشؤون الدولية، أعلن الفاتيكان تشخيص إصابة البابا ليو 14 البالغ 71 عاما بسرطان الرئة وخضوعه لعملية جراحية لاستئصال جزء من رئته اليمنى. وأوضح أن العملية أجريت في مستشفى بروما واستغرقت نحو 90 دقيقة دون مضاعفات، ومن المتوقع أن يبقى البابا في المستشفى أسبوعا للتعافي.
0: ختاما مع الرياضة ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث فاز نادي برشلونة الإسباني على غالاتا سراي التركي 4 أهداف مقابل 1.

0: وتعادل فريق بايرن ميونخ الألماني مع فايكنج النرويجي بثلاثة أهداف لكل منهما. كما تغلب كلوب بروج البلجيكي على إنتر ميلان الإيطالي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وأرسنال الإنجليزي فاز على ليل الفرنسي بثلاثية نظيفة، هذا بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد الذي كان كذلك قد تفوق على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد. بدأت إلى ختام جولتنا الإخبارية الصباحية، نخرج إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
1: كل يوم بطلع سواق الباص العربي على شغله وما بعرف إذا رح يرجع سالم. بدك توقف الاعتداءات عليه؟ فش غلة، اطلع صوت.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال، وأم الفحم.
3: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا، روما ضد ريال مدريد، ومانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، وأستون فيلا ضد فينرباختشي. عارف من رح يربح؟
4: عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: عشق الطيبة بلشت، ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. فود أبيل وطيبة عاملين عشق التوفير، ميلوا على عشق الطيبة من الجمعة حتى الأحد. طيبة، مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
9: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
10: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
11: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
9: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
12: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
13: واحد بيعطي من خبرته فيد فيها غيره.
14: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
9: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
13: فكر بغيرك،
12: فكر بغيرك،
13: فكر بغيرك.
9: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
15: حملة مليون فعل خير.
14: ساعد كبير بالسن، خليه جزء بالمليون،
11: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
15: وقف مع عائلة بدائقة، اعمل فعل خير،
14: خليه جزء بالمليون.
16: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام، وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
17: احنا قدها،
12: احنا قد،
17: واحنا قدها،
14: احنا قدها، احنا قدها.
18: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
3: انتم تستمعون الى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
19: اثنتا عشرة دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وتذكير بالعناوين.
0: مع اقتراب الانتخابات، نتنياهو يحذر مجددا من إمكانية اندلاع حرب قريبة، ويتواصل مع ترامب لتنسيق ضربة عسكرية وشيكة على إيران.
19: في ظل انتشار استطلاعات وحملات مشبوهة في المجتمع العربي، التماس للجنة الانتخابات الرسمية يكشف أن جهات يمينية تسعى للتأثير على المصوتين العرب.
0: مع افتتاح العام الدراسي في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، طلاب العرب يواجهون مواقف عنصرية وملاحقات على خلفية سياسية. إذن نتجه الآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، البداية من صحيفة هآرتس، وهذه الصورة التي تختارها لكي تصدرها الصحيفة إلى صفحتها الأولى، صورة لبعض الفلسطينيين.

0: المتواجدين في أراضيهم طبعا لقطاف الزيتون، وإلى جانبهم بعض نشطاء السلام والمنظمات الإسرائيلية التي تسعى للدفاع عن الفلسطينيين في أراضيهم. وطبعا يواجه كل هؤلاء عدد من المستوطنين بحماية الجنود الإسرائيليين. هذه الاعتداءات المتصاعدة المعتادة في الضفة الغربية باتت واقعا يوميا، يهدد الفلسطينيين في أراضيهم وكذلك في بيوتهم. إلى جانب هذه الصورة، متان جولان وهي مراسلة الضفة الغربية في صحيفة هارتس تكتب بأن عدد من الفلسطينيين تعرضوا للهجمات والاعتداءات في داخل بيوتهم، ووفق الشهادات التي وصلت فإن المستوطنين الذين كانوا قد اقتحموا البيوت وهاجموا الفلسطينيين تنكروا بزي عسكري، بزي جنود الجيش الإسرائيلي.
1: في سياق متصل يجب القول في الصفحة الأولى إشارة إلى تقرير موسع حول ذات الموضوع محمد، وهذا هو العنوان: هؤلاء ليسوا شبيب التلال وإنما مجرمين بكل معنى الكلمة. هذا هو الاقتباس عن مصدر أمني رفيع الذي ينتقد بشدة كل ما يتعلق بما يسمونه هنا بمثيروي الشغب اليهود المسؤولين عن الجريمة القومية في الضفة الغربية، ويقول كذلك: إذا بالماضي كان العذر ما يسمى بتاج محير أو الانتقام، اليوم يدور الحديث عن اقتحامات متعددة عمدة تهدف إلى التهجير. وينتقد عدد من الوزراء والنواب بالقول هم يقدمون لهم الدعم، ويحذر من الثمن السياسي الباهظ جراء تصاعد هذه الاعتداءات على الفلسطينيين، ويقول: لا يرد دور الحديث بعد عن عدد قليل من المستوطنين، وإنما مجموعة متجانسة من حوالي 300 إلى 500 شخص يمكن توصيفهم بحسب تعبيره بنباتات برية حقا.
0: نبقى مع صحيفة هارتس ورفيتخت المحللة السياسية تكتب هنا بأن معسكر نتنياهو ليس مرتبا كما يجب لطبعا الدخول في هذه الانتخابات، أو لربما يمكن القول للوصول إلى خط النهاية في الانتخابات. ولكن في المقابل أيضا أيزنكوت كل ما يتعين عليه هو ألا يخسر في هذه الانتخابات، أي ألا يحصل هو ومعسكره على عدد مقاعد أقل من معسكر نتنياهو. ما تكتبه هنا رفيتخت في صحيفة أرتس: أسبوعان تبقيا للانتخابات، كذلك التوتر بين رؤساء المعارضة، رؤساء أحزاب المعارضة لا ينتهي. ولكن اللافت هنا بأن كل ما يحدث مع حزب فينتر وما كنا قد رأيناه في الأيام الأخيرة هو لربما يعطي الأفضلية لمعسكر أيزنكوت، ويحط من قيمة ومن قدرة معسكر نتنياهو على الفوز في هذه الانتخابات. طبعا بالأمس فينتر كان قد أعلن بأن أحد أعضاء حزبه كان قد تراجع عن الترشيح بسبب الضغوطات التي يتعرض لها من اليمين، وكذلك أيضا بسبب عدم تجاوز هذا الحزب لنسبة الحسم في استطلاعات الرأي. كنا قد رأينا طبعا ذلك في الآونة الأخيرة، وتحديدا بعد الحملة التي تعرض لها الحزب كان بسبب مواقف المدعو يوسف حداد المترشح في هذا الحزب، وكذلك أيضا بعض المواقف الأخرى إن كان لفينتر أو لبعض الشخصيات الإضافية في داخل هذا الحزب. حاليا إذن حزب فينتر يتعرض لكل هذه الهجمات من اليمين والانتقادات لكي ينسحب من هذه الانتخابات، ولكي لا يعرض معسكر نتنياهو للخسارة في الانتخابات القريبة.
1: بالعودة إلى دعوت أحرنوت، ونتوقف هذه المرة عند الخبر المركزي الذي يتصدر الصفحة الأولى. هذا هو الاقتباس: حماس لم يكن يرغب في صفقة، يتساءلون كان ذلك في الغالب كذبة. وطبعا هنا هذا الاقتباس عن دكتور رونين بيركمان وهو المحلل السياسي في دعوت أحرنوت ونيويورك تايمز، الذي تحدث بالأمس في مؤتمر شخصيات الدولة التابع للصحيفة ولموقع واينت. تحدث هنا للصحفي المخضرم ناحوم برناع، ويقول أو يتطرق في هذا الحوار المعمق للتحذيرات التي سبقت أحداث 7 أكتوبر والإدعاءات في إسرائيل التي سمعناها طيلة الحرب بأن حماس رفض إبرام صفقات لإطلاق سراح المختطفين، ويقول بأن ذلك كان في الغالب كذبا وليس لا يمت للصحة بأي صلة.
0: إلى هذا الخبر المتعلق بهذه الحادثة التي وقعت طبعا في الشمال تحديدا يوم الاثنين الماضي. هذه الحادثة طبعا التي أدت إلى مقتل طالب وإصابة 24 آخرين. واللافت هنا يعني بأن صحيفة أرتس تستكشف بعض التفاصيل الإضافية المتعلقة بهذه الرحلة والمصادقة عليها وتفاصيلها. كما تكتب هنا الصحيفة فإن يعني هذه المنطقة التي كان قد توجه إليها الطلاب وتواجدوا في فيها لم تكن على الأقل مصادق على تواجدهم فيها ويعني القيام في هذه الرحلة والتجوال في تلك المنطقة، وكذلك أيضا بأن الجيش بدأ بتمشيط هذه المنطقة وكذلك البحث عن مخلفات للحرب فقط بعد الحادثة التي وقعت وبعد الانفجار الذي حدث. نذكر طبعا هنا بالتفاصيل بأن أحد الطلاب من مدينة معلو الترشيحة كان قد توجه إلى جانب زملائه في هذه الرحلة المدرسية، وخلال التجول في أحضان الطبيعة على ما يبدو عثر على قنبلة أو شيء من مخلفات الحرب ووضع هذه القنبلة في الحقيبة ما أدى لانفجارها لاحقا. الطالب طبعا قتل وتوفي بسبب جراحه، وهناك أيضا عدد كبير جدا من الطلاب ومن المعلمين الذين تعرضوا للإصابة.
1: نتحول مجددا إلى دعوة حرنوت، ونتوقف هذه المرة عن تقرير موسع لسمدار بيري المحللة السياسية المختصة في شؤون الشرق الأوسط التي تكتب في خلفية التصعيد القائم بين الحوثيون في اليمن والسعودية. تكتب وتتساءل فعليا في عنوان تقريرها أين بن سلمان، طبعا هنا بالإشارة إلى العاهل السعودي محمد بن سلمان، التي تقول بأنه اختفى عن الأنظار ويشعر بعزلة أكثر من أي وقت مضى، وبأن الأسبوع الماضي كان الأصعب عليه خلال ولايته. وتضيف بيري كاتبة بعد أن فاجأ الحوثيون العالم بالهجوم القاتل على مطار الرياض، أصبح بن سلمان يتنقل بين القصور والمخابئ المحصنة تحت إجراءات أمنية مشددة، متخوفا بشدة من احتمالات اغتياله، وبأنه لم يظهر بشكل علني منذ أكثر من أسبوع.
0: إلى صحيفة إسرائيل هيوم الآن، وهذا العنوان الذي تنقله صحيفة هنا أيضا بكل ما يتعلق بهذه التطورات من حزب فينتر، وهذا اقتباس من تصريحاته الأخيرة: نحن تحت حملة سيئة وبشعة من داخل اليمين. هكذا قال فينتر بالأمس ردا على تصريحات نتنياهو وسموتريتش، وكذلك أيضا على كل هذه الضغوطات التي يتعرض لها الحزب لكي يتراجع عن الترشيح، لكي ينسحب من الترشيح. طبعا فينتر بالأمس أوضح للجميع بأن حزب عمخاي إسرائيل لن يتراجع، سيستمر حتى النهاية وسيواصل هذه الانتخابات. سنرى بالفعل إلى أي مدى يمكن أن يستمر في هذا الترشيح على ضوء كل هذه الضغوطات، وكذلك أيضا هذا التراجع المستمر وعدم اجتياز نسبة الحسم في الغالبية العظمى من استطلاعات الرأي.
1: في ذيل الصفحة الأولى من إذاعة حرنوت نتوقف عند هذا التقرير اللافت طبعا في السياس في السياق السياسي الانتخابي، ونقرأ هذا العنوان: بداية في الكنيسة وفي مفاصل الحكم، التمثيل النسائي في الحكومة الحالية هو في أدنى مستوياته منذ سنوات. نقرأ من هذا التقرير: إسرائيل مدرجة في المرتبة 71 في العالم بمؤشر المساواة بين النساء والرجال، وفي تمثيل النساء بمراكز صنع القرار السياسي إسرائيل مدرجة في الموقع 93 عالميا. إليكم بعض المعطيات: عدد النساء اللواتي شغلوا منصب نائبات في الكنيسة كان فعليا يعني في العام 21-37، ومرورا إلى يعني سنوات لاحقة كانت يعني بارتفاع، عام يعني في الكنيسة 23 كانوا 38 امرأة، في الكنيسة 24 كانوا 45 امرأة، وثم في كنيسة 25 هبطوا مجددا إلى 35 امرأة. وهنا يعني نتحدث كذلك عن مديرات عامات في المكاتب الحكومية، يعني منذ العام 2003 كان هناك 208 رجال مقابل 38 امرأة. والحديث عن يعني في حكومة بنت لبيد على سبيل المثال كان هناك 11 مديرة عامة، بينما في الحكومة الحالية مديرة عامة واحدة. وأخيرا نتحدث كذلك عن التشريعات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في الكنيسة الحالي والتي يعني تدفع بمكانة المرأة. القوانين الداعمة يعني وصلت إلى حوالي 20 قانون، أما الضارة فوصلت إلى 7 قوانين.
0: إذن كانت هذه أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. ينضم إلينا الآن زميل دكتور فراس خطيب. صباح الخير فراس.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير. صباح الخير محمد وسناء. صباح الخير لكل المستمعين، وإن شاء الله هيك يكون النهار موفق على الجميع.
1: نتمنى ذلك. طيب، أكثر ما استوقفك يعني كثرة هذه العناوين المتفرقة إن كان بالشأن السياسي المحلي أو الدولي؟
0: نتنياهو بده حرب، يعني بدور على حرب، مش ضابطة القصة.
2: لا مش ضابطة على فكرة، يعني إيش اللي شوي بدولة طبيعية المفروض يفرض تساؤلات. يعني مبارح براك رافيد بكتب إنه نقل عن يعني مسؤولين أمريكيين إنه نتنياهو حكى أكثر مع

0: مع رئيس مع الرئيس دونالد ترامب اكثر من مره يحاول يقنع فيها انه دخول الحرب. بالاخر قال له اسمع انت تحضر حالك تنشوف
1: عين خير عين خير ترفع
0: عين خير طالع ربيع ان شاء الله. يعني في إشي اللي هو يعني شوي غريب بكل الموضوع انه قبل قبل انتخابات احنا عم نحكي على اسبوعين الانتخابات في الوقت يعني جزء من الحمله الانتخابيه في ضغط على الاداره الامريكيه افوت حرب. الإشي يعني لا يستوعبه قد ما صار معنا أحداث بطلنا نفهم إنه هاي الأمور يعني حتى صعب تستوعبها. في إشي هالقد غريب بكل التعاطي مع هذا الموضوع. أنا لا أعتقد بأن الأمريكيين سيذهبون إلى جانب إسرائيل، بس ترامب كما هو ترامب يعني فيش إشي متوقع يعني متوقع منه الكثير، خاصة إذا بنأخذ يعني ليلة أمس امبارح هذا التهديد المباشر بأن إيران ستتلقى ضربة كبيرة من قبل الولايات المتحدة في ظل التطورات في الخليج. هذه التطورات اللي احنا عم نشوف كمان نتنياهو عرض وساطة على الرئيس على ولي العهد السعودي، وساطة بينه وبين البحرين، تعرف يعني هذا أمر شوي غريب بينه وبين اليمن. لا عرض مساعدة والإيرانيين عرضوا وساطة، يعني فاهم علي؟ يعني نتنياهو يريد مساعدة السعوديين والإيرانيين يريدون الوساطة. في إشي بالشرق الأوسط عماله ينقلب في هذه
1: في إشي مش ضابط، في إشي مش ضابط في البلد.
0: لا لا في يعني من يقود يعني من يقود الشرق الأوسط عم بحكي على 400 500 مليون اللي رايحين على محل غريب، في ناس عم بتقود مش مفهوم شو بدها، فهذا بالتالي يعني قد يضع المنطقة كلها في محل. إدارات حرونات اليوم يعني على فكرة في أكم من يعني تقرير لافت، في هنالك صحوة بكل ما يتعلق في موضوع موضوع المستوطنين. عم نحكي على بدأ اعتراف إسرائيلي على فكرة، حتى يعني الصحف وغيرها وقبل ذلك لم يكن هناك اعتراف واضح بما يحدث في الضفة الغربية. نتحدث عن تصاعد كبير في هجمات المستوطنين. في ذات حرنوت العنوان يتحدث بأنه لا يجري الحديث عن مجموعة صغيرة، لا يجري الحديث عن شبيبة التلال كما يقال. احنا نحكي على نواب بحسب ذات حرنوت من 300 إلى 500 إنسان اللي هن يقومون بهذا العنف، وأمام صمت ودعم أيضا من قبل يعني أجزاء من الأجهزة الأمنية، وبالتالي يعني هنالك غطاء سياسي لهذه الهجمات من قبل بن غفير. هذا ما تفتحه صحيفة إذاعة أحرنوت وتتحدث عن 2026 تحت هذه الحكومة اللي هو العام الأكثر شهد أكثر اعتداءات. هذا بي بي بي في قضية الاعتداءات عدات المستوطنين. عمد السناء في هنالك مقال فلسفي شوي لكنه لافت لأرشفيت في إذاعة أحرنوت اليوم. أرشفيت طبعا هو الصحفي هآرس، كان من أهم المحاورين في صحيفة هآرس من ناحية المقابلات، يعني مسجل على اسمه الكثير من المقابلات اللي كانت يعني والعناوين التي خططها المقابلات تبعته من بين موريس إلى إلى إلى آخرين. اليوم يكتب يعني يعود إلى الحياة السياسية بعد ما تورط في قضايا اعتداءات في السابق، ولكن يعود إلى الحياة الإعلامية في الإعلام العبري. يكتب في رواية أحرنوت يقول بأنه يعني هنالك إسرائيل تشهد تحولا تاريخيا بسميها محمد سناء من الإسرائيلية إلى اليهودية، ويقول إن انتخابات 2026 أنها المعركة الأخيرة بين الهويتين الإسرائيلية وفق التعريف وهي الهوية العلمانية والحداثة التي أسسها رواد الحركة الصهيونية في مقابل اليهودية اللي احنا عم مجتمع جديد محافظ. ويقول بأنه يعني كل هذا الموضوع، يقول أن الإسرائيلية نفسها بعد حرب 73 تلقت ضربة قاضية ولكن استطاعت أن تلملم جراحها. تحدث عن إسرائيل الليبرالية العلمانية، لملمت جراحها شوي شوي شوي وعاشت فيما بعد، ولكن 7 أكتوبر أعطاها ضرب قاضي بكل ما نراه. وهذا الأمر أثر على الحركة عمليا السياسية في إسرائيل بشكل مجتمع، والآن نحن نرى حتى في الأحزاب التي هي علمانية ويسمى حزب أيزنكوت فيه هنالك أوساط محافظة يتحدث عن يعني من الناس اللي هن مرشحين في أماكن مضمونة لدى أيزنكوت في 6 إلى 7 اللي هن من الناس المحافظين اللي حاطين كيبوت وما إلى ذلك. فبالتالي يقول بأنه هذا الأمر أثر على هذا المعسكر الليبرالي، وأن إسرائيل تتجه نحو اليهودية أكثر فأكثر حتى مع هذا المعسكر. وهو يقول لا أريد أن أذكر أيضا نفتالي بنت الذي يحافظ يعني هو شخص محافظ بشكل كبير على العقيدة اليهودية بشكل أو بآخر. هذا برأيي يعني مقال فلسفي عن هذه التحولات بشكل أو بآخر يعني يطرحها أرشفيت. بكل ما يتعلق في 7 أكتوبر وقبل الانتخابات يتم بالأمس يعني التعاطي مع اعتراف نتنياهو في حديثه للقناة 14 انه مضبوط عباس كامل رئيس المخابرات المصرية.

0: حصل على البلاد ويعني قعد هنا قبل فترة وجيزة من 7 أكتوبر وعلى ما يبدو. ولكن نتنياهو قال بأنه بعرفش شو حكى أكثر رئيس حكومة بعرفش، ويقول أنه أنا يعني هل من الممكن أنه عباس كامل يلتقي معي؟ ما التقى معي، يعني هل رئيس دولي أو رئيس وزراء يلتقي برئيس مخابرات حسب الأعراف الدبلوماسية؟ هذا مش مظبوط. ولكن بالأرشيف عمليا التقى بعباس كامل أكثر من مرة نتنياهو في يعني خلال
1: لا وبيلتقي برئيس السي اي أكثر من مرة، يعني مش إشي غريب أنه رئيس دولي يلتقي برئيس مخابرات
0: كما كان رئيس المخابرات صحيح. بالفعل حد حسني مبارك كان يلتقي مع رؤساء، يعني هذا أمر
1: بيلتقي بماجد فرج كمان، يعني مش مشكلة
0: حوريا في هذا الصدد.
2: بس هذا يتماشى طبعا مع التصور تبعه اللي عم بحاول يقنع فيه المجتمع الإسرائيلي بأنه كان في هناك مؤامرة من الجهاز الأمني، يعني عمليا بكل ما يتعلق في أحداث 7 أكتوبر اتهم الكثير منهم بالخيانة وما إلى ذلك، فده يتماشى فعليا مع كل ما سمعناه كذلك من تزوير بروتوكولات في ديوانه.
0: صحيح، بس تعرف شو سناء، يعني أنا قضية المؤامرة وغير المؤامرة في إيش اللي هو يعني أن يذهب رئيس حكومة إلى الانتخابات وشعاره الانتخاب الكبير ما عرفتش، فاهم علي؟ إن أنا بعرفش، يعني تخيل أنت اليوم
1: صحونيش
0: رئيس بلدية بده يطلع البلد عنده مدمرة، أوكي بترشح كمان مرة، ليدك تترشح كمان مرة، بيطلع الكاس طلع على البلد حالتها تحت رئاستك، بقولك أنا ما عرفتش، شفته مرة، شفته مرة دعاية انتخابية بالعالم أو خط انتخابي بالحياة كلها بيقول ما عرفتش ما شفتش؟ هذا واحد متهم في قلب قفص اتهام أمام لجنة التحقيق ممكن يحكيها، ولكن مرشح يذهب خط انتخابي انه انا ما عرفتش، هذا فقط في اسرائيل يحدث. ما انا ما شفت، انا بتابع انتخابات في العالم، في انتخابات البرازيل 25 شهر، في انتخابات فرنسا، في اكثر من انتخابات بالعالم، حياته ما حدا قال بعرفش. يعني انت السيطره تبعك اذا انت لا تعرف انت لا تسيطر، من لا يسيطر على الدوله لا يستحق ان يكون رئيس حكومي. فبالتالي هذه الامور اللي عم بتصير اليوم اكثر شيء بالفتنه بالحياه، انه الناس هون عم بتعاملوا مع الامور وكانه طبيعي عادي، ما عرفش لو عرف كان ضبط الموضوع، ما هو مش هيك الحياة بتصير. هذا رئيس دولي، هذا ليس موظف اللي ما عرفش، وبعدين اللي ما عرفوش بروحه، يعني هذا خط دفاع ليس خط هجوم، يعني حدا اللي بيتباهى بإشي بيعملوش صحيح. يعني ماذا يعني هذا الموضوع؟ فبالتالي نحن أمام مرحلة جدا شائكة في هذا الصدد بكل ما يتعلق في موضوع الانتخابات وما إلى ذلك. طبعا يعني الحديث اللي نحكي على الانتخابات، إحنا عم نحكي عن وضع اللي هو شوي مغير هذه المرة. هقارس في صفحة الرئيسية تتحدث بأنه معسكر نتنياهو محمد وسناء أنتوا أدرى منه بهذا الموضوع بكل ما يتعلق في التركيبة الكتلة وما إلى ذلك، بأن فينتر عم بعمل مشاكل جدا لنتنياهو، وهذا يظهر المعسكر كله بأنه في هنالك إشكالية كبرى. وبعد يعني قضية يوسف حداد وبعد هذه المواضيع التي كانت، يعني نتحدث عن وضع اللي هو جديد بكل ما يتعلق في موضوع المقاعد والاستطلاعات، في ضغط على فينتر من أجل الانسحاب.
1: أنت برأيك منسحب ولا بيكمل للنهاية فينتر؟
0: يا أخي الزلمة عنيد مبين، أنت بتعرفه
1: عنيد، في
0: حدا اللي هو
1: فعلا
0: في إشي عنيد،
1: وعشان هيك نتنياهو بدوش إياه لأنه عنيد.
0: بالضبط هو عنيد، وفي إشي كمان،
2: بس في حدا أعند منه على فكرة، اللي استطلاعات الرأي صحيح. استطلاعات الرأي بتفرجي يعني حتى يعني أعداد جدا محدودة من إمكانيات اجتياز نسبة الحسم، برغم ذلك مصر على البقاء اسمه جانس صحيح.
0: هذا مش عنيد،
2: في توصيف تاني يعني، بس عشان احنا ديني الصبح
0: يعني الزلمي
1: هو مثير للشفقة والله، انا بفق عليه الصراحة يعني
2: صحيح.
1: هو مثير للشفقة،
0: هو بشفق بالموضوع. تعرف انت هذيك المرة كان يعني
2: سمعت مقابلة معاه مبارح، يعني لا يصدق رجل بعده مصر انه هو اللي بيجيب الحل لإسرائيل من خلال ايمانه بانه هو الوحيد اللي ممكن يعمل حكومة وحدة وطنية. الزلمي مش فاهم وين هو عايش،
1: هو اجتاز نسبة الحزم بالأول وبعدين تخرب.
0: هو طلع، هو ضبط أموره وزرع شعر على أساس يدخل المنتخب المعترك البرلماني ويتصور. تعرف مرة واحدة لما كان في عنده احتمال يصير رئيس حكومي، كمان ما هو الصحافة الإسرائيلية يعني كان عنده علاقة حب مع جانس عشان بده يبدل نتنياهو، باعونا أوهام بكل ما يتعلق في هيبته وفي حديثه، والزلمة يقعد مقابلة عم بحاول إنه أفهم يعني شو بده، يعني عن جد شو اللي بده اياه تفهمش، يعني مش انه يعني بتفهمش على الزلمه انه عن جد شو اللي بده اياه. ساعة بحكي يعني رسائل اللي هي كلها سلام ومن اجل تسويات وما الى ذلك، ساعة بلش يحكي يتباهى بكم شخص قتل، ساعة بحكي بموضوع التسوية مع الفلسطين بعدين ولقاء ابو مازن، وبعدين بحكي عن التصفيات التي كانت لدى الفلسطين. في شيء مش راكب بكل رؤيته اللاسياسي والعسكري. على فكره بيني جانس

0: هو رجل شو بدنا نسميها، رجل الخيارات الأخيرة في كل السياسة الإسرائيلية. هذا الرجل، هذا الرجل لما عين يعني أساسا قائد لهيئة الأركان، هيئة الأركان كانت من عليها أن تكون بعد جاب أشكنازي لشخص آخر، يعني يغلبني الاسم، تعرف لما بصير عندك بلاك، يعني أنت شو اسمه وزير الدفاع كان بحكومة
1: يوف جالنت، كان المفروض
0: يوف جالنت كان المفروض هو يوف جالنت إنه يكون هو قائد هيئة الأركان،
1: لقي عنده مخالفة بناء الزلم يروح
0: بالزلمي. قبل بعد ما لقوا مخالفة البناء، بعد ما تم تعيينه تقريبا، جانس كان مروح من الجيش، أعطى لإيلانا ديان مقابلة كان فيها محبط لماذا لم يحصل على قائدة الأركان. بعدين بعد المقابلة بثلاث أربعة أيام قالوا له إيه مظبوط، طلعت أنت مقابلة وحكيت
1: تعال ارجع
0: طالع من الجيش، تعال ارجع ارجع، هذا الزلمة طلع عنده مخالفات بناء، صير أنت قائدة الأركان. هذا أولا. القضية الثانية في كل ما يتعلق أنه معسكر التغيير يعني في شكل أو بآخر يعني كان سيء جدا بكل ما التعامل معه، ففيش شخصية، فقالوا يلا لجانس تعال في الحرب تعال، يعني ولا مرة كان خيار أول، كل الوقت كان خيار أكيد، وحتى في هذا فشل. على كل ننتظر ونرى،
1: سننتظر ونرى. زميل دكتور فراس خطيب، يسعد صباحك،
2: شكرا جزيلا لك، شكرا فراس،
0: يعطيك ألف عافية.
2: فاصل قصير ونتابع.

0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: الآن في وينر دوري أبطال أوروبا، روما ضد ريال مدريد، ومانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، وأستون فيلا ضد فينرباختشي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: عشق الطيبة بلشت مثل هيك أسعار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل. بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل. مدفأة 4 أسياخ ب80 شيكل. طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل. طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
5: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
6: نظاراتك أوبتينايز.
5: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
1: الآن في وينر دوري أبطال أوروبا، روما ضد ريال مدريد، ومانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، وأستون فيلا ضد فينرباختشي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.

0: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: سبع وثلاثون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
2: إلى هذه القضية الآن التي نتابعها. منذ الأمس تراجعت إدارة الشركة المشغلة للسكن الطلابي في جامعة تل أبيب عن قرار طرد طالبة من سكنها الجامعي، وذلك بعدما طالبت هذه الشركة الطالبة بالمغادرة بسبب ملصق على حاسوبها الشخصي يتناول موضوع النكبة وعودة اللاجئين الفلسطينيين. كان مدير السكن قد أبلغ الطالبة بضرورة إخلاء غرفتها الأسبوع المقبل، معتبرا أن هذا الملصق يدعو إلى العنف ويخالف النظام الداخلي. تنضم إلينا بداية هذه الطالبة في جامعة تل أبيب التي تعرضت لهذا الموقف وهذه الملاحقة والتضييق عليها. صباح الخير.
1: صباح الخير.
3: صباح الخير،
1: أهلا بك. يعني أيام مش سهلة بتمر عليك بالتأكيد، بدنا تحكي لنا بداية شو اللي صار معك، كيف تطورت الأمور وصولا إلى تراجع إدارة الشركة المشغلة عن قرارها؟
3: طبعا كيف ما حكيت صديقكم، أنا اتوجه لعندي مدير السكن، صور الحاسوب الشخصي تبعي ورخصة السواقة الخاصة فيي، وبعديها تم طلبي لمحادثة معه من قبل السكرتيري

0: بالمحادثة توجه لإلي باتهام بإني أنا علقت إعلان اللي بدعو للعنف وطلب بإخلاء سكني خلال أسبوعين. حاولت أفسر نفسي وأسأله إذا في إمكانية يكون في محادثة لحتى أقدر أعبر عن نفسي يعني. ما أعطانيش مجال وجزم بأنه هاي المحادثة نهائية وما رح يكون في إمكانية لاستئناف.
1: بس كيف الإشي صار؟ يعني أنت عندك حاطة ستيكر أو ملصقة على الحاسوب الشخصي، مين انتبه للموضوع؟ هل في حدا قدم شكوى ضدك ولا هو نفسه شاف يعني شاف هذا الإشي؟
0: بصراحة أنا كان الملصق على الحاسوب تبعي من مدة كتير طويلة، تقريبا سنة، فكان الإشي مفاجئ وغير متوقع لإلي إنه يدخل على غرفة دراسي لطلاب الموجودة داخل السكن وإنه يتوجه لعندي بهذه الطريقة بسبب الملصق. ما بعرف إذا تقدمت شكوى بشكل واضح وصريح، لأنه ما تقدمت لإلي بشكل مكتوب ورسمي مثل المفروض ما يتم بحسب الإجراءات طبعا. فما عندي فكرة هل عن جد كان في شكوى رسمية أو إنه ممكن حدا توجه له بشكل شفهي.
1: طب إيش الملصق يعني اللي هالقد استفزه؟ شو الستيكر هذا أو الملصق أو الإشي اللي معلقتي؟
0: الملصق بتحدث عن النكبة طبعا، وهي ثلاث جمل مكتوبة: النكبة مستمرة، العودة حتمية، والصمود واجب. بتوقع انه اللي صار هو تمييز من ناحية لغة وعدم فهم العبارات المكتوبة باللغة العربية. ممكن كمان الترجمات بشكل خاطئ، بس هي عبارات اللي ما بتدل على العنف، هي كلمات عربية مرتبطة بالهوية الشخصية تبعتي من دون ما يتم توضيح أساس تفسيره. هذا الشيء اللي هو قرره أثار عندي تساؤلات كتير جدية عن طريقة التعبير عن الهوية الفلسطينية، وعن ممكن يكون في نوع من إثبات وجود نمط تمييزي.
2: أنت أي سنة في جامعة تل أبيب؟
0: هاي سنة الخامسة.
2: هاي السنة الخامسة، يعني خلال الخمس سنوات الماضية واجهتي تصرفات سلوكيات شبيهة من هذا النوع اللي صارت معاك، إن كان من طرف جهات مسؤولة أو طلبة في الجامعة؟
0: لا أبدا، هاي أول مرة بصير معي حدث زي هيك.
2: وين أنت إسا موجودة؟ يعني أنا فهمت أنه بعد ما تراجعت الشركة المشغلة للسكن الطلابي أنت قررت حاليا أن ما ترجع مباشرة وإن ما تنتظر شوي، صحيح؟
0: مظبوط، قررت أرتاح شوي في البيت لأني ما حسيت براحة بوجودي هناك، بالذات أنه هو كمان متواجد بالسكن، فما حسيت بارتياح.
1: طيب كيف صار أنه الشركة تراجعت عن هذا القرار، أو أنه مدير الشركة فعليا تراجع عن القرار؟
0: أنا توجهت بعد المحادثة معه لمساعدة قانونية مع المحامية لبنى تومة من مركز عدالة، قدمت اعتراض على القرار. كمان في توجه من مجموعات طلابية وأكاديمية اللي بعد ما صدر قراره للمدير توجهوا بقرار كمان رسمي بإبطال الإخلاء، بعد طبعا ما تبين أنه مدير توصل.
1: يعني فعليا اتضح انه القرار غير قانوني او غير شرعي فعليا، وعلشان هيك تراجع. بس هل برايك انتهى الموضوع ولا راح يكون في محاولات مستقبلا؟
0: في الواقع انا ما بشوف انه الموضوع كموضوع انتهى، بشوف انه موضوع اخلاء السكن هو اللي انتهى. اما بالنسبه لي القرار هو بيقول انه المدير ما كانت عنده صلاحيه انه يفرض هيك عقوبه، بس هل هذا الإشي بعني إنه التمييز تجاه الطالب العربي أو التخوف من اللغة العربية الموجود انتهى؟ ما بعرف.
2: وصلتك رسائل من طلاب حواليك داعمي أو مش داعمي يعني بالأيام الأخيرة من لما انتشر الموضوع؟ سمعتي من حدا؟
0: وصلني كتير رسائل من طلاب زملاء لإلي كمان، وطلاب الموجودين بالسكن كمان توجهوا لي بأنه هن تلقوا تعامل عنصري معين من قبل المدير نفسه. فأنا استغربت من الموضوع أنه لم يتم طرحه سابقا.
2: طيب وبالنسبة لرسالة أخيرة ربما بتحب تشاركينا هيك فيها بعد الحدث اللي صار معاك، وإن كنت بدك توجهيها لمين تختاري توجهيها؟
0: بوجهها لطلاب.

0: طلاب العرب الموجودين بالمؤسسات التعليمية، بتمنى من كل حدا أنه يأخذ الخطوة بأنه يدافع عن حقه بالتعبير وحقه باختيار هويته، وعدم الخضوع لشخص بمنصب حتى لو كان الإشي بخوف شوي أو بيعطيك شوي هيك تردد.
1: هذا مهم جدا، طبعا بدنا نشد على ايدك ونحييكي، وكذلك ايضا يعني هذه فرصه لكل من يستمع علينا من الطلاب انه لا تتراجعوا ابدا، لا تتنازلوا، تحديدا يجب التعامل مع هذه المواضيع بشكل قانوني وبحكمه وبذكاء وبتروي. بدنا نشكرك جزيل الشكر، الطالبه من جامعه تل ابيب التي تعرضت لهذا التضييق، هذه الملاحقه، شكرا لك.
2: شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: المحامية لبنى تومة من مركز عدالة الحقوقية التي رافقت هذه الطالبة وطبعا أدت لإلغاء هذا القرار العنصري، مرحبا بك، صباح الخير.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير.
2: أهلا بك لبنى، يعني بداية لو تطلعينا متى دخلتم إلى الصورة وطبيعة الخطوات اللي اتخذتوها في هذا الملف؟
3: يعني منذ البدء في الإجراءات توجهت الطالبة كما ذكرت لمركز عدالة، وكان هذا يوم الخميس بعد الجلسة مع مدير السكن الجامعي، ويعني كان من الطبيعي أنه مركز عدالة يتدخل بهذا الموقف، علما بأنه مركز عدالة مثل أكثر من 100 طالب بآخر 3 سنوات، ومهم جدا الحفاظ على حرية التعبير عن الرأي، وأنه نكون نتعامل بندية وبمواجهة مباشرة مع أي محاولة لتقليص رقعة حرية التعبير عن الرأي حتى السياسي في المؤسسات الأكاديمية، أو بالتحديد السياسي إن صح الأمر. فنحن أرسلنا استئناف فوري للجامعة، وأنا يعني مضطرة بس أصحح يعني خطأ ورد بوسائل الإعلام، هو إنه من تراجع عن القرار ليس المدير، مدير السكن، وإنما عميدة الطلبة اللي هي مخولة أن تبت في استئنافات من هذا النوع، استئناف على قرار المدير.
1: والسكن يعني هي فعليا ألغت قرار المدير.
3: صحيح. وصحيح أن السكن الجامعي بجامعة تل أبيب يفعل من قبل شركة خاصة، ولكن هو تحت إطار الجامعة بالكامل، فكل الإطار القانوني الذي يطبق على المؤسسات الأكاديمية يطبق أيضا على السكن الجامعي، بالرغم من أنه مشغل ومفعل من قبل شركة خاصة،
1: يعني ممكن
3: مذكور بالدستور.
1: ممكن أن نقول هنا المحامية لبنى تومة بأن يعني موقف إدارة الجامعة على الأقل كان أكثر تقدما أو أفضل من الشركة الخاصة التي تشغل هذا السكن الطلابي.
3: يعني بالآخر تم قبول الاستئناف اللي قدمناه وإبطال القرار، ولكن يعني وجب الذكر بأنه حتى قرار الإبطال استند فقط على موضوع الصلاحية، وهناك أيضا ذكر بأنه لن نتدخل في الموضوع المبدئي، إن كان هذا جزء من حرية التعبير عن الرأي، هذا ستيكر أو هذا الملصق جزء من حرية التعبير عن الرأي أم لا. هاي الجملة اللي برأيي أنا تحديدا وبفكر مهمة للطلاب أن تكون مذكورة بشكل واضح من قبل المؤسسات، لم تذكر في هذا القرار، فكان مريح للمؤسسة الأكاديمية وعميدة الطلبة أن تبطل القرار فقط بالأمور الجافة
2: إجرائية،
3: مثل صلاحية وعدم صلاحية إجرائية بالطبع.
2: طب السؤال، هل ممكن أخذ الموضوع يعني إلى مرحلة متقدمة أكثر، بمعنى طلب تطرق الجامعة لأن وانتهت هذه القضية العينية كذلك للجانب المحتوى من أجل يعني عدم تكرارها مستقبلا بحجج أو ذراع أخرى من قبل جهة مشغلة أو طرف آخر ممكن يكون ينضوي تحت إطار جامعة تل أبيب أو غيرها من الجامعات؟
3: بالطبع، يعني نحن في مركز عدالة بعد استلام القرار البارحة بالليل ما كان عندنا الفرصة نناقش الخطوات المستقبلية، ولكن نرى بأنه هناك عدة محاور علينا التطرق إليها. أولا الاستسهال، واستسهال أخذ شكاوي عبثية عشوائية من قبل طلاب يتعلمون بنفس المؤسسة الأكاديمية، عدم فحصها ومباشرة يتم طرد الطالب من إن كان من التعليم أو إن كان من السكن. فهناك هذا يدل على ضوء أخضر لطلاب إسرائيليين بالتحديد للملاحقة والرسل.

0: يعني شو بيقولوا خرج من إطار صلاحيته، ولكن هذا يدل على
1: على نمط وعلى نهج مستمر
0: عنصري أكثر. بالضبط. وأيضا الجانب الثالث هو نريد أن يعني نستقصي جملة واضحة وصريحة من قبل المؤسسة الأكاديمية بأن هذا هو هذا المنشور أو هذا الملصق أو أي مقولة تخص النكبة هو أمر عليه أن يكون محمي من قبل حرية التعبير عن الرأي.
2: نشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاحات وهذه المداخلة، المحامية لبنى توما من مركز عدالة الحقوقي، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
0: شكرا لكم، يعطيك العافية.
1: طيب تحدثنا عن موقع وموقف كذلك إدارة الجامعة وإلغاء هذا القرار على الأقل من قبل الإدارة، على الرغم من أن الشركة الخاصة المشغلة لسكن الطلاب كانت قد ارتأت بأن تقوم بطلب الإخلاء من الطالبة. ينضم إلينا الآن بروفيسور يوسف مشهراوي وهو رئيس اللجنة التوجيهية لتشجيع وتعزيز المجتمع العربي في جامعة تل أبيب. مرحبا بك، صباح الخير بروف.
2: صباح الخير.
3: صباح النور لكم المستمعين.
2: أهلا بروفيسور يوسف، يعني نسألك مباشرة عن صلاحيات هذه الشركة المشغلة للسكن الطلابي، يعني علما كما استمعنا أن عميدة شؤون الطلبة ربما كذلك رئيس جامعة تل أبيب اعترضوا على هذا القرار الذي يعتبروه تجاوز فعليا لصلاحيات هذه المؤسسة. ضعنا في صورة الصلاحيات وكذلك الموقف إذا أمكن.
3: فيش إله صلاحية، فيش للمسؤول هذا صلاحية يطرد شخص من غير ما يجري شيء الموضوع لإدارة الجامعة ومكتب عميد الطلبة ورئيس الجامعة زي ما صار. عاد الأساس فيش شك إنه قراره ما كانش قرار إلزامي، وعاد الأساس أنا فخور بالجامعة كمثال بما إنه جامعة تل أبيب معروف إنه تحمي كتير كل ما يعني يتبع موضوع الصلاحيات للطالب العربي وغير العربي بالجامعة. الطالب العربي بالجامعة محمي قانونياً، والطالب العربي بالجامعة أي شك بكون بموضوع صلاحية أي موظف استعمل طريقة مش قانونية ضده إحنا موجودين هناك نحميه. عاد الأساس الطالبة هاي للأسف مرأت يعني شعور سلبي باللي صار، وأنا كتير زعلان على موضوع هذا ومعرفتش إلا مبارح الموضوع هذا بصراحة. عاد الأساس يعني يا ريت تكون بعد تعرف قبل كان قدرت أتدخل بالموضوع هذا.
1: طيب ما فيش شك مبدئيا
3: صلاحيته بطريقة غلط، وإحنا زعلانين منه ومش تابع لإنه كجامعة ومش موظف في الجامعة، ما يكونش في سوء تفاهم يعني.
1: طيب مبدئيا الموقف لا شك أنه موقف إيجابي يعني من قبل الجامعة وأنها ألغت هذا القرار، ولكن ربما استمعنا في ثنايا حديث المحامية لبنى توما وكذلك الطالبة يعني بأن إدارة الجامعة التي ألغت هذا القرار قالت بأنها لا تريد أصلا الدخول إلى موضوع حرية التعبير وإلى أي مدى هذا الملصق أو غيره من الملصقات لأنه باللغة العربية، لأنه يتطرق للقضية الفلسطينية، يعني وكأنها لا تريد الدخول أصلا لهذا النقاش المبدئي. لذلك هناك من قد يتساءل يعني لماذا عدم الدخول أو عدم التعبير على الأقل في موقف الجامعة بأنه يحق للطالب العربي يعني بأن يكون له أو أن يستخدم أي ملصق أو أي شيء يعبر عنه وعن هويته، بينما يعني هناك من لا يحاسب أي شخص آخر يمكن أن يتجول في الجامعة أو أي في أو أي مكان آخر أو حرم جامعي من الطلاب اليهود مثلا مع ملصقات أو مع عبارات أو مع شعارات أخرى.
3: لا، بقلب الجامعة داخل الحرم ملصقات إذا كانت على البلوزة وبتمشي ونوع من استفزاز، هذا الجامعة إلى حق تتدخل وتقول هذا الملصق ممكن يستفز وإحنا هنا بحرم جامعي نطلب من يهود أو عرب يمتنعوا من الشهادة. هذا واحد. إذا كان في مشروع سياسي داخل الجامعة هذا بيكون داخل القاعة على أساس في مؤتمر أو محاضرات أو إلى آخره وإلى آخره. بموضوع الملصق العربي أو إن كان أي شيء علاقة بالقضية الفلسطينية فيش شك إنه كل ملصق كل كلمة كل مكتوب بنفحص حسب التعبير القانوني إذا هو قانوني ولا لا. مش إذا أنا الجامعة بدها ولا لا، إذا كان مخالف للقانون الجامعة ملتزمة بالقانون، إذا مش مخالف للقانون والواضح إنه إحنا موجودين بصراع القوانين اللي جاء علينا ونتأمل يكون في تغيير بالحكومة عشان ما يصيرش قوانين اللي صعب علينا نحافظ على حرية التعبير. وأنا بقولها بكل صراحة، كل ما كان القوانين أصعب كل ما كان للجامعات لمؤسسات أصعب تحمي حق التعبير، مع إنه جامعة تل أبيب ورئيسة بالأخص هذا وأنتم بتعرفوا بحارب بسنانه زي ما بيقولوا على موضوع حق التعبير إن كان كلمة هون كلمة هناك كانت قانونية.

0: مش قانونية هنا مشكلة. عشان هيك كل ملصق له الوضعية تبعته ولازم ينفحص بطريقة يعني بالموضوع هذا بس بالملصق هذا بالكلام هذا مش يعمل تعنول تعميم على الملصقات يلا كل شيء مسموح. القانون هون بيلزم كل الجهات الطالب والجامعة.
1: بس بروفيسور يوسف مثل ما فهمنا من المحامية إذا تحدثت على أنه يعني قرار العدول عن هذا الموقف فعليا وإجبار فعليا الشركة المشغلة لسكن الطلاب كانت من باب إجرائي ليس من باب المحتوى، يعني لم يتم التطرق أصلا لأنه هذا الملصق لا يدعو للعنف كما ادعوا ضد الطالبة، وإنما يتحدث عن قضية النكبة وقضية عودة اللاجئين وما إلى ذلك من أمور. ونحن نسألك لأنه نعرف أن جامعة تل أبيب قياسا بباقي الجامعات يعني تعتبر سباقة أكثر داعمة لحرية التعبير عن الرأي، تعتبر ليبرالية، ولذلك لماذا لم يتم نقاش يعني هذه القضية بشكل مبدئي؟ هل هو فعلا ما أشرت إليه أو ألمحت إليه يعني هي الأجواء السياسية العامة التي تمنعكم من يعني خوض هذا الموضوع؟
0: لا في حوارات في حوار في مواضيع مختلفة وصعبة. حتى أنا بمر كورس يعني بناخذ اسمه دوري دوري فيه نص يهود ونص عرب طلاب وبيجوا بناخذ نحكي على القضيه الفلسطينيه وانا مش تخصصي هذا. من كتر ما احنا فتحنا مجال للحق التعبير هناك كل شيء بنتحاول كل شيء بنسال كل من اصعب القضايا من اصعب الجمل اللي حتى يعني لدرجه يعني من الصبح من 10 الى 6 بالليل نقعد بس نناقش قضيه على مدار 3 ايام. الاشياء في لها حوار في لها مكان في لها فيش شك احنا ما يعني نعمل مجهود نوصل كل الكلمات كل المشاعر كل المواقف طريقة ديمقراطية وقانونية وهذا الشيء بيصير. أما إن كان في شخصيات أو جهات للأسف عنصرية بتجرب تولع القضايا ما احنا عارفين علينا عشان هيك نكون حساسين ونكون نعرف وين نقدر القضايا هاي نعمل حوار عليها وين ما نقدرش ما ننجرش للاستفزاز وراح يكون استفزاز. فأنا بقول لك وبقولكم احنا موجودين باسبوعين من اصعب الاسبوعين هلا بالانتخابات وراح يكون استفزاز للطلاب العرب الجدد خاصه اللي ما لهمش تجربه بقلب الجامعه. وبطلب من الطلاب ياخذوا حذرهم يعطوا موقفهم يروحوا ينتخبوا يعملوا يحط يعطوا موقف سياسي بس ما ينجروش وراء اللي تعقول اللي اهداف السلبية تبع جهات مختلفة اللي بدها توقعهم بالفخ وتأمل يصحصحوا الموضوع.
2: نريد أن نشكرك جزيل الشكر وسنتابع معكم طبعا هذه القضية وفي حال ورود أي تطورات أخرى. بروفيسور يوسف مشهراوي رئيس اللجنة التوجيهية للتشجيع وتعزيز المجتمع العربي في جامعة تل أبيب
1: شكرا لك. جزيلا لك
0: شكرا
1: لك.
0: والتوفيق والنجاح بالتعليم إن شاء الله.
2: شكرا لك. إذا نأتي إلى ختام الساعة الأولى من هذا النهار نخرج إلى فاصل قصير الآن ومن ثم نعود لنواصل معكم ساعتنا الثانية. لا تذهبوا بعيداً.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير من أعالي الجليل من قرية نحف.
2: صباح الخير من مرج بن عامر قرية صندلة.

0: الله يصبحكم بالخير من فريتني.
1: أهلا صباحا من هذه الشارع.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
3: الآن في وينر دوري أبطال أوروبا، روما ضد ريال مدريد، ومانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، وأستون فيلا ضد فينر باختشي.

0: عارف من رح يربح.
1: عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: عشق الطيبة بلشت حتى 70% على أدوات فود أبيل والعديد من الحملات داخل الشبكة. 3 أيام مبيعات جنونية من الجمعة حتى الأحد. طيبة مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
6: الآن في وينر دوري أبطال أوروبا، روما ضد ريال مدريد، ومانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، وأستون فيلا ضد فينرباختشي. عارف من رح يربح؟
1: عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: مع اقتراب الانتخابات، نتنياهو يحذر مجددا من إمكانية اندلاع حرب وشيكة، ويتواصل مع ترامب لتنسيق ضربة عسكرية على إيران.
1: في ظل انتشار استطلاعات وحملات مشبوهة في المجتمع العربي، التماس للجنة الانتخابات المركزية يكشف أن جهات يمينية تسعى للتأثير على المصوتين العرب.
0: مع افتتاح العام الدراسي في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، طلاب العرب يواجهون مواقف عنصرية وملاحقات على خلفية سياسية.
1: إلى هذه القضية اللافتة، قدمت منظمة فيك ريبورتر التماسا إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، تطالب فيه بالكشف عن هوية الجهات التي تقف وراء رسائل نصية واستطلاع إلكتروني وجهاء إلى ناخبين عرب، وتضمنا حملة انتخابية سلبية ضد القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس تحت غطاء استطلاع للرأي. جاء هذا الالتماس ضد شركة الاستطلاعات التي تسمى نيكست داتا، التي كشفت تقارير إعلامية عن علاقات ملكية وإدارية تربط هذه الشركة بالقناة 14.
0: يعني زناء الغريب واللافت في هذه القضية، في 25 من سبتمبر تقريبا، يعني قبل شهر، كانت قد وصلت عشرات الرسائل النصية مع استطلاع الرأي، ويعني بدأت تصل لنا في راديو الناس، ونشرنا نحن في حينها بأن يعني هناك رسائل غريبة. نص الرسالة في حينها، يعني هاي الرسالة هي شايفتها، نص الرسالة في حينها كان أنه هيك الوصل لكل الناس. ضابط الشرطة سيغالوفيتش انضم للحزب العربية الموحدة، حتى العربي مش كثير ضابط، والانتخابات تقترب، الوحدة بين الأحزاب العربية، هل ستشاركون في الانتخابات ولمن ستصوتون؟ وفي رابط للاستطلاع،
1: يعني تأكيد على كونه ضابط أو الخلفية العسكرية،
0: وكأنه هناك يحاول من يعني في محاولة للتأثير أو للترويج يعني لهذا الموضوع، هكذا يبدو على الأقل. لما تدخل على الاستطلاع الرأي بتفهم فعليا، لأن كل الأسئلة تتساءل بشأن سيغالوفيتش، بشأن كذلك يعني انتماءات وميول ابنته ودعمه للمثليين، أمور من هذا القبيل، وكأنها تحاول أن تفحص فعليا إلى أي مدى يمكن التأثير على الرأي العام العربي، وكذلك أيضا على المصوتين العرب. فلذلك في عقاب طبعا هذه الرسائل وانتشارها، منظمة فيك ريبورتر فحصت هذا الموضوع ووصلت في نهاية المطاف إلى بعض الاستنتاجات اللافتة، نريد أن نتحدث حول ذلك طبعا وحول هذا الموضوع مع رمح مفيد، مديرة العلاقات العامة في فيك ريبورتر في القسم العربي. مرحبا بك، صباح الخير رمح.
1: صباح الخير، أهلا بك رمح.
2: إليك محمد وإليك كمان، صباح الخير لكم.
1: أهلا بك رمح. طيب، قبل الخوض في طبيعة هذا الالتماس والجهة المسؤولة عن نشر هذا الاستطلاع، لو توضح لنا بداية بعد ما استمعنا لما جاء فيه، لماذا يعتبر بتسمياتكم حملة للتأثير السلبي على الناخبين العرب؟
2: نعم سناء، إذا إحنا بالبداية إحنا في فيك ريبورتر عملنا وحدة اللي هدفها هي رصد ما يحدث في الشبكة من محاولات لإحباط التصويت في المجتمع العربي. هذا الاستطلاع هو واحد من المحاولات اللي إحنا بنرى إنه هدفها الرئيسي كان هو التأثير على رأي الناخبين في المجتمع العربي. الاستطلاع الرأي عادة يرسل مع اسم الجهة اللي هي بتحاول تستطلع الرأي، أنت بتعرف القائمة المشتركة، القائمة الموحدة بعت لك إياه، أو مركز أبحاث. في هذه الحالة إحنا الاستطلاع الرأي أرسل للناس كيف ذكر محمد قبل شوي، مع البداية هي توجيه رأي إنه أوكي القائمة الموحدة وضعت رئيس شعبة تحقيقات في الشرطة يوسف سيغالوفيتش بالمحل الثاني، كيف رح يأثر هذا الموضوع على رأيكم؟ واحد من الأسئلة الثانية هي إنه يوسف سيغالوفيتش لو فيما لو تبين أن يوسف سيغالوفيتش يدعم مجتمع المثليين، كيف سيؤثر ذلك على أرائكم؟ وبالتالي أنت يعني هذا الطريقة هاي هي إنه انتبهوا هذا الشخص هيك بيعمل، انتبهوا لتاريخ هذا الشخص. بالتالي هاي طريقة لدفع الناخبين على الأقل بهاي المرحلة، إحنا فاهمين إنه عدم التصويت للقائمة الموحدة وهي التأثير سلبيا على المنتخبين دون إعلان المستطلع رأيه أو الناس اللي أرسلت لهم هاي الرسالة، أن من يقف خلف هذا الاستطلاع هي قناة 14، والقناة 14 معروفة توجهاتها والسياسية، وهذا كان كافي للمستقبل في حال عرف أنه الجهة الواقفة خلف الاستطلاع أنه ينظر بعين على الأقل الرقابي، يكون عنده حق يعرف أنه هذا الاستطلاع هو مش تطلع بريء وجاي من جهة عندها أجندتها وهي محاولة للتأثير علي، وهون بضل الحق عند المنتخب أو المستطلع رأيه أنه يقبل التأثير أو ما يقبله. هذا التلاعب بالناخب العربي هو واحد من أدوات إحباط الناخبين، وهي محاولة للتلاعب في الناخب العربي في التأثير على رأيه بدون احترام حريته في أنه هو اللي يقرر طبعا لأي جهة بده يصوت.
1: وبالتالي رماح أنتوا توجهتوا لجنة الانتخابات المركزية في هذا الإطار للتدخل في هذا الموضوع، شو اللي صار بهذا الجانب والمتوقع في هذا الإطار؟ لأنه فعليا الضرر صار، يعني حدث فعليا، تم التأثير على الناخبين بهذا الجانب. السؤال هل من إمكانية لتصليح بشكل أو بآخر ما تم يعني التأثير عليه في هذا الصدد؟
2: احنا قبل ما نتوجه للجنة الانتخابات المركزية توجهنا لشركة نيكست داتا اللي احنا اكتشفنا انه هي من تقف خلف هذا الاستطلاع. وشركة نيكست داتا سناء هي فيها احنا لها ملكية، جزء واحد من الشخصيات الادارية في هاي الشركة هو ناتانيل سيمانتوف ممثل ملكي قناة 14. فاحنا توجهنا لها طلبنا انه إنه هي تعطينا تعلن هوية الجهة اللي بتطلب استطلاعات الرأي ومين بمولها ومين صغر لها هاي الأسئلة بهاي الطريقة. لحديت ما قدمنا استطلاع الرأي ما كان في أي رد من هاي الشركة. اتوجهنا للجنة الانتخابات المركزية وطلبنا إنه خلال يكشفوا هوية الجهة المسؤولة عن طلب الرسائل والاستطلاع خلال 48 ساعة، ولصالح مين تعمل، لصالح جهة سياسية، لصالح أي قناة، وإلزامها بطبعا تزويننا لمن تم إرسال هذه الرسائل.
0: وعليها يعني فعليا الآن هذا الالتماس أو هذا التحرك في هذا الجانب رماح، ما الهدف منه أو ما الذي يمكن أن يفضي إليه في نهاية المطاف؟ يعني ما القرار الممكن أن يكون متوقعا الآن بعد هذا التوجه؟
2: بمجرد إعلان لجنة الانتخابات في حال تم يعني قرر رئيس لجنة الانتخابات إلزام نيكست داتا في إعلان هوية المنتخب مطالب استطلاعات الرأي، هوية الشركة التي تقف، وقتها بيكون للناخب اللي وصله محمد الضوء الأحمر بيّن، وهيك إحنا ممكن نحاول نكون أثرنا أو وضحنا للمستطلع اللي تم استطلاع رأيهم إنه الجهة اللي بتوقف وراء استطلاع الرأي هاي هي جهة عندها أغراضها السياسية وهي أخفت عنكم هويتها. الإعلان هذا مهم بقدر ما هو كان مهم الكشف عن إنه محاولات التأثير والتلاعب في الناخب العربي. وكمان ممكن يكون في فرصة عند أي جهة سياسية أخرى إنها توضح وتعلن للمستطلع أراءهم إنه فيهم ملاحق محاولة للتلاعب فيكم، وهي واحدة من أدواتنا لإعلام كل الجهات السياسية إنه إحنا عم نحاول نرصد شو عم تعملوا في الميدان. إحنا رح نكشف للناخبين محاولات إحباط أو التلاعب في آرائهم، وإنه إنه هي محاولة كمان مرة محمد، إحنا أكيد مش عم نقول ندعي إنه إحنا رصدنا كل التأثير أو كل محاولات التضليل والإحباط اللي موجودة في الشبكة، ولكن إحنا موجودين في الساحة وعم نحاول نرصدها، وهي أهم شيء إنه ما نترك لهم الساحة هاي وكأنها غابة مفتوحة ما في مين يحاول.

0: يوضح قوانينها على الأقل.
1: طيب رماح بسؤال عام وليس فقط في هذا الجانب، إنما بشكل أوسع لربما، إلى أي مدى تلمسون أو يعني تلحظون في منظمة فيك ريبورتر وأنتم تتابعون على مدار سنوات وأكثر من حملة انتخابية بأن هناك بالفعل محاولات يمينية أو محاولات سياسية للتأثير أكثر من أي وقت مضى، وتحديدا في هذه الحملة الانتخابية على المصوتين العرب؟ يعني وطبعا التأثير ليس إيجابيا، من الواضح بأن هناك محاولات لخفض نسبة التصويت وليس رفع نسبة التصويت.
0: محمد، اللي بدي أحكيه في الانتخابات السابقة كانت في قضية كتير كبيرة لمحاولة إحباط التصويت في المجتمع العربي، واحدة منها هاي كان نشر اللافتات على مداخل البلدات العربية. في هاي الانتخابات الخطر أكبر بيكمن في التلاعب عبر شبكات التواصل الاجتماعي، واللي هي ضخ الرسائل السلبية مثل استطلاع الرأي هذا، نشر تعليقات اللي هي بهدف توجيه الرأي العام في المجتمع العربي. كل ما نكشفه من محاولات إحباط أو تأثير على الناخب العربي إحنا بننشره عبر القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي، منصاتنا فيها فيك ريبورتر بالعربي، كمان فيك ريبورتر بالعبري. واللافت هو إنه اللاعبين في هاي الانتخابات جهات كتيرة محمد، ويتركز نشاطها بالأساس في شبكات التواصل الاجتماعي أكثر من إنه في القنوات الأخبار الرئيسية مثل نشر أخبار مظلة وما ذلك. والأهم هون هي المسؤولية على الناخب العربي إنه ما يشارك أي شيء بيوصل له بدون ما يحقق ويسأل حاله الأسئلة البسيطة، مين بعت، قديش الموضوع حقيقي، يعمل فحص في المواقع الأخبار الرئيسية في حال إنه هذا صح أو غلط ويوقف النشر عنده. هاي أهم
2: رماح، خدينا لبعض النماذج إذا أمكن، يعني لبعض الأمثلة تحديدا في هذه الانتخابات. الجميع يتحدث عن أنه هذا العام، هذه الجولة الانتخابية بخلاف مرات سابقة أو جولات سابقة، هي يعني انتخابات ما يسمى الذكاء الاصطناعي. هل لك أن يعني تشاركين ببعض ما رصدتم من محاولات تلاعب بإطار يعني ربما الذكاء الاصطناعي في هذه الانتخابات تحديدا، والتي يعني رصدتوها ومهم تنويه إليها الآن، ويعني الكثيرين يستمعون إليك في هذه المناسبة؟
0: واحد من الأمور اللي هي شوفي، المجتمع العربي بشكل عام هو مش بس بيحاولوا التلاعب فيه وإحباط التصويت، إنما يستخدم كمان كأداة للتحريض عليه لتجيش الجانب الآخر من المنتخبين، تحديدا إذا نحكي عن اليمين. واحدة من النماذج اللي بدي أحكيها هي مش بس يعني هي مش بالضبط تضليل في شبكة التواصل، إنما هي وزير سموتريتش اللي قام ب وزير المالية باتسيل سموتريتش اللي قام بمشاركة منشور في منصة إكس. المنشور كان عن المواطنين في مجد الكروم، إنه شوفوا هاي هم المواطنين العرب قاموا الأعلام الإسرائيلية من الشارع الإسرائيلي اللي حطوها المستوطنين اللي كانوا رايحين على منطقة الروس في مجد الكروم يعني. وطبعا انتشر هذا بشكل كتير كبير في منصات التواصل. سموتريتش من هاي العملية هو بربح إنه أوكي إحنا هينا عم ننشر الاستيطان وإحنا عم نضايق المواطنين العرب وما إلى ذلك. من جهة تانية يجوا مواطنين من مجد الكروم رابوا فيديو بيطل على نفس المنطقة اللي ادعوا إنه المواطنين العرب كانوا الإعلام، والفيديو كان بيوثق إنه الإعلام طارت من الريح، بعدين أجت الشرطة جمعت الإعلام. هذا واحد من النماذج إنه كيف لو إحنا ما تابعنا قضية الكذبة هاي اللي روجها وزير مش أخرى مواطن عادي، هو كمان بيستخدمها ضمن الدعاية الانتخابية تبعته ونشرناها، وكانت المبادرة هي مبادرة كمان مواطنين من مجد الكروم إنه كشفوا هذا الموضوع. هاي واحدة من الوسائل اللي إحنا عم نشوفها، ويمكن لازم نحكي إنه في صار وعي إنه الاستثمار في محاولات لدى الجهات من اليمين أو من الأحزاب بشكل عام، الاستثمار في التضليل يبدو إنه مش العملية المكسبة لإلهم في شبكات التواصل الاجتماعي. صار في وعي عند الناخب إنه كيف ممكن يتحقق، مع ذلك المحاولات موجودة بطرق ربما غير مباشرة.
1: طيب نحن سنتابع معكم، ويعني هذا مهم، كل ما تقومون به وتكشفون عنه باستمرار هو مهم جدا، وكذلك يساعد أيضا برفع التوعية ورفع المشاركة السياسية في هذه الانتخابات القريبة. رماح مفيد، مديرة العلاقات العامة في منظمة فيك ريبورتر القسم العربي، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا لك.
0: شكرا محمد،
2: يعطيك العافية.
1: يعني سنة هذه فرصة لكي نشير هنا

0: لكل من يستمع إلينا بأنه يجب أن نكون بالفعل حذرين ونقديين بكل ما يصلنا، إن كان استطلاعات رأي، إن كان رسائل، إن كان لافتات بنشوفها بالشوارع. هناك من يعمل يوميا ويستثمر ميزانيات وكوادر وموارد لكي يتم خفض نسبة التصويت في المجتمع العربي، على الرغم من أن هناك جهات أخرى تعمل طبعا بشكل منهجي على رفع نسبة التصويت. فلذلك بدنا نكون منتبهين وعارفين، والحذر بالفعل واجب، وهذا
1: تشغيل يعني المنطق. أنا برأيي يعني في نهاية الأمر الأمور التي تبدو غريبة بعض الشيء لابد من فحصها مرة ومرتين وثلاث والتأكد منها، لأنه غالبا ما يمكن أن يكون هناك أطراف أخرى تريد أن يعني تعمل بشكل ليس لصالح المجتمع العربي. لنقول
0: يعني هي على الأقل
1: صحيح.
0: إلى فاصل قصير، بعد هذا الفاصل نعود لنواصل معكم الساعة الثانية هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.

0: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: الآن في وينر دوري أبطال أوروبا، روما ضد ريال مدريد ومانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان وأستون فيلا ضد فينرباختشي. عارف من رح يربح؟
3: عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: عشق الطيبة بلشت، ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. فود أبيل وطيبة عاملين عشق التوفير، ميلوا على عشق الطيبة من الجمعة حتى الأحد. طيبة مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
8: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: الآن في وينر دوري أبطال أوروبا، روما ضد ريال مدريد ومانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان وأستون فيلا ضد فينرباختشي. عارف من رح يربح؟
3: عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
10: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
11: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
9: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
12: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
13: واحد بيعطي من خبرته فيد فيها غيره.
14: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
9: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
13: فكر بغيرك،
12: فكر بغيرك،
13: فكر بغيرك.
9: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
15: حملة مليون فعل خير.
14: ساعد كبير بالسن، خليه جزء بالمليون.
11: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
15: وقف مع عائلة بدائقة، اعمل فعل خير،
14: خليه جزء بالمليون.
16: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
13: احنا بنك،
12: احنا قد،
13: واحنا قد،
14: احنا قد،
13: احنا قد.
2: انتم تستمعون الى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
17: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار، راديو الناس.
18: إلى هذه القضية التي تصدرت ربما يعني الأخبار هذا النهار، بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية استئناف الحرب على إيران قبل انتخابات الكنيست من خلال عملية عسكرية مشتركة تستهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية إيرانية، فيما أثارت هذه الاتصالات مخاوف داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من تداعيات الحرب المحتملة على موعد الانتخابات. للحديث حول هذا الموضوع بداية ينضم إلينا الصحفي المختص في الشؤون الأمريكية الزميل محمد القاسم. صباح الخير محمد.
19: صباح الخير سناء، صباح الخير محمد، وصباح الخير لكل المستمعين.
18: أهلا بك. يعني محمد، قبل الخوض في فرص يعني حدوث مثل هذا السيناريو، دعنا نسألك بداية عن تفاصيل هذه المحادثة أو ربما المحادثات بين ترامب ونتنياهو الأسبوع الماضي وفقا لما رشح من معلومات في وسائل الإعلام الأمريكية تحديدا.
19: صحيح، ولكن دعيني سنة.

0: أبدأ بأن أقول بأن هناك حالة من الفوضى السياسية في الولايات المتحدة على مستوى البيت الأبيض وعلى المستوى الرسمي الأمريكي اللي أنا ما شفته في حياتي، وأنا يعني واعي على كل بيت أبيض منذ بداية التسعينيات حتى الآن، حالة من الفوضى وعدم وضوح الرؤية وعدم وجود استراتيجية لا للحرب مع إيران الآن اللي فعلا أصبحت مستنقعة، وكنا قد تحدثنا عن أنه ربما تتحول إيران إلى فيتنام للرئيس ترامب، وهي بالفعل تتحول قليلا إلى فيتنام، وهناك الكثير من المسؤولين الأمريكيين على المستوى الرسمي وعلى المستوى الأكاديمي والتحليلي وحتى الشعب الذين يقولوا بأنه الحرب على إيران ستستمر حتى بعد نهاية ولاية الرئيس ترامب اللي راح تستمر كمان على الأقل سنتين. هناك حديث بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي حاول ويحاول عبر مكالمات مع الرئيس ترامب بأن يقنعه بأن الحل الآن هو العودة إلى الحرب، الحل ربما عسكري. ولذلك رأينا بعض المرات من خلال بعض التصريحات للرئيس ترامب في الأسابيع القليلة الماضية أنه يتحدث عن ربما الذهاب إلى الحل العسكري، ولكن حتى اللحظة ترامب لا يريد الحل العسكري لأنه يعرف بأنه لن يؤتي ثمار بالنسبة للأمريكيين ولا حتى بالنسبة للإسرائيليين، وأن هذا الحل سيؤدي إلى ربما اتساع روح الحرب في المنطقة وأيضا إلحاق الضرر بحلفاء الولايات المتحدة في الخليج الذين يعانوا اقتصاديا بشكل كبير جدا، خصوصا الآن مع الحرب ما بين السعودية والحوثيين التي تسبب ضرر كبير ليس فقط على توفير البترول والغاز للسوق العالمي، ولكن أيضا على المستوى الداخلي في المملكة العربية السعودية، وأيضا فضحت مدى ولاء واشنطن لحلفائها الاستراتيجيين غير إسرائيل. إسرائيل يعني بالنسبة لإسرائيل الولاء لا زال موجود لأنه يتعدى فقط البيت الأبيض ويذهب إلى الكونغرس ومجلس الشيوخ والمؤسسة الرسمية الأمريكية، ولكن نتحدث على أنه الولايات المتحدة خذلت حلفائها في الخليج، وهذا السبب يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية وأيضا عدم يعني وجود إرادة سياسية في البيت الأبيض من الذهاب إلى جولة أخرى. ولكن هذا لا يعني بأنه لن يكون هناك حرب. هناك حديث بأنه بحسب تقارير خرجت قبل عدة أيام بأنه الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل الذهاب إلى هذه المعركة. ترامب يريد إنقاذ ما يمكن إنقاذه في آخر تقريبا 3 أسابيع لم يكن أقل قبل الانتخابات النصفية. الحزب الجمهوري يعاني ويعاني بشكل كبير.
1: وبالرغم من ذلك محمد يعني نحن لا نعول كثيرا كذلك على تصريحات ترامب لأنه الكثير من التناقضات كذلك يعني في تصريحاته كذلك بما يتعلق في الموضوع الإيراني، لذلك أريد أن أسألك عما رشح منه من تصريحات جراء ما تم النشر عنه بخصوص هذه المحادثات مع نتنياهو واحتمالات استئناف الحرب في إيران أو على إيران، وأخرها كان اليوم يعني في تجمع انتخابي في ألاسكا فجر هذا اليوم. ما الذي يمكن استنتاجه حيال توجهاته إن كان بالإمكان يعني أن يعني نستدل بشيء على هذه التوجهات بصدد احتمالات استئناف الحرب قبل الانتخابات في إسرائيل؟
0: صحيح سناء، ولكن للأسف أنت تطلب المستحيل، وهو أنه نحاول أن نفكك تصريحات الرئيس ترامب، وأنت بتعرفي أنه إحنا يعني الكل كان ولا زال ينعت بأنه unpredictable غير متوقع، يرمي التصريحات مرات تصريحات مدروسة محاولة منه لتخفيف الضغط على الأسواق العالمية وعدم أنه ترتفع أسعار البنزين وأسعار الغاز وأسعار الطاقة بشكل عام، ومرات أخرى تنبع عن غضب أنه إيران حتى الآن لم تنصاع ولم تستسلم كما كان يريد، ومرات أخرى فقط لإرضاء الجماهير اللي جاية تحضر خطابه الانتخابي. يعني تخيلي سناء محمد أنه الرئيس ترامب في آخر أسبوع يذهب لمؤتمرات أو اجتماعات انتخابية في ولايات المفروض هو فاز فيها قبل سنتين، والولايات محسوبة على الحزب الجمهوري، يعني في أوهايو، في ألاسكا وين هو موجود الآن، في تكساس زارها عدة مرات في الأسابيع الماضية اللي هي ولايات المفروض محسوبة على الحزب الجمهوري وهو خسران. ولذلك بعض التصريحات اللي تخرج منه تهديده لإيران، تهديده لأنه الحرب ممكن ترجع مرة ثانية، مش كل تصريح للأسف الشديد رح ناخده، احنا بندرسه ومناخده بشكل جدي نوعا ما، ولكن تصدر منه تصريحات كما قلت

0: الآن في وينر دوري أبطال أوروبا، روما ضد ريال مدريد، ومانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، وأستون فيلا ضد فينرباختشي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، إكسال، وأم الفحم.
4: بوستك المعصب جاب 1000 لايك وصفر مقاعد. الكنيسة ما بتعد لايكات، بتعد أصوات. فش غلة، اطلع صوت.
5: عشق الطيبة بلشت مثل هيك أسعار ولا مرة صار. 3 أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل. بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل. مدفأة 4 سياخ ب80 شيكل. طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل. طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.
0: ديكولاين. الآن في وينر دوري أبطال أوروبا، روما ضد ريال مدريد، ومانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، وأستون فيلا ضد فينرباختشي. عارف من رح يربح؟
1: عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
1: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
8: سبع وثلاثون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
9: طيب، إلى هذا الشأن الآن، نحن على أعتاب موسم الخير والبركة، موسم الزيتون وقطاف الزيتون، وفي هذا الشأن طبعا تكثر دائما الشائعات، شو الزيت الأصلي وشو الزيت المغشوش وأمور من هذا القبيل. بالأمس في هذا السياق تمكنت أجهزة الأمن الفلسطينية من ضبط نحو 20,000 لتر من زيت الزيتون المغشوش غير الصالح للاستهلاك البشري، وذلك في داخل مخازن في محافظتي رام الله ونابلس. ويأتي هذا طبعا مع بداية موسم الزيتون في العديد من البلدات العربية، ومن المتوقع طبعا أن يكون هذا الموسم أو على الأقل أن يبلغ ذروته تحديدا في الأسبوعين المقبلين، وهناك ترقب طبعا للمحاصيل وللإنتاج في كل هذا الجانب. نريد بالفعل أن نفهم يعني إلى أين يمكن أو إلى أي مدى يمكن التلاعب في موضوع إنتاج الزيت وتحديدا في هذه الفترة.

0: ينضم إلينا سيد خضر يونس دراوشي صاحب معصرة في بلدة إكسال. صباح الخير أستاذ خضر.
1: صباح الخير.
2: صباح الخيرات.
1: أهلا بك. طب ربما نبدأ وبأيك بسؤالك عن محصول هاي السنة مقارنة بالسنوات الماضية، كيفكم بتقيمه؟
2: الله نتأمل إن شاء الله سنة خير على الجميع. السنة الحمد لله في موسم إن شاء الله موسم منيح، الحمد لله زيتون السنة إن شاء الله سنة خير على الجميع يا ربي.
0: يعني زيتونات حاملات كيف ما بيقولوا يعني.
2: مقارنة بالسنة النافدة لا، وين يعني خلينا نقول الإشي زيادة عن حتى عن المتوقع يعني.
1: طب قبل ما نفوت على قضية يعني الجودة وكيف نفحص ونتحقق من يعني سلامة يعني المنتوج والمحصول وما إلى ذلك، لو تحكي لنا هيك تذكرنا على الأقل بالأنواع اللي بتوصلكم عادة على المعصرة وأنو أفضل برأيك منها؟
2: ليك
1: أسرار المهنة يعني.
2: الزيتون مش أسرار مهنة، الزيتون كله في أنواع أنواع على الزيتون، وكل نوع فيه له طعمة وشكل، يعني كل الزيتون له طعمة شكل، فكل بن آدم وطعمته يعني كيف بدوق. أما هو في عنا إحنا هنا لأن بوسطنا العربي اللي دارج أكثر إشي الزيتون السوري، يعني الزيتون السوري هو أكثر إشي مطلوب، بس ولكن في زيوت تانية اللي برضو بالظاهر زيت سوري، يعني في عنا البكوال، في عنا الكورونيكي، في عنا الكورتينا، في عنا زيوت تاني اللي برضو بمواصفات عالية جدا يعني، بس المشكلة انه مرات بين طعم وطعم يعني بين بن آدم وبن آدم، ولكن المواصفات اغلب المواصفات للزيوت الاصلية يعني لزيت الزيتون المضبوط اللي بطلع من الزيتون تقريبا فيش كثير فرق يعني الا كل ما هنالك الطعم.
0: طيب فعليا بدنا نسألك، لأن شفنا مبارح يعني ضبط كمية كبيرة في الضفة الغربية 20,000 لتر، يعني هي كمية ممكن توصل على قديش ناس؟
2: هاي المشكلة اللي موجودة كل سنة، وبسنون يعني بدي أحكي لك بسنين اللي فيها كمية إنتاج عالية بيكون في نسبة الزيوف، نسبة الخداع عالية جدا عالية جدا، مشان هيك بتلاقي اليوم يعني أسعار اللي لا تصدق يعني أسعار لا تصدق، مش معقول يعني الأسعار اللي قاعدة بسمعها، مش معقول يعني التكلفة مش التكلفة يعني مش ما ما ما لا يقارب التكلفة نفسها يعني.
1: التكلفة يعني عشان نفهم عليك سيد خضر، عادة
2: اليوم التكلفة اليوم يعني لتر الزيت مشان يقدر يصل للتر الزيت مزبوط بده يكلف مش أقل من 25 شيكل بس التكلفة لحالها. القطيف، التبول على مدار السنة، القطيف، المعصرة، كل هاي الأشياء والغلة اللي موجود السنة غالي جدا يعني. بعدين يعني بنفس الوقت العمال غالية، المصاريف غالية جدا يعني، المصاريف عالية جدا، كيف تنباع هاي الأسعار؟ هاي نتيجة الزيوف اللي موجود يعني والغش اللي قاعد بصير، مشان هيك بصير هاي المشكلة.
0: قديش التنكي بتروح يعني بهذا الموسم سيد خضر؟ توقعاتك يعني؟
2: عندنا بشكل عام الكيلو تنباع الكيلو بين 35 إلى 40 شيكل الكيلو بالمعطرة. يعني هاي الأسعار اللي ممكن تكون لصالح الفلاح وبرضه لصالح الزبون، واللي بيقول لك أقل من هيك معناته في إشي مش مضبوط.
0: الكيلو يعني شو قصدك اللتر يعني فعليا؟
2: اللتر فعليا نعم.
0: والتنكي تقريبا تيجي قديش 18-19
2: لتر يعني 16-17 كيلو اللي بحدود بين 650-700 شيكل. هاي
0: السعر هذا السعر المقبول يعني ممكن
2: هذا السعر المقبول للجهتين إن كان للفلاح وإن كان للمستهلك يعني. بنفس الوقت لا أنت ظالم الفلاح ولا أنت ظالم المستهلك، ومن طيب نفس الوقت يعني بهذا السعر نطيب من زيت ذو جودة عالية اللي تقدر زيت عنده يكفيه كل السنة ويظل منه.
1: طب غير قضية السعر سيد خضر، يعني كيف ممكن نعرف إذا الزيت منيح مش منيح، مغشوش مش مغشوش، في شيء ممكن تلفت نظرنا لإله ننتبه لإله؟
2: طلع اليوم قاعدين بتطلع مثلا على اللون، ينزل لك اللون هذا مش أخضر مثلا، بس اللون الأساسي للزيت هو مش أخضر أخضر، هذا الأخضر هذا بكل صبغة يا أشكر يعني بكون نوع من الصبغة يعني، فمشان هيك. ولكن اللون هو اللون الأصفر، لون الأصفر اللي الزيت المضبوط هو اللون الأصفر، بس الكل بتطلع عليهم يقول لك لون لا، وطعم نفس الشيء بحطوا لك شوية فلفل حريف بالزيت الفاضي يحرق يعني مشكلة الغش.
0: طيب
2: صعب نتغلب عليها يعني صعب.

0: بنتغلب عليها.
1: صعب نتغلب عليها.
0: بيكون في ثقة بين صاحب المعصرة وبين صاحب الزيتون والمستهلك، لازم يكون في ثقة عالية بيناتهم، ويعرف إنه اللي بروح يشتري تنك زيت ب400 تيكل هذا زيت مخشوش، مش ممكن يكون 400 تيكل ولا بأي شكل من الأشكال يعني.
1: طيب نريد أن نشكرك جزيل الشكر، على أمل بالفعل تكون يعني يكون هذا الموسم موسم خير عليكم جميعا. الأستاذ خضر يونس دراوشي صاحب معصرة في بلدة إكسال، شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا لك أستاذ خضر، شكرا لك.
1: طيب في ذات الشأن معنا فياض فياض، وهو مستشار دولي في مجلس الزيتون الدولي في مدريد إسبانيا، وممثل مزارعي الزيتون في المكتب العربي للزيتون. أنا بدي أحكي بس ملاحظة قبلها سناء، يعني عشان ما حدش يزعل منا أهل فلسطين وزيتنا وزيتون، احنا دائما
2: على زيتات إسبانيا
1: الصراحة. أنا يعني أنا عاشق للأندلس، كل ما أيوة. بروح طبعا، هو على فكرة زيت زيتون سوري يعني،
2: صحيح صحيح.
1: لأنه طبعا مع بداية فتحات الأندلس تم نقل أشجار الزيتون من الهاي، بس زيتونهم
2: غير شكل
1: كثير أحسن من زيتوننا. يعني هسه بنسأل سيد فياض فياض، صباح الخير.
2: صباح الخير سيد فياض،
0: خير لكم جميعا،
2: أهلا بك.
0: كل عام وأنتم بخير، بمناسبة موسم الزيتون الجديد الذي في الضفة الغربية يبدأ غدا رسميا،
2: وانت بألف خير
1: ان شاء الله. بألف خير. اولا استاذ فياض، يعني بدي اسالك، موافق معي يعني بما انك مستشار في مجلس الزيتون الدولي في مدريد في اسبانيا، شو رايك في زيت الزيتون وفي الزيتون عموما في اسبانيا، ولكن تحديدا في منطقه الاندلس التي تشتهر طبعا هناك في زراعه الزيتون؟
0: طبعا يعني اسبانيا هي ملك الزيتون، متوسط انتاجه 1.5 مليون طن، والرقم الثاني الذي وراء الذي ياتي وراها بين 400 إلى 500 ألف طن. يعني العام الماضي الموسم الماضي تونس حققت رقم اسطوري 500 ألف طن، وهاي السنه ان تركيا ستحقق 400 ألف طن. هالفجوه الكبيره جدا ما بين 1.5 مليون، ما بين تونس اسف اسبانيا اعلنت انه موسمها هذا العام سيكون 1,602,002 طن، يعني
1: دقيق كمية هائلة جدا.
2: طب من تجربتك ومعرفتك طبعا جداً.
0: طبعا ايضا لازم نعرف انه يعني اسبانيا غير عن كمية الجودة، اسبانيا عندها جميع اصناف الزيت، عندها اشهر زيتون عندهم اللي هو اسمه بيكوال، والبيكوال السر اللي فيه وجودته انه يحتوي كل لتر زيت على 600 وحدة من البوليفينولات، وهذه البوليفينولات هي اللي عادة التي تشكل مضادات الأكسدة، واللي هو باعتبار أنه الدواء قبل أن يكون غذاء. فإسبانيا حدث ولا حرج، إسبانيا في يعني باعتبار في جامعاتها جامعات متخصصة، مجلسون الدولي عندهم الدورات، يعني في دورات هناك معينة للمتذوقين لا تمنح في العالم إلا في معهد واحد في إسبانيا، ويجب أن يكون متواجد لمدة 3 شهور.
2: طب سيد فياض، وين كنت تدرج الزيتون زيت الزيتون الفلسطيني في هذا الإطار؟
0: إحنا الآن زيت الزيتون الفلسطيني إحنا مهملين فيه حاليا المتوسط البوليفينول، كمية البوليفينول في الزيت الفلسطيني هي بين 280 إلى 300 وحدة، لكن اليابانيين عندنا في فلسطين في منطقة طوباس خلال مشروع معين طوروها إلى 350 نتيجة استخدام يعني خلينا نقول ممارسات كانوا مارسوها أبانا سابقا في التقليم لحراف الكلام. أنا الشخصية اللي بحكي معكم حصلت سنة 2024 على 548، بينما متوسط 280 تستطيع، لا بنحط خط تحت تستطيع شجرة الزيت الفلسطيني إذا بنعتني فيها العناية الكاملة 100% أن تحقق 600 وحدة بوليفينولات.
1: عظيم جدا. طيب سيد فياض بسؤال،
0: لكن احنا بنعرف انه في عنا في العالم 2600 صنف زيتون، الرقم 2600
1: نوع
0: زيتون. ايوه نعم صحيح. الان معظم هذه الكميه البوليفينول فيها من 100 إلى 200، يعني احنا بنقول احنا فلسطين بين 280 ل 300، يعني معناته بنعتبر من
1: اجود انواع الزيت والزيتون
0: من اول، يعني ليس حتى السابع، لا احنا زيتنا لا يصنف عالميا بحيث انه، لكن هو الان تقريبا يعني ممكن نقول ضمن العشرة الكبار او الافضل، ولكن نستطيع اذا مو بس لك عندها مشكلة الانتاج عدم وجود عمال او ارتفاع وجود العمال، ارتفاع يعني طبيعة جبالنا احنا كمان اراضينا ليست بسهل،
1: ولكن الجودة في العموم جيدة. سؤال فيض لك
0: ممتازة احنا.

0: الحلقه
1: اذا كان غش مش نافع يعني
0: اه احسن طيب يكون غش مغشوش ايوه فالان احنا يعني خلينا نسميها والعام الماضي اثبتت انه المختبرات العاديه بالامور التقليديه اللي احنا بنتبعها عندنا بفلسطين حتى ممكن الغش ما نستطيع ان نكتشفه في المختبرات العاديه الراديكاليه اللي كذا
2: يعني
1: فلذلك النصيحه الاهم انه تكون متاكد انه المصدر هو موثوق
0: المصدر وهنا وهنا ايضا يجب ان تظهر نقطه حساسه صاحب المعصره صلته مع الله لانه يعني كما يروى انه في بعضهم بدير زيت قديم في مثلا تكون قبل الفرازي احنا بحمد الله تعالى يعني انا خلينا نقول عملت كمدير عام لمجلس الزيتون الفلسطيني كنا مسؤولين عن المعاصر احنا عندنا بالضفه الغربيه في عندنا تقريبا 269 معصره 290 معصره اصحابها جميعهم دون استثناء ذوي خبره ممتازه وكلهم باذن يعني لو تعال واحد بدك تعطيه مليون دينار ما عنده استعداد انه يشوه سمعته بحيث انه يعني يكون في مصدر غش في
1: معصبته. هذا هام جدا. نريد أن أشكرك جزيل الشكر على أولا على هذه المعلومات المثرية وكذلك على هذه النصائح التي قدمتها لنا السيد فياض فياض المستشار الدولي في مجلس الزيتون الدولي في مدريد إسبانيا وممثل مزارعي الزيتون في المكتب العربي للزيتون. شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا لك سيد فياض. شكرا لك.
1: طيب نتحول الآن إلى هذا النبأ الذي ورد قبل قليل. إصابة رجل يبلغ من العمر 40 عاما بجروح خطيرة وذلك جراء جريمة إطلاق نار في مدينة عرابي. ويأتي هذا طبعا في ظل تصاعد الجرائم في الآونة الأخيرة. بالأمس كذلك أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة جراء إطلاق نار باتجاه منزل في قرية البعني. طبعا حالة 2 من هؤلاء المصابين وصفت بالخطيرة. إطلاق نار باتجاه بيت في البعني بالأمس وهذا الصباح كذلك كما ذكرنا جريمة إطلاق نار في عرابي. هذا التصاعد الملحوظ الذي نراه في الآونة الأخيرة في العنف والجريمة. ينضم إلينا الآن للحديث حول هذه الجريمة المروعة بالأمس وإطلاق النار هكذا بطريقة عشوائية على بيت ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص. ينضم إلينا رئيس المجلس المحلي في البعني السيد إبراهيم حصارمي. صباح الخير.
2: صباح الخير سيد إبراهيم.
3: صباح الخير. صباح الخير لجميع المستمعين.
2: أهلا بك. نسألك بداية عن تفاصيل هذه الجريمة وهل اتضحت خلفيتها حتى اللحظة؟
3: يعني جريمة هاي أول شيء إحنا نستنكر هاي الجريمة. الجريمة هاي صارت بشكل فجائي بعد ما كان هناك صلح لما يقارب أكثر من 2 سنين. البلد هذه امبارح بالليل الصراحة كانت هاي جريمة لجريمة كثير صعبة على أهل بلدنا وقعت كالصاعقة. قوات الشرطة كانت بشكل مكثف قاموا بإجراءات وتحقيقات بالنسبة لهذه الجريمة. ولكن بس بدي أنا أنوه أن الجريمة هاي غير مرتبطة بالجريمة بالمشكلة اللي كانت في الأول عندنا في البلد اللي هي مشكلة الدم اللي كان موجود. فللأسف الجديد يعني هذا اللي صار.
1: وفعليا سيد إبراهيم يعني الاستهداف كان للبيت أم إطلاق نار عشوائي أم شو بالضبط اللي حدث؟
3: لا يعني كانوا قاعدين في ساحة المنزل ودخلوا 2 ملثمين وقام بإطلاق النار بشكل عشوائي. الإصابات كانت هناك كانوا موجودين 7 أشخاص 6 أشخاص تصابوا من إطلاق النار 4 إصابات اللي إصابات متوسطة لطفيفة وإصابات تنتين اللي هن بقدر أقول خطيرة لمتوسطة. إحنا امبارح أنا كمان كنت في زيارة كل المصابين
1: كيف أوضاعهم الصحية؟
3: الناس كلياتهم الحمد لله كلياتهم صحيين كلياتهم بيحكوا
1: خرجوا من دائرة الخطر على الأقل اللي كانوا مصابين بإصابة خطيرة؟
3: كلياتهم خرجوا من دائرة الخطر. كم واحد في غرفة العمليات كمان إحنا أخذنا طبعا المعلومات من الأطباء اللي كانوا في غرفة العمليات وقالوا لنا أن الوضع بيطمن فيش هناك خطر على حياته والحمد لله رب العالمين. يعني انت بتعرف الجريمة مستشري بالوسط العربي بدون حد حتى قطعت كل الحدود يعني طبعا. بطل يعني يميزوا بين المنيح وبين العاطل بطل يميزوا بين كان مرة أو طفل أو زلمة أو فعنا وضعنا الله يهدينا بس هيك بقول.
1: طب الشرطة حققت بالموضوع حضرت على الأقل كان في تعامل جدي من قبل الشرطة يعني هي مش مجرد إطلاق نار على بيت إنما 6 إصابات ويعني
3: كان هناك قوات كبيرة من المشرطة كان

0: عنا من شرطة كرمال، من شرطة نجد الكروم، باشروا بالتحقيق بشكل جدي، أخذوا كل المعلومات ومكملين في التحقيق، وإن شاء الله نصل للجاني ويعاقب ويعطوه العقاب الشديد حتى ما يرجعوا على هاي الأعمال. لأنه اليوم عنا في وسطنا ما دام ما عنا هناك مسكين الجانيين واللي بقوموا بأعمال الشغب والأعمال هاي الغير مقبولة، فعنا العنف راح يكون أصعب أكبر أكبر.
1: والأجواء العامة سيد إبراهيم اليوم يستلي استفقتم عليها هذا الصباح في البعنة، كيف الأجواء؟ كيف الأصوات؟ شو بتسمع من الناس؟
0: الأجواء عادية الحمد لله، ما فيش إشي، لأنه يعني الإشي اللي صار هو إشي داخلي مع مجموعة معينة، مع المجموعات اللي كانت بالنسبة للخلاف الدموي اللي كان، حتى اللي فات واستعمل سلاح وفات ما الهدف تاعه أنه يقتل، وإنما توبيخ، لأنه كان كل إطلاق الرصاص على الأرض ما كان هناك في إصابات مباشر، يعني رصاص مباشر. أجواء عادية يعني احنا تعودنا، يعني الحمد لله انه ما كان هناك قتيل او اثنين او ثلاثة.
2: نعم.
0: بتكون الاجواء طبعا مشحونة واجواء كثير صعبة،
2: يعني يمكن ان تنتهي بكارثة اكبر من ذلك
0: طبعا،
2: يعني
0: طبعاً.
2: نتمنى على الاقل ان يستتب الامن، ونريد ان اشكرك جزيل الشكر الاستاذ ابراهيم حصارمي رئيس المجلس المحلي في البعني، شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم وجميع المستمعين، بارك الله فيكم.
2: طيب، هذا نأتي إلى ختام هذا النهار، أشكر لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك والياس مرجي، في الإعداد في والتحرير كذلك طاهر يونس ومحمد زيدان ومصطفى وليد زعبي، وفي الإنتاج ماجي علوطي، في التصوير والإخراج والديجيتال علي النصار، جواد العمري وعلا حسن، وكل الشكر لك يا عزيزتي سناء.
1: وكذلك لك محمد، والشكر الأكبر موصول لكم أعزائي المستمعين والمستمعات. دقائق وتلتقون الزميل عفاف شيني في غرفة الأخبار، أطيب التحيات لكم أينما كنتم، دمتم بكل خير.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
2: صباح الخير من قرية المشهد.
3: أحلى صباح.

0: صباح الخير من كفر مندى البطوف.
1: أحلى صباح من عمال. أهل عمال.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
3: عشق الطيبة بلشت حتى 70% على أدوات فود أبيل والعديد من الحملات داخل الشبكة. ثلاث أيام مبيعات جنونية من الجمعة حتى الأحد. طيبة مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: نايس بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين احنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات. تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد كروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال وأم الفحم.
7: الآن في وينر دوري أبطال أوروبا، روما ضد ريال مدريد ومانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان وأستون فيلا ضد فينرباختشي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
8: إذا بتبع

0: عتش
1: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: راديو الناس 103.3 107.8 FM.
5: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أصيب رجل في الأربعين من عمره بجروح خطيرة صباح اليوم جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة عرابي. وأفادت نجمة داود الحمراء بأن طواقمه قدمت الإسعافات الأولية للمصاب الذي عانى من إصابات خطيرة ونقلته إلى المركز الطبي الشمالي في بوريا لتلقي العلاج. قررت إدارة جامعة تل أبيب إبطال قرار طرد طالبة عربية من السكن بسبب ملصق على حاسوبها الشخصي يتناول النكبة وعودة اللاجئين الفلسطينيين. وكان مدير السكن قد طالب الطالبة بإخلاء غرفتها الأسبوع المقبل معتبرا أن الملصق يدعو إلى العنف ويخالف النظام الداخلي. في حديث لراديو الناس روت الطالبة تفاصيل الحادثة وتبعاتها على حقوق الطلاب العرب في الجامعة.
6: أنا توجهت بعد المحادثة معه لمساعدة قانونية، تمت اعتراض على القرار. كمان في توجه من مجموعات طلابية وأكاديمية اللي بعد ما صدر قراره للمدير توجهوا بقرار كمان رسمي بإبطال الإخلاء. في الواقع أنا ما بشوف إنه الموضوع كموضوع انتهى، بشوف إنه موضوع إخلاء السكن هو اللي انتهى. أما بالنسبة إلي القرار هو بيقول إنه المدير ما كانت عنده صلاحية إنه يفرض هيك عقوبة، بس هل هذا الإشي بعني إنه التمييز تجاه الطالب العربي أو التخوف من اللغة العربية الموجود انتهى؟ ما بعرف. بتمنى من كل حدا إنه يأخذ الخطوة بإنه يدافع عن حقه بالتعبير وحقه باختيار هويته وعدم الخضوع لشخص بمنصب حتى لو كان الإشي بخوف شوي أو بيعطيك شوي هيك تردد.
5: من جانبه قال رئيس اللجنة التوجيهية لتشجيع وتعزيز المجتمع العربي في جامعة تل أبيب البروفيسور يوسف مشهراوي إن الجامعة لم تكن طرفا في القرار الذي اتخذه مدير السكن دون صلاحية.
7: فيش للمسؤول هذا صلاحية يطرد شخص من غير ما يجي الموضوع لإدارة الجامعة ومكتب عميد الطلبة ورئيس الجامعة زي ما صار. عاد الأساس فيش شك إنه قراره ما كانش قرار إلزامي، وعاد الأساس أنا فخور بالجامعة كمثال بما إنه جامعة تل أبيب معروف إنه تحمي كتير كل ما يتبع الموضوع الصلاحيات للطالب العربي وغير العربي بالجامعة. الطالب العربي بالجامعة محمي قانونيا، والطالب العربي بالجامعة أي شك بكون بما موضوع صلاحية أي موظف استعمل طريقة مش قانونية ضده إحنا موجودين هناك نحميه. على الأساس الطالبة هاي للأسف مرأت شعور سلبي باللي صار. فيش للمسؤول هذا صلاحية يطرد شخص، وإحنا زعلانين بمنه هو مش تابع لإنك جامعة ومش موظف في الجامعة، ما يكونش في سوء تفاهم يعني.
5: أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة جراء إطلاق نار باتجاه منزل في قرية البعن مساء أمس، ووصفت حالة 2 من المصابين بالخطيرة فيما وصفت إصابات الأربع الآخرين بالمتوسطة. وأفاد المركز الطبي للجليل في نهرية أن 2 من المصابين نقلا إلى غرفة الطوارئ لتلقي العلاج الفوري، وأدخل أحدهما إلى غرفة العمليات، فيما لم تعلن الشرطة عن اعتقال مشتبهين. ضبط جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني بالتعاون مع وزارة الزراعة نحو 10,000 لتر من زيت الزيتون غير صالح للاستهلاك البشري داخل أحد المخازن في محافظة نابلس. وأظهرت الفحوص المخبرية عدم مطابقة الزيت للمواصفات، وأحيل الملف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية. في حديثه لراديو الناس قال صاحب معصرة في بلدة إكسال خضر يونس دراوشي إن عمليات التزوير تأتي بالتزامن مع انطلاق موسم قطاف الزيتون، وأنه يتوجب على المستهلك التأكد دائما من المصدر.
0: فلسطين اللي فيها كمية إنتاج عالية بيكون في نسبة الغذاء عالية جدا، يعني هيك بتلاقي اليوم يعني أسعار اللي لا تصدق، يعني مش معقول يعني.

0: الأسعار اللي قاعد بسمعها مش معقول يعني التكلفة مش التكلفة يعني لا يقارب التكلفة نفسها يعني قاعدين بتطلعوا مثلا على اللون ينزل لك اللون هذا مش أخضر بس اللون الأساسي للزيت هو مش أخضر أخضر هذا الأخضر هذا بكون صبغة يا أشكر يعني بكون نوع من الصبغة يعني ولكن اللون هو اللون الأصفر للزيت المضبوط الكل بتطلع عليهم ينزل لك لون لا وطعمه نفس الشيء نحطوا لك شوية فلفل حريف بالزيت الفاضي يحرق يعني مشكلة مشكلة الغش فبنتغلب عليها يعني في ثقة بين صاحب المعصرة وبين صاحب الزيتون والمستهلك ويعرف انه اللي بروح يشتري تنكر زيت ب400 تيكل هذا زيت مخشوش مش ممكن يكون ب400 تيكل ولا بأي شكل من الأشكال يعني
1: قدمت منظمة فيك ريبورتر التماسا إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية للمطالبة بالكشف عن الجهات التي تقف وراء رسائل واستطلاع إلكتروني استهدف ناخبين عرب وتضمن بحسب المنظمة حملة سلبية ضد القائمة العربية الموحدة. في حديث لراديو الناس قالت مديرة العلاقات العامة في فيك ريبورتر رماح مفيد إن الاستطلاع هدف إلى التأثير سلبا على المستطلعين العرب وإن الجهة المسؤولة لديها علاقات ملكية وإدارية تربطها بالقناة 14 الإسرائيلية.
2: استطلاع الرأي عادة يرسل مع اسم الجهة اللي هي بتحاول تستطلع الرأي انت بتعرفي ذا القائمة المشتركة القائمة الموحدة بعت لك إياه أو مركز أبحاث في هذه الحالة استطلاع الرأي أرسل للناس مع بدايته هي توجيه رأي وبالتالي الطريقة هاي هي أنه انتبهوا هذا الشخص هيك بيعمل انتبهوا لتاريخ هذا الشخص بالتالي هاي طريقة لدفع الناخبين على الأقل بهاي المرحلة احنا فاهمين أنه عدم التصويت للقائمة الموحدة وهي التأثير سلبيا على المنتخبين دون إعلان المستطلع رأيه أو الناس اللي أرسلت لهم هاي الرسالة أن من يقف خلف هذا الاستطلاع هي قناة 14 والقناة 14 معروفة توجهاتها السياسية وهذا كان كافي للمستقبل في حال عرف أنه الجهة الواقفة خلف الاستطلاع أنه ينظر بعين على الأقل الرقابي يكون عنده حق يعرف أنه هذا الاستطلاع هو مش استطلاع بريء وجاي من جهة عندها أجندتها وهي محاولة للتأثير عليه. هذا التلاعب بالناخب العربي هو واحد من أدوات إحباط الناخبين وهي محاولة للتأثير على رأيه بدون احترام حريته في أنه هو اللي يقرر طبعاً لأي جهة بده يصوت.
1: أقر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن رئيس المخابرات المصرية زار إسرائيل قبل أيام من هجوم 7 أكتوبر لكنه نفى أن يكون قد التقى به قائلا إنه كان يشارك في مراسم تأبين آنذاك. وقال نتنياهو في مقابلة مع القناة 14 أن هناك من يحاول تحميله المسؤولية زاعما أن رؤساء أجهزة المخابرات لا يلتقون رؤساء الدول لكن هيئة البث الإسرائيلية أشارت إلى أن مكتبه أعلن عام 2021 عن لقاء جمعه برئيس المخابرات المصرية آنذاك عباس كامل. حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من احتمال شن هجمات ضد إسرائيل مع اقتراب الانتخابات قائلا إن أعداءها يفكرون في اختبارها خلال هذه الفترة. وأكد نتنياهو أن إسرائيل مستعدة لجميع السيناريوهات بما فيها الانتقال إلى الهجوم محذرا من مغبة أي محاولة لاستهدافها. في السياق نفى مسؤول كبير في البيت الأبيض صحة التقارير بشأن احتمال شن هجوم أمريكي على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ويأتي النفي رغم تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قاسية لإيران. وتقارير إسرائيلية أفادت بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بحث معه إمكانية استئناف الهجمات على إيران قبل الانتخابات الإسرائيلية دون الإعلان عن قرار عسكري. إلى ذلك أعلن ترامب أنه قد يدعم أحد المرشحين في الانتخابات الإسرائيلية موضحا أنه لم يبحث الأمر بعد. كشفت معطيات أمنية إسرائيلية عن تسجيل أكثر من 950 اعتداء نفذها مستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية منذ بداية العام مقابل نحو 800 اعتداء طوال العام الماضي. ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن مسؤول أمني أن الاعتداءات باتت منظمة وتهدف إلى تهجير الفلسطينيين فيما اتهم مسؤولون أمنيون وزراء وأعضاء كنيست بتوفير غطاء سياسي للمعتدين. وإلى أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتبقى على من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا خلال ساعات

0: النهار، فيما تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات المساء والليل. ختام النشرة، ما الآن أنتم على موعد مع برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: احكيلي احكيلي عن بلدي، احكيلي.
3: أحلى صباح الخير من كفر كنا العامري، كفر كنا المحبي للغير ومحب لأهله.
4: صباح الخير، أحلى صباح من دالة الكرمل
5: بلدي.
6: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفي، صباح الفل والياسمين.
5: آه يا بلدي.
7: صباح الخير من مدينة البشارة.
8: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة والأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
9: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: تذمر متصاعد في بلدة الفريديس من أزمة النفايات واتهامات للمجلس المحلي بالتمييز في تقديم الخدمة. قبيل انتخابات الكنيسة، نتنياهو يحذر من هجمات محتملة ضد إسرائيل ويتواصل مع ترامب لتنسيق ضربة عسكرية على إيران. والقوائم العربية تكثف حملاتها الانتخابية وتوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي للوصول إلى الناخبين والتأثير في مواقفهم. والقطاع الصحي الفلسطيني في الضفة الغربية يواجه أزمة متفاقمة، نقص الأدوية والأجهزة الطبية يعيق تشخيص المرضى وعلاجهم في ظل التضييقات الإسرائيلية. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام، يوم الأربعاء 14 من أكتوبر تشرين الأول، من غرفة الأخبار من راديو الناس نرافقكم حتى الساعة 11 صباحا، مجموعة من الملفات والمحطات على مدار الساعتين المقبلتين. والبداية ستكون مع هذا الملف. تتزايد حالة التذمر في بلدة الفريديس جراء تراكم النفايات داخل الأحياء السكنية وسط اتهامات من مواطنين للمجلس المحلي بالتقصير في أداء واجبه. ويقول عدد من الأهالي إن جمع النفايات يجري بصورة انتقائية بحسب مدى قرب المواطنين من إدارة المجلس المحلي. نتحدث عن هذه الأزمة وينضم إلي بداية الناشط الاجتماعي من الفريديس يوسف خليل. يوسف صباح الخير.
1: صباح النور عليك ولكل المستمعين.
0: أهلا فيك معنا. بداية نسألك عن هاي القضية، هاي الأزمة، من وين عم بتعانوا منها؟ من تكدس النفايات، وين تحديدا؟
1: احنا بنعاني بكل البلد من هاي الأزمة النفايات، وللأسف الشديد تقريبا 3 سنوات فقرنا انه الإدارة اللي اخترناها انها تحل هاي المشكله المتفاقمه، وللاسف الشديد بعدنا عايشين بنفس الوضع.
0: 3 سنوات عم بتقول الاستاذ يوسف، موضوع يعني ازمه النفايات او تراكم وتكدس النفايات داخل الاحياء، هاي قضيه اللي بتعانوا منها من كل هاي الفتره، شو على مدار الفتره حاولتوا تساووا؟
1: هاي الفتره انا عملت مظاهره انا والاخ الناشط الاجتماع والسياسي نبيل فحماوي، لابونا انه احنا نأثر على المجلس انه ينظف البلد. أيوه. لكن للاسف الشديد الاداره الحاليه ما بتعمل جهدها، وما بعرف شو السبب بهذه الحرفيه، ليش ما هم ما بنظفوا البلد.
0: يعني طب اسا بنوصل لموضوع الاداره الحاليه والمجلس المحلي، بس يعني بدنا نسمع منك عن معاناه الاهالي، يعني وصف لنا حجم المعاناه، شكل المعاناه، عن شو عم نحكي لما بنقول تراكم يعني قريبه من المنازل من البيوت، كل كم من يوم بتم يعني تجميع هاي النفايات، شو بالضبط الاليه الحاليه؟
1: طلع احنا بنحكي على نفايات بكلب الحارات يعني، وبجانب الروضات والمدارس، يعني لا يعقل انه المدارس والروضات محاطه بنفايات والزباله، وعاد عن هذا الكليات والروائح الكريهه والازمه البيئيه اللي بتتسبب هاي النفايات. والشيء الثاني اللي بقول لك اياه انه كل مالها بتتراكم، يعني المجلس بكيم كل فترة وفترة، بس إيش بكيم الأكوام والنفايات الجديدة وبترك القديمة، وهيك بتتراكم الأكوام.
0: قديش يعني كل فترة أستاذ يوسف؟ شو اللي بتلاحظوا؟ وين تبتيجي سيارات النفايات يعني كل كم يوم؟
1: بعرفوا أنه الكباش اللي بيلم النفايات بيجي كل فترة وجيزة، كل يومين، كل 3، بس هذا الإشي مش كفاية عشان ننظف بلد بحجم الفريديس. 15,000 نسمة بيعانوا بكل الحارات. حتى للأسف الشديد أول امبارح في الليل بجنب مقام الشيخ غنيم حركوا كوم الزبالة بسبب الروائح.
0: يعني الناس عم تضطر، وكأنه الأزمة شبيهة كيف ما كانت بمناطق تانية أيضا بما في ذلك مدينة الناصر، إن الناس عم تضطر تحرق النفايات لأنها متراكمة في الأحياء وحد البيوت.
1: مظبوط حكيك، مظبوط انه في هنا مشكله انه الناس بتحرق الزباله والروائح من الروائح الموجوده. وللاسف الشديد هاي المعاناه احنا وصلنا بها 3 سنوات وما فيش حل من المجلس المحلي. السلطه المحليه هي المسؤوله طبعا عن تنظيف البلد. بدناش نقول انه الناس هم اللي السبب بذلك لو انه الموضوع موضوع اخلاقي وثقافي، لكن للاسف الشديد الاداره ما بتتبع قوانين ملزمه لل
0: واحنا بس احنا مش عم نحكي على فترة قصيرة، يعني لا شهر ولا شهرين ولا ثلاثة، انت عم بتقول هاي الازمة بدأت من 3 سنوات، على مدار 3 سنين استاذ يوسف لما كنتوا تتواصلوا مع البلدية او اقسام البلدية المختلفة، شو الردود اللي كنتوا تخدوها؟
1: الصراحة انا ما تواصلت شخصيا مع البلدية، انا تواصلت عن طريق المعارضة، المعارضة حاولت انها تعمل جلسات، للأسف الشديد ما في اي حل حديد إسا صار بالموضوع.
0: على مدار 3 سنين ما حداش قدم حلول،
1: ما حداش قدم حلول، يعني أنا بتمنى أنه
0: ولا صار في جلسة اشترك فيها أهالي البلدة، لأنك يعني قلت التوجه تم للمعارضة، ما صار في جلسة على نطاق أوسع بما أنه هاي أزمة اللي كل أهالي الفرديس عم بيعانوا منها كيف بنفهم منك؟
1: أعتقد أنه كانت جلسات مع أعضاء مجلس معينين اللي الموضوع هذا أطلعوا للرئيس ولإدارة المجلس، لكن للأسف الشديد المشكلة بعدها مستمرة والأزمة مستمرة، وإحنا بنتمنى على الإدارة أنها تنظف البلد حتى تشكل بيئة نظيفة لأهل الفراديس.
0: أستاذ يوسف سمعنا أصوات أو وصلتنا أصوات اللي يعني بتوجه اتهام مش بسيط، بيقولوا إنه جمع النفايات بتم بصورة انتقائية، عندك فكرة عن هذا الموضوع؟ بتوصلك هيك حديث؟ وشو بالضبط القصد؟ يعني على شو الناس ممكن تستند لما بتقول إنه بحسب يعني قرب الشخص أو العائلة من إدارة المجلس المحلي على هذا الأساس بتم جمع النفايات؟
1: أنا بقول لك جمع النفايات بيتم حسب الكتاباتنا على الفيسبوك وانتقادنا للسلطة المحلية. احنا من كلهم في هنا كوام بين كوام بيروح ينظفوا الكوام الجديدة وبتركوا القديمة، وهيك بتتفاقم الأزمة أكثر.
0: هيك بتتفاقم الأزمة أكثر. كيف عم بيكون يعني تعامل الناس مع الموضوع؟ أنت ذكرت إنه في أحياء معينة عم بحرقوا النفايات فيها، شو مع باقي الأحياء؟ شو مع الناس؟ ذكرت موضوع الروضات، المدارس في حواليها نفايات، كيف عم نسمع أستاذ يوسف كيف الناس عم بتحاول إنه يعني تقلل من أضرار هاي الأزمة؟
1: الناس ما عندها حل انها توجد بديل، الناس بتزيد تضلش تخلي النفايات ببيوتها.
0: صحيح، وحرق النفايات كمان هذا فيه اضرار بيئيه ويعني اضرار صحيه، هذا مش الحل.
1: مظبوط، بس على السلطه انها هي اخرى تتقيد بالقانون، والمخالفين اللي بزدتوا النفايات بالشارع احنا تخالفهم.
0: طب شو الخطوات اللي الان رح تاخذوها عشان ما نلاقي حالنا كمان سنه عم نحكي بعدنا عن نفس الازمه؟
1: احنا انا شخصيا توجهت للواء لسلطه البيئه، حكيت مع المديره دوريت زيس، حتى وصلت لمكتب الوزيره اديت سلمان، وللاسف الشديد بعد ما جلست مع اديت والسلطه ما انحلش الموضوع.
0: طب كان في ردود على الأقل من الوزارة؟ يعني شو الرد اللي أخذته لما في مواطنين في بلدي بيرفعوا شكوى للوزارة بأنه في مشكلة وأزمة نفايات؟

0: عم بيأثر على الصحة، صحة الجماهيرية وكذلك على البيئة، ما فش ولا رد منهن؟
1: طبعا بلا كان رد من الوزارة ومن اللواء ومن مديرية اللواء انه احنا بنتعامل موضوع مباشرة مع رئيس المجلس اللي وعد انه يحل الأزمة.
0: هذا وين صار الحكي استاذ يوسف؟ يعني وين تلقيتوا هذا الرد؟
1: من قبل 3 شهور 4 شهور.
0: ومن قبل 3 شهور ما تغير اي شيء في حجم المشكلة؟
1: المشكلة ما تغيرت وما انحلت، وللأسف الشديد كل مالها تتفاقم. في عندنا مركز البلد يعني كوم زبالي اللي هو قدام الورشات والعساكيم اللي بالبلد. للأسف شديد اتصلوا لبعض الدكاكين وبيعانوا من هاي الأزمة، وفي عندنا صور موثقة يعني وفيديوهات بهذا الموضوع. وأنا توجهت شخصيا لنائب الرئيس محمد خليل وطلعت على الموضوع هذا.
0: ونائب الرئيس شو كان جوابه؟
1: الصراحة نائب الرئيس استجاب معنا وودى السيارة نظفت المكان اللي كان معطل على العساكيم وعلى الورشة.
0: بس القضية الكبيرة يعني ما انحلت من جذورة كيف عم نفهم. بس أستاذ يوسف ما عندكوش أي فكرة شو السبب، يعني شو الذريعة بدي هقول؟ ما في سبب إنه 15,000 مواطن ما يتلقوا هاي الخدمة، هاي خدمة أساسية وهذا واجب السلطة المحلية أو البلدية، ولكن كنا نسمع في يعني مناطق أخرى في مشاكل مع المقاولين المسؤولين عن شاحنات أو سيارات جمع النفايات. ما حدا حط أصبعه على وين المشكلة تحديدا؟
1: المشكلة هي تتفاقم يعني وأزواج، والسلطة المحلية هي المسؤولة الوحيدة عن جمع النفايات. أنا ما بيهمني مين المقاول اللي بيشتغل.
0: أكيد ما بيهمك، بس لحتى نفهم يعني التفاصيل، هل تم إشراكه كمواطنين متضررين إنه شو الذريعة؟
1: الذريعة هنا مرات تتفاقم كمية الزبالة، بيقولوا بدنا إحنا زيادة على السعر لأنه كمية الزبالة هي أكثر بالأطنان، هيك أنا بفهم. لكن مش هذا السبب، السلطة هي اللي بتدفع وهي اللي بتحاسب المقاولين.
0: طبعا هذا مش سبب إنه الناس تعاني، وهي هي أزمة مش بسيطة.
1: إحنا كمواطنين بيهمنا إنه البلد تكون نظيفة، نعيش يعني ببيع نظيفة.
0: لا، المواطن واضح إنه ما بيهمه، ولكن يعني إحنا كوسيلة إعلام بيهمنا نعرف على الأقل حتى نقدر نطرح هذا الموضوع على الطاولة. على أي حال أستاذ يوسف أنا بدي أشكرك على مشاركتكم، إحنا رح نتابع في هذا الموضوع معكم أيضا. شكرا جزيلا أستاذ يوسف خليل الناشط الاجتماعي من الفرديس، وكان من المفترض أن ينضم لهذا النقاش أيضا نائب رئيس المجلس المحلي في الفرديس الأستاذ محمد أبو داهش. يعني من ساعة تقريبا عم نحاول نتواصل معه، لا يوجد رد على الرغم من تنسيق هذه المقابلة من مساء أمس أنه رح نشركه معنا لحتى يرد على هذه الادعاءات ويعطينا كل الأسباب المتعلقة بهذه الأزمة اللي مثل ما سمعنا من أستاذ يوسف في 15,000 مواطن من بلدة الفرديس عم بيعانوا منها. ما في رد، ما يعني مش واضح لنا شو السبب. حق الرد محفوظ، ولكن يعني بسوى معاناة الأهالي في بلدة الفرديس كان بسوى أنه نتلقى رد، أو على الأقل أنه يكون معانا على الهواء مباشرة. سنتابع في هذا الملف على مدار نشراتنا الإخبارية وبرامجنا في راديو الناس. من هذه القضية نخرج إلى فاصل أول في إطار الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، نعود ونواصل معكم في ملفاتنا.
2: مستقبل الأولاد بنبنى منهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف 9 أو 10 وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد كروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر كسال، وأم الفحم.
3: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا، روما ضد ريال مدريد، ومانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، وأستون فيلا ضد فينرباختشي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتهش.
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: عشق الطيبة بلشت مثل هيك أسعار ولا مرة صار. 3 أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون

0: سلام 18 قطعة ب 50 شيكل، بريك شاي زجاجي فود أبيل ب 10 شيكل، مدفع 4 سياخ ب 80 شيكل، طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب 50 شيكل، طقم سكاكين فود أبيل ب 25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
1: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
2: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
3: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
1: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
4: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
5: واحد بيعتمد خبرته فيد فيها غيره.
6: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
1: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
5: فكر بغيرك،
4: فكر بغيرك،
5: فكر بغيرك.
1: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
7: حملة مليون فعل خير.
6: ساعد كبير بالسن، خليه جزء من المليون.
3: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
7: وقف مع عائلة بضائقة، اعمل فعل خير،
6: خليه جزء من المليون.
8: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
5: احنا قد،
4: احنا قد،
5: واحنا قد،
6: احنا قد،
5: احنا قد.
9: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: عدنا بعد الفاصل الأول ومباشرة إلى الوقفة التحليلية. ينضم إلي في الاستوديو الزميل الصحفي مدير الأخبار في راديو الناس محمد مجادلي. صباح الخير يا محمد.
1: صباح النور. أهلا عفاف.
0: 13 يوم على الانتخابات يا محمد.
1: قربت
0: بلشنا العد التنازلي حرفيا. كيف هيك انت؟ شو انا بتعرف عم كتير بسألوني بقول هاي اول جولة انتخابية، انا عفاف بكون هالقدي متوترة من جانب، ومن جانب اخر غير الترقب طبعا عندي فضول محمد يعني اشوف كيف الناخب الاسرائيلي بعد كل اللي صار في البلاد بعد 7 أكتوبر على وجه الخصوص راح تكون اعتباراته الانتخابية.
1: والله انا بدي افاجئك انه لا اعتقد بانه تغير كثيرا على الناخب الاسرائيلي، يعني بعد 3 سنوات من الحرب، من 7 أكتوبر، من المظاهرات الكبرى ضد الانقلاب القضائي، من كل ما شهدناه، المعركة في اسرائيل عفاف المعركة السياسية تقريبا شبه محسومة، وهي ليست معركة لا على الاقتصاد ولا على الأمن ولا على الشؤون السياسية الداخلية ولا على جودة التربية والتعليم ولا على جودة الحياة، ليست هذه المواضيع التي تحسم عليها الانتخابات في إسرائيل. في إسرائيل الانتخابات يعني تحديدا في العقد الأخير هي بيبي ولا ضد بيبي، هل أنت مع نتنياهو أم أنت ضد نتنياهو؟ ونتنياهو دائما ينجح بخلق هذا الاستقطاب، وتحديدا في هذه الانتخابات هذه حملته، وهو طبعا يحول معسكر بيبي وأنتي بيبي إلى معسكر أو يمين أو فلسطين.
0: يعني كيف ما أدير وجه بحيفة شايف اللافتات
1: في كل مكان زي أو يمين أو فلسطين. طبعا مين في اليمين؟ هو نتنياهو اللي يكون،
0: ومن فلسطين كله
1: ليبرمان. شفت ليبرمان هو فلسطين،
0: وشفت أيزنكوت
1: وأيزنكوت هذول فلسطين. يعني كم يجب أن تكون مغفلا لكي تصدق بأنه هذول الجماعة بفلسطين؟ طيب يعني حاطط أحمد الطيبي ومنصور عباس مفهوم
0: بدنا نمرقها الجماعة الباقي
1: الجماعة بفلسطين ممكن، أما يعني أيزنكوت وبنت وليبرمان يا زلمي. فلذلك هذه هي الانتخابات، على هذا يدور أو على هذه الأمور تدور الانتخابات، التحريض على العرب، التخويف من الفلسطينيين، الحديث عن العدو الخارجي المشترك، والبحث الآن عن إمكانية العودة إلى حرب ما قبل الانتخابات. صحيح. فلذلك هذا ما يحسم الانتخابات، حول هذا تدور الانتخابات وليس ضد أمور أخرى، على الرغم من أن بنت ولابيد يعني حاولا في حملتهما الانتخابية، حملة حزب بياحد أو تحالف بياحد، الحديث عن الأمور الحياتية. يعني عندما ننظر إلى الشخصيات في داخل الحزب مثل كيرين تيرنر التي كانت يعني المديرة العامة لوزارة المالية ووزارة المواصلات، تتحدث عن الميزانيات وعن التطوير وعن المترو وما إلى ذلك وعن انعدام كل هذا في الحكومة، هل هذا ما يشغل الناس؟
0: لا.
1: يعني انزل اسأل الناس تعرف مين كيرين تيرنر؟ ما حدش بيعرف مين هاي. أو أفيسار بن حورين، ليرون أفيسار بن حورين، وهي كانت المديرة العامة لوزارة الاتصالات سابقا، شرقية مهنية.

0: أكاديمية تتحدث بقوة، تتحدث عن ضرورة التغييرات، عن ضرورة الإصلاح المجتمعي، عن كل ما يتعلق كذلك بالإصلاحات الاقتصادية، على الرغم من بروزها في وسائل الإعلام، ولكنها تبرز عندما تتحدث ضد يونان ماجال وضد نتنياهو وضد شارون قال وهؤلاء، وليس في هذه الأمور الحياتية. لذلك للأسف يعني يجب أن نقول بأن المضمون والجوهر هو ليس ما يحسم هذه الانتخابات، وليس ما هو في صلب هذه الانتخابات، إنما هذا التخويف المستمر من العرب والفلسطينيين والتهديدات الأمنية، وفي هذا على الأقل نتنياهو ينجح. هل هذا يعني بالضرورة بأن نتنياهو سينجح في هذه الانتخابات بسبب هذه التخويف وبسبب هذا التحريض؟ وأنا لست متأكدا. يعني من ينظر اليوم إلى استطلاعات الرأي، معسكر نتنياهو بعيد وبعيد جدا عن 61 مقالة، بعيد على الأقل بعشرة مقاعد. هذه العشرة مقاعد يعني لا تعود إليه حتى هذه اللحظة، لا تتمكن من إعطائه إمكانية تشكيل الحكومة القادمة، ولذلك هو يصارع على مصيره الآن، يصارع على الأقل بأن يكون هناك كما يسمى تيكو بوليتي، يعني أن يكون هناك تعادل انتخابي بين المعسكرين. لربما هذا سيدفع إلى خلق وضعية ما بعد الانتخابات تدفع إلى حكومة وحدة، تدفع إلى منشقين من بعض الأحزاب. على هذا يراهن نتنياهو اليوم، أو يراهن على تأجيل الانتخابات.
1: رح نحكي على مقابلته بالقناة الرابعة عشرة محمد، وكل هذا يعني زقفوا له وعم بتفاخر شوفوا شو عملنا بالضفة الغربية والاستيطان، ولكن ما قبل أصلا هل رح تكون في انتخابات؟ لأنه نتنياهو أيضا يعني يحذر من إمكانية اندلاع حرب قريبة، وتواصل مع ترامب بهذا الشأن.
0: يعني سؤال مهم، في انتخابات ولا فيش في التوقيت؟ تخيلي إلى أي مدى وصلنا نتساءل ونشكك هل ستجرى الانتخابات في موعدها، ولكن هذا هو عهد نتنياهو. أولا يعني المدير العام للجنة الانتخابات المركزية في مقابلة صحفية بالأمس أو أول أمس كان قد صرح لدعوة حرنوت، وقال بشكل واضح بأنه يعني نحن لم نحصل على تحذيرات كتلك التي يتحدث عنها نتنياهو، بأنه في ضربة وشيكة ومحاولات عسكرية وأمور هذا القبيل، فهو فعليا نفى
1: يعني تصريحات. هو لما نتنياهو كان لازم يحذر ما حذرش، وصلنا نوصل لهذه النقطة كمان.
0: والأمر الآخر هو يقول يعني بأن الإمكانية الوحيدة لتأجيل الانتخابات هي بقرار 80 عضو كنيسة كما ينص القانون الإسرائيلي. في لازم 80 عضو كنيسة يجتمعوا أن يصوتوا لتأجيل الانتخابات، وهكذا فقط يمكن تأجيل هذه الانتخابات. فلذلك يعني يبدو على الأقل بأن الجهات الرسمية المسؤولة عن إدارة الانتخابات وسيرها وما إلى ذلك ما زالت مصممة ومصرة على أن الانتخابات ستجري بموعدها. هل هذا يقنع نتنياهو؟ الإجابة هي لا. نتنياهو كما كشف بالأمس من قبل الصحفي براك رافيد كان قد هتف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، وقبل ذلك هتفه أيضا في ذات السياق، وأكثر من مرة ألح وأصر نتنياهو على ضرورة شن ضربة عسكرية استباقية على إيران قبل الانتخابات. ترامب في المرة الأولى يعني رفض الموضوع، في المرة الثانية صرح علنا بأنه يرفض الموضوع، في المرة الثالثة قال له لنتنياهو هكذا بصريح العبارة، قال له بتعرف شو خطط انت هاي وبنشوف، يعني تعرف هاي زي لما
1: حد
0: تخلص من حد عين خير انت
1: ومنحكي
0: ان شاء الله ولا يهمك ان شاء الله. هذا ما حدث. هل يمكن ترامب أن يغير وجهة نظره؟ طبعا يعني الكل بيعرف، حتى ترامب نفسه بيعرف أنه هو مش عارف شو ممكن يصير معه. يمكن أن يغير وجهة نظره في كل لحظة. هل يمكن نتنياهو أن يستغل ذلك؟ الإجابة حتما نعم. ولذلك باعتقادي الموضوع ما زال الآن أو سيبقى معلقا حتى الانتخابات في قرار وفي جعبة ترامب، هو الذي سيحدد هل ستكون هناك ضربة استباقية لإيران، ضربة عسكرية على إيران، نعم أو لا. يعني الغالبية يستبعدون بأن يقوم ترامب بهذا تحديدا، وأنه صرح بأنه لن يكون هناك أي هجمة على إيران قبل الانتخابات التجديد النصفي يعني أمور من هذا القبيل. فلذلك هذا هو الاتجاه حاليا. هل هذا يمنع نتنياهو من أن يحرض على العرب أو أن يبحث عن أزمة أمنية كان في الضفة أو في غزة أو حتى هنا في داخل المجتمع العربي؟ الإجابة هي لا. ومن شاهد يعني بالحديث عن ما تحدثت عنه عفاف، من شاهد بالأمس تصريحات نتنياهو في القناة التي في المقابلة التي أجاها للقناة الإسرائيلية الرابعة عشرة، يعني هذا مش نتنياهو، هذا سموتريتش، هذا بنغفير. نتنياهو الذي كان على الأقل سابقا يحاول أن يحافظ على يعني شيء من الرسمية، أن يحافظ على شيء من يعني هذه المحاولة ألا يظهر نفسه كعنصري بشكل يعني واضح، حتى هذا تخلص منه نتنياهو.
1: تخلص منه محمد ولا ضاقت فيه السبل يعني، ووصل لأنه يكون مضطر يكون على حقيقة.

0: قط ربما ويظهر عنصريته ما يخفيها.
1: ما هو ماذا تقول العرب؟ اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى تصدق أنت الكذب. هذا ما يقوم به نتنياهو. يعني نتنياهو عندما قال في عام 2015 بأن العرب يتدفقون إلى صناديق الاقتراع. طب نتنياهو أنا بقول لك يعني من معرفة شخصية يعني ليس عنصريا كسموتريتش وبينغفير. الرجل يعني ليبرالي وعلماني وصحيح يميني يعني يميني حتى في المركز. ولكن نتنياهو يعني بحلمش بالليل زي سموتريتش وبينغفير على تهجير العرب. مش هي مش هذا برنامج نتنياهو السياسي كان سابقا. اليوم نتنياهو يعني هو تحول إلى أداة للتحريض والعنصرية وأداة للقتل والإبادة وما إلى ذلك، لدرجة أن الرجل بات يصدق هذا. وعندما يسأل بالأمس في مقابلة على القناة الإسرائيلية 14 يعني ينون ميغال بيسألوا، على فكرة ينون مثله يعني شو ينون هو برضو مش ما كانش يعني من أكبر من كبار العنصريين، تحول إلى كبار العنصريين لأنه هذه الموجة وهذا التيار وهذا ما يريدونه وهذا ما يساعدهم سياسيا، فلذلك هم يصبحون عنصريين لأن هذا الأمر. هذا كيف يوسف حداد كان بده دولة فلسطينية صار بطل بده دولة فلسطينية حسب الموجة. فبهذا الجانب ينون ميغال يسأله يعني ماذا عن النقب والجليل، نحن نخسر النقب ونخسر الجليل ويعني بتروح السيطرة.
0: وبسأله هل أنت قلق؟ بفكر هيك سأل.
1: طبعا قلقان على الموضوع. طبعا نتنياهو مش قلقان، مش سائل لا شو بصير في النقب ولا شو بصير في الجليل ولا همه شو بهمه شيء واحد وهو نتنياهو فقط. نتنياهو يهمه نتنياهو.
0: فقام حكاله عن نموذج الاستيطان في الضفة الغربية.
1: طبعا فقال له يعني منعونا أو هكذا يتذرع نتنياهو بأن المستشارة القضائية للحكومة والدولة العميقة ديب ستيت كما العادة منعت نتنياهو من أن يحدث هذه الثورة والانقلاب. تعرف اللي بسمع بيقول ثورة يعني عمرانية ما شاء الله.
0: أيوة وذكر النقب على وجه الخصوص.
1: كانوا يعني بتروحي على الضفة يعني بتشوفي شو بيعملوا المستوطنين، بتقولي يعني حولوها يعني لبيفرلي هيلز
0: ريفيرا
1: يعني انه يعني ما شاء الله. ما الذي يقوم به المستوطنون في النقب؟ المزيد من الخراب والدمار والإرهاب والاعتداءات وحرق البيوت والقتل اليومي، هذا ما يقوم به المستوطنون. فيقول نتنياهو يعني بأنه المستشارة القضائية والدولة العميقة منعتنا من أن نقوم بما نقوم به في النقب، منعتنا من المزارع في النقب، منعتنا من تهويد الجليل كما نريد. ولكن مع ذلك هو يقول في حال فزنا في هذه الانتخابات، وهذه النقطة المهمة التي يجب أن يستمع إليها في هذا الصباح كل مواطن كل مواطنة كل مصوت كل مصوتة في المجتمع العربي، في حال نجحنا في هذه الانتخابات سننقل نموذج الضفة الغربية إلى الجليل وإلى النقب. ويقول يعني نحن نريد أن نهود الجليل مزيدا وأن نعطي إمكانية لليهود بأن يتوغلوا.
0: وفي ذات السياق محمد وصف اللي صار بالضفة الغربية أنه معجزة، وحكى عن أكثر من 100 مستوطنة وقال يعني في عهدنا لن تقوم دولة فلسطينية. طبعا هذا الشعار اللي إما اليمين وإما فلسطين.
1: هو موقع نتنياهو هذا اللي بيحكي أبو دولة فلسطينية. هو صرح مرتين في خطابات بار إيلان الشهيرة بأنه يدعم حل الدولتين ودولة فلسطينية. هو نفسه الآن موقع على خطة الرئيس دونالد ترامب، خطة 20 نقطة كما تسمى. وفي النقطة 19 يتعهد نتنياهو بأن يعني يستمر في تطبيق هذه الخطة وأن يسمح بطريق ثابتة تفضي إلى دولة فلسطينية وإقامة دولة فلسطينية. يعني كم من النفاق يجب أن تكون بأنك أنت موقع حسا لسه مش إنه مش قبل مش بال 2009 يعني وقعت قبل عدة أشهر يعني على خطة تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وتتهم الآخرين بأنهم يريدون إقامة دولة فلسطينية
0: وبتخوف بهذا يعني بهذا
1: بتقول الموضوع. أو يمين أو فلسطين. ما أنت أنت نفسك موقع أنت أبو فلسطين يعني، ولكن بالتصريحات وليس فقط بالتطبيق فعلا. لأن هذا الرجل يعني يظهر خلافا لما يبطن ويبطن خلافا لما يظهر، وهو يقول الكلمة ويكذبها وليس عبثا عفاف، بأنه يعني الصفة السائدة عندما يسأل أي قائد في العالم عن نتنياهو من أوباما وصولا إلى ترامب يقولون بأنه كذاب. حتى أن يعني سموتريتش أقرب المقربين وأشد الحلفاء ومن يعني يشاركه في هذه الحكومة قال بشكل واضح شكران بين شكران كذاب ابن كذاب.
0: وفي كذب تاني كمان ما حكيناش عنه، كل ما يتعلق بزيارة وزير الخارجية المصري قبل 7 أكتوبر. امبارح حكى أنه الزلمي كان رئيس المخابرات عفوا، ولكن قال أنا ما شفتوش ما التقيتوش.
1: طبعا هو سئل يعني عن هذا الموضوع، موضوع التحذيرات وما إلى ذلك التي كان قد تلقاها قبل هجمات 7 أكتوبر. لأن دعينا نذكر حكومة نتنياهو ورئيس الحكومة قالوا من اليوم الأول من هذه الحرب لم نتلقى أي تحذيرات. وبعد ذلك الصحفية سمدار بيري في يدعوت أحرنوت نشرت بأنه المصريين كانوا قد حذروا إسرائيل من هجمات 7 أكتوبر. مصر طبعا نفت لأنه هذا

0: الموقف المصري المعتاد يعني ينفون أي شيء له علاقة بالاستخبارات وما ذلك مع إسرائيل. ولكن نتنياهو أيضا نفى وأكد النفي وتملق للمصريين وتشدق بأنه تم النفي وما إلى ذلك. الآن بعد ما تم الكشف عن الموضوع أكثر من مرة كان هناك نفي من نتنياهو ثم نفي آخر ثم نفي ثالث. بالأمس يقول في القناة الإسرائيلية 14 أنه لا يعني يبدو بأنه عباس كامل وصل إلى إسرائيل وبأن طائرته بالفعل حطت لمدة ساعة هنا في إسرائيل ولكنه لم يلتقي بي. وعادة بيقول نتنياهو يعني شو بده خليني أنا ألتقي في عباس كامل، يعني رؤساء الدول لا يلتقون برؤساء مخابرات. فيعني الأرشيف لا يرحم عفاف. في عام 2021 نتنياهو يستقبل عباس كامل في بلفور ويعني عناق وقبولات وسلامات وتحيات وفي كمامات كمان لأنه كنا بفترة
1: كانت
0: كورونا.
1: فترة الكورونا
0: طبعا. فلذلك يعني حتى هذا الكذب لنتنياهو كشف بالأمس لأن الأرشيف كشف عن ذلك. ونتنياهو طبعا كان قد التقى العديد من رؤساء المخابرات في العالم، شو رئيس السي اي شو مش رئيس مخابرات ما انت بتلتقي فيه، ماجد فرج التقى في نتنياهو يعني شو هذا الكلام. فلذلك يعني كل هذا كشف بالأمس. ولكن كما ذكرنا عفاف يعني عودة على ذي بدء، هذه الانتخابات لن تحسم بهذه الأمور. المعترك السياسي والخارطة السياسية تقريبا مقسمة وجاهزة، والأمر سيبقى الآن هو في الأيام الأخيرة من سيتمكن من رفع نسبة تصويت مؤيديه. هل سيتمكن نتنياهو بإلغاء وتقويض الإحباط الذي نراه في أوساط اليمين وأن يدفعهم للخروج للتصويت أم لن ينجح بذلك؟ هذا أمر مهم. وهل سينجح المعسكر المناهض لنتنياهو، معسكر التغيير، أولا باستنهاض مصوتيه، وثانيا هل ستنجح الأحزاب العربية كذلك بالدفع بالمصوتين العرب لكي يخرجوا إلى صناديق الاقتراع ويصوتوا بشكل كبير وقوي جدا؟ هذه ستبقى الأسئلة الأهم، وباعتقادي هذا ما سيحسم هذه الانتخابات.
1: بالدقيقة الأخيرة بدي أسألك محمد في هذا السياق، امبارح شفت أنك كنت في لقاء حاشد كان في مدينة طمرة، شو عم تلمس من الناس؟ لأنه شفت كمان الناس عم تسأل، يعني بسمعوا الصحفيين صحيح. بسمعوا المشاركين في هاي اللقاءات وبترحوا أسئلة.
0: بالأمس بالفعل يعني شبكة كلنا وهي شبكة للتأثير المجتمعي نظمت ندوة سياسية ولقاء حواريا في مدينة طمرة. الحضور كان كبيرا عفاف، نتحدث عن المئات من أبناء وبنات طمرة والمنطقة الذين حضروا للمشاركة، وهذا ليس مفهوما ضمنا أن نرى كل هذا الكم من المهتمين من المبادرين من الناشطين الذين يعني يأتون لندوات ومشاركة بندوات سياسية واجتماعية، لأن هناك قلق على مصيرنا، هناك قلق حقيقي إلى أين ستفضي الأمور، هناك رغبة بالسؤال والاستفهام والاستيضاح إلى أين تتجه الأمور في هذه الانتخابات. وحقيقة سأقول لك بأنه نلمس يعني نلمس بشكل واضح بأن الناس متحمسة للخروج للتصويت. هناك يعني حالة من الحماسة من الرغبة من الدافعية للتصويت، أولا لأن الجميع بات يدرك بأن هذه الحكومة الأسوأ في تاريخنا جميعا لا يمكن أن تتكرر. ثانيا الجميع أيضا بات يدرك بأنه عندما يخرج المصوتون العرب للتصويت ويأخذون زمام المبادرة والأمور بيدهم يؤثرون على واقعهم. المجتمع العربي لا يريد أن ينتظر بأن يكون هناك من يؤثر عليها، بأن يؤثر على واقعه، بأن يؤثر على مصيره، بل يمكن أن يكون له إمكانية هذه المرة وفي هذه الانتخابات المصيرية أن يأخذ زمام المبادرة وزمام الأمور وأن يؤثر في نهاية المطاف. فلذلك هذا ما نلمسه، هذا ما نراه. هناك بعض الأصوات التي ما زالت مترددة ولا أقول مقاطعة بالكامل، لأن المقاطعة الأيديولوجية هي نسبة ضئيلة جدا جدا جدا، بل هناك بعض المترددين الذين يجب أن يحكموا ضمائرهم وعقولهم وأن يستمعوا كذلك يعني إلى كل هذا الحديث الذي يدور وإلى كل هذه الخطابات التي نستمع إليها. لماذا يجب في هذه المرة تحديدا أن نصوت؟ باعتقادي كل من يفكر قليلا في هذا الموضوع يجد جوابا منطقيا وشافيا لهذا التساؤل.
1: يعطيك العافية محمد، شكرا جزيلا على هذه المشاركة، تعبناك وطولنا عليك بس مهم جدا أيضا أنه نتطرق لكل هذه الأمور. شكرا، يسعد صباحك الزميل محمد مجادلي. إذن من هذه الوقفة التحليلية نخرج إلى فاصل، بعد الفاصل لنعود ونواصل معكم وسنتحدث أيضا عن الأزمة الصحية في الضفة الغربية وكل ما يتعلق بنقص الأدوية والأجهزة الطبية في المشافي. فاصل ونعود لنواصل معكم.
2: أطبائنا.

0: كل الجهاز الطبي، بيعملوا خدمة إنسانية، بيعالجوا الكل، وبالمقابل بيسمعوا تحريض عنصرية. قهرك الحكي؟ خلي صوتك يرد. فش غلّة، اطلع صوت.
1: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا، روما ضد ريال مدريد، ومانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، وأستون فيلا ضد فينرباختشي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
1: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا، روما ضد ريال مدريد، ومانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، وأستون فيلا ضد فينرباختشي. عارف من رح يربح؟
2: عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: عشق الطيبة بلشت، ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. فود أبيل وطيبة عاملين عشق التوفير، ميلوا على عشق الطيبة من الجمعة حتى الأحد. طيبة، مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط، من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: غرفة الأخبار مع فافشيني.
7: عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار، وقبل أن نتناول ملف آخر، كنا قد افتتحنا الساعة الأولى من برنامج اليوم بالحديث عن أزمة النفايات في بلدة الفرديس. كان من المفترض أن يكون معنا أيضا على الهواء مباشرة ويشاركنا نقاش نائب رئيس المجلس المحلي في الفرديس الأستاذ محمد أبو داهش. لم يكن هناك رد، ولكن وصلنا رد مكتوب في ملخصه تؤكد السلطة المحلية أن شكاوى المواطنين مهمة بالنسبة لها، تتفهم غضبهم وحقهم في العيش في بيئة نظيفة، وتقول أن الهدف ليس فقط تقليل المشكلة أو تبرير وجود النفايات، بل تعمل على حلها بشكل جذري وتسعى إلى تجنيد الميزانيات والموارد اللازمة لتحسين الوضع. ويشددون أن هناك خطة مدروسة تهدف إلى معالجة الأزمة من جذورها. هذا اقتضاب ما وصلنا، وسنتابع في هذا الموضوع لأنه مهم أيضا أن يفتح هذا النقاش مع رئاسة المجلس المحلي في الفرديس. إلى ملف آخر، تلقي الأزمة الصحية بظلالها على الفلسطينيين في الضفة الغربية في ظل نقص في الأدوية والأجهزة الطبية، وسط تقارير تشير إلى تهالك عدد كبير من هذه الأجهزة وتراجع قدرتها على تشخيص الحالات المرضية بدقة. طبعا تتفاقم كل هذه الأزمة في ظل التضييقات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية. وبداية ينضم إلي رئيس نقابة العمال العرب في مدينة الناصرة الأستاذ وهبي بدرني. صباح الخير أستاذ وهبي.
8: أهلا، صباح الخير.
7: بداية أسألك يعني عن الأوضاع في الضفة الغربية وأنتم تتابعون هذا الموضوع، يعني الفلسطينيين عم بيواجهوا أزمة مزدوجة، المستشفيات أصلا كيف عم يعني نتحدث تعاني من نقص حاد في الإمكانات، ومن جانب آخر في قيود على الحركة تعرقل وصول للعلاج. كيف بتقدروا ترصدوا لنا هيك صورة الوضع من معرفتكم؟
8: شوف، المظبوط أنه الوضع في الضفة الغربية من خلال الزيارات الميدانية اللي بتقوم فيها النقابة على الأقل يومين في الأسبوع للمستشفيات وللقرى الفلسطينية تحديدا في شمال الضفة الغربية، يعني بدون مبالغة الوضع من سيء إلى أسوأ. الوضع كارثي، أنا بحكي على صعيد الصحة لأنه إحنا جولاتنا بالأساس داعم بالأدوية والمعدات الطبية.

0: اللي هي مديونة لها للصيدليات بسبب الحصار وبسبب كل ما يتعلق بالوضع السياسي وما تقوم به يعني إسرائيل في الضفة الغربية. يعني كمان بدنا نضيف إشي مهم، إنه في تقريبا في القرى الفلسطينية ما فيش ولا عيادة، كان بالأول في عيادات اللي تداوم يومين أو ثلاثة أيام، فهذا الوضع انتهى تقريبا فيش عيادات. وهذا بفسر يعني لما احنا بنكون هناك قديش في ناس بتيجي بدها ادوية، وبفسر قديش يعني في توجهات بكم هائل.
1: صحيح. وبالناحية تانية قديش الأزمة الصحية كمان عم تتعمق لما ما في يعني منالية لتلقي هاي العلاجات في هاي القرى والمناطق اللي عم تذكرها أستاذ وهبي.
0: طبعا صحيح، وانه تنسيش انه كمان بالاول كان في امكانيه تنسيق بين السلطه او وزاره الصحه الفلسطينيه واسرائيل او وزاره الصحه الاسرائيليه للناس في الضفه الغربيه يطلعوا يتعالجوا في المستشفيات الاسرائيليه. هذا كمان انتهى، يعني حتى زي ما بتعرفي حتى مرضى السرطان اللي كانوا صحيح. موجودين في القدس وفي إخلف في تل ابيب كلهم صرحوهم، يعني كان هذا ضمن واضح كان ضمن سياسه العقاب الجماعي. وعشان هيك بهذا الموضوع يعني كثير مهم أحكي وأردد إنه الحملة تاعتنا هي أصلاً يعني في الضفة الغربية تحديداً. إحنا من قبل كنا نشتغل مع مؤسسات وما زلنا نشتغل مع مؤسسات دولية في موضوع غزة في موضوع الأدوية، بس من مرحلة الترحيل ترانسفير أهالي المخيمات في طول كرم وفي جنين زادت تعمقت يعني والأزمة أكثر وأكثر. و يعني الناس بتتصل يعني الناس بتتصل على دواء الضغط، دواء الأكامول، دواء المعدي، يعني
1: أمور أساسية يومياً. جدا وضرورية كمان للي بيعاني من الأمراض المزمنة. طب أستاذ وهبي، الناس اللي بدها تساهم معكو على الأقل موجودة عندها أدوية بالبيت، تاريخ صلاحيتها منيح، كيف يكون التعاون؟ كيف يعني بتقولوا للناس يتواصلوا معكو؟
0: شوفي هذا الموضوع، النقطة اللي أنت بتطرحيها كثير مهمة جدا على فكرة. إحنا كيف بنجيب الأدوية؟ طريقة سهلة جدا، آلاف أو عشرات الآلاف الناس بيسمعونا إسا. شو المطلوب؟ إيش في عندك أنت، عند جيرانك، عند أهلك، إيش في أنا عندي أدوية بالبيت؟ كل إنسان عنده أدوية بالبيت ما عم بيصيبهاش. كل هاي الأدوية يجمعها ويجيبها لإنا، لأنه أنا مش مستفيد منها ولا أنت مستفيد منها ولا حدا مستفيد منها. حطوها بكيس، جيبوا لنا إياها على المكتب في الناصري أو يتواصلوا معنا على رقم التلفون هذا اللي إحنا بنحكي فيه إسا. وهاي الأدوية أختي فاس، هاي الأدوية تتصوريش قديش مئات الناس بتستفيد منها. يعني إحنا الأدوية اللي عم تجينا للسكر وللضغط وللمعدة وحتى للسرطان، يعني طبعا باستشارة
1: طبية
0: طبعا كله بتوزع على الناس، يعني بعمل مهني طبي، ممرضين ممرضات اللي بيعرضوا الأدوية إلى آخره. فإحنا عن جد للمرة بنناشد كل الناس، كل واحد عنده أدوية، أو على فكرة إذا في بمنطقة الشغور بمنطقة البطوف ممكن يوصلوا لياها في مقر معين في قرية مجد كروم اللي احنا كمان بنشتري أدوية من هناك من مستودع أدوية.
1: يعني صار عم بوصلنا توجهات على هذا الموضوع أستاذ وهبي، وهذا بدل أنه الناس بتهتم دايما يعني بالإشياء اللي بتقدر أنها تقدمها. وكم بالحري أنه عم نحكي عن أدوية وناس مرضى، رح نتواصل معكم بما يتعلق بهذا الشأن لحتى أيضا يعني نرجع ونوضح للناس بالإمكان التواصل من خلال يعني رقم الهاتف أو أيضا يلاقوكوا على وسائل التواصل الاجتماعي. الأستاذ وهبي بدرني رئيس نقابة العمال العرب في مدينة الناصرة، شكرا جزيلا، هذا بما يتعلق بهذه الحملة والأدوية والنقص الحاد في الضفة الغربية. عن هذا الموضوع ينضم إلينا رئيس جمعية أصدقاء مستشفى دكتور خليل سليماني الحكومي في جنين الدكتور يوسف يعقوب. دكتور يوسف صباح الخير. دكتور يوسف، طيب على ما يبدو في صعوبة في التواصل، سنحاول مجددا الاتصال لاستكمال الفكرة أيضا ونسمع عن صورة الوضع عمليا في المستشفيات في مناطق الأراضي الفلسطينية أو في الضفة الغربية. ولكن الأستاذ وهبي أيضا شدد من خلال الجولات الميدانية اللي بيقوموا فيها في نقص حاد في الأدوية وكذلك المستلزمات الطبية. دكتور يوسف يعقوب صباح الخير.
2: صباح الخيرات،
1: أهلا فيك دكتور. نسمع منك بداية عن صورة الوضع بما أنه نتحدث عن هذا النقص الحاد في الأدوية، أزمة صحية طبعا تؤثر على الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل كبير، شو الصورة اليوم من داخل المشافي والقطاع الصحي؟
2: شوفي أنا بمثل مستشفى حكومي ولا أمثل مستشفى خاص،
1: نعم.
2: لكن عندي معلومة

0: معلومات عن الجهتين. طبعا احنا عندنا الخدمات الصحية حكومية للمؤمنين صحيا. صوتي واضح اول؟
1: صوتك واضح دكتور تفضل.
0: وهنالك بعض المستشفيات ذات الطابع نصف الخيري او الخيري، وهنالك المستشفيات الخاصة. بالنسبة لنقص الأدوية، طبعا دائما في ظل أزمات اللي بتصير في بالنسبة للحكومة وعدم القدرة على توفير كل الأدوية المطلوبة بتصير في عنا أزمة. لكن هاي الأزمة عادة الحكومة بتتجاوزها بالنسبة للمرضى، خاصة اللي بيعانوا من أمراض السرطان والأورام الخبيثة، أو المرضى اللي بتلقوا الخدمات في الكلية الصناعية. يمكن كثير من الأدوية اللي بتنقص هي أدوية الأمراض المزمنة، لكن تتعوض يعني أول بأول، لكن فيها نقص لأنه في مرضى كتار بزعهم سكري وضغط وأمراض القلب وهكذا. النقص الأكبر في المواد اللي بتساعد على تقديم الخدمات داخل المستشفى.
1: مثل أي مواد؟
0: يعني هذه المواد ليست دواء حبة حبوب أو غيره، لكنها أدوية تنعطى وريديا مثلا.
1: طب هاي كيف ممكن تتوفر دكتور في ظل هذا النقص الحاد؟ كيف ممكن تتوفر؟
0: والله إحنا كجمعية نبذل جهدنا بشكل كبير، لكن إحنا كل عملنا من المجتمع المحلي. يعني بنتلقى مساعدات من المجتمع المحلي وبنقوم بشراء هذه المواد من مستودعات الأدوية بما نتمكن. كمان بعض المؤسسات زي نقابة العمال عندكم قدمت لنا في أكثر من مرة مواد استفدنا منها كثير، شايفي كيف؟ أيضا في هنالك إخوان آخرين موجودين في سواء في الداخل أو في الضفة الغربية برضو بيجيبوا شغلات
1: اللي طبعا يعني هذا الموضوع بسهل وبسد ولو جزء من هذا النقص. دكتور يوسف احنا مجددا يعني نوجه كل من يريد ان ايضا يشارك في هذه الحملة للأستاذ وهب بدارني رئيس نقابة العمال العرب في مدينة الناصرة، ونتابع معكم في هذا الشأن. جزيل الشكر لك رئيس جمعية أصدقاء مستشفى دكتور خليل سليمان الحكومي في جنين الدكتور يوسف يعقوب. مع هذا الملف نصل لختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. على رأس الساعة تلقاكم الزميلة رجاء كناعني وموجز على آخر الأخبار، ومن بعد ذلك نعود ونواصل في ساعتنا الثانية.

0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: الآن في وينر دوري أبطال أوروبا، روما ضد ريال مدريد، ومانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، وأستون فيلا ضد فينرباختشي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: عشق الطيبة بلشت مثل هيك أسعار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل. بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل. مدفأة 4 أسياخ ب80 شيكل. طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل. طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
1: الآن في وينر دوري أبطال أوروبا، روما ضد ريال مدريد، ومانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، وأستون فيلا ضد فينرباختشي. عارف من رح يربح؟
2: عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتهش.
5: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعة، ميركسال، وأم الفحم.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. تفيد أنباء أولية بانهيار جزء من مبنى قيد الترميم وسط مدينة تل أبيب في مركز البلاد، حيث هرعت فرق الإنقاذ وتعمل على تمشيط المكان بحثا عن عالقين. أصيب رجل في 40 من عمره بجروح خطيرة صباح اليوم جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم في مدينة عرابي، وأفادت الفرق الطبية بأنها قدمت الإسعافات الأولية للمصاب الذي عانى من إصابات خطيرة ونقلته إلى المركز الطبي في بورية لتلقي العلاج. أعلنت الشرطة عن اعتقال 5 شبان من مدينة الطيب في العشرينيات من أعمارهم أثر شجار جماعي اندلع ليلة الماضية خلال حفل زفاف في إحدى قاعات المناسبات بالمدينة، ما أدى إلى وقف الحفل وتدخل قوات الشرطة لفض الشجار. قررت إدارة جامعة تل أبيب إبطال قرار طرد طالبة عربية من السكن بسبب ملصق على حاسوبها الشخصي يتناول النكبة وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وكان مدير السكن قد طالب الطالبة بإخلاء غرفتها الأسبوع المقبل معتبرا أن الملصق يدعو إلى العنف ويخالف النظام الداخلي. في حديث لراديو الناس روت الطالبة تفاصيل الحادثة وتبعاتها على حقوق الطلاب العرب في الجامعة.
1: في الواقع أنا ما بشوف إنه الموضوع كموضوع انتهى، بشوف إنه موضوع إخلاء السكن هو اللي انتهى، أما بالنسبة إلي القرار هو بيقول إنه المدير ما كانت عنده صلاحية إنه يفرض هيك عقوبة، بس هل هذا الإشي بعني إنه التمييز تجاه الطالب العربي أو التخوف من اللغة العربية الموجود انتهى؟ ما بعرف، بتمنى من كل حدا إنه يأخذ الخطوة بإنه يدافع عن حقه بالتعبير وحقه باختيار هويته وعدم الخضوع لشخص بمنصب حتى لو كان الإشي بخوف شوي أو بيعطيك شوي هيك تردد.
0: قدمت منظمة فيك ريبورتر التماسا إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية للمطالبة بالكشف عن الجهات التي تقف وراء رسائل واستطلاع إلكتروني استهدف ناخبين عرب وتضمنا بحسب المنظمة حملة سلبية ضد القائمة العربية الموحدة. في حديثها للراديو الناس قالت مديرة العلاقات العامة في فيك ريبورتر رماح مفيد إن الاستطلاع هدف للتأثير سلبا على المستطلعين العرب، وإن الجهة المسؤولين لديها علاقات ملكية وإدارية تربطها بالقناة الرابعة عشرة الإسرائيلية.
2: في هذه الحالة الاستطلاع الرأي أرسل للناس مع بدايته هي توجيه رأي، وبالتالي الطريقة هاي هي أنه انتبهوا هذا الشخص هيك بيعمل، انتبهوا لتاريخ هذا الشخص، تالي هاي طريقة لدفع الناخبين على الأقل بهاي المرحلة. احنا فاهمين أنه عدم التصويت للقائمة الموحدة وهي التأثير سلبيا على المنتخبين دون إعلان المستطلع رأيه أو الناس اللي أرسلت لهم هاي الرسالة، أنه من يقف خلف هذا الاستطلاع هي قناة 14، والقناة 14 معروفة توجهاتها السياسية، وهذا كان كافي للمستقبل في حال عرف أنه الجهة الواقفة خلف الاستطلاع أنه ينظر بعين على الأقل الرقابي، يكون عنده حق يعرف أنه هذا الاستطلاع هو مش استطلاع بريء وجاي من جهة عندها أجندتها وهي محاولة للتأثير عليه.
0: أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش أنهت خلال الأسبوع عملية عسكرية لتحديد مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله إلى جانب البحث عن وسائل قتالية في أطراف بلدة شبع. وبحسب بيان الجيش عثرت القوات خلال العملية على عبوة ناسفة جاهزة للتفجير ووسائل قتالية إضافية قال إنها استخدمت من قبل حزب الله. أقر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن رئيس المخابرات المصرية زار إسرائيل قبل أيام من هجوم 7 أكتوبر، لكنه نفى أن يكون قد التقى به قائلا إنه كان يشارك في مراسم تأبين آنذاك. وقال نتنياهو في مقابلة إن هناك من يحاول تحميله المسؤولية زاعما أن رؤساء أجهزة المخابرات لا يلتقون رؤساء الدول.

0: حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من احتمال شن هجمات ضد إسرائيل مع اقتراب الانتخابات، قائلا إن أعداءها يفكرون في اختبارها خلال هذه الفترة. وأكد نتنياهو أن إسرائيل مستعدة لجميع السيناريوهات بما فيها الانتقال إلى الهجوم، محذرا من مغبة أي محاولة لاستهدافها. وإلى أحوال الطقس، يترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا خلال ساعات النهار. ختام الموجز، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: من بعد السياسي والتحليلات وعجقة الأحداث والأخبار، في وقت للموسيقى الحلوة وللقصص اللي بتشبهنا وأشياء كتيرة منعيشها ويمكن ما منفكر فيها. رح أكون أنا معكم سوزان حجار نجار في برنامج على فكرة، تنحاول نطلع ولو شوي من ضغط النهار. استنوني من يوم الاثنين للأربعة من الساعة 11 للواحدة على هوا راديو الناس. وعلى فكرة رح نسمع كمان أصواتكو ومشاركاتكو الحلوة معنا على الهوا.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
1: 7 دقائق بعد 10 من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. تذمر متصاعد في الفرديس من أزمة النفايات واتهامات للمجلس المحلي بالتمييز في تقديم الخدمة. قبيل انتخابات الكنيسة، نتنياهو يحذر من هجمات محتملة ضد إسرائيل ويتواصل مع ترامب لتنسيق ضربة عسكرية على إيران. 13 يوما على انتخابات الكنيسة والقوائم العربية تكثف حملاتها الانتخابية وتوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي للوصول إلى الناخبين والتأثير في مواقفهم. وأيضا على تطبيق ناس، في هذه الأخبار التي تصلنا الحديث عن انهيار جزء من مبنى قيد الترميم في تل أبيب، وفي بيان سلطة الإطفاء والإنقاذ انتشال 3 عالقين من المبنى المنهار، يرجح أنهم من عمال البناء. تتسع دائرة النقاشات الانتخابية بين المواطنين في مختلف الأماكن والتجمعات بالتزامن مع احتدام التنافس بين القوائم العربية التي تسعى إلى استقطاب الناخبين عبر وسائل وأساليب متنوعة، من بينها توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في حملاتها الانتخابية. في هذا السياق رصد الزميل بدا فرحات آراء المواطنين ومواقفهم من الحملات الانتخابية في التقرير التالي.
2: الانتخابات هي مهمة جدا إن كمواطن في هذه الدولة. طبعا احنا بنشوف في السنوات الأخيرة وبالأخص في مع الحكومة اليمنية المتطرفة اللي موجودة اليوم، تأثير على علينا كمواطنين عرب في هذه الدولة على سياسة الحكومة هاي، سياسة الوزراء الموجودين في الحكومة هذه، الهجمات الشرسة على علينا كمواطنين عرب في في في الدولة رغم اننا مواطنين في هذه الدولة. كل هاي الأمور بتدعينا اليوم ان نخرج ونصوت لتغيير هاي الحكومة الفاشية الموجودة في الحكومة.
3: عم عن انتخابات، انا جدا متشائم من اللي انا شايفه، وانا حابب الجميع يطلع، بدنا نصوت، بدنا يكون لنا دور، بدنا نكون مؤثرين، بدنا يكون لنا اكبر عدد من المقاعد في الكنيسة. هاي الدوره نكون او لا نكون، احنا عندنا اعباء، عندنا هموم، عندنا مشاكل، عندنا

0: أشياء كثيرة، نحط كل المناكفات على جانب على شكة، عنا العمر طول نقعد الناكف في بعض، الدور نكون أو لا نكون في ظل هاي الحكومة وهاي السياسة العنصرية الفاشية، إذا إحنا ما اتحدناش وما طلعناش وما صوتناش على الدنيا السلام. وأنا خايف على حالي وخايف على أولادي وخايف على مستقبلنا وخايف على مجتمع كمجتمع عربي.
1: الناس يعني متحمسين من الانتخابات، أنا دائما بدي إجابة إن شاء الله الناس صوتوا وتكون حكومة منيحة اللي تشترك بين العرب واليهود.
2: بدك تغير هاي الحكومة؟
1: أنا بدي حكومة تتجمع العرب واليهود، وإن شاء الله التغير زي ما بيقولوا التغير بإيدينا.
2: إن شاء الله أنه هالمرة بنلاقي ناس كويس اللي تدعم الشعب العربي من الكتل من الأوضاع اللي بتصير اللي بتخزي.
3: إحنا مجبورين إحنا نتجاوب عليها، نطلع انتخابات كذا عدد ممكن مشان نصوت حتى نبعدهم عن الحكومة هذه. القرار تبعنا هو لازم احنا وحدة عربية مشان القرار يطلع، مش احنا جانب، احنا عرب لازم نصوت زي ما اليهود بنتحدين مع بعض، فاحنا عرب كمان نتحد مع بعض ونصوت للحركات وللقوام العربية حتى ان احنا نجيب عدد ممكن اكثر من يتبقعون واولاد عمنا.
4: طبعا في الاهميه بسبب الاوضاع اللي صارت في فتره الانتخابات اللي مسلمها بن غفير وسموتريتش وشيلته، مضايقات اللي على المجتمع العربي من ناحيه جرائم اول شيء، من هدم البيوت، واذا بيرجعوا هذول على السلطه بصير علينا بجوز الاشياء أسوأ من هيك. المجتمع العربي لازم يوعى ولازم يطلع للانتخابات.
2: راضي عن اداء الاحزاب العربيه؟
4: طلع مش 100%، لو توحدوا بيكون افضل، اما برضه هيك منيح. والمهم بهمش لما يصوت الواحد، اما المهم نطلع نوصل نسبه عاليه جدا، بدناش نطلع 50% 60%، لما نوصل 70% و80% يعني مش عارف ليش. يعني
2: برايك وين الاحزاب العربيه لازم تكون هاي الانتخابات، داخل الحكومه او بالمعارضه او تعطي شبكه امان؟
4: اذا بدنا ناثر لازم يقدر داخل الحكومة، وإذا بفيش إمكانية تعطي شبكة أمن لحكومة اللي تعطي الحقوق للوسط العربي.
3: طبعا الناس الموجودين هناك بيشوفوا كانوا المصالح للوسط العربي إنه ائتلاف لحكومي أو دعم من خارج الحكومي على أساس نحصل عن كل إحنا حقوقنا.
5: إذن كانت هذه مجموعة من الآراء رصدها لنا مراسلنا الزميل مبدى فرحات، آراء الناس والمواقف من الحملات الانتخابية وأهمية التصويت في هذه الانتخابات. نواصل في هذا الملف ونتحدث عن استخدام وسائل وأساليب وتقنيات الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية. مؤسس جمعية حاسوب المبادر الشريك لنادي الذكاء الاصطناعي العربي حسن أبو شعلي ينضم إلينا. حسن صباح الخير.
6: صباح النور العساس.
5: يعطيك العافية حسن. بداية بدي أسألك، بما أنه عم نحكي ومنلاحظ طبعا من خلال الحملات الانتخابية هيك دخول الذكاء الاصطناعي على هذه التصاميم والفيديوهات والمقاطع اللي عم توصلنا، شو اللي بيقدر الذكاء الاصطناعي أنه يعني يقدمه فعليا للحملات الانتخابية في هذه المرحلة؟ هل بيقتصر دوره على إنتاج فيديوهات، ولا ممكن كمان يمتد يعني تحليل اهتمامات الجمهور وصياغة رسائل مختلفة لفئات متنوعة من الناخبين؟
6: أكيد قبل هيك لنوصل أساسا يعني لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل يعني بشكل عيني، مهم نفهم أو نحط على الطاولة إنه الذكاء الاصطناعي يعني ما اخترع هيك الكذب السياسي ولا الدعاية الانتخابية ولا التلفيقات اللي كان فيها، هي أنماط كانت موجودة سابقا. بس اللي صار مؤخرا مع الذكاء الاصطناعي إنه يعني أحدث ثورة في يمكن ثلاث محاور أو ثلاث أمور. الأولى هي سرعة إنتاج التضليل أو المحتوى المضلل وانخفاض تكلفته، فالشيء صار متناول يد شريحة أكبر. إذا أنا كان زمان بدي استوديو كامل أو بدي يعني شبكة يعني تقنيات معقدة لحتى أنتج فيديو مفبرك، اليوم ولد صف رابع مع تلفون ممكن ينتج فيديوهات مفبركة، فالشيء صار متناول يد وبتكلفة أقل، وكمان صار عنده قدرة أكثر على استهداف الناس بشكل مقنع وبطريقة أكثر شخصية، الميكرو تارجتينج أو يعني الوصول للناس بشكل شخصي وتخصيص الرسائل لكل حدا وحدا فينا. فهذا الشيء يعني بطمع كذا ما حكيت بحاجة لموارد كبيرة لحتى ننتجه، صار الشيء أكثر متناول يعني متناول اليد. وفي سوابق يعني سواء في يعني حتى في الولايات المتحدة يعني في 24 الناخبين وصلهم اتصال هاتفي بصوت يعني طبعا مزيف مولد الذكاء الاصطناعي بصوت جو بايدن. جو بايدن اللي بيحكي له ما يروحوا يصوتوا في الانتخابات التمهيدية مثلا. ففي سوابق احنا شفناها في العالم، في الهند نفس الشيء، عملوا فيديوهات مفبركة لمشاهير اللي بدعوا لتصويت لأحزاب معينة، فالإشي يعني شفنا هاي السوابق. في البلاد عندنا هنا يعني مصدر أو مركز للحاسة والمعلومات الخاصة في الكنيسة أصدر قبل أسابيع، يعني قبل يمكن في النصف الشهر الماضي أصدر وثيقة

0: تحكي حول الدعاية الانتخابية والذكاء الاصطناعي، ويعني بتشير إلى غياب أي إطار تشريعي قانوني في البلاد اللي بحدد أو بوظب أو برتب أو بنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في الدعاية الانتخابية. ولا أسير الموضوع اللي حكيت عنه عفاف موضوع يعني الديب فيك أو التزييف العميق أو التزوير العميق. فالاستخدامات بشكل عيني الذكاء الاصطناعي ممكن يعني زي ما بنشوف اليوم يعمل فيديوهات مزيفة تقنية اسمها ديب فيك أو التزوير العميق، أو أخذ صورة شخص ألبس عليه أحطه في المحل اللي بدي ألبسه شو ما بدي وأخليه يحكي شو ما بدي. فهذا إشي
1: يعني بشكل أو بآخر عم نقول حسن كمان لأجل هذا التطور بيعني هاي التقنيات وكل ما يخص عالم الذكاء الاصطناعي، هذا بيجعل المعلومات المضللة أو الضرر اللي ممكن تسببه أي مادي مزيف غير دقيقة اللي بتنتشر بيكون أكبر؟
0: بيكون أكبر. والإشي يعني كمان اللي بخربش بشكل أكبر هو الإشي بطل بس يقتصر على المحتوى. يعني هي فرق ان انا باجي اقول اوكي اليوم انا بنتج محتوى مزور وبنتشر وهيك، الشيء الثاني انا ممكن زي اخلق اجماع وهمي. يعني انا بعمل حسابات مزوره لذكاء اصطناعي بديرها، واليوم بطل حسابك يكون حساب وهمي اللي هو غبي او هيك بدائي، صار حساب اللي يبين عن جد كشخص حقيقي. فانا ممكن اخلق اجماع معين، اطرح قضيه مش بضرر ازور فيديو، ممكن اطرح قضيه فجاه بالتعليقات اشوف انه كل المجتمع موافق على هاي القضيه. فالشيء ممكن يعني يخلق بلبله في شو هو الإجماع المجتمعي داخل المجتمعنا مثلا، ولمين الناس أو الناس رايحة،
1: وكأنه يوجه بشكل أو بآخر كمان الرأي
0: بالضبط. فهاي يعني موضوع الذباب الإلكتروني الذكي، موضوع صناعة يعني إجماع وهمي، دعاية شخصية كيف حكينا، موضوع حتى موضوع أبسط يعني تضليل الناخب بشأن عملية التصويت. أنا ممكن أعمل اليوم وبسهولة منظومة اللي بتتصل على الأشخاص في المجتمع العربي وبتحكي لهم أن الانتخابات ببلدتكم زاحت يوم، تغير محلها، أعمل بلبلة حتى في هاي الأمور اللي هي أمور لوجستية تتعلق في يعني في الانتخابات. فالإشي صار هيك بحيط فينا من عدة نواحي وعدة جوانب.
1: صحيح، بس الجانب اللافت أنه عم نشوف يعني بعض الفيديوهات اللي بتعتمد على هاي الأساليب بتكون جذابة ولافتة للنظر حسن، ولكن هون السؤال يعني هل استخدام الذكاء الاصطناعي يعني بالضرورة أنه بتكون الفيديو أو الحملة أكثر ذكاء أكثر فاعلية، ولا منحكي على إبهار تقني خليني هقول اللي مرات يعني بغطي أو بخفي مضامين وبرامج سياسية وآراء معينة؟
0: طلع على شك أنه بيساهمك في قولبة الأمور بشكل أكثر جاذبية وهيك، لأنه يعني فيهم شقين، في شك أنه يعني الذكاء الاصطناعي ومدى فاعليته في موضوع الدعاية والإعلام بشكل عام ممكن يساعدنا أولد دعاية أو رسائل أكثر مثيرة للتفاعل، أكثر إلها قبول عند الجمهور المستهدف إلى آخره. فهذا جانب يعني ممكن استخدامه كان في محل إيجابي، أنه أنا أعرف أصوب بشكل أفضل، أوصل رسائل بشكل أبسط، أبسط مفاهيم للناس لتفهمها. ففي جوانب إيجابية لاستخدامه حتى داخل الدعاية الانتخابية، أنه ممكن يعني زي ما حكيت أبسط قضايا معقدة، أتيح معلومات بلغات مختلفة، أترجم برنامج العمل أو الاستراتيجيات تاعتي كحزب خطوات تلامس واقع الناس. ففي أشياء ممكن أنا أعملها واستخدمها بشكل إيجابي. وفي الجانب السلبي، يعني هذا سيف ذو حدين، للأسف أغلب الاستخدام دائما بيكون في الجانب السلبي.
1: ولأنه يعني يساء استخدام هاي التقنيات وإحنا بهذا العصر، حسن كيف ممكن الناس إن تميز يعني بين محتوى اللي استخدمت فيه هاي التقنيات ولكنه محتوى خلينا نقول جيد ما فيه تضليل، ومحتوى آخر اللي كمان يعني صنع أو عدل باستخدام الذكاء الاصطناعي ولكن هدفه يمكن واحد من الأهداف هيك اللي تحدثنا عنه، هندسة الوعي، التأثير على الرأي من خلال معلومات مضللة؟
0: يعني أظن هذا كنا نقصد للحلول أو لشو ممكن نعمل. فطبعا في حل هي وظيفته يكون في جانب تشريعي، مثال اليوم في مثلا في، وهذا الموضوع جديد يعني كمان في الاتحاد الأوروبي بس شهر 8 بلشوا التشريعات اللي يعني صارت قصد مستوى الذكاء الاصطناعي اللي بطل في إمكانية إلنا كبشر وكمواطنين نميز عن جد المحتوى الحقيقي المزيف. فصار في تشريعات تتسارع في هذا المجال، فلازم جانب تشريعي. منها مثلا اليوم كثير المنصات إذا يكون محتوى اللي هو مصنع في الذكاء الاصطناعي بنحط عليه علامة إنه أنا بعرف على الأقل هذا محتوى مش صورة حقيقية أو مش فيديو حقيقي، هذا أنتج بالذكاء الاصطناعي. ففي جانب هون مسؤولية على الجهات التشريعية وكمان على المنصات نفسها، هذا يعني في الأرضية اللي فيها هاي الأشياء بتطلع والأرضية القانونية كمان. وفي كمان واجب علينا كمواطنين إنه ما نتعامل مع تسجيل الصوت أو الفيديو باعتباره يعني دليل نهائي، مهم نرجع للمصدر. اليوم صعب يعني أفكرك بشكل صريح، صعب شخص عادي فينا حتى أشخاص

0: التصميم يا مرات انه نميز هل المحتوى هو ذكاء اصطناعي ولا محتوى حقيقي. فممكن ننتبه مثلا مين الجهه اللي نشرته، يعني هاي ممكن يعني كشيء اللي يساعدنا على الاقل نعرف انه مين وراء هذا الشيء قبل لكن نشاركه بشكل على الواتساب ولا نشاركه بشكل اللي هو اكثر شعبوي. الاعلام كمان على مسؤوليه، يعني بالاخر مرات الاعلام بسارع هيك لنشر سبق صحفي ولا نشر شغله بدون لا كمان يتاكد من المصادر بشكل دقيق، والزخم تاع المعطيات مرات كمان بصعب على الاعلاميين يكون يعملوا السيروره المهنيه الكامله. فانا بجيني محتوى بكميات كبيره مرات صعبه يعني اخذ الوقت والتدقيق لازم لكل شغله. وكمان على يعني في مسؤوليه على الاحزاب وعلى الجهات المنظمه انه يكون عندها شفافيه في الاعلام، نعلن لما في محتوى معمول الذكاء الاصطناعي، يكون عندنا اخلاقيات في التعامل. بعرف يمكن هيك احنا يمكن الحملات السياسيه والاخلاقيات مش دائما تجتمع، بس بنحاول قد ما اكثر يعني يكون عندنا على الاقل شفافيه قبل جمهورنا وجمهورها المخاطب في الرسائل الحقيقيه اللي بدنا نخاطب فيها، مش شرط في المحتوى اللي بدنا نتهم فيه اشخاص اخرين او نحاول ناثر على قرارات ناخبيهم.
1: طب حسن، اذا بدنا نحكي شوي على الجانب الايجابي، ويعني هل ادوات الذكاء الاصطناعي حتى بتقدر تستنتج خلينا نقول توجهات ناخبين، تفضيلات من خلال التفاعل الرقمي؟ واليوم احنا بنعرف انه يعني المخاطر المتعلقة بهذا الموضوع هي بشكل أو بآخر حول موضوع الخصوصية كمان، يعني لما البيانات الشخصية بتتحول لأداة في المناسبة في المنافسة الانتخابية.
0: أكيد يعني لا شك إنه في هنا يعني جانب إيجابي، وحبذا لو نشوفه أكثر، لو نشوف إنه والله لأحزابنا ولا الممثلين الجمهور ولا حتى على مستوى السلطات المحلية، يعني كل جسم اللي ممكن يساهم إنه استخدام هاي التقنيات بالأخير لفهم احتياجاتنا كمواطنين وكأشخاص وتحليل مشاكلنا وبناء حلول يعني مبتكرة اللي يعني ذكاء الاصطناعي ممكن يساعد في تجميعها وتركيزها ومقارنتها مع حلول لنماذج ثانية حول العالم، وهيك هذا لا شك إنه مجال رهيب، ويعني نستنى ونطمح ليكون كمان عندنا أكثر. للأسف بعد مش هناك، يعني إن شاء الله بيكون في قفزة هيك في المرحلة الجاية ونكون في هذا المحل استخدامه. حاليا اللي بصير إنه زي ما حكيت يعني الأغلب الاستخدامات بتروح لمحل التارجتينج أو محل الخصخصة والمخاطب الشخصي للأشخاص في محاولة التأثير على رأيهم، بالذات إنه كثير من هاي الجهود تنصب في فترة اللي هي محددة، فترة الانتخابات، وبتتلاشى نوعا ما بعدها. هذا يعني بدنا شيء يستديم في الجانب الإيجابي تاعه.
1: صحيح. حسن، هيك بسؤال أخير، بما أنه ذكرنا كل موضوع أنه الناس تفحص المصدر وما إلى ذلك، وهذا بحد ذاته أنت كمان ذكرت أنه مش بالأمر السهل، وفي حتى يعني أمور معينة اللي منشوفها صعب على المستهلك العادي أنه يميزها، هل في نصائح أو توصيات وإن كانت يمكن بسيطة بس بتقدر أكتر توضح للناس مين المصدر، شو عم بيكون من وراء هذا الفيديو، أنه كيف يتعاملوا مع كل هذا الزخم اللي عم بيكون على وسائل التواصل باستخدام الذكاء الاصطناعي؟
0: ليش جدا يعني صعب، ومن قبل الذكاء الاصطناعي السوشيال ميديا نوعا ما عملت نفس هاي الارهاق الذهني اللي بيصير لنا كمتلقين هاي المحتوى، حتى السوشيال ميديا عملته. يعني احنا ما عندناش السعه لا النفسيه ولا العقليه ولا هيك، والله هسه نتبع ورا كل الاخبار اللي بتوصلنا وندقق فيها وهيك، فما بالك لما ضعفت عشرات الاضعاف مع الذكاء الاصطناعي. فالشيء يعني الله يكون في العون زي ما بيقولوا، هالشيء بخربش كثير. نصيحه سريعه يعني يمكن يعني الموضوع المصدر، انه انا اليوم بفوت على الاكونت او على الحساب اللي نشر هاي الشغله بقدر اشوف مين هو، هذا بعده في شويه هناك ثقه، لانه عاده بيكون الحساب مؤكد بقدر اشوف مين منتهى الحساب العمل، في هيك تفصيلات تاعت الحساب اللي ناشر لهذا المحتوى. مع الاسف انه كثير مرات اللي بتصير اليوم انه الناس هاي الاشياء تنتشر في الواتساب عن طريق تحويلات، وناس تحول رسائل مجموعات وهيك، فبيكون اصعب تتبع مصدر الاخبار نفسها. فالشيء بيكون صعب. فانا يعني من ناحيه على كلك حسن بفترض انه المحتوى مزور حتى يثبت عكس ذلك.
1: وهي بحد ذاتها نصيحة هامة في هذا السياق. حسن، جزيل الشكر لك على هذه الإيضاحات. حسن أبو شعلي، مؤسس جمعية حاسوب ومبادر شريك لنادي الذكاء الاصطناعي العربي، شكرا جزيلا. هذا بما يتعلق بهذه الجوانب وكذلك أيضا التوصيات الهامة اللي استمعنا إليها من حسن. إلى كل هذا الحدث المستمر حتى اللحظة، كنا قد تحدثنا عن انهيار مبنى في مدينة تل أبيب، مبنى قيد الترميم. مباشرة ينضم إلينا الأستاذ كايد ظاهر الناطق باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ. أستاذ كايد صباح الخير.
2: صباح الخير أستاذ.
1: التفاصيل عن هذا الحدث تفضل.
2: نعم
1: سمعينك، تفضل تفاصيل هذا الحدث وشو مع انتشال العالقين، شو عم بيصير؟
2: عن مبنى قيد الترميم أكثر في نحلات بنيامين.

0: الدين وربما قيد يعني ترميم أكثر من بناء، وبالتالي الحديث يدور عن عالقين على ما يبدو عمال في المكان. وحتى هذه اللحظة يعني تم العثور على 3 عالقين نقلوا إلى الطواقم الطبية، ولكن على ما يبدو يوجد عالقين كمان في المكان. نعمل مع طواقم ومعدات خاصة من أجل الوصول، ولكن الانهيار كان بشكل كبير.
1: نعرف من كم من طابق المبنى أستاذ؟
0: 3 طوابق. نحن نتحدث عن 3 طوابق. القسم الكبير منه في حالة ترميم.
1: نعم، وحاليا
0: أكثر يعني على الجهتين. نعم،
1: حاليا يعني تم انتشال 3 عالقين. بنعرف قديش عدد اللي ما زالوا ربما يجري البحث عنهم، محاولة انتشالا؟
0: وفقا المعلومات لدينا، أنا لن أدخل بهذه التفاصيل أكثر لا من أجل يعني، هناك أيضا معلومات لدينا أنه يوجد حتى هذه اللحظة بعد عالقين، ولكن نحن نواصل العمل وفق هذه المعلومات. نتمنى أن لا يكون بعد عالقين داخل المكان، ولكن يعني الانهيار كان حسب ما ورد يعني من الفيديوهات بالنسبة للمتواجدين من رجال الإطفاء، الوضع يعني الانهيار كان كبير.
1: الانهيار كبير، ونحن سنتابع معكم هذه المعلومات الأولية. جزيل الشكر الأستاذ كايد ظاهر ناطق باسم سلطة الإنقاذ والإطفاء، هذا بما يتعلق بهذا الحادث، انهيار مبنى قيد الترميم في تل أبيب، وسلطة الإنقاذ تقول أنه تم تخليص 3 عالقين من المبنى، ويرجح أنهم عمال بناء كما سبق وذكرنا، وما زالت أعمال البحث أو محاولات ربما انتشال عالقين آخرين متواصلة. سنتابع في هذا الموضوع. إلى فاصل، ومن بعده نعود ونواصل معكم في غرفة الأخبار بساعته الثانية.
2: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا، روما ضد ريال مدريد، ومانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، وأستون فيلا ضد فينرباختشي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف 9 أو 10 وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
6: عشق الطيبة بلشت حتى 70% على أدوات فود أبيل، والعديد من الحملات داخل الشبكة. 3 أيام مبيعات جنونية من الجمعة حتى الأحد. طيبة، مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
7: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
8: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
9: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
10: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
8: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
11: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
12: واحد بيعتمد خبرته فيد فيها غيره.
13: شخص ورا شخص، بلد كاملة تقدر تتحرك.
8: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
12: فكر بغيرك،
11: فكر بغيرك،
12: فكر بغيرك.
8: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
14: حملة مليون فعل خير.
13: ساعد كبير بالسن، خليه جزء بالمليون.
10: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
14: وقف مع عائلة بضائقة، اعمل فعل خير،
13: خليه جزء بالمليون.
15: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر، وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام، وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
3: احنا قدها،
11: احنا قد،
3: واحنا قدها،
13: احنا قدها،
3: احنا قدها.
5: غرفة الأخبار مع فافشيني.
1: 30 دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، نواصل معكم في غرفة الأخبار. وإلى هذا الملف، شهدت السنوات الأخيرة انخراط عشرات طلاب المرحلة الثانوية في برامج التميز الأكاديمي التي تتيح لهم بدء الدراسة الجامعية قبل انتهاء دراستهم المدرسية في تخصصات مثل الهندسة والفيزياء وعلوم الحاسوب والرياضيات، ما يفتح أمامهم المجال لبدء المسيرة الأكاديمية والمهنية في سن مبكر. مدير مدرسة المتنبي الثانوية البلدية في حيفا الأستاذ رائف عمر ينضم إلينا. أستاذ رائف، صباح الخير.
4: صباح الخير إليك ولجميع المستمعين.
1: أهلا فيك معنا. خليني أسألك بداية، يعني نوضح يمكن للي ما عنده معلومات كافية عن هاي البرامج، عن شو عم نحكي لما بنقول برامج التميز الأكاديمي، وشو المعايير اللي تعتمد لاختيار الطلاب اللي يندمجوا في هذا البرنامج؟
4: يعني تصحيح صغير بعد إذنك.
1: تفضل.
4: البرنامج متاح للجميع، لأنه أنا أساساً أنا بآمن أنه كل إنسان عنده تميز في جانب معين، بالأساس لازم يكون عنده الرغبة أنه يطور نفسه فيه. فلذلك المواضيع المتاحة هي مواضيع كاملة، من التاريخ والمدنيات والعلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية، يعني بمعنى أنه مواضيع أدبية متاحة، حتى باللغة العربية والرياضيات والفيزياء والعلوم والكيمياء والمواضيع الأخرى، حتى وعلم الحاسوب أيضا. كل طالب وكل مدرسة تختار عمليا المواضيع اللي بحاجة حسب الاحتياجات العينية للمدرسة، شو نوع المواضيع اللي بيحبوا يتم كشف الطلاب لها. أساسا أنا بآمن الشيء عكسي، اعطي مجال مش للطلاب اللي احنا بنعتقد أو متميزين علميا، تيح هذا المجال للطلاب اللي بحاجة أو انكشافهم للعالم الأكاديمي متواضع، على أساس تعطي هاي الدفع لاحقا أنهم يصلوا لهذا المكان.
1: هذا على مستوى الشخص اللي بيقدر يقدمه، وطبيعي يعني لازم يكون في تكافؤ في هذا الجانب، ولكن السؤال مين اللي يقبل أستاذ رائف؟ يعني حسب أي معايير
4: يقبل الجميع؟ هي كل الفكرة البرنامج.
1: بيقدروا يندمجوا، يعني أي طالب أو طالبة بيقدروا يندمجوا في هذا البرنامج
4: إذا عندك الرغبة وعندك الدافعية. المجال مفتوح طبعا، هنا في حاجة لتوجيه مدرسي اللي يكون بفكر مستنير، اللي يعطي مجال نحقق هدف البرنامج في تساوي الفرص، يعني إعطاء إمكانية للوصول للعالم الأكاديمي للجميع، وخصوصا الطلاب اللي انكشافهم لهذا العالم ضئيل أو متواضع لعدة أسباب. إضافة طبعا الشيء تفاضلي، والشيء تفاضلي بحاجة لفكر فعلا مختلف ومغاير، بحيث أنه المدرسة تتيح هاي الإمكانية للجميع وتدعم جميع الطبقات أنهم يصلوا لهذا المكان.
1: طب لما عم نقول في المرحلة أو خلال المرحلة الثانوية، من أي صف؟ يعني 10، 11، ولا 12 يتم التقدم لهذا البرنامج، وانت ببلشو؟
4: تمام. أساسا يعني على الأقل أنا في المدرسة اللي احنا موجودين فيها، لما ناقشنا البرنامج فكرنا في صف 11. صف 11 بعد عنده في مجال، إنه صف 12 كمان بساعد الطلاب في توجيه معين، وبنفس الوقت صف 9 و10 لا زالوا يعني نوعا ما بعيدين عن هذا العالم، وبحاجة إن نجيره ونتيحه لإلهم بشكل تدريجي. فبصف 11 أنا أعتقد عندهم الكفاءة والقدرة الذهنية إنهم ينخرطوا بالعالم الأكاديمي بالطريقة اللي بتختارها المدرسة وتتلائم مع روح البرنامج، مثل طرق التعليم، نظام لتسليم الوظائف، نظام الامتحانات، ملائمة استعمال النظام الجامعي، الموديل، طرق التعليم في الجامعة، تطوير مهارات في التعليم، التعلم الذاتي، الاستقلالية باتخاذ القرار، إدارة الزمن، الضغط بالدراسة الأكاديمية والتعامل مع هاي الأمور، وبنفس الوقت يكون إتاحة للقاء اجتماعي مع طلاب آخرين من الطرفين.
1: ولما عم نحكي على بدء مسيرة أكاديمية، عم نحكي على كورسات أكاديمية في إطار لقب أول أستاذ رائف؟
4: نعم، ويمتحنوا تماما مع طلاب الجامعات بشكل كامل، ولكن طريقة التعليم مختلفة، مشان نوضح كمان هاي النقطة.
1: نعم.
4: الطلاب مش بشكل دائم بيصلوا للجامعة وبتعلموا هذا الكورس مع الطلاب المحليين أو الطلاب المنتسبين.

0: مدربين للجامعة، بيتم تأهيل المعلمين بحيث إنه يكونوا بتواصل تام بالكورس أو بالموضوع اللي تم اختياره أو بالمواضيع اللي تم اختيارها في المدرسة، وبيتم تأهيل المعلمين، والمعلمين بمرقوا المجموعة العينية أو الصف طبعا حسب اختيارات المدرسة في موضوع أو أكثر، والطلاب بيقدموا هاي الوظائف بناء على الإرشادات الأكاديمية التي تمرر من خلال المعلمين، وفي المجمل بيعملوا الامتحان النهائي مع طلاب الجامعة داخل الحرم الجامعي.
1: نعم، ولكن مع هاي الملائمات أستاذ رائف، نرجع منقول عم نحكي على يعني بداية لقب أكاديمي، كورسات أكاديمية، كيف بيوازن الطالب بين متطلبات المدرسة والمرحلة الثانوية وهذا المسار الأكاديمي الجامعي؟
0: يعني لا شك انه يعني هون لازم يكون في تحدي، وفي تحدي كبير، هو التحدي لنا احنا كوسط عربي كمان لقاء الطلاب غير عن التحدي الاكاديمي، التحدي الاجتماعي وفي لقائه مع الطرف الاخر وبلغته.
1: يعني هاي صعوبات كبيرة لحتى طالب بعد المرحلة الثانوية لما ببلش جامعة سنة أولى بجيل 19 أو 20 أو 21 بيواجهها، فكم بالحري لما عم نحكي طالب اللي هو ما زال في المرحلة الثانوية؟
0: حتى نخفف هذا اللقاء أو حتى إن نقلص الفجوة بالحديث اللي استهليتي فيه، أنا حسب رأيي المدرسة لها دور في إنها تدعم هذا البرنامج مشان تسهل هذا اللقاء لاحقاً لما الطلاب فعلا ينتموا وينخرطوا بالعالم الأكاديمي.
1: وشو أستاذ رائف من وجهة نظرك القيمة المضافة هيك اللي بخرج الطالب معاها من هذا البرنامج؟
0: يعني احنا بدنا نقول قيمتين، أول شيء القيمة العلمية بحد ذاتها، وفي التفكير الأكاديمي وفي البحث الأكاديمي وفي طريقة التعليم وطريقة تعاملك مع هاي المواضيع. والقضية الثانية اللقاء الاجتماعي اللي لا يقل أهمية، إنه هون هاي الفجوة يكون في عندك أنت المهارات لاحقا إنك أنت اجتماعيا تنخرط. عدم انخراط الطلاب اجتماعيا داخل الحرم الجامعي بيعيق بأدائهم الأكاديمي في الكورسات اللي بتعلموها. لما أنت الجهوزية النفسية اللي عندك فيها غير متكاملة، هذا التحدي بيخلق تحدي في التعامل مع المادة في الموضوع أو في المواضيع اللي بتعلموها لاحقا. فوجود الطلاب في هذا المكان بهاي الطريقة في أكثر من مناسبة في أكثر من موضوع، ولما المدرسة موجودة كحاضنة، هذا لا شك بيخلق تسهيل في جميع القيم اللي ذكرتها سابقا.
1: أستاذ رائف، في أصوات اللي بتقول إنه يعني هذا مسار جيد على المستوى الأكاديمي الجامعي، حتى توجهات الطالب في مساقات معينة بتكون واضحة أكثر يمكن إله وبنخرط وبنكشف، ولكن ما بقدر إنه يعيش مرحلته العمرية بصورة متوازنة. من تجربتكم مع طلابكم، هل بتشوف إنه هذا الشيء صحيح أم على العكس؟
0: في عالم مليء ومربوط بالنت فقدنا الطفولة أصلا، فلذلك يعني هذا ما بنقدر إحنا يعني إن نتعامل معه أو نتجاهل وجوده. اليوم الطالب في جيل بكير جدا ينكشف على كل شيء من خلال الشبكة العنكبوتية النت، فلذلك التواصل مع الآخرين وطريقة التعامل مع المعلومات مش زي ما كان قبل 20 سنة. صحيح.
1: ولكن في فرق بين أنه ينكشف على هاي الأمور من خلال الشبكة الرقمية والإنترنت ووسائل التواصل، وبين أنه يبلش حياة أكاديمية وكورسات أكاديمية وجامعية في المرحلة الثانوية. يعني أنا بدي أجيب الرأي الثاني لأسمع وجهة نظرك من خبرتك وتعاملكم مع الطلاب. طبعا يعني في لكل أمر بالحياة في جوانب إيجابية، ولكن أيضا في نواقص أو جوانب سلبية.
0: أنا بعتقد إنه البرنامج الحالي بيزيد وعي الطلاب وبيسهل قراراتهم مستقبلية مبنية على أساس مدروس وعلى أساس قاعدة بيانات مثبتة. زي ما أنا حكيت سابقا، الطالب بيكون بهذا الجيل منكشف لعالم أكبر بدرجات بكم معلومات هائل، فلذلك أو إحنا بنتجاهل الموضوع فبتم تلقي هاي المعلومات بطريقة خاطئة، أو بنستعمل هاي الأدوات منشان رفع الوعي وتوجيه الطالب بشكل أفضل في اتخاذ قراراته لاحقا.
1: وبيكون في طبعا من المدرسة دعم وملائمات مثل ما أنت ذكرت. بسؤال أخير أستاذ رائف، شو أكثر يعني الطلاب اللي بنخرطوا بهذا البرنامج، شو بتكون توجهات لأي مساقات، إيش بحبوا يدرسوا؟
0: معاك حق، هذا سؤال صحيح واستهليت فيه حديثنا،

0: المواضيع العلمية أساسا، رغم أنه أنا بشجع الطلاب أنهم يروحوا على المواضيع الأدبية أيضا مثل التاريخ والمدنيات وحتى اللغات، لأنه أنا بعتقد أنه يعني إحنا في توجه تقليدي أنهم الطلاب المتميزين علميا اللي هذا البرنامج ملائم لهم. وفعلا بتلاقي ما هي مش بقول لك النبوءة تحقق ذاتها، فالتوقع الطبيعي إنه هذول الطلاب المناسبين بخلي هاي السيرورة تتم، ولكن دور المدرسة إنها تتدخل في هاي الأمور وتعطي الإتاحة للجميع.
1: صحيح، وتدعم يعني اللي محتاج يمكن لهاي الدفشة وهذا الدعم، ومش بس الطلاب اللي بيكونوا متميزين وتحصيلا في المجالات العلمية مرتفع، هاي كمان رؤية تحترم. أستاذ رائف عمري، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة معنا، مدير مدرسة المتنبي الثانوي في البلدية طبعا في مدينة حيفا. هذا بما يتعلق بهذا البرنامج، برنامج التميز الأكاديمي اللي يتيح بدء الدراسة الجامعية خلال المرحلة الثانوية. إلى فاصل قصير ومن بعده نواصل معكم في غرفة الأخبار.
2: عشق الطيبة بلشت، حتى 70% على أدوات فود أبيل والعديد من الحملات داخل الشبكة. 3 أيام مبيعات جنونية من الجمعة حتى الأحد. طيبة مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
3: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا، روما ضد ريال مدريد، ومانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، وأستون فيلا ضد فينرباختشي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: مستقبل الأولاد بنبنى من وهني على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف 9 أو 10 وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سمع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
7: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا، روما ضد ريال مدريد، ومانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، وأستون فيلا ضد فينرباختشي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: غرفة الأخبار مع فابشيني.
1: عدنا وإلى ملف آخر من صالون الحلاقة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ويحصد الحلاق يوحنا نواطحة مئات آلاف المشاهدات عبر مقاطع فيديو لافتة، محولا تفاصيل مهنته اليومية إلى محتوى يحظى بانتشار واسع وتفاعل كبير بين المتابعين. يوحنا نواطحة، الحلاق وصانع محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، صباح الخير.
9: صباح الخير رفعت، شو أخبارك؟
1: أهلاً فيك، يعطيك العافية يوحنا.
9: ألف عافية يا رب.
1: احكي لي شوي عن البداية، يعني من مهنة الحلاقة لصناعة المحتوى، وين كانت هيك نقطة الربط ما بين الأمرين؟
9: والله كانت بالزبائن نفسها، كنا نتغلب شوي مع الزبائن، وحبينا نطالن يعني بفكرة اللي نقدر طبعا
1: توصل فكرة، توصل شو بالضبط،
9: نوصل فكرة، خليهم شوي كيبطل يغلبوا الحلاقين.
1: طب هاي منيحة، إسا النساء بتنبسط إنه دايما إحنا المتهمات منغلب الحلاقين. شو شو شو كانت المواقف اللي تصير معاك يوحنا وخلتك هيك إنك تقرر تبلش تصنع هذا المحتوى على وسائل التواصل، مثل شو؟
9: دائما كان الحلاق يعني زي إشي تاني.

0: الحياة دائما الزباين كانت تشوفوا انه يعني كلها حلقة وكله حلاق ودائما بدين شو بدين اني وكيف بدين ويغلبوا ما يعملوش حساب انه هذا زلمة بوقف وبتعب شغله ومجبوري كان اجتماعي مع العالم ومع الناس
1: يعني زي بتقول انه ما كانش في معرفة كافية بتفاصيل العمل وكمان في استخفاف يمكن الى حد ما
0: بس حبينا نطلع علينا احنا شوية كبدم خفيف ولطيف اللي يعني وصلنا الفكرة غلبناش يا عمي احنا كمان جماعة بنشتغل بنتعب مشان الله يعني
1: يعطيك العافية يوحنا شو التفاصيل اللي بهيك بتحرص انك تصورها في عملك كيف تختار الافكار او المواقف اللي تحولها لمقطع مصور
0: بتكون مواقف في صارت عن جد طبعا بنحاول احنا قدر الامكان نوصل الصورة يعني انا شخصيا ما بحبش اذي العالم بالحكي والكلام وليك في شغلات اللي منقدرش نحكيها في ناس تحضر في نساء في أطفال في
1: يعني بدك تراعي إنه في انكشاف على هاي هذا المحتوى
0: اللي أنا الموضوع اللي بطرح فيه أمور بتصير أكثر من حتى اللي أنا بطرحها الناس مرات تكون
1: بس أنت بتلائمها وهذا هذا شيء مهم إنك تلائمها لأنه فعلا ما نقدرش نعرف لمين هاي الفيديوهات بتوصل
0: طبعا لا إحنا كاسم الزبون أنا ما بعرض لا اسم الزبون ولا مين هو ولا كيف في مواقف في برضو مواقف طريفة خلال النهار بتصير يعني يعني بتصير مواقف طريفة بنضحك عليها احنا برضو بالاخر كل شغل كل واحد بيشتغل بتعب مع الناس يعني الناس صعبة مختلفة مشكلة
1: صحيح. انتشار المقاطع وكل هذا العدد من المتابعين شو غير بيومياتك بعملك اليومي
0: صراحة ولا اشي
1: ما غير اشي
0: ولا اشي ولا غير اشي هي صارت كانت الزباين انا كنت اوجه الحكي لزبايني على صفحة الخاصة كنت اوجه لين الحكي لين كنت احط على الستوريات صار يحكوا لي نزل على التيك توك
1: يعني هن اللي شجعوك كمان
0: زباين اللي شجعوني هن بحبوا انا طريقتي لما ارد على الزبون طريقة الرد على الزبون لما انت بتيجي بترد عليه بطريقة اللي بضحكي وبس انه يعني يحس فيها بدك تحكي له اياها تصدرش تحكي له اياها يعني بطريقة عنيفة شوية وتقول له انسان كيف الزبون هذا بضل
1: سيوحنا انت بالاول قلت واحد من الدوافع انك يعني تعمل هذا او تصنع هذا المحتوى كان انه الناس مش عن جد بتعرف قديش الحلاق يمكن بتعب واقف كل نهار على إجري وبتعامل مع الزباين ده يكون كمان بطاقات حلوة تغير هذا الإشي يعني قدرت توصل هاي الفكرة من خلال الفيديوهات
0: بشوي بس بعدين بعد بنسو برجع أنا نفس الموضوع مشيني ودبرني وإن شاء الله وين
1: صعب التعامل مع الناس عادة والزبائن
0: يا زلمي وشو مالك وكلها وهيك بعد برجع نفس الله بس يعني فيش طبعا كل الناس تشتغل وبتتعب وهيك فيش اشي بيجيب الهوين يعني
1: فيش اشي بيجيب الهوين يعطيك العافية ولكن هذا جانب اخر يعني هيك والربط ما بين انه بدك توصل هاي الفكرة وصناعة المحتوى هون يمكن كانت النقطة اللي حبينا كمان نسلط الضوء عليها يوحنا بدي اشكرك على هاي المشاركة معنا الحلاق وصانع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي يوحنا نواضحة صباح الخير شكرا جزيلا

0: إلى زاوية الرياضة والزميل فادي مصطفى. يسعد صباحك يا فادي.
1: يسعد صباحك عفاف للمستمعين الكرام، تحياتي.
0: احنا معك واخر عناوين عالم الرياضة والملاعب.
1: أمسية مميزة كانت بالأمس في دوري أبطال أوروبا. البداية كانت من جلطة سراي، طبعا يعني بيخسر كل شخص ما بيحضر مباراة لفريق تركي، ووسط الجماهير التركية هذا البركان يعني كانت قد سجلت 1-0 أمام برشلونة. وثم احنا دائما نحكي على نقط عصب برشلونة، 4-1 ويمين يمال كان ناري في هذه المباراة، يعني حركات بهلوانية رائعة جدا راح يسجل التاريخ على اسم هذا اللاعب. رقصوا على أرض الملعب، وحتى جمهور جلطة سراي صفق طويلة لبرشلونة ولهذا النجم يمال، 4-1 لبرشلونة. أرسنال ويل 3-0 كانت النهاية. فيا ريال فاجأت نابولي بالنتيجة 3-1، وطبعا انتر خسرت لكلاب بروج في مباراة مجنونة مع الكثير من التقلبات 4-3. والمفاجأة الكبرى جالت من فايكنج النرويجي اللي صدم بايرن ميونخ طبعا بالنتيجة 3-3، وطبعا وسط غضب الجماهير ومدرب بايرن اللي قال لا يمكن أن نكون بهذا القدر من عدم المسؤولية. أتلتيكو مدريد مع يونايتد 2-0 كانت المباراة. الليلة وجبة أخرى عفاف ولكل المستمعين، الساعة 10:47 بتبلش المباريات، ولكن أهم المباريات في الساعة 10 روما مع ريال مدريد، مباراة صعبة.

0: أبا بن يهودا، فتوجت للمرة الثانية بطلة لكأس التوتو بعد أن فازت بالنتيجة 1-0 في الدقائق الأخيرة أمام عكا ورفعت الكأس. وفي طبعا هيك نرجع شوي للنوستالجيا وللتاريخ الى 2004 حين ان فازت طبعا مباراه الفريق التخديني فاز بكاس الدوله. الان يقررون طبعا ان استحضار الاسطوره الكرويه ووفاء ليور اسولين نجوم كاس التاريخ يعود الى الدوحه في ليله الوفاء والذاكره لطبعا ليور اسولين. طبعا هذا الحدث الرياضي والانساني راح ينقل مباشره، المباراه راح تكون بث حي مباشر، وهذه الامسيه راح تحمل كثير من الوفاء والعاطفه اللي طبعا اللي بيستعد لها نادي اتحاد أمل سخنين وينظم هذه المباراه التكريميه لذكرى اللاعب ليور اسولين. كلنا نريد لهذه المباراه ان تكون بعيده عن السياسه، ولكن هناك من حاول اقحام السياسه وقال كيف سيبدو شكل هذه المباراه، هل سيكون نشيد وطني، لن يكون نشيد وطني، ما هو النص الذي سيرفق. طبعا بنذكر انه ليور اسولين طبعا توفي في 17/11 وكيف ستكون. اتحاد أمل سخنين يعني وجد نفسه يريد ان يحيي هذه الذكرى لليور اسولين وحاول ان تكون مباراه بعيدا عن السياسه، ولكن انت ستعرفين عفاف السياسه اقحمت نفسها في هذه المباراه ايضا. السؤال ما هو المخرج وكيف ستكون؟ نتحدث مع المنظمين في سخنين بيقولوا بعيدا عن السياسه نريد طبعا ان نحيي ذكرى للاعب كبير اللي كان هنا وحمل الكاس، ولكن لا نريد ان تقحم السياسه نفسها في هذه المباراه. فراح تكون يوم الثلاثاء المقبل الساعه 5:15 مباراه تخليدا لذكرى ليور اسولين في سخنين. نامل ان تمر الامور على خير وعلى الاقل كما خطط لها الفريق السخنيني، لانه اليوم في وضعنا اذا عملت ويل واذا ما عملت هي 100 ويل، فبدنا نركن على سخنين يكون هيك شاطرين. الحذر والمشي بين النقاط، او كما قال المثل الدنيا بتشتي عليك وانت ما بتخرج منها مقلل. صعبه وانت طبعا فاهمة كثير والمستمعين على شو عم بحكي، ولكن سخنين قالوا نريد فقط لكره القدم. طبعا تمت دعوه كل النجوم اللي كانوا في 2004 من عباس وان لخالد لكل الشباب اللي كانوا فيها انا ذاك في الفريق، قسم منهم من خارج البلاد قالوا سناتي. عائله ليور اسولين لازم تعطي جواب اليوم بشكل نهائي، هل ستحضر وباي شكل ستحضر؟ نامل لهذه المباراه ان تمر على خير.
1: ونحن نتابع معك الزميل فادي مصطفى، جزيل الشكر، يعطيك العافيه فادي. اذا مع زاويه الرياضه نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفه الاخبار. شكرا لكم على مرافقتنا، الشكر موصول ايضا لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي ومحمد زيدان، في الهندسه الاذاعيه الياس عبد الملك، في الانتاج ماجي علوتي، في الاخراج والديجيتال جواد العمري وعري النصار، وعلى تطبيق ناس مرام عواودي وموسى بصول. على راس الساعه تلقاكم الزميله رجاء كنعني، وموجز على اخر الاخبار. دمتم بخير وامان والى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
1: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
2: بحب راديو الناس كتير.
3: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب طب طب طب
4: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
5: راديو الناس أحلى راديو
6: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي،
7: خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
8: راديو عصري وشبابي.
9: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
10: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس،
11: ثقتنا فيها كبيرة عن جد. راديو
12: تعبنا من الأخبار العاجلة ومن القتل وبيوت العزاء. بدك أمان ببلدك؟ صوت الطخ عالي بس صوتك أعلى. فش غلة، اطلع صوت.
13: عشق الطيبة بلشت، 3 أيام مبيعات جنونية في طيبة. فود أبيل وطيبة عاملين عشق التوفير، ميلوا على عشق الطيبة من الجمعة حتى الأحد. طيبة، مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
14: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا، روما ضد ريال مدريد، ومانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، وأستون فيلا ضد فينرباختشي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
15: إذا بتبعتهش.
16: أكيد بتربحش.
14: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
17: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف 9 أو 10 وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، إكسال، وأم الفحم.
14: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا، روما ضد ريال مدريد، ومانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، وأستون فيلا ضد فينرباختشي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
16: إذا بتبعتهش. أكيد بتربحش.
14: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن 5 عمال كانوا داخل المبنى الذي انهار في تل أبيب صباح اليوم تمكنوا من مغادرته قبل انهياره ولم يكونوا عالقين تحت الأنقاض كما أفيد سابقا. وأضافت السلطة أنه لم يعثر على أي عالقين في موقع الانهيار، فيما تواصل طواقم الإنقاذ عمليات التمشيط وفحص المكان لتأكد من سلامة الموقع. بدورها طالبت بلدية تل أبيب سكان المدينة بتجنب الوصول إلى المنطقة، وقالت أن المبنى غير مأهول وكان من المقرر هدمه.

0: أصيب رجل في الأربعين من عمره بجروح خطيرة صباح اليوم جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة عرابي. وأفادت نجمة داود الحمرابي أن طواقمه قدمت الإسعافات الأولية للمصاب الذي عانى من إصابات خطيرة ونقلته إلى المركز الطبي في بوريا لتلقي العلاج. أعلنت الشرطة اعتقال 5 شبان من مدينة الطيب في العشرينيات من أعمارهم إثر شجار اندلع الليلة الماضية خلال حفل زفاف في إحدى قاعات المناسبات بالمدينة، ما أدى إلى وقف الحفل وتدخل قوات الشرطة لفض الشجار. قررت إدارة جامعة تل أبيب إبطال قرار طرد طالبة عربية من السكن بسبب ملصق على حاسوبها الشخصي يتناول النكبة وعودة اللاجئين الفلسطينيين. وكان مدير السكن قد طالب الطالبة بإخلاء غرفتها الأسبوع المقبل معتبرا أن الملصق يدعو إلى العنف ويخالف النظام الداخلي. في حديث لراديو الناس روت الطالبة تفاصيل الحادثة وتبعاتها على حقوق الطلاب العرب في الجامعة.
1: في الواقع أنا ما بشوف إنه الموضوع كموضوع انتهى، بشوف إنه موضوع إخلاء السكن هو اللي انتهى. أما بالنسبة إلي القرار هو بيقول إنه المدير ما كانت عنده صلاحية إنه يفرض هيك عقوبة، بس هل هذا الإشي بيعني إنه التمييز تجاه الطالب العربي أو التخوف من اللغة العربية الموجود انتهى؟ ما بعرف. بتمنى من كل حدا إنه يأخذ الخطوة بإنه يدافع عن حقه بالتعبير وحقه باختيار هويته وعدم الخضوع لشخص بمنصب، حتى لو كان الإشي بخوف شوي أو بيعطيك شوي هيك تردد.
0: أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش أنهت خلال الأسبوع عملية عسكرية لتحديد مواقع بنى تحتية تابعة لحزب الله، إلى جانب البحث عن وسائل قتالية في أطراف بلدة شبعة. بحسب بيان الجيش، عثرت القوات خلال العملية على عبوة ناسفة جاهزة للتفجير ووسائل قتالية إضافية قال إنها استخدمت من قبل حزب الله. أقر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن رئيس المخابرات المصرية زار إسرائيل قبل أيام من هجوم 7 أكتوبر، لكنه نفى أن يكون قد التقى به قائلا إنه كان يشارك في مراسم تأبين آنذاك. وقال نتنياهو في مقابلة تلفزيونية أن هناك من يحاول تحميله المسؤولية، زاعما أن رؤساء أجهزة المخابرات لا يلتقون رؤساء الدول. لكن هيئة البث الإسرائيلية أشارت إلى أن مكتبه أعلن عام 2021 عن لقاء جمعه رئيس المخابرات المصرية آنذاك عباس كامل. كشف تقرير إخباري أن إيران تستخدم أساليب جديدة لاستهداف السفن في مضيق هرمز في مسعى لإبقاء أسعار النفط مرتفعة من أجل زيادة الضغوط على الإدارة الأمريكية قبل انتخابات التجديد النصفي. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين إيرانيين مسؤولين إيرانيين قولهما أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف السفن التي تحاول عبور المضيق دون الانصياع للأوامر الإيرانية على حد تعبيرهما. وإلى أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا خلال ساعات النهار. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج على فكرة مع الزميلة سوزان حجار نجار. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: تقريبا دقيقة. الزيتون يحل في هذه الأيام موسم قطف الزيتون، ولهذا الموسم أسماء كثيرة في بلادنا، مثل تجميع أو القاط أو تحويش أو جداد وغيرها. أما الأمثال الشعبية الواردة في الزيتون فعديدة كذلك، ومنها ما في حدا بيقول عن زيت عكر، لأنه تكاد لا توجد قرية فلسطينية واحدة زرعت أو تزرع الزيتون إلا وتعتقد بأن زيت زيتونها هو أفضل الزيوت. ومن الأمثال الأخرى ما يشجع على أكل الزيت بكثرة فيقال كل زيت وناطح الحيط، أو ذلك الذي يدعو للاحتفاظ بالزيت لأن سعره يحافظ على نفسه فيقال خلي الزيت بجراره حتى تجي أسعاره. وهناك مثل ينسب للزيتون صفة منح الجسم القوة والمناعة والمرونة فيقول الزيت مسامير الروح. الكوكب. أما أيام موسم الزيتون فقصيرة لا يشعر الناس بمرورها، فيقولون أيام الزيت أصبحت مسيت.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

صباح الخير. 11:07 الساعة باستوديوهاتنا من راديو ناس، أجمل تحية لكم وين ما كنتم عم تسمعونا، أهلا وسهلا. أنا يوميا من 2 للـ 4 2 3 4 بعد أخبار الساعة 11 بلتقي فيكم مشوار جديد اللي بيستمر معكم للساعة 1، ساعتين من الأغاني والمواضيع والدردشة مع بعض، سواء كان على الواتساب سواء كان على التليفون. المهم إحنا مع بعض بفترة جديدة اليوم، إن شاء الله نهاركم بيكون حلو مثل ما بتتمنوا. أكيد إذا عم تسمعنا على الطريق دايما التوصيات بأنه تنتبهوا للسواقة، على مهلكم على الراديو، استمتعوا معنا. إذا كنتوا كمان بالبيت أو بالشغل يعطيكم العافية. على 103.3 و107.8 FM تسمعونا، ممكن عبر تطبيق ناس كمان بأي مكان وأي زمان تسمعونا على اللايف، إحنا دايما معكم. المهم يلا نبلش، والبداية دايما بتكون مع تحية خاصة لطاقم البرنامج ميرال صفدي وميسى عساف معنا في الإنتاج، الياس عبد الملك معنا في الهندسة الصوتية، وأكيد مني في الإعداد والتقديم سوزان حجار نشار.

بتمل وتمل. يلا يلا صح صحولي شعرها بتطير. بعد بستناكم مجموعة حلوة من الأغنيات حضرت لكم اياها, ومثل ما بتعرفوا بتقدروا تكتبوا لي بأي وقت لأي أغنية هيك بتخطر في بالكم عبالكم تسمعوها, أنا دايما جاهزة. صباح الخير من إم آدم بتكتب لي صباح الخير يا سوزان يا صوت الصباح الجميل عبر راديو الناس, كل صباح وأنت بألف خير وكلماتك الجميلة تجعل صباحنا نكهة أو لا صباحنا نكهة خاصة. أحبك يا سوزان حجار نجار من التي تحبك إم آدم. الله يسعدك يا إم آدم على هالصباحات الحلوة يوميا تبعت لنا إم آدم, إحنا كمان منصبح عليك. إذا حابين تكتبوا لي أي شيء أو حابين تكتبوا لي كمان رأيكم في الموضوع اللي رح نحكي عنه اليوم, شوفوا اليوم خليني هيك أخليكم تتخيلوا الوضع أو أحاول أشرح لكم عن شو رح نحكي. بتعرفوا لما بتفوتوا على محل لأول مرة وفجأة بتحسوا أنه كنتوا فيه من قبل, أو لما تحكوا مع شخص مثلا وتحسوا أنه عارفين شو رح يقول قبل ما يحكي, أو شايفين أو مرئين من هذا المحل مع أنه بالواقع لا ما كنتوش مرئين أو أول مرة بتمرقوا هالمكان. هالإحساس بسموه الديجافو, يعني وكأنك عشت اللحظة هاي من قبل مع أنك متأكد أنك عم بتعيشها لأول مرة. والغريب أنه مرات بيكون هالإحساس قوي جداً لدرجة أنك بتوقف للحظة يعني على المحل, بتقول بتسأل حالك يا الله أنا شفت هالمشهد من قبل أو سمعت هالحكي ولا شو القصة, يعني هل هو مجرد خدعة في الذاكرة أو إله تفسير علمي؟ ليش في ناس بيصير معن أكتر من ناس, في ناس ولا مرة يمكن صار معها ديجافو, في ناس بيصير معها شوي وفي ناس كتير. اليوم رح نفك اللغز, لغز الديجافو مع دكتور نزار حراني بعد شوي. بس إذا بتحبوا تشاركوني وتقولوا لي مين صار معه هالإحساس وشو حسيته أو شو فكرته وقتها. عن جد هالديجافو هيك زي ما قلت لكم إحساس بأنه أنا مرقت بهذا الموقف أو سمعت هذا الكلام أو بعرف هذا الشخص من قبل, مع أنه يمكن عم بكون يعني بلتقي فيه لأول مرة ما كانش قبل في إلنا لقاء. إذا بتحبوا تكتبوا لي ممكن على 050-55-77-399 050-55-77-399. هل سبقوا مرقتوا بالديجافو؟ شو فكرتوا وقتها؟ وإذا بتحبوا تحكوا لي الموقف كمان أنا جاهزي. الساعة الثانية بذكركم اليوم رح نكون مع يلا نفضفض, البرنامج اللي من خلاله الخط مفتوح لإلكو, انتو بتتصلوا بتفضفتوا بأمور عامة أمور خاصة أمور حلوة أمور مش حلوة بتزعلكو بتفرحكو شو ما بتكو, الهواء مفتوح لإلكو على 04-611-6666 04-611-6666 هالرقم نستقبل اتصالاتكو بالساعة الثانية من على فكرة. تحية من أبو وديع عم بيكتب لي تحياتي القلبية لأخت سوزان حجر نجار براديو ناس, شكرا بتشرفنا دايما دايما دايما يا أبو وديع. يلا علو الراديو خلينا نصحصح صحصحولي مشاركاتكو بدي اليوم أسمعكو.

0: وبعدين بقى قفلة النوم واليوم الملخبط ده. إن شاء الله أيامكم ولا مرة بتكون ملخبطة، بتضلكوا هيك معنا مبسوطين ومصحصحين على طول. إذا بتحبوا تكتبوا لي إذا سبق ومرأتوا بالديجافو 050-557-7399، اكتبوا لي رسالة على الواتساب. زي ما قلت لكم الديجافو هو إنه سبق وشفتوا الموقف اللي عم تمرقوا فيه، كلمة فرنسية على فكرة معناها شوهد من قبل. هاي ظاهرة بمر فيها كتير من الناس، ممكن تستمر لتواني قليلة بس تترك وراها علامات استفهام كتير. والغريب على فكرة إنه ممكن يصير معنا بأبسط المواقف، يعني لا على البال ولا على الخاطر، وإحنا بالسيارة بزيارة عند حدا، أو حتى وإحنا بنسمع شخص بيحكي معنا فجأة بنحس إنه المشهد مألوف بطريقة مش قادرين نفسرها. ليش هيك بيصير معنا؟ قلت ما أحياناً بخلط بين اللحظة الحالية والذكريات مثلاً، هل إله علاقة بتخزين المعلومات واسترجاعها؟ وليش في ناس بتمر بهالتجربة أكتر من غيرها؟ عن هالموضوع بعد الإعلان رح نحكي مع دكتور نزار حوراني، رح نستفسر منه كتير معلومات بكل ما يتعلق بالديجافو. إعلانات ومنرجع، خليكم معنا.
1: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان.

0: مشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمة ركسال وأم الفحم.
1: عشق الطيبة بلشت مثل هيك أسعار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل. بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل. مدفأة 4 سياخ ب80 شيكل. طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل. طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
2: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا، روما ضد ريال مدريد، ومانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، وأستون فيلا ضد فينرباختشي. عارف من رح يربح؟
3: عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتش.
5: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
7: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
8: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
6: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
9: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
10: واحد بيعطي من خبرته فيد فيها غيره.
11: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
6: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
10: فكر بغيرك،
9: فكر بغيرك،
10: فكر بغيرك.
6: ب2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
12: حملة مليون فعل خير.
11: ساعد كبير بالسن، خليه جزء بالمليون.
8: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
12: وقف مع عائلة بدائقة، اعمل فعل خير،
11: خليه جزء بالمليون.
13: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
12: احنا بنها،
9: احنا قد،
12: واحنا قد،
11: احنا قد، احنا قد.
2: على فكرة مع سوزان حجار نجار.

0: المشوار مكمل. وصباح الخير بدي اقول لدكتور نزار حراني، مدير قسم الاعصاب والسكتات الدماغيه في مركز الشمال الطبي ومدير قسم الاعصاب في كليه الطب بر ايلان. يعطيك العافيه دكتور.
1: طبعا خير توزان ولكل المستمعين.
0: يا هلا يا هلا. اليوم رح

0: نحكي عن كل موضوع الديجافو. أنا شرحت هيك بالبداية بلمحة سريعة شو هو الديجافو بكلمات بسيطة. هي زي ما قلنا لحظات منحس إنه عشناها من قبل أو شفناها أو حتى سمعناها قبل هيك، مع إنه يمكن منكون لأول مرة. السؤال دكتور، شو اللي بيصير بدماغ خلال لحظة الديجافو؟ يعني هل هاي طريقة تخزين ذكريات، استرجاع حالات، تفكير زايد، أحلام؟ شو اللي بيخلي الديجافو هيك يدخل بحياتنا بدون سابق انذار وفجأة؟
1: خلينا نعرف ايش هي الديجافو. عمليا ديجافو هي كلمة اجت من الفرنسي ديافو، اللي هي عمليا شوهد من قبل او حسيت بالاشي من قبل. هو عمليا زي احساس غريب مفاجئ اللي منحس انه موقف معين انا كنت فيه من قبل، مع انه الواحد ممكن بيعرف منطقيا انه ما كانش فيه او ما كانش، يعني الموقف هذا جديد بالنسبة له. طبعا هذا اشي شائع، كلياتنا حسينا بهاي الشغلة، هذا الاحساس. وبشكل عام بتصير زي لحظة قصيرة، يعني عمليا لثواني ممكن الاشي يصير. والإحساس هذا يعني هو يعني بيبين الإشي مألوف. وعمليا بين الإشي بين الذاكرة لبين حاسة الألفة. إيش بيصير بالدماغ عمليا بني آدم؟ كل شخص عنده مناطق بالدماغ المسؤولة عن الذاكرة، وعمليا مش نقطة واحدة بالدماغ، في منطقة معينة بسموها مهمة جدا بسموها هيبوكامبوس. الهيبوكامبوس هو المناطق اللي حولها مسؤولة عن الذاكرة ومسؤولة عن الألفة. انه يحس البني آدم انه هذا الشيء مألوف، انه يتذكر فعلا وين تا وين صار الشغلة. عملين اللي بتصير بالديجافو انه في عنا انه الذاكرة فيش تطابق، عمليًا فيش تطابق بين إحساس الألفة لبين الذاكرة الحقيقية. فبتصير هذا هاي الإحساس إنه البني آدم بحس حاله إنه شاهدت هذا الموقف من قبل أو كنت فيه من قبل، ولكن هو يكون عارف إنه هذا الإشي مش مزبوط مش صحيح.
0: السؤال إيش اللي بيصير؟ يعني ليش إنه هاي حدا بده يسأل أنا ليه هيك فكرت أو أنا ليه هيك تذكرت؟ أو بتعرف ذاكرتنا بتصير ترجع لورا، معقول يعني أنا كنت مرأة بهذا الموقف من قبل بس إسا شايفته بطريقة تاني؟ يعني هو مش بالحقيقة يكون الشخص مرأة، صح؟
1: صحيح جدا.
0: طيب شو العقل، شو الدماغ بده يقولنا، شو اللي بيصير هون؟
1: بيصير زي هو شيء طبيعي، عملية احنا نحكي الديجافو هو شغلة طبيعية مش خلل بالدماغ. العملية بيصير في عملية يعني خلل مش خلل أنا أو عدم تطابق مؤقت بين الإحساس تبع الألفة لبين الذاكرة الحقيقية. وهو عمليا شيء طبيعي، يعني كل بني آدم ممكن يكون عنده عدم تطابق يعني مؤقت بين هاي الحالتين. ولكن هو مش خلل،
0: يعني هو مش مرتبط بمشاكل عصبية مثلا أو حالات صحية معينة.
1: بشكل عام هي ظاهرة طبيعية تماما. وطبعا هالإشي بيصير نادر، يعني بني آدم بيصير عنده ديجافو بشكل نادر لثواني بشكل عام بدون أعراض تانية. بس بقسم من الحالات ممكن ديجافو يكون جزء من نوبة فرعية من فرع اللي هو إبيليبسي، اللي بتصير نوع من النوبات. بشكل عام بيصير في أعراض تانية بترافق ديجافو، أعراض تانية مثل إحساس غريب زي إشي صاعد من المعدة لفوق، أو نوع من الخوف المفاجئ اللي بيكون مع ديجافو، أو رائحة غريبة أو طعم غريب خلال ديجافو، أو البني آدم ممكن وقف عن الاستجابة، حركات في الإيدين أو برجلين أو في بالفم أو فقدان الوعي. فطبعا هاي مش ديجافو طبيعي، وإحنا بنحكي هون على الظاهر اللي هي في خلل أو ممكن يكون نوع من الصرع.
0: هون بصير الأمر مقلق. يعني إذا يعني طيب في حالة صار في تكرار للديجافو دكتور بدون هاي الأعراض، بس منشوف إنه في ناس اللي بتصير مرة بال، وفي ناس بتقولك أنا كل كم يوم بتعرض أو بصير لي الديجافو بحس حالي إني مرأت بهذا الموقف. ليش أنا أو أنتي لا مثلا؟ ليش أنتي أكتر مني؟ ليش في ناس هيك وناس هيك؟ الإشي بشو بتعلق؟ يعني هل كمان الحالة النفسية قلة النوم الضغط القلق ممكن هذا يزيد من الديجافو، ولا ما له علاقة؟
1: الديجافو الطبيعي.

0: بشكل عام بيصير على فترات متباعدة، ولكن إذا الإشي استمر وقت أطول وتكرر بشكل ملحوظ، يعني شخص بقول لي إنه كل أسبوع عنده 3-4 حالات ديجافو، فهون أنا بصير أشك إنه في عنده شغلة بالدماغ اللي ممكن تعمله هاي الحالة. ولكن نحن نعرف يعني ديجافو في مرات محفزات له، مثل التعب الشديد، قلة النوم، نمط الحياة، ضغوطات الحياة كمان ممكن تزيد الديجافو. ولكن اللي أحكي إنه إذا الإشي صار على فترات متباعدة بشكل عام هو إشي طبيعي، ولكن إذا بيصير بشكل متكرر ونفس الحالة بترجع على نفس الحالة عدة مرات في الأسبوع، فهذا الإشي بدل إنه في ممكن يكون سبب تاني
1: خلل معين لازم الواحد يفحص، خاصة زي ما قلت الأعراض كمان اللي ممكن ترافقها اللي حكيتها من شوي، فضروري ساعتها مراجعة طبيب أعصاب. صح
0: مضبوط. إذا الإشي تكرر بشكل واضح ونفس السيناريو كل مرة، وخاصة إذا في أعراض تانية حكيت إنه في زي نوع خوف نفس الوقت، أو رائحة أو طعم غريب، أو البني آدم بعدش يقدر يحكي بنفس الوقت، أو حركات معينة لا إرادية في الفم أو باليدين، أو فقدان الوعي، فهي طبعا هي مش ديجافو طبيعي، وهون بدل إنه في خلل معين بالأعصاب بالدماغ.
1: لازم ينتبهوا لأكتر. يعني بتأمل إنه قدرنا هيك نوصل معلومات مهمة لكل اللي عم يسمعونا. دكتور نزار حراني، مدير قسم الأعصاب والسكتات الدماغية في مركز الشمال الطبي، وكمان مدير قسم الأعصاب في كلية الطب بار إلان. كل هالتخصصات ما شاء الله عنك مخلين فيك أعصاب، ولا بتوصل مرات لمرحلة اللي عن جد يعني هيك بتتعامل مع حالات اللي هي مش سهلة أبدا؟ فبدأ أتمنى لك هيك القوة إن شاء الله، يا رب الله يقويك وتضلك تعالج قديش أكثر.
0: لامي شكرا لك ولكل المستمعين.
1: يعطيك العافية دكتور، شكرا، باي باي، الله معك.

0: سلطان بكلم نفسي. كتير حلوة هالأغنية على فكرة، إذا بتركزوا بكلماتها كتير واو. المهم وعلى فكرة بتعرفوا إنه في فواكه مش بس طيبة، في فواكه كمان بتخبي جواتها كنز، فعلا كنز من الفوائد. اليوم رح نحكي عن فاكهة لونها أحمر، حباتها بتلمع مثل الجواهر وطعمها بيجمع بين الحلاوة والحموضة. عرفتوا شو؟ أكيد عرفتوا، الرمان. الرمان من الفواكه، من فواكه الموسم اللي إلها مكانة خاصة على سفرتنا، سواء كألنا حبات أو عصير أو استخدمناها بالسلطة والأكلات المختلفة. بس بعيداً عن طعمه اللذيذ وشكله الحلو، شو منعرف فعلاً عن فوائد الرمان؟ هل هو عن جد بيساعد على تقوية المناعة مثل ما بقوله؟ شو أهميته لصحة القلب؟ وهل أكل حبات الرمان أفضل من العصير؟ وكتير أسئلة. شو مع دبس الرمان مثلاً اللي مستعمله كتير بأكلاتنا؟ عن هالموضوع رح نحكي مع ماريا بصل مراد بعد شوي، لكل محبي ومحبات الرمان. بنعملنا لفة على الواتساب. وصباح الخير من مجلي كروم، كيفك سوزان؟ حابب أسمع أغنية مطروح، بدي أهديها لكل أسرة راديو الناس ولأحلى سوزان ولكل المستمعين. إن شاء الله منسمعك إياها يا مهند. شكرا كتير. حكيم أو أبو الكارم، صباح الخير بيوم الأربعاء، صباح الصفا والنقاء، والله يحميكي بالسراء والضراء ويبعد عنك شر الأعداء. الله على الدعوة الحلوة، شكرا كتير، علينا وعليك يا رب. سعيد كمان بيصبح علي، صباح الخير، كل عام وأنت بخير بصحتك وعافيتك. شكرا يا سعيد، كلك ذوق. إذا بتحبوا تكتبوا وتشاركوني وتقولوا لي إذا حسيتوا مرة بدي جافو أو لا، ممكن تكتبوا لي على 0505577399. بذكركم الساعة الثانية رح نكون مشاركات مع يلا مفضفض.
1: أنتوا تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: بنت البلد محلاها. صباح الخير، أحلى برنامج من سمية. شكرا يا سمية، كتير بكون مبسوطة برسائلكم. اكتبوا لي 050-5577-399. ومرة جديدة بذكركم الساعة الثانية من على فكرة رح نكون مع الاتصالات والمشاركات، ويلا نفضفض أمور عامة أمور خاصة، شو ما بدكم أنتوا بتحكوا وأنا بسمعكم، يعني بنتحدث بنتخرف. بالساعة الثانية الاتصالات بتكون على 04-6-1-1-6-6-6-6 04-6-1-1-6-6-6-6. أعلانات وبنرجع بعدها لنكمل مشوار تاني حكي عن الرمان، خليكم معنا.
1: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: مستقبل الأولاد بنبنى من وهني على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04-6-6-1-1-1-1. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، كسال، وأم الفحم.
5: عشق الطيبة بلشت. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. فود أبيل وطيبة عاملين عشق التوفير. ميلوا على عشق الطيبة من الجمعة حتى الأحد. طيبة، مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
6: إيروكا يعني أوبتيكا.
7: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
8: الآن في وينر دوري أبطال أوروبا، روما ضد ريال مدريد، ومانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، وأستون فيلا ضد فينرباختشي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
9: إذا بتبعتش.
10: أكيد بتربحش.
11: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
12: كل يوم بيطلع سواق الباص العربي على شغله وما بيعرف إذا رح يرجع سالم. بدك توقف الاعتداءات عليه؟ فش غلة، اطلع صوت.

0: مع سوزان حجار نجار.
1: رجعنا لنكمل مشوارنا. على فكرة رح نحكي عن الرومان زي ما قلت بالأول، بعيدا عن طعمه اللذيذ وشكله الحلو، رح نحكي عن الفوائد والكنوز الموجودة بالرومان مع ماريا بصل مراد، أخصائية تغذية علاجية ومهندسة غذاء. يعطيك العافية، صباح الخير.
2: صباح الفل والياسمين، شو أخبارك؟
1: يا هلا يا هلا، مبسوطة أسمع صوتك. ماريا، هل فعلا هو كنز، يعني بداخله في كنز من الفوائد والفيتامينات، ولا أفورناها شوي؟
2: لا، هو عن جد كنز، سبحان الله،
1: عن جد.
2: فيه مواد اللي هي كتير صعب تلاقيها بباقي الفواكه. طبعا كل نوع فواكه له فائدة مختلفة عن التاني، أكيد
1: أكيد،
2: بس بالذات الرمان، كمية الفيتامين سي والبوليفينول، البوليفينول اللي موجودة هناك اللي هي مضادات للأكسدة، طبعا هي كتير عالية، فكتير بتساعد على منع كتير أمراض، بتقوي جهاز المناعة. بس انت فاهمي طبعا، كتير مهم انه كلها زي ما هي مع البذور تبعتها، يعني على اساس ناخذ الياف اكتر.
1: هذا كمان اللي رح نحكي عنه، يعني والفرق بينه وبين العصير، لانه بتعرفي احنا يعني الناس العاديه المش مختصين بالموضوع، انه عصير ولا ثمره كامله بالنسبه لنا نفس الشيء، يعني احنا مكلين الرمان او اي عصير لاي فاكهه تاني، بس الحقيقه لا، مش هيك صح؟
2: لا مش هيك، عشان هيك بديش حدا يمسكني على حكي يقول انه صحي مسموح اكل شو ما بدي، قصدي قد ما بدي كميه. لا، للاشخاص طبعا اللي عندهم سكري اكيد اكيد اكيد بفضل الكميه تكون محدده. واثنين طبعا مع القشره، اكيد هو لانه دائما كل نوع فواكه اصلا مع قشرته او مع بذوره هو صحي اكثر، معروف انه البذور والالياف هي بتساعد اول شيء على الاحساس بالشبع لوقت اطول، وبتساعد على الهضم. اليوم اول شيء بنعطيه للناس اللي عندهم مشاكل بالهضم انه ياكلوا كثير الياف. إذا أنا قمت الألياف أنا كمان خففت كتير من الفائدة. فلا طبعا أكله مع البذور تبعته
1: حلو. عادة يعني ماريا، لما منشوف أي فاكهة حمراء منتخيل أنه كمان ممكن تكون كتير منيحة للدم، لكل اللي بيعانوا من فقر الدم. الرومان واحد منهن، كمان لعندي أنيميا أو ضعف دم.
2: طبعا المادة الموجودة فيه مرتبطة طبعا بالدم نفسه، لانه لون الدم احمر، وبما انه الاوعيه الدمويه هي نفسها الدم، يعني اللي فيها الدم بيمشي وبيوصل الاكسجين على كل انحاء الجسم، ومين اكثر شيء بضخ الدم وبيستوعب الدم هو القلب، هو عن جد هي شيء كثير صحي للقلب. فاحنا دائما، وسبحان الله حتى يعني منظرها شكلها من جوا كيف مقسمه، كمان بيشبه القلب، هي وحبه البندوره كيف مقسمه الاربع حجرات، يعني عشان هيك عن جد الاشياء اللي لونها احمر عن جد هي اكثر بتشبه الأشياء اللي بتساعد على صحة القلب، بتأثر كتير على أقل مشاكل بالقلب، إنه فيها مضادات للأكسدة اللي بتمنع التأكسد بقلب الجسم، وبالتالي بتقوي جهاز المناعة وبتخلي الجسم يقاوم أكتر بحالة مرض معين من أمراض القلب، فهي كتير صحية طبعا.
1: حلو. طب منشوف مرات من دوء رمان حامض ومن دوء رمان حلو، هل هذا بتعلق بقديش ناضج حبة الرمان، ولا في أنواع من الرمان؟ يعني ليه في الحامض وليه في الحلو، ولا هو نفس الشيء، يعني مجرد الأرض مثلا أو
2: بالضبط مجرد الأرض؟ صح صح، وحسب الأرض بالضبط أكيد. بس انه من ناحيه كيف بعلي السكر بالدم، حتى لو حامض هو كمان بعلي السكر بالدم. لانه كثير بسمع انه باكل رمان، مثلا لما يجي يقولوا لي انه اكلت رمان حامض، فهو او تفاح حامض، فاهم علي؟ ما هو بعليش السكر
1: صح
2: بالدم.
1: لا مش مزبوط الحكي هذا،
2: بس زي باقي يعني زي باقي الفواكه، انه في فواكه بتيجي اكثر حامض اكثر حلوه، وبكون نفس نوع الفواكه، نفس الشيء الرمان، يعني الشيء يخص ايش بيقولوها الكلمات موريا
1: سلمينا عليها. طيب سؤال تاني بالنسبة لدبس الرمان، هتنحكي عن دبس الرمان، لأنه دبس الرمان واحد من الشغلات الطيبة كتير، بنستعملها كتير في مطبخنا، العربي أو المش عربي مع التبولي مع الورق دواء بكتير شغلات. دبس الرمان هل فيه فوائد كمان بنقدر نقول؟ أكيد مش مثل الرمان الطازة مثل حبة الرمان، ولكن هل كمان فيه فوائد خاصة أنه بنطبخ ممكن ينطبخ وينغلى مع الأكل؟
2: طبعا إذا بدك تيجي تقارني مع أنه نحط سكر أبيض أكيد دبس الرمان أحسن بكتير لأنه فيه فوائد أكتر. بس طبعا كيف ما أنت حكيتي هو الصح، أنه كل ما كان الإشي معها المواد مصنعة وزيادات مواد حافظة كل ما كان المنتوج طبعا أحسن وصحي أكتر. يعني اليوم حتى فيتامين سي إحنا بنفضل شيء لأنه ما يتعرضش لدرجة حرارة، دائما يكون بدرجة حرارة اللي هي شو اسمه مناسبة اللي ما يصيرش تأكسد، فاهم علي؟ فبالتالي كمان نفس الإشي اللي الرمان اللي فيه كتير فيتامين سي اللي احنا نفضل ما يتأكسدش ويكون بدرجة حرارة مناسبة، نفس الإشي كل ما عملتيه مصنع أكتر هقل فائدة. طبعا كل ما كان طبيعي أحسن، بس إذا بدي أختار إنه لما بدي أحط على السلطة دبس رمان ولا سكر أبيض أو باقي المحليات طبعا هو بنعد من أحسن المحليات الطبيعية أكيد.
1: طيب سؤال أخير ماريا، هل في أشخاص لازم ينتبهوا من أكل الرمان أو من الكميات اللي بكلوها؟ يعني غير مرضى السكري زي ما قلنا لأنه بيعلي، هل أدوية معينة مميعات دم مثلا؟
2: لا لا، بس في أشخاص يكون عاملين عملية ميني معكاف أو شرفول عملية ما بعد
1: تصغير المعدة،
2: هدول الأشخاص فعلا ممنوع يأكلوا كتير كمية البذر الموجود بقلب الرمان وكمان

0: أنا
1: أحلى واحدة ببيروت. منكمل المشوار مع الرسائل اللي عم توصلني على الواتساب. شكرا أول إشي لكل اللي عم ببعتولي، كتير بكون مبسوطة أسمعكم. بدي أذكركم كمان بالساعة الثانية من على فكرة رح نكون مع يلا نفضفض، هالبرنامج اللي من خلاله أنا بفتح الخطوط، بتتصلوا بتشاركوني وبتحكوا شو ما بدكم شو ما بدكم، أمور عامة، أمور خاصة، شغلات حلوة مضايقتكم ومبسوطين فيها، نسمع نتعلم من تجارب غيرنا ومندردش مع بعض. رسالي عم توصلني كل عام وانت سالمي، نعاد عليك بالصحة وسعادة ورحت البال. شكرا كتير، أنا عيد ميلادي بسبعة عشرة نفس البرج أنا وياك الميزان. صح والله حلوين الميزان، يعني لشو الحكي، أنا مبارح كان. صباح الخير من عيد أبو محمد، الأغاني نار، شكرا يا عيد. دايما هيك بحاول أرضي كل الأذواق على مل أنه أنجح. سلام، أجمل التهاني بقدمها لبنت أخوي يقين بصول بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت سالمي يقين، وبتمنى لك دوام الصحة والعافية والنجاح بكل حياتك يا رب. مقدمي هالتهنئة من عماتك، أحلى عمات والله. محمود يعطيك العافية، أحلى إذاعة راديو الناس، مش لناس وناس، راديو الناس لكل الناس. آه والله، وبما أنه بتحكوا عن الرمان فياريت تسمعينا أغنية رمانك يا حبيبي معك أبو أشرف من الناصري، يعطيكوا ألف عافية. إذا بتحبوا تكتبوا لي ممكن على 050-5577-399، وإذا حابين تتصلوا وتشاركوني بالساعة الثانية على 04-6111-6666.

الصوت الحلو للفناني دلال أبو أمني اللي على أنغام. أنا بدي أختم الساعة الأولى بس راجعين من بعد الإعلان والأخبار لنكمل المشوار كمان ساعة من على فكرة. خليكم معنا.

0: على فكرة مع سوزان حجار نجار. الآن في وينر دوري أبطال أوروبا، روما ضد ريال مدريد، ومانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، وأستون فيلا ضد فينرباختشي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: عشق الطيبة بلشت حتى 70% على أدوات فود أبيل والعديد من الحملات داخل الشبكة. 3 أيام مبيعات جنونية من الجمعة حتى الأحد. طيبة مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف 9 أو 10 وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
0: الآن في وينر دوري أبطال أوروبا، روما ضد ريال مدريد، ومانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، وأستون فيلا ضد فينرباختشي. عارف من رح يربح؟
1: عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
7: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن 5 عمال كانوا داخل المبنى الذي انهار في تل أبيب صباح اليوم تمكنوا من مغادرته قبل انهياره ولم يكونوا عالقين تحت الأنقاض كما أفيد سابقا. وأضافت السلطة أنه لم يعثر على أي عالقين في موقع الانهيار، فيما أخلت 3 مباني مجاورة من السكان وتواصل عمليات التمشيط وفحص المكان للتأكد من سلامة الموقع. بدورها طالبت بلدية تل أبيب سكان المدينة بتجنب الوصول إلى المنطقة، وقالت إن المبنى غير مأهول وكان من المقرر هدمه مسبقا. أعلنت الشرطة اليوم اعتقال 28 مشتبها بتجارة المخدرات في مناطق مختلفة من البلاد في أعقاب عملية سرية استمرت 10 أشهر، استخدمت خلالها الوحدة المركزية في لواء القدس شخصا معروفا في الأوساط الجنائية للعمل عميل

0: قتلاً سرياً، ما أسفر عن جمع أدلة ضد عشرات المشتبهين من العرب واليهود. ووفقاً لبيان الشرطة، هدفت العملية إلى الكشف عن شبكات توريد المخدرات إلى مدينة القدس من خلال الاستعانة بشخص له علاقات سابقة في الأوساط الجنائية. اعتقلت الشرطة ناشطة أجنبية مناهضة لإسرائيل قبل زيارتها البلاد بعد رصد ارتدائها قميصا يحمل صورة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع وضع علامة تصويب على رأسه. وأوضحت الشرطة أن الاعتقال جاء عقب رصد منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي ظهرت فيها الناشطة وهي ترتدي القميص، مشيرة إلى الاشتباه في دعمها إلى منظمة التي أعلنت عام 2021 كمنظمة إرهابية. أصيب رجل في الأربعين من عمره بجروح خطيرة صباح اليوم جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة عرابي. وأفادت نجمة داود الحمراء بأن طواقمه قدمت الإسعافات الأولية للمصاب الذي عانى من إصابات خطيرة ونقلته إلى المركز الطبي في بوريا لتلقي العلاج. أعلنت الشرطة عن اعتقال 5 شبان من مدينة الطيبة في العشرينيات من أعمارهم إثر شجار اندلع ليلة الماضية خلال حفل زفاف في إحدى قاعات المناسبات بالمدينة، ما أدى إلى وقف الحفل وتدخل قوات الشرطة لفض الشجار. أفادت وسائل أعلام لبنانية بشن غارات على مناطق في جنوب لبنان من بينها منطقة وادي الحجير وبلدتا تبنين وطلوصي، ولم ترد في التقارير تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو وقوع إصابات. إلى ذلك أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش أنهت خلال الأسبوع عملية عسكرية لتحديد مواقع بنى تحتية تابعة لحزب الله إلى جانب البحث عن وسائل قتالية. وبحسب بيان الجيش عثرت القوات خلال العملية على عبوة ناسفة جاهزة للتفجير ووسائل قتالية إضافية قال إنها استخدمت من قبل حزب الله. أقرر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن رئيس المخابرات المصرية زار إسرائيل قبل أيام من هجوم 7 أكتوبر، لكنه نفى أن يكون قد التقى به قائلا إنه كان يشارك في مراسم تأبين آنذاك. وقال نتنياهو في مقابلة تلفزيونية أن هناك من يحاول تحميله المسؤولية زاعما أن رؤساء أجهزة المخابرات لا يلتقون رؤساء الدول. كشف تقرير إخباري أن إيران تستخدم أساليب جديدة لاستهداف السفن في مضيق هرمز في مسعى لإبقاء أسعار النفط مرتفعة من أجل زيادة الضغوط على الإدارة الأمريكية قبل انتخابات التجديد النصفي. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين إيرانيين قولهما إن الاستراتيجية الجديدة تستهدف السفن التي تحاول عبور المضيق دون الانصياع للأوامر الإيرانية على حد تعبيرهما. وإلى أحوال الطقس، يطرا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا خلال ساعات النهار. ختام الموجز، الآن عودة إلى برنامج على فكرة مع الزميلة سوزان حجار نجار. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: حاسس إنك ضايع ومش عم تفهم شو أسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
2: ليش ابني هيك؟ ليش بعصب بسرعة؟ ليش ما بركز؟ ليش كل يوم منعيد نفس الحكي؟ يمكن أنا غلطت بالتربية؟ أو يمكن أنا مش عارفة أتعامل معه؟
1: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتوي بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع، معي أنا روانش حوكس معان كل يوم 4 من الساعة 2 للساعة 3 الظهر، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
3: احتواء مع روانش حوكس معان.
1: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسدياً ونفسياً.

0: 12 دقائق ساعة باستديوهاتنا. رجعنا من بعد الإعلان والأخبار لنكمل مشوارنا على فكرة كمان ساعة للوحدي مع بعض أنا وإنتو منقضي أوقات حلوة إن شاء الله بتكون على ذوقكم. تحبوا الأغاني تحبوا المواضيع وأنا دايما جاهزة لأي اقتراح حابين تكتبوا لي لموضوع معين لفكرة معينة حتى الأغاني كمان الواتساب دايما جاهز يستقبل رسائلكم 050-557-7399. بهالساعة رح نكون مع يلا نفضفض مع بعض. اتتصلوا على 0461-16666 تنحكي ونفضفض مع بعض وتقولولي شو ما بدكو، أمور عامة أمور خاصة، شغلات بتزعلكو شغلات بتفرحكو، يعني نفشش لبعض نفضفض مع بعض. يلا 0461-16666. ومع الواتساب مكملين كمان مرحبا كيفك، حابب أوجه تاني إلى بنتي بعيد ميلادها 18-10 وكمان 23-10 العمر كله يا رب. هاي إيمان كبهة. تحية لك سوزان من عبد راضي من الطيري، حابب أشارك هالمقولة لسيدي الكبيرة أحلام مستغنمي باللي بتقول لما تراجع حياتنا أو نراجع حياتنا بنشوف إنه أجمل ما حدث لنا كانت مصادفة أو الخيبات الكبيرة بتيجي دايما من سجاد فاخر فرشنا لاستقبال السعادة. حبيبي اسمع، أنت لسه بتسألي إن شاء الله منسمعك إياها بسياق الحلقة. حسن خليل، صباح الخير والسعادة والأمل بالله. صباح الفل يا حسن. ومنبدأ نستقبل الاتصالات. يلا منقول ألو لمين؟
1: ألو صباح الخير.
0: هلا صباح النور.
1: أعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا رب. أهلا وسهلا، مين معي؟
1: بحكي معك مستمع.
0: مستمع يا هلا فيك. من الناصري؟
1: طبعا.
0: أي هيك بدي أهل الناصر. يلا أسمع منكم تليفونات مشاركات. أيوة قل لي يا مستمع شو فشت الخلق أو الغل أو الفضفض اليوم؟
1: الفضفض
0: فضفض قول.
1: أولادنا
0: مالهن؟
1: دلال أولادنا.
0: دلال أولادنا جيل مدلل هذا،
1: تطبخ لهم طبخة لا بحبهاش، ونسى يا عمبوس يا رياش نتسياش مشتريات
0: من قصير. كم ولد عندك؟
1: اثنين الحمد لله.
0: الله يخلي لك يعني يا رب. صغار كبار شباب مرهقين؟
1: لا صغار.
0: أوكي. طب يا أخي يعني أنا بفهم من هدول الأولاد، لو بدأ رجع حالنا لإحنا وصغار، ما إحنا كمان كنا مئتين بالأكل صح؟
1: لا بكناش يتعلم
0: مش هالقدي، بس كنا شوي كنا يعني لما الماما كانت تعرف انه انا بحبش البامي مثلا.
1: اليوم انا بقول لا بمش عند قاضي يا فيش غضب شوي
0: فيش. يلا قول.
1: بقول احنا المشكلة احنا السبب، لو احنا بنمنع من اولها منعنا من اولها الولد بيكل شو مكان. بس احنا بنعطيهم فرصة نفكر الدلال، اذا مدللين اكتر راح يحبونه اكتر. بس انا حسب تجربتي لا، الولد لو دللتي شو مكان او قد مكان ذلي معاه غلطة صغيرة بيقول لك أنا بحبكيش.
0: طبعا هو مش فاهم شو عم بحكي يعني. أنت مش كتير تاخد عقلبك على الموضوع.
1: لا أنا بحكي بشكل
0: صح.
1: أنا مش تاخد الله لا
0: صح.
1: يعني شغلة بتقهر إنه لما بتغلب حالة
0: مظبوط
1: وآخر شي مروح على المشتريات برا
0: صح.
1: طب مش حرارة
0: لا. وشو بكلو لك شي هيك سجق ولا لخمنيوتي مع مش عارف
1: مرة مضاعت أكثر من البيت
0: صح. وبتدفع كمان دبل
1: دبل ومرة بنمركها مرة بالشهر. أما صار تتحسين عادي عندي
0: صح
1: عادي
0: بوافق. بس يعني إذا قول
1: تفضل.
0: لا بقول إذا بنحاول إنه إحنا كأهل يعني أنا تعاملت هيك مع أولادي كمان وبعدين لليوم يعني بطلوا

0: صغار، بس بعد في مآتي بالأكل. الطبخة اللي بيحبوهاش بطلت أطبخها، بيحبوش البامي بلاها البامي، بدن كل يوم سباكيتي ومعكروني، بعملين كل يوم سباكيتي، المهم يأكلوا.
1: يعني إذا قال يصير كل شيء، لا بحبش التوبة، لا بحبش اللحم، لا بحبش ولا إشي بحبه بالآخر، ولا إشي.
0: مزبوط صح،
1: ولا إشي.
0: خليني أكل خبز وإشي،
1: الأكل بحبش هذا الأكل. شو أنا بقول يا صغير، بعش إذا أنت توافقين رضاي، أنا بقول يعني حسب تجربتي بالحياة. وأنا كمان مثل إذا كان وإن عام الحمد لله ولحية اليوم ثم تطبخ ابنها مكلة لديك ومجنن الأكل وما شاء الله فيش منه.
0: صح
1: أما ما تعودناش وقتها، ما تعودناش على عشان كانت زلمة كبير، بس احنا ما تعودناش على المشكريات،
0: لأنه وقتها كان يا بتاكل هاي الأكل يا خليك جوعان. صح
1: صح صح. حتى اليوم زلمة عشان أقول لك، حتى أغلب الأولاد اليوم صراحة بروحوا على المدرسة بخدوش مثلا زوات البيت، بخدو مصروف.
0: صح،
1: وأنا كمان بقول هذا شيء غلط.
0: صح 100%، حتى صار وكأنه يعني إنه هو مش كول، شو اللي ما أخذ زوادي يعني،
1: يعني
0: كأنه عيب.
1: زوادي مش حلوة.
0: صح مزبوط.
1: إيش بيكهر.
0: صح، على الآخر بفهمك على فكرة، لأنه كل أهل بتوقع عم بسمعونا عن جد بيعانوا من هاي المشكلة، سواء كان بالطبيخ أو مشكلة الزوادي. طب يعني كل يوم أنت بتاخد لك 20-30 على 20-30
1: وضعطار ولبنة وغاش ونفط، أما اليوم الأولاد بخدوش زوادي. طب ليش يوم تخدوش زوادي؟ ليش يعني اشتري من المدرسة؟ شو
0: بتشتري
1: من المدرسة؟
0: هي
1: نفس الشيء. طب
0: هو نظف المدرسة. صح مزبوط. شو بدي اقول لك، جيل مدلل.
1: احنا بنقول احيانا انه الحياة اليوم اصعب. احنا صعبناه،
0: احنا صعب،
1: احنا صعبناه.
0: طب شو برأيك الحل ممكن يكون، يعني شو نعمل معهن؟
1: حكينا لك اذا بنشد الواد شوي وكل كده هبو قياسه واذا بتلخيط كل كده انت بتدلله.
0: لازم نوازن شوي هيك شوي هيك. طلع هو الولاد بدين مرات عين حمراء، بس كله بتعلق بالطريقة. يعني بنعطي العين الحمراء بالطريقة الصح في فايدة، إذا بنعطي العين الحمراء بالطريقة المش صح ساعتها هون بصير.
1: الولاد الولاد تعود بفكر إن الأبو أو الأم تكتب مصاري من الشجرة، دائما تكون مزيد مصاري، دائما لازم يكون إجباري. إن هيك فكروا إن مش مقدرين إن الأبو الأم بيعملوا المستحيل لصالح أولادهم عشان أولادهم يكونوا مبسوطين. ولا بتعبوا، بعرفوا انه بيشتغلوا اهاليهم، بس انا بفكر المصاري موجوده دائما، عشان هيك احنا نطلب شو بدنا، عشان هيك احنا شو بدنا دائما مستجاب مستجاب مستجاب. لا هذا شيء غلط. لازم الولد يقدر بالضبط شو كيف ابوه، شو بيساوي ابوه، كم ساعه بيشتغل ابوه عشان يجيب طعميه.
0: صح، يعرفوا انت المصاري فعلا، هو هذا الجيل لازم يعرف اكثر
1: انت المصاري. بتفكر الشيء 100 شو 100 شو 50، لا غلط. احنا أنا بتذكر أيامات كنا نأخذ مصروف 10 شيكل.
0: مزبوط.
1: اليوم ولا واحد بيقبل 10 شو.
0: أنا بضحك عليك، شو معطيني 10 شيكل يعني، شو بدها تكفي؟ كمان اليوم الدنيا تغيرت وكل شيء صار أغلى، بس برضو أنا معك لازم ينحط حدود للأولاد.
1: الأولاد عن جد لازم.
0: صح.
1: الله يسعدك سوزان، يعني بتأمل طولتش عليك.
0: لا بتشرفني دايما، شكرا كثير لاتصالك. بالعكس هلا فيك. الله يخلينا شكرا كثير، انا كمان بكون مبسوطه فيك، احكيني دائما.
1: يسلم نهارك سعيد.
0: هلا هلا، يعطيك العافيه. اذا بتحبوا تشاركوني 0461166666. صباح الخير، في مجال اغنيه حبيته بيني وبين نفسي لشيرين، هذا مين اللي طلب هالاغنيه؟ صباح الخير هيك الاسم. طب صباح النور، يلا من عيوني على بالي.

0: على 0461-1666 على الرقم نستقبل اتصالاتكم. يلا نفضفض أو على الواتساب 050-577-399. إعلانات ونرجع لنكمل مشوارنا، خليكم معنا.
1: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
2: عشق الطيبة بلشت مثل هيك أسعار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل. بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل. مدفأة 4 أسياخ ب80 شيكل. طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل. طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايس على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايس.
3: أوبتينايس، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا، روما ضد ريال مدريد، ومانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، وأستون فيلا ضد فينرباختشي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
6: إذا بتبعتش.
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: إيروكا يعني أوبتيكا.
9: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
10: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
11: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
12: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
10: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
13: واحد بمد ايده لواحد بيعرفوش،
14: واحد بيعطي من خبرته فيد فيها غيره.
15: شخص ورا شخص بلد كامله تقدر تتحرك.
10: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
14: فكر بغيرك.
13: فكر بغيرك.
14: فكر بغيرك.
10: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض اكبر حمله مجتمعيه بالمجتمع العربي.
16: حملة مليون فعل خير.
15: ساعد كبير بالسن، خليه جزء بالمليون.
12: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
16: وقف مع عائلة بدائقة، اعمل فعل خير،
15: خليه جزء بالمليون.
17: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
16: احنا فلكة،
13: احنا قد،
16: واحنا قد،
15: احنا قد،
16: احنا قد.
1: على فكرة مع سوزان حجار نجار.

أو الله عليك يا سيدي. من إيهاب توفيق المشوار مكمل. صباح الخير، الله يسعد صباحك، عيد ميلاد سعيد إليك سوزان. أحلى برنامج، تحية لأبو حسن قاسم من الطيري من أحمد نصصرة. شكرا يا أحمد، وإن شاء الله التحية بتوصل. إذا حابين تكتبوا لي على الواتساب 0505577399، وإذا حابين تتصلوا وتحكوني على الهواء 0461166666

7777. على فكرة من أصعب الشغلات اللي ممكن تكون في حياتنا إنه نكون أو أنت تكون شايل بقلبك حكي كتير ونفسك تحكي بس مش عارف لمين تحكي، أو يمكن تعودت تكون أنت الشخص اللي بيسمع للكل مثلا، أو أنت اللي بيسند الكل واللي دايما بيقول أنا منيح حتى لو من جوا مش منيح. ببرنامج يلا نفضفض مش المطلوب منك تكون قوي، ولا مطلوب منك تلاقي حلول، ولا حتى ترتب كلامك قبل ما تحكي. اليوم دورك تحكي، انت تحكي واحنا منسمع. يمكن في شغلة مضايقتك من زمان، موقف صار معك قدرت تنساه أو ما قدرتش تنساه، ممكن شغلة يعني حابب تحكي عنها مش عارف لمين. على فكرة ممكن كمان ما تقولش اسمك، يعني احنا الاشي مش مشروط بأنه تعرف عن حالك وتقولنا مين انت، لا ممكن بدون يعني اسم. احنا بالإنتاج بنكون عارفين، وطبعا الخصوصية دايما موجودي. 0461 1666 بعد الأغنية منكمل.

طيب مكملين احنا المشوار وشوفوا لي هالرسالة اللي بتقول صباح الخير اخت سوزان، برنامجك على فكرة كله حلو والاغاني حلوة كتير مثل صوتك رنان، شكرا كتير كتير كتير. عقبال 120 بتضلي منورة بيتك وراديو الناس، شكرا كتير. بس بحب اهدي صاحبي محمود بمناسبة زواجه، زوجته من زوجته الثاني، ومرته عرفت وبهديها أغنية آخر وداع. صاحبك محمود اتزوج زواج تاني، زوجي تاني ومرته عرفت، فبهديها أغنية آخر وداع. لا يا رجل مش لازم يعدل، بلا آخر وداع بلا إشي. بس يلا منسمعها.

بودعك آخر وداع. واو هيك رجعتنا كتير سنين لورا بهالأغنية. طيب احنا مكملين كمان رسالة على الواتساب, مش واضح الاسم, بيقولوا اللي استحوا ماتوا, بطل في قيمة لعشرة السنين والخبز والملح عند الناس من أول غلطة من عندك, وكلنا بنغلط أكيد, ببين وجن الحقيقي والشماتة بتطلع على الغلطة أو من أول غلطة بجربوها وبجربوا, بس أكيد بقدروش ينزلوا من قيمتك ومستواك أو قيمتك ومستواك. هاي العالم حتى لو أجت واعتذرت منك بيوم من الأيامات, أوعك ترجع تصاحبهن أو تسمحهن, زدهن من حياتك وخليها روحة بلا رجعة. واو صراحة رسالة قوية جدا جدا جدا. هاي رسالة بدها هيك, هالأغنية خطرت في بالي مش عارفة اسمع يا بنت الايه.

من هالأغنية مكملين احنا وتوضيح توضيح بقول لي لا لا الوداع مش لمرته. اوكي اسا طمنتني اللي حكى بعت من شوي انه تجوز زوجي تاني ومرته عرفت. المهم انه اخر الوداع مش لمرته منيح الله يخلي لك اياهن، والاهم انك تعدل. مش بحاجة اوصيك اكيد بخصوص هالموضوع. يلا شوية رومانسية هيك نهدى ونسمع مين؟ الملك من كلمات ألحان جمانة جمال، فضل شاكر.

0: لغيابك لعبت سمعتوا الله هون أنا برأيي بموت البطل الله عفض الشاكر يعني لو شو ما غنى لشو الحكي نمرة واحد طبعا في كتير فنانين مثل الوسوف ملحم بركات راغب علامة كتير كتير كتير بس أنا شخصيا بالنسبة لي المفضل هو فضل شاكر إعلانات ونرجع لنكمل المشوار خليكم معنا
1: على فكرة مع سوزان حجار نجار
2: بوستك المعصب جاب 1000 لايك وصفر مقاعد الكنيسة ما بتعد لايكات بتعد أصوات فش غلك اطلع صوت
3: الآن في وينر دوري أبطال أوروبا روما ضد ريال مدريد ومانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان وأستون فيلا ضد فينرباختشي عارف من رح يربح عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
6: عشق الطيبة بلشت ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة فود أبيل وطيبة عاملين عشق التوفير ميلوا على عشق الطيبة من الجمعة حتى الأحد طيبة مثل هيك أسعار ولا مرة صار
7: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر ابدأ بتعلم مهنة المستقبل المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات تعليم مجاني سفر مجاني وبالتخرج شهادتين شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية اتصلوا على 0466111111 مدارسنا في سخنين طرعان المشهد مجد كروم كسرى سميع كفر ياسيف أبو سنان شفاعمر كسال وأم الفحم
3: الآن في وينر دوري أبطال أوروبا روما ضد ريال مدريد ومانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان وأستون فيلا ضد فينرباختشي عارف من رح يربح عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18

على فكرة يا جماعة، خليني هيك أحكي معكم بصراحة شوي. هو إحنا ليش بنستحي نحكي؟ ليش لما بنكون قاعدين مع بعض بنحكي وبنضحك وبنفضفض، بس لما يجي دورنا نحكي عن حالنا بنسكت وبنقول لا خليني ساكت أحسن؟ يا جماعة، مش لازم يكون في بحياتك مأساة عشان تحكي وتفضفض، مش لازم يكون تكون واقع بمشكلة. ممكن أنت اليوم مبسوط بس في إشي شاغل بالك، يمكن عندك قصة بتضحك، موقف استفزك، حدا رفع لك ضغطك، السؤال نفسك تعرف إذا غيرك كمان عم بمرق فيه. يلا نحكي 04-611-6666.

0: هلا نغم هالاغنيه الحلوه. انا بعرف حابين تسمعوها كلها بس شو نعمل، فيش معنا كتير وقت. بنقول الو لمين؟ الو ايوه
1: مرحبا.
0: هلا
1: سوزان كيفك؟
0: تمام كيفك انت؟
1: بحكي ابو الكارم.
0: كيفك يا ابو الكارم؟
1: الحمد لله الحمد لله.
0: يا هلا يا هلا
1: سوزان. انا من قبل يعني انا مأيده بكل كلمه قالها.
0: لمين؟
1: صاحب اللي حكى عن بعد عشر طويله وبعدها يعني بعرفش
0: صح من اول غلطه بنسى لك كل شيء وكل هاي الشغلات.
1: بعد عشرة انا بحكيش على صاحب صار له فتره، انا بحكي صاحب عشرة يعني 30 و40 و50 سنه انا بحكي. وهذا هو اللي ممنوع الواحد يقبل له عذر. يعني قبل كان في برنامج حركة سير هذا الموضوع انه هل في اعذار لا تقبل؟ فعلا في اعذار لا تقبل. انسان اللي انت عاشرتيه 40 و50 سنه مجرد ملتقى عليه مشان انا عارف يوقف معك يساعدك بشيء واذا به لانه تولى مركز مرموق بطل يتعرف عليك.
0: وبنشوفها كتير للأسف، يعني مش بدون ما نفهم ليش.
1: مجرد نعم
0: بقولك كتير منشوفها مع كتير ناس بدون ما نفهم ليش. يعني
1: طلع المكان المرموق خلاص بصير علاقته مع أصحاب المصالح والرؤوس الأموال، لكن أنت مجرد بلكاك مجرد مرحبا وخلاص. بطل يبكى هذاك الصاحب العشرة. فأنا حسب رأيي هذا فعلا ممنوع الواحد يقبل له عذر.
0: فأنت مع أنه هو فعلا في حالات اللي أنت أصلا مش مضطر أنك تقبل أعذار، ممكن تسامح. وهنا يعني بنيجي لموضوع المسامحة اللي مش كتير مفهوم، صح؟ إن شاء الله هيك منخصص له حلقة ونحكي عنه بتوسع إن شاء الله.
1: أيوة صح
0: تمام
1: تمام تمام.
0: شكرا أبو الكارم، انبسطت أسمعك.

كتير بحب هالأغنية لمستك عمرو مصطفى قديمة بس حلوة كتير. طيب احنا ما ضلش معنا كتير وقت، بدي أقول شكرا لكل اللي تابعوني على السماع، شكرا لكل اللي شاركوني على الهواء، لكل اللي بعتوا رسائل سواء كان على الواتساب أو أي وسيلة تاني. تحية لستيفن نحاس اللي بقول شكرا على كل المواضيع اللي بتقدميها، شكرا كتير لإلك، سعيدة إني أسمع منك دايما ومن غيرك أكيد. المهم موعدنا بيتجدد يوم الاثنين، يوم الأربعاء أنا بعود وبلتقي فيكم يوم الاثنين بعد أخبار الساعة 11 وحلقة جديدة من على فكرة. بدي أتمنى تكون نهاية أسبوع بتجنن. أقول شكرا لأميرة الصفدي وميسى عساف كانوا معنا في الإنتاج اليوم، شكرا للياس عبد الملك كان معنا بالهندسة الصوتية، وإلى لقائنا أجمل تحية مني في الإعداد والتقديم سوزان حجار نشر.

0: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
1: الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، إكسال، وأم الفحم.
2: عشق الطيبة بلشت مثل هيك أسعار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل. بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل. مدفأة 4 سياخ ب80 شيكل. طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل. طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
0: الآن في وينر دوري أبطال أوروبا، روما ضد ريال مدريد، ومانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، وأستون فيلا ضد فينرباختشي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: تصفر هذه الناس. أهلا بكم وإليكم عناوين. الحكومة تعتزم تحويل المليار شيكل إلى وزارة الأمن غالبيتها من ميزانيات الخطة الخمسية لتطوير المجتمع العربي. تصاعد الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية ومستوطنون يحرقون مسجدا في بلدة مخماس شمالي شرق القدس. بنك إسرائيل يحذر من التراجع المتواصل في استخدام الأموال النقدية مقابل تزايد استخدام المحافظ الرقمية. إذن هذا بما يتعلق بالعناوين هذه النشرة الرابعة لهذا الأسبوع من برنامج المنتصف 103 فارزة 3 107 فارزة 8. وتكون الانطلاقة من تطبيق ناس كما عودناكم دائما. حملوا التطبيق ويمكن متابعة التطبيق أيضا. في العناوين: جامعة تل أبيب تتراجع عن طرد طالبة عربية، مصرع سائق حافلة وإصابة 19 آخرين بحادث شمالي البلاد وقع قبل قليل على الشارع رقم 91 بالقرب من مفرق محنايم بين حافلة ركاب وشاحنة. واعتقال ناشطة أجنبية بشبهة التحريض ضد نتنياهو. وفي الأخبار المحلية: الطيبي تقديم تصريح مدعي عام ضد شابين اعتقلا في عقاب مطاردة بوليسية. هذا طبعا في العناوين الرئيسية. وأيضا فيك ريبورتس تكشف عن طريق راديو الناس بمنظومة تم اتباعها لاستطلاع للمجتمع العربي من أجل الإخافة وبث الذعر والخوف والقلق. وأيضا نتنياهو خلال مقابلة في القناة 14 يقر بزيارة رئيس المخابرات المصرية لإسرائيل قبل 7 أكتوبر وتوثيق سابق يناقض هذه التصريحات بشأن هذا اللقاء. إذن نتنياهو أيضا مثل صديق ترامب يناقض نفسه في تصريحاته. وأيضا في غرفة المراسلين من خلال تطبيق ناس: الشرطة تقول بأن اعتقلت 155 فلسطينيا بشبهة الدخول دون تصريح. نتنياهو من خلال لقاء لإذاعة الجيش يقول: أعارض شن هجوم استباقي على إيران في الوقت الراهن وقبل الانتخابات. الحرس الثوري الإيراني يقول: احتمال شن أمريكا حربا جديدة قائم لأن إدارة ترامب تحتاج لتحقيق إنجاز قبل الانتخابات. إذن هذا ما يخبركم ويخبركم به تطبيق ناس. نذهب إلى ما يحصل وما تقوم به هذه الحكومة، حيث تعتزم حكومة نتنياهو بن غفير وسموتريتش تحويل نحو مليار شيكل إلى وزارة الأمن لتسريع مشتريات عسكرية سرية وعاجلة، منها نحو 964 مليون شيكل من الأموال المخصصة لبرنامج الخطة الخمسية لتطوير المجتمع العربي للأعوام 2027-2029، فيما ستخصص 68 مليون شيكل المتبقية من ميزانية عام 2026. إذن حصة الأسد من هذه التقليصات أو من هذا يعني أخذ هذه الميزانيات من المجتمع العربي الذي يعاني الأمرين. ينضم إلينا حسان طوافرة رئيس سلطة التطوير الاقتصادي المجتمع العربي سابقا، أهلا بك.
1: أهلا أخي فرات.
0: يعني مش رحين يسألوا إن المجتمع العربي، مش رحين يسألوا حسان أو فرات أو فلان على نأخذ مصاري أو مش هنأخذ مصاري.
1: يعني نعم، يعني القرار يعني كأنه يعني قرار من هالقد كبير اللي كيف حكيت مليار شيكل مخصصة، اللي هي مخصصة عمليا بشكل تقني لكل سنة لتنفيذ ميزانيات المجتمع العربي، أخذت وتم تحويلها لشراء يعني كيف حكيت معدات عسكرية اللي هي ممكن تكون يعني بمئات الملايين الشيكل. فأصبح يعني المجتمع العربي هو نوع من الدرج اللي كل ما فيه احتياج للحكومة لميزانية بتفتحه وبتأخذ منه مئات الملايين على حساب. هاي أمور جدا يعني راح تأثر كثيرا على الأجهزة اللي تعمل داخل المجتمع العربي من الخدمات ومن التربية والتعليم والرفاه الاجتماعي. قرار جدا مقلق، يعني أخذ في فترة اللي فيها إحنا قبيل الانتخابات، يعني 10 أيام قبل الانتخابات، على ممكن الحكومة تتغير، السياسة تتغير، ولكن قرروا يعني 10 أيام قبل الانتخابات بأخذ هذه الميزانيات. معنا ذلك قانونيا يعني يوجد عليه خلاف، هل تستطيع الحكومة تقييد قرارات الحكومة القادمة؟ وبالفعل تأخذ الميزانية هاي لتضعها في مكان آخر، وعنها كانت تستطيع عمل ذلك من كثير محلات. يعني حسب معطيات خزينة الدولة هنالك أكثر الدخل لخزينة الدولة في الأشهر الأخيرة، فكانت تستطيع أن تكبر الدخل وعلى حساب الدخل أن تصرف على الجيش، ولكن اختارت قالت لا، لا نريد أن نكبر الدخل ونأخذ من خزينة الدولة ولكن نأخذ من المجتمع العربي لكي نمول الاحتياط العسكري أو كل ما يتعلق في المعدات العسكرية.
0: من خلال متابعتك كان في مثل هذا التوجه؟ يعني نعرف حكومة يمينية متطرفة كارهة للعرب، ولكن يعني مثل هذا النهج ومثل هذه السياسة ومثل هذا التوجه أن يتم اقتطاع أو أخذ أو سلب أموال يجب أن تذهب لأبناء وبنات هذا المجتمع، تذهب للأمور العسكرية التي يعني لا تعني المجتمع العربي بشيء؟
1: وهذا النهج وليس نهج يعني لأول مرة يعني بيصير على أرض الواقع من ناحية
0: مش جديد يعني.
1: هو يعني هو نهج يعني خطير، ومش إنه مش جديد علينا كمجتمع عربي، ولكن ولا مرة الحكومة لما صرفت ميزانيات على أشياء جديدة أخذت من قطاعات أي قطاع، يعني لا أي قطاع بدولة إسرائيل، كان حريدي من كان متدينين غير متدينين، لما أتت الدولة لتصرف على شيء جديد يجب أن تصرف عليه لم تأخذ من أي قطاع. لكن المجتمع العربي في السنة الأخيرة وفي السنة والنصف والثلاث سنوات الأخيرة طبعا هو يعني أصبح الدور كيف حكينا لكل الاحتياجات الدولة في حتى في الجريمة في العنف، يعني عندما تريد أن تصرف على الجريمة والعنف من ناحية ملكات الشرطة تأخذ من التربية والتعليم في المجتمع العربي، وكان للدولة لا يوجد خزينة لا يوجد ميزانيات أخرى، يعني هذا الشيء

0: طبعا كل ما يتعلق بالمجتمع العربي هو أول مرة يصبح أن الحكومة تأتي قبل الانتخابات بعشرة أيام تأخذ ميزانيات معدة للحكومة القادمة، ليست ميزانيات لهذه السنة، للسنوات القادمة، وتقطعها وتعطيها للجيش لكي يعني تعرقل تحضير لخطة خماسية قادمة. يعني شيء يعني لأول مرة أنا أصادفه. يعني قرأت كثير من القرارات الحكومية، عادة الحكومة تأخذ من خزينتها، تأخذ من اللي ما يسمى بالريزيرف أو الميزانية الإضافية، ولا تأخذ من قطاع أو من مجالات معينة. أنا صباحا تكلمت مع أحد رؤساء المجالس يقول لي يعني نحن مع نهاية هذه السنة إذا لم تكن خطة خماسية جديدة، يعني هناك 300 عامل اجتماعي في المجتمع العربي سيذهبون إلى بيوتهم، لأن كل ما يتعلق في الأطر الرفاه الاجتماعي ممولة من الخطط الخماسية. فما كان أن تأتي الحكومة وتعطي ميزانية إضافية حتى إقرار خطة خماسية جديدة، هي تقول اذهبوا لبيوتكم ولن تكون خطة خماسية في المستقبل. طبعا هذا الشيء يستطيع تغييره في الحكومة القادمة، ولكن يعني يتطلب يعني تغيير سياسي بطبيعة الحال لكي يصبح هذا الشيء.
1: وعمليا كما ذكرت الأغلب من يتضرر من هذه السياسة ومن هذا التوجه هي السلطات المحلية. ماذا عن يعني محاربة الجريمة والعنف؟ هل تتأثر أم أن ذلك لا يؤثر على عمل الشرطة يعني الغير موجود أصلا؟
0: يعني قسم احنا نعرف انه قضية الجريمة والعنف هي متشابكة، فيها قضايا اجتماعية واقتصادية وفيها قضايا شرطوية وكل ما يتعلق في تطبيق القانون. يعني الامور هي طبعا متشابكة. يعني عندما نقتطع ميزانيات يعني كما ذكرت من الرفاه الاجتماعي اللي هي ضمن الخطط الخماسية للتطوير الاقتصادي، هي طبعا هاي خطط قسم منها يعني تمنع يعني دخول قسم من الشباب الى عالم الجريمه، قسم منها تدعم عائلات في ذائقه، قسم منها تعطي الاستشاره في جيل مبكر في هاي الامور. يعني طبعا هاي الامور متشابكه مع بعض. يعني عندما تفتح يعني اماكن عمل جديده او تعطي استشاره عمل، هي تعطي للشباب مسار واضح اكثر من مسارات اخرى ممكن ان يندمجوا فيها. فكل هاي الامور مرتبطه في بعضها. يعني انت عمليا يعني محل ما تمنع انت بتسمح يعني بمحل معين الى الانزلاق لهي المحلات. فالخطط هي متشابكة مع بعضها وإلها تأثير واحد على الثاني. فعدم اقتطاع من الشرطة هذا يعني أن لا يعني بالأساس أنه لن يكون هنالك تفاقم في الجريمة في العنف، لأن الأمور الاجتماعية والاقتصادية لها علاقة أيضا في ظاهرة العنف والجريمة. طبعا
1: للأسف هذا هو الحال، هذا هو الوضع. حسان طواف رئيس سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي سابقا، وأنت تؤكد وتقول من أجل هذا التغيير يجب تغيير سياسة وبالتالي تغيير حكومة. شكرا لك على هذه المداخلة. تتأثر ليس فقط يعني من هذه السياسة السلطات المحلية وعمل السلطات المحلية، إنما أيضا الأجواء العامة في هذه البلاد، حيث قررت إدارة جامعة تل أبيب إبطال قرار طرد طالبة عربية من السكن بسبب ملصق على حاسوبها الشخصي يتناول النكبة وعودة اللاجئين الفلسطينيين. وكان مدير السكن قد طالب الطالبة بإخلاء غرفتها الأسبوع المقبل، معتبرا أن الملصق يدعو إلى العنف ويخالف النظام الداخلي. وفي حديث لراديو الناس روت الطالبة تفاصيل الحادثة وتبعاتها على حقوق الطلاب العرب في الجامعة.
2: أنا توجهت بعد المحادثة مع المساعدة القانونية، تمت اعتراض على القرار. كمان في توجه من مجموعات طلابية وأكاديمية اللي بعد ما صدر قراره للمدير توجهوا بقرار كمان رسمي بإبطال الإخلاء. في الواقع أنا ما بشوف إنه الموضوع كموضوع انتهى، بشوف إنه موضوع إخلاء السكن هو اللي انتهى. أما بالنسبة إلي القرار هو بيقول إنه المدير ما كانت عنده صلاحية إنه يفرض هيك عقوبة، بس هل هذا الإشي بعني انه التمييز تجاه الطالب العربي او التخوف من اللغة العربية الموجود انتهى؟ ما بعرف. بتمنى من كل حدا انه ياخذ الخطوة بانه يدافع عن حقه بالتعبير وحقه باختيار هويته وعدم الخضوع لشخص بمنصب، حتى لو كان الاشي بخوف شوي او بيعطيك شوي هيك تردد.
1: من جانبه قال رئيس لجنة التوجيهية للتشجيع وتعزيز المجتمع العربي في جامعة تل أبيب البروفيسور يوسف مشراوي أن الجامعة لم تكن طرفا في هذا القرار.
3: فيش للمسؤول هذا صلاحية يطرد شخص من غير ما يجد الموضوع لإدارة الجامعة ومكتب عميد الطلبة ورئيس الجامعة زي ما سراد. عاد الأساس فيش شك إنه قراره ما كانش قرار إلزامي، وعاد الأساس أنا فخور بالجامعة كمثال، بما إنه جامعة تل أبيب معروف إنه تحمي كتير كل ما يتبع الموضوع الصلاحيات للطالب العربي وغير العربي بالجامعة. الطالب العربي بالجامعة محمي قانونيا، والطالب العربي بالجامعة أي شك بكون بما موضوع صلاحية أي موظف استعمل طريقة مش قانونية ضده، إحنا موجودين هناك نحميه. على الأساس

0: طالبة هاي للأسف مرأت شعور سلبي باللي صار، فش للمسؤول هذا صلاحية يطرد شخص، وإحنا زعلانين منه ومش تابع لإنك جامعة ومش موظف في الجامعة، ما يكونش في سوء تفاهم يعني.
1: هذا بكل ما يتعلق بهذا الموضوع، وتحدثنا أيضا عن التغيير السياسي وعن الانتخابات. قدمت منظمة فيك ريبورتس التماسا إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية للمطالبة بالكشف عن الجهات التي تقف وراء رسائل واستطلاع إلكتروني استهدف ناخبين عرب. وفي حديثها لراديو الناس قالت مديرة العلاقات العامة في فيك ريبورتس رماح مفيد إن الاستطلاع كان يهدف للتأثير سلبا على المستطلعين العرب، وأن الجهة المسؤولة لديها علاقات ملكية وإدارية تربطها بالقناة 14 اليمينية المتطرفة الإسرائيلية.
2: استطلاع الرأي عادة يرسل مع اسم الجهة اللي هي بتحاول تستطلع الرأي، انت بتعرفي ده القائمة المشتركة، القائمة الموحدة بعت لك اياه، او مركز ابحاث. في هذه الحالة استطلاع الرأي ارسل للناس مع بدايته هي توجيه رأي، وبالتالي انت الطريقة هاي هي انه انتبهوا هذا الشخص هيك بيعمل، انتبهوا لتاريخ هذا الشخص، تالي هاي طريقة لدفع الناخبين على الاقل بهاي المرحلة. احنا فاهمين انه عدم التصويت للقائمة الموحدة وهي التأثير سلبيا على المنتخبين دون إعلان المستطلع رأيه أو الناس اللي أرسلت لهم هاي الرسالة، أن من يقف خلف هذا الاستطلاع هي قناة 14، والقناة 14 معروفة توجهاتها السياسية، وهذا كان كافي للمستقبل في حال عرف أنه الجهة الواقفة خلف الاستطلاع أنه ينظر بعين على الأقل الرقابي، يكون عنده حق يعرف أنه هذا الاستطلاع هو مش استطلاع بريء وجاي من جهة عندها أجندتها وهي محاولة للتأثير عليه. هذا التلاعب بالناخب العربي هو واحد من أدوات إحباط الناخبين، وهي محاولة للتأثير على رأيه بدون احترام حريته في أنه هو اللي يقرر طبعا لأي جهة بده يصوت.
1: إذن هذا ما يتعلق بالانتخابات، نريد أن نخرج إلى فاصل ثم نعود ونواصل.

0: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: عشق الطيبة بلشت حتى 70% على أدوات فود أبيل والعديد من الحملات داخل الشبكة. 3 أيام مبيعات جنونية من الجمعة حتى الأحد. طيبة مثل هيك أصار ولا مرة صار.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.
4: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف 9 أو 10 وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات. تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، إكسال وأم الفحم.
5: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
6: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
7: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
5: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
8: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
9: واحد بيعطي من خبرته فيد فيها غيره.
10: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
5: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
9: فكر بغيرك.
8: فكر بغيرك.
9: فكر بغيرك.
5: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي.
11: حملة مليون فعل خير.
10: ساعد كبير بالسن خليه جزء بالمليون.
7: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
11: وقف مع عائلة بضائقة، اعمل فعل خير
10: خليه جزء بالمليون.
12: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون.

0: ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
1: احنا
2: قد،
3: احنا قد،
1: واحنا قد،
4: احنا قد،
5: احنا قد.

0: المنتصف مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد. أقدم مستوطنون خلال ساعات الليل على إحراق مسجد ومركبة في بلدة مخماس شمالي شرق القدس، كما أضرموا النار في شجرة زيتون في اعتداء أثار مخاوف من استمرار استهداف المقدسات والممتلكات الفلسطينية. ينضم إلينا سائد أبو علي رئيس المجلس المحلي في قرية مخماس. أنا بك أخ سائد.
2: أهلا بكم، حياكم الله.
1: يعني عمليا هذا تصعيد خطير دون أي رد، دون أي رادع لهؤلاء بما يقومون به بشكل يومي تقريبا وعلى مدار الساعة، يحرقون المساجد، الشجر، اعتداء على المقدسات.
2: يعني اعتداءات مستمرة من المستوطنين في منطقة مخماس، حيث يحيط بقرية مخماس 6 بؤر استيطانية عشوائية رعوية تهدف إلى منع المواطن الفلسطيني من الوصول إلى أرضه واستخدامها.
1: وعمليا يعني مثل هذا الاعتداء، هل يعني وصلت الجهات المختصة وقامت بالفحص؟
2: يعني احنا تواصلنا مع الارتباط الفلسطيني، الارتباط الفلسطيني تحدث مع الطرف الآخر، كان في تواصل مع الارتباط الإسرائيلي وأجت قوات من الجيش الإسرائيلي قامت بالتحقيق، ولكن للأسف لم يبلغونا بأي نتائج لهذا التحقيق. يعني احنا في قرية مخماس نتعرض لاعتداءات تقريبا شبه يومية، حيث قام المستوطنين المحيطين في أو الساكنين في هذه البؤر الاستيطانية بتقطيع الكثير من أشجار الزيتون. يعني في منذ بدء موسم قطف الزيتون تم تقطيع أكثر من 100 شجرة زيتون، تم منع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم لقطف الزيتون أو لرعاية هذه الأشجار. قبل فترة معينة تم سرقة أكثر من 400 رأس أغنام من المزارعين عندنا في قرية مخماس. اعتداءاتهم مستمرة ولم يتم محاسبتهم ولم يتم إبلاغنا بأي نتيجة لأي تحقيق به الطرف الآخر.
1: ومن خلال توثيق الاعتداءات، هل هناك ازدياد ملحوظ مقارنة بفترات وسنوات سابقة؟
2: نعم، يعني ازدياد كبير جدا. يعني احنا في قرية مخماس، يعني لو بدنا نحكي قبل الحرب كانت الاعتداءات بسيطة، حيث كانت عدد البؤر بسيطة، كانت يعني تقريبا بؤرة واحدة اللي كانت موجودة في محيط القرية، ولكن في سنوات الحرب هاي الثلاث تم إنشاء عدة بؤر استيطانية اللي صارت بحدود 6 بؤر استيطانية. هاي البؤر يعني تمارس الظلم وال يعني الأعمال اللا أخلاقية ولا إنسانية ضد مواطنين الفلسطينيين في قرية مخماس.
1: وعمليا تدويل هذه القضية هل يساهم بشيء؟
2: أكيد، يعني أي مؤسسة دولية يجب أن يعني تحضر إلى المكان وإلى جميع الكرة الفلسطينية، حيث يعني سوف ترى بالعين المجردة حجم هذه الاعتداءات وحجم الظلم الذي يقع على أبناء الشعب الفلسطيني. يعني إحنا شعب مسالم، شعب نحتاج إلى أن نعيش في بيوتنا وأرضنا بسلام وأمان كباقي شعوب العالم، ولكن للأسف إحنا الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده يتعرض لاعتداءات مستمرة من هذه القطعان الإرهابية للمستوطنين.
1: عمليا بعد تسبب بأضرار من خلال الإحراق المتعمد للمركبات، للمساجد، للبيوت، لأشجار وكروم الزيتون، هل يتم الحصول على تعويض بعد ذلك أخ سائد؟
2: لا يتم تعويضنا لأي خسارة يعني من جانب الإسرائيليين. يعني احنا كمواطنين كأهالي قرية نتعاون بين بعض، احنا نقوم بإصلاح يعني اي ضرر يتسببوا فيه، بس لم يقدم لنا اي تعويض يعني من اي جهة معينة.

0: وعمليا هذه الأضرار هل يمكن أو هل تم فحص مقاضاة مثلا الحكومة الإسرائيلية الشرطة والجيش كمسؤول عن هذه الإخفاقات وبالتالي قيام هؤلاء أو قطعان المستوطنين بعمليات التخريب هذا؟ هل يمكن مقاضاتهم إن كان في محكمة إسرائيلية أو محكمة دولية؟
1: حقيقة يعني نحن نحتاج إلى يعني دعم قانوني من السلطة الوطنية في هذا الخصوص، أما نحن كمواطنين عاديين لم نسلك هذا يعني المسار.
0: طيب ونحن سنتابع، نشكرك على هذه المداخلة.
1: حياكم الله، شكرا لكم.
0: إذن كل السياق هو سياق هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، سياق الانتخابات، وشاهدتم بدأ راديو الناس بالخروج ميدانيا من خلال الاستوديو الميداني المتحرك المتنقل الذي يصول ويجول ويجوب أزقة وحارات وحواري البلدات العربية. كنا في مجد الكروم وبالأمس في كفر قاسم. ماذا يقول المواطن في كفر قاسم حول هذه الأوضاع حول الانتخابات؟
2: الانتخابات هي مهمة جدا إن كمواطنين في هذه الدولة. طبعا إحنا بنشوف في السنوات الأخيرة وبالأخص في مع الحكومة اليمنية المتطرفة اللي موجودة اليوم تأثير على علينا كمواطنين عرب في هذه الدولة على سياسة الحكومة هاي، سياسة الوزراء الموجودين في الحكومة هذه، الهجمات الشرسة على علينا كمواطنين عرب في في في الدولة رغم إننا مواطنين في هذه الدولة. كل هاي الأمور بتدعينا اليوم إن نخرج ونصوت لتغيير هاي الحكومة الفاشلة الموجودة في الحكومة.
3: أم عن انتخابات، أنا جدا متشائم من اللي أنا شايفه، وأنا حاب الجميع يطلع، بدنا نصوت، بدنا يكون لنا دور، بدنا نكون مؤثرين، بدنا يكون لنا أكبر عدد من المقاعد في الكنيسة. هاي الدورة نكون أو لا نكون، إحنا عنا أعباء، عنا هموم، عنا مشاكل، عنا أشياء كثيرة، نحط كل المناكفات على جانب على شكة، عنا العمر طول نقعد الناكف في بعض. الدور نكون أو لا نكون في ظل هاي الحكومة وهاي السياسة العنصرية فاشية، إذا إحنا ما اتحدناش وما طلعناش وما صوتناش على الدنيا السلام. وأنا خايف على حالي وخايف على أولادي وخايف على مستقبلنا وخايف على مجتمعي كمجتمع عربي.
4: الناس يعني متحمسين من الانتخابات، أنا دائما بدي إجابة إن شاء الله الناس صوتوا وتكون حكومة منيحة اللي تشترك بين العرب واليهود.
5: بدك تغير هاي الحكومة؟
4: أنا بدي حكومة تتجمع العرب واليهود، وإن شاء الله التغير زي ما بيقولوا التغير بإيدينا.
5: إن شاء الله أنه هالمرة بنلاقي ناس كويسة اللي تدعم الشعب العربي من الكتل، من الأوضاع اللي بتصير اللي بتخزي.
6: إحنا مجبورين إحنا نتجاوب عليها، نطلع الانتخابات كذا عدد ممكن مشان نصوت حتى نبعدهم عن الحكومة هذه. القرار تبعنا هو لازم إحنا وحدة عربية مشان القرار يطلع، مش إحنا جانب، إحنا عرب لازم نصوت زي ما اليهود بنتحدين مع بعض، فإحنا عرب كمان نتحد مع بعض ونصوت للحركات وللقوام العربية حتى إحنا نجيب عدد ممكن أكثر مهم يتبقعون وأولاد عمنا.
7: طبعا في الأهمية بسبب الأوضاع اللي صارت في فترة الانتخابات اللي مسلمها بن غفير وسموتريتش وشيلته، مضايقات اللي على المجتمع العربي من ناحية جرائم أول إشي، من هدم البيوت، وإذا بيرجع هذول على السلطة بصير علينا بجوز الأشياء أسوأ من هيك. المجتمع العربي لازم يوعى ولازم يطلع للانتخابات.
5: راضي عن أداء الأحزاب العربية؟
7: طلع مش 100%، لو توحدوا بيكون أفضل، أما برضو هيك مليح، والمهم بهمش لما يصوت الواحد، أما المهم نطلع نوصل نسبة عالية جدا، بدناش نطلع 50% 60%، لما نوصل 70% و80% يعني مش عارف ليش يعني.
5: برأيك وين الأحزاب العربية لازم تكون هاي الانتخابات، داخل الحكومة أو بالمعارضة أو تعطي شبكة أمان؟
7: إذا بدنا نأثر لازم نقدر داخل الحكومة، وإذا فيش إمكانية تعطي شبكة أمان لحكومة اللي تعطي الحقوق للوسط العربي.
6: طبعا الناس الموجودين ذاك بيشوفوا كانوا المصالح الوسط العربي انه ائتلاف لا حكومي او دعم من خارج الحكومي على اساس نحصل عن كل احنا حقوقنا.
0: هذه اصوات الناس ما يسمى الفوكس بوب، تستمعون اليه عبر اثير راديو الناس ومن خلال الجولات الميدانية التي نقوم بها، ونستمع أيضا ونجس نبض الشارع العربي. قدمت النيابة العامة لمحكمة الصلح في عكا لائحة اتهام ضد ممرض مؤهل يبلغ من عمر 70 عاما من سكان الشمال بتهمة ارتكاب أفعال مشينة بحق مريضة كان يتولى علاجها ضمن خدمات الاستشفاء النفسي المنزلي، مستغلا بحسب لائحة الاتهام موقعه المهني بادعاء أن أفعاله تندرج في إطار العلاج الطبي. تنضم إلينا المحامي

0: يا منى أبو يونس خطيب والتي تمثل المشتكية، أهلا بك.
1: أهلا فيك فرات، يعطيك العافية جميعا.
0: التفاصيل أستاذة منى.
1: فرات سمعني؟
0: شو التفاصيل أخت منى؟
1: بما أنه في قرار حظر نشر فصعب نمطي تفاصيل
0: ما يسمح بنشره طبعا اللي ما يسمح بنشره.
1: فقط أنه الممرض استغل وظيفته لاعتداء على الست داخل منزلها بادعاء انه هذا جزء من العلاج. هي فهمت انه هاي التصرفات هي مش جزء من العلاج، شاركت اشخاص والشيء تحول لتحقيق شرطة. الشرطة بديت بالتحقيقات وبالاخر وصلوا لنتيجة انه في كفاية أدلة للمحاكمة، ولهيك تقدمت ضده لائحة الاتهام.
0: وعمليا يعني بمثل هذه الحالات نتحدث عن ممرض يعني مسن 70 عام، شو بعده بيشتغل يعني عمره 70 سنة؟
1: في شركات اللي بتقدم علاج طبعا باتفاق مع الكوبات خليم او طبعا بالمشاركه القصد مع كوبات خليم او مع المستشفيات حسب كيف كان الاتفاق مع هاي الشركه عن طريق اي شخص. في ناس اللي في عندها شيء اسمه استشفاء منزلي، يعني باخذوا العلاج وهن في المنزل، وموكلتي هي واحده من هاي الاشخاص اللي كانت بحاجه لهذا العلاج النفسي وهي بالمنزل، ولهيك كان مهم انه ممرض يوصل لعندها على البيت ويتأكد من وضعها النفسي خلال الزيارات المنزلية.
0: طب عمليا مثل هذه الحالات كيف يمكن التمييز ما بين العمل المهني أو الخدمة المهنية التي يقدمها ممرض أو شخص مختص وما بين يعني تجاوز الحدود وتخطيها والذهاب إلى لائحة اتهام وأعمال مشينة؟
1: موكلتي شكت بأنه تصرفات الممرض اعتدت حدود المهنة واعتدت حدود الأشياء المسموحة، وهي شاركت كمان ناس أخصائيين بهذا الموضوع اللي فهموها أنه هذا الإشي هو اعتداء بحث ومش جزء من العلاج، ولهيك تقدمت الشكوى في الشرطة.
0: يعني عمليا هي اللي بلشت الموضوع لما فهمت أنه في إشي غلط؟
1: صحيح. وهنا أنا يعني بحب أنوه أنه أي إنسان موجود بأي إطار بياخد أي علاج وبحس أنه هذا العلاج فيه اعتداء عليه، يعني مجرد أنه المعالج مش مهم إيش وظيفته عم من خلال العلاج أنا بحس أنه هو عم بيعتدي علي، أنه هو عم بيعمل إشياء اللي مش كتير منطق أنه هذا الإشي جزء من العلاج، مش لأنه هذا الشخص معالج فأنا لازم أسكت وأمشي معه، لا، وإنما أوقفه عند حده أفرجيه أنه أنا بفكر أنه هذا مش جزء من العلاج، وأشارك كمان باقي طاقم العلاج بالإشي اللي صار. وعشان هيك يعني في ناس ثنائية اللي بيشوفوا إذا هذا عن جد جزء من العلاج أو لا، فهذا اللي صار. يعني إحنا كتير مهم الوعي، كثير مهم انه احنا نكون واعيين على كمان نفسنا وعلى شعورنا كيف احنا شايفين التصرف تبع الشخص المقابل لنا.
0: تمام. بعد المحامي بعد ابو يونس خطيب،
1: اخ فرات بس بعد اذنك كثير مهم انوه واسمح لي استغل المنصه عندك وادعو كل شخص بدي أقدم شكوى للشرطة يعرف إنه بحق له استشارة قانونية، بحق له مرافقة قانونية عن طريق مكتب المرافقة القانونية بوزارة العدل. المرافقة هي مجانية اللي إحنا منرافقه كمان بفترة التحقيق وما بعد فترة التحقيق، حتى لو واحد تشكى والملف تسكر ممكن نساعده نقدم استئناف ضد قرار إنه ليش الملف تسكر، نرافقه كمان لقدام بالمحاكم وما بعد المحاكم يعرف انه صوته رح يوصل. يعرف انه في حدا ممكن يشرح لنا بالضبط شو اللي عم بيصير، كيف احنا لازم نتصرف. صح، احنا ما بندخل بالتحقيق، ولكن احنا بنرافقه عشان التحقيق بالاخر يكون صح ونوصل للنتيجة المضبوطة بكل ملف.
0: نشكرك على المداخلة المحامية منى أبو يوسف. طيب
1: شكرا لك، يعطيك العافية.
0: أطلقت جامعة حيفا مساق أكاديمي جديد بعنوان التعامل مع الجريمة في المجتمع العربي بعد مطالبات طلابية متواصلة بهدف ربط المعرفة الأكاديمية بواقع العنف والجريمة في المجتمع العربي. تنضم إلينا رؤية شهاب، طالبة في جامعة حيفا. أهلا بك.
2: أهلين.
0: يعني أنت من المبادرات لهذا المشروع أو لهذه المجموعة أو هذا المساق، لو تحكينا عنه أكثر تفاصيل.
2: نعم صحيح، كنا نشوف بالمظاهرات الأخيرة اللي صارت بكل الجامعات اللي اتحدوا عليها الطلاب العرب رفضا للواقع المرير اللي نعيشه ونواجهه دوما، ألا وهو آفة العنف والجريمة المستشرية اللي صارت تتفشى بكل بيت وبكل حارة. حسينا أنه مش بس بظلم مؤسساتي، إنما إضافة إلى ذلك يعني بظلم أشد سوء وأشد ظلمة، اللي هو الظلم المعرفي، إنه إحنا قاعدين بس نتلقى النظريات بالجامعات الإسرائيلية ومش عن جد حاسين إنه نعمل إشي، ومش عن جد حاسين إنه هاي المواد اللي نتلقنها خاصة بالعلوم الاجتماعية بالعلوم السياسية وكمان بعلم الإجرام إنه شبيهة إلنا أو تحاكينا، فكمان قاعدين نحس باغتراب، ومن هذا الاغتراب نبع إنه لازم نفكر بمبادرات ولازم نجمع على هاي المبادرات، انه من حقنا بالتعليم وبالمعرفة انه كمان يتعلمونا عن حالنا، مش بس تحكيولنا عن التراوما اللي تصير عند اليهود وتنسوا التراوما اللي عندنا. فمن هين يعني بلشت محادثات هين وهناك بين المحاضرين، وبعد هاي المحادثات انه كان تمام بنعمل اشي، وبفكر انه الضغط هو اللي ولد او كان نتيجة انه نشوف مساق لاول مرة يفتتح بجامعة حيفا وتحت مدرسة كلية علم الجريمة.
0: وعمليا اذا نتحدث عن المضامين، شو مضامين اكثر وتشرحين عنها؟
2: تمام، هو بلشنا بأول محاضرة كانت عن المحور التاريخي للمجتمع العربي، نفككه يعني نرجع لإله من سنة 1900، وبعدها نتقدم إنه من وين الجريمة نبعته. كانت الرؤية الأساسية تبعت المحاضر رضا جابر اللي هو بالمناسبة مدير مركز أمان، الرؤية اللي تبعته لتقديم هذا المساق إنه الإشي مش نابع من ثقافة، إنما لازم نحلل أكثر ونعرف، وكمان لازم نشتغل على إيش ممكن نعمل وإيش ممكن إحنا نساهم كطلاب كأكاديميين بالميدان عشان نخفف من حدة وطئة هاي الجريمة المنتشرة، ويكون إلنا دور فعال كأكاديميين.
0: وعمليا بتشوفوا في تجاوب يعني من الطلاب بعد إنه الجامعة تجاوبت معكم لمطلبكم؟
2: ما فكرش حاليا راح نحدد اذا بيتجاوب او اذا المساق راح يكون ناجح، بس عندي امل. واول محاضره يعني ولدت اسئله كثيره، انه كنا نتعلم عن فوكو ودوركهايم ما كناش نربطه بالواقع هنا والان، فافكر المحاضره الاولى ولدت اسئله وولدت تفكير اكثر للعرب ولليهود اللي معنا. يعني الكورس فيه المساق فيه ما يقارب 50 طالب وربما أكثر، ففكر هيك طلعنا بأسئلة وطلعنا بأنه بدنا نفكر.
0: حكيت على اليهود، شو تفكيرهن، شو توجههن بعد على الأقل المشاركة وقبل؟
2: كان في أسئلة منهم كانت أسئلة حادة، لأنه هم يظنوا إنه الجريمة ما تأثرش عليهم فبالتالي عادي، بينما لا، إنه مش هذا هو التوجه. التوجه إنه الكل شريك والكل متواطئ، ولازم نعرف إيش هي الأسباب ولازم نحللها. مش راح أقول إنه شرط نشتغل مع بعض، إنما لازم نفكر إنه شو راح يكون بالمدى القصير، يعني بهاي الأيام المقبلة علينا، الأيام الجدا صعبة ومريرة.
0: طيب شكرا لك رؤية شاب، طالب في جامعة حيفا، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.
0: نذهب إلى ربع جابر المختص في إنفاذ القانون العام وسياسة الحكومة ومحاضر في

0: مساق التعامل مع الجريمة في المجتمع العربي في جامعة حيفا. أهلا بك.
1: أهلين، تحياتي.
0: يعني استمعنا إلى ما تقوله الطالبة، وخاصة بوجود طلاب يهود، وقضية أنه هذا ليس يعني ميراث يتورثه العرب، إنما شيء دخيل دخل وأدخل إلى المجتمع العربي منذ أو في السنوات الأخيرة.
1: يعني القصد من المساق، أولا نبدأ أن نفكر في الموضوع بشكل علمي وبشكل عميق. يعني غالبية الطلاب عرب ويهود يتعاملوا مع الموضوع يعني على الموضوع كيف يتعامل مع الناس العاديين بدون قراءة عميقة للمتغيرات اللي حدثت داخل مجتمعنا، وهي حدثت أيضا في مجتمعات أخرى، وأنه لهذا السيرورة اللي أوصلتنا إلى موضوع الجريمة في تاريخ، وأنه فهمنا لهذا الطريق ولهذا التدرج بيعطينا عمق وبيعطينا إمكانية أنه نفكر في ذاتنا كعرب في هذه المرحلة، ونفكر في موضوع الجريمة بشكل موضوعي مش بشكل فقط بمشاعر وفقط بردود أفعال. في هذا المعنى المساق هو تقريبا أول مساق في بهذا الشكل وبهذا العمق. خذ بعين الاعتبار إنه بالجامعة حيفا، يعني هذا ليس في جامعة حيفا، في مدرسة علم الإجرام، إنه في هناك أيضا مجموعة للأبحاث أنا موجود فيها وآخرين من المجتمع العربي والمجتمع اليهودي أيضا يحاولوا يعني تقديم قراءة أكثر عميقة بتوجهات علمية مختلفة، علم اجتماع، حتى في موضوع الفلسفة، علم اجتماع، الاقتصاد ومواضيع أخرى. لذلك يعني هذا المساق هو بهذا الاتجاه، تعمق أكثر، فهم أكثر، والانتقال من ردة فعل وفهم فقط إلى يعني الانخراط في العمل الميداني في هذا الموضوع.
0: وعمليا كيف بالفعل يمكن أن يؤثر الآن على الأكاديمية؟ إذا كانت جامعة حيفا بادرت، يمكن أن ننقل هذا المساق إلى جامعات أخرى، وبالتالي الأكاديمية تكون مع نظرة أخرى، توجه آخر، منصة أخرى بما يتعلق بالجريمة والعنف في المجتمع.
1: لا، بدي أقول لك يعني أقول لك هذا بأسف، إنه تقريبا الأبحاث في موضوع الجريمة داخل مجتمعنا حتى وإن وصلت الجريمة لذروتها الأبحاث قليلة. الاهتمام الأكاديمي في الموضوع هو اهتمام فقط في موضوع السياسات، يعني ورد فعل على السياسات للحكومة. لذلك النتيجة هي إنه تقريبا الأبحاث الميدانية والأبحاث هناك أبحاث، ولكن ليس على مستوى المطلوب وبعمق الجرح اللي احنا موجودين فيه الآن. يعني أنا بكل صراحة أنا توجهت مثلا لجامعات وكليات، التجاوب هو دائما تجاوب ضئيل، لأنه جامعات اللي لا يوجد فيها طلاب عرب بكمية، الرغبة في التناول الموضوع رغبة قليلة، وكأنه هذا موضوع يعني يخص المجتمع العربي فقط ولا يخص المجتمع في إسرائيل بشكل عام. هاي واحد. اثنين، إنه دائما أنا لما أقدم مثلا اقتراح للتناول هذا الموضوع أضعه في سياق نقدي، أضعه في سياق علاقتنا مع الدولة، أضعه في سياق يعني الفحص الموضوع ليس فحص إنه في مشكلة عند العرب، وإنما إنه في مشكلة في النظام، في مشكلة في المنظومة، في مشكلة في الشرطة، في مشكلة في المواطنة وهكذا. فالسياق هذا الآن في الأكاديمية الإسرائيلية يعني لا يحظى بالاهتمام، هناك خوف من تناول هذا الموضوع بهذه الأبعاد اللي الآن نتناولها في جامعة حيفا.
0: طيب، نحن نشكرك ونتأمل بفعل يؤثر ذلك إيجابيا. شكرا على
1: وأنا يعني عندك بدي أستغل الفرصة إنه يعني الطلاب في كليات أخرى وجامعات أخرى إنه يحذو حذو رؤى، وإنه يعني يقدموا دائما إنه في هنا طلب حثيث، إنه لا نريد أن نفهم مجتمعنا بشكل عميق، وأن نفهم هذه الظاهرة بشكل عميق، وأنه كل كلية وكل مؤسسة تبحث هذا الموضوع بشكل عميق وشكل موضوعي.
0: من جديد شكرا لك.
1: شكرا لك.
0: نذهب الآن.

0: إلى تصريحات متكررة بما يتعلق بلبنان إيران، وقبل قليل وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس من داخل لبنان يهدد حزب الله بأن لا ينضم لأي حرب أو أي ضربة تقوم بها إيران باتجاه إسرائيل. يقول كاتس إن أي هجوم سيؤدي إلى ضربة قاسية وسيؤدي إلى يعني سلب بمعنى أراضي أخرى وإضافية، ويؤدي إلى نزوح مليون شيعي في لبنان.
1: באתי לכאן היום כדי לחזק את מפקדי וחיילי צה"ל בסדיר ובמילואים הפועלים במסירות ובגבורה בתוך אזורי הביטחון בלבנון ובסוריה כדי להגן על תושבי הגליל והגולן מול איומים של כוחות ג'יהאדיסטים. כפי שראש הממשלה נתניהו ואני הבהרנו, אנחנו לא ניסוג מאזורי הביטחון. אם חיזבאללה יצטרף לאיראן בהתקפה על ישראל, הוא יוקם מכה קשה ויאבד שטחים נוספים בדרום לבנון, במרחבי נבטיה והליטני, שהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של מדינת ישראל. צה"ל ערוך לביצוע התמרון. כלל האוכלוסייה השיעית, עד לקו האוולי והזהרני, תפונה צפונה כדי לאפשר פגיעה עוצמתית בתשתיות הטרור במרחב ולהרחיק את איום הרחפנים מעל יישובי הצפון. גם רוב האדחיה בבירות יפונה ותשתיות הטרור בו יוקו מכה קשה, ומעל מיליון שיעים יהפכו לעקורים בלבנון. נסראללה הרס צעדה השיעית בלבנון עד שסוכל, ונעים קאסם עלול להחריב אותה לגמרי עד שיחוסל גמור וישלח לפגוש את נסראללה ואת יורשו במעמקי הגיהנום.
0: كان هذا كاتس حذر بنك إسرائيل من أن التراجع المتواصل في استخدام النقد المقابل انتشار متزايد المحافظ الرقمية قد يؤدي إلى تقليص البنى التحتية لتوفير الأموال النقدية وصعوبة الوصول إليها وارتفاع تكلفة استخدامها. وفقا لتقرير البنك، ارتفعت نسبة الإسرائيليين الذين يستخدمون المحافظ الرقمية أسبوعيا من 5% عام 2019 إلى 47% عام 2025، مقابل تراجع الاستخدام الأسبوعي للنقد من نحو 8% إلى 48%. هاي نجم مراقب حسابات ومستشار اقتصادي، أهلا بك.
2: أهلا فصفرات لك ولجميع.
0: ومصلحة بنك إسرائيل بكل المعادلة هاي؟
2: هسه بنحكي هذا الموضوع، بس في خبر اقتصادي كمان مهم بتخيل انه المستمعين يسمعوه. اليوم الحكومة الحالية اتخذت قرار تحويل مليار شيكل
0: صحيح
2: من الميزانية اللي كانت مخصصة للمجتمع العربي لشراء طائرات حربية. فمهم جدا نفهم انه في هناك امكانية لتأثير سياسي ولارجاع وإعادة او تخفيض عملية الميزانيات لمجتمعنا، فهي هيك بس كملاحظة اولى. بالنسبة لموضوع بنك اسرائيل، بنك إسرائيل بشوف أنه التوجه عمليا تبع الناس أكثر لاستعمال عمليا المحافظ النقدية ممكن تؤدي لمحل معين، أنه كل موضوع الكسبومات الموجود اليوم والمحلات اللي فيها الناس تقدر تسحب مصاري أنها تتقلص بشكل جدا كبير، وهذا ممكن يضرب عمليا المجموعات زي المجتمع العربي اللي تعتمد بشكل كبير جدا على النقدي وعلى تبادل النقدي. يعني إذا نشبه الخرافية نرجع لقبل 30 سنة، كان في شيء اسمه تلفون عام إذا بتتذكر، قبل 35 سنة كان في الأسيمونيم، اليوم فيش شيء عنها زي. فبقول لك إذا كل الناس تتوجه إنه غالبية الناس بلش تستعمل عمليا يعني المحفظة الإلكترونية، معناته إنه كل الشركات اللي هي اليوم بتدير الكسبومات وبتشغل المصاري النقدية بطل في إلها عمليا وجود اقتصادي عمليا، فمنين تسحب مصاري؟ يعني بصير في اكثر تصعيب. وهذا البنك الاسرائيلي بحكي عليه، انه من هذا الجانب بنك اسرائيل عمليا بحكي على خوف انه هذا الزياده الكبيره جدا في استعمال المحافظ النقديه ممكن تؤدي الى اغلاق عمليا جزء من هاي المحلات، وهذا الشيء ممكن يشكل عبء على الناس اللي بتستعمل النقد.
0: وعمليا يعني المجتمع العربي، انت تحدثت على التلفون اللي كنا نستعمله، ولكن يعني المجتمع العربي بعده بيذهب بروح للدكان اللي بالحارة وبيشتري نقدي، يعني هاي موجودة، وعمليا استعمال النقد ما ظنش انه ممكن يختفي من المجتمعات بأساس المجتمع العربي.
2: حتى المعطيات يعني اللي اليوم نحكي عليها، احنا بعده 75% من المجتمع العربي، الصفقات اللي بتصير بالمجتمع العربي هي صفقات اللي بتصير في النقد. يعني مقارنة مثلا مع المدن أو الأماكن اللي هي ذات مستوى اقتصادي عالي بس 14%، من عند الحريدي.

0: كان 29%. طب نشوف كيف انه عند العرب عمليا اعلى نسبة للاستعمال النقدي موجودة عند العرب، واذا فعلا بصير في عمليا يعني تقليص هاي المحلات اللي فيها الناس تقدر تسحب نقدي عمليا لتستعمله، فهذا بيأثر بشكل مباشر عمليا على المجتمع العربي. عشان هيك بنك اسرائيل بيحذر انه يعني لازم يكون في حلول. يعني بنك اسرائيل لما بيحذر هو يعني الهدف تبعه انه يكون في هناك حلول طويلة المدى، لانه كمان يعني موضوع النقدي هو مش بس الموضوع تبع ان انت المحل تروح تسحب فيه، يعني في كمان له احيانا حسنات. يعني مثلا احنا كمستشارين اقتصاديين بنشوف انه في شيء اسمه مركب عند الشخص اللي هو مركب الخوف او القلق او الشعور بالخوف. لما انت بتروح تشتري بطاقة اعتماد او بتشتري محفظة اللي هي محفظة الكترونية، انت بتشعرش انك انت فتت على المطعم وحطيت 500 شيكل وطلعت، يعني ما حسيتش فيهن يعني رقم. بس لما بدك تحط النقدي وتعدهن من جيبتك بتحس انه والله انا دفعت مبلغ، يعني فيمكن لازم اقلص شوي صغيري او انتبه او ادير بالي على حالي او اقدر اسيطر على المصروفات تاعتي. يعني في اليوم من ناحية اقتصادية للناس اللي بتعرف تدير عمليا الامور بشكل صح، استعمال النقد مرات هو صح. يعني احنا بنقول للناس حط ميزانية عندك بالبيت كل شهر مبلغ اكس، 5,000 7,000 10,000 كل واحد حسب شو حجم العيد اللي عنده، واصرف منه. ساعتها بتعرف حالك انك انت قاعد تصرف اكتر عن اللازم، بتضرب بتخفف شوي صغيري. يعني في فوائد لاستعمال النقدي، وانا حسب رأيي يعني لا يمكن إلغاء النقد من الأسواق. يعني لا
1: يعني كان الحديث حتى في فترة بنك إسرائيل إلغاء ورقة 200 شيكل، ولكن هذا لم يحدث في النهاية.
0: صحيح كان في حديث لإلغاء، هناك كان الادعاء تبعهن أنه في كتير عمليا كمية مبلغ 200 شيكل موجودة بالسوق، وهي مبالغ موجودة بالسوق اللي هي بتستعمل كسوق سوداء بمفهوم أنه بندفعش عليها ضرائب، فجبايتها ممكن تؤدي أنه يكون في عليها. بس في كمان معطى على فكرة اللي ولا حدا بيحكي عليه، بس هو يعني كمان مخيف للمدى البعيد. يعني طب صار في بفترة معينة هجوم سايبيري بشكل أو بآخر بتعلق باعتداء أو بتعلق بأي آي أو بتعلق بأي إشي على البنوك، والكم يوم بطل في مجال تستعمل بطاقات اعتماد ولا تسحب مصاري ولا إشي. طب شو بدك تسوي؟ منين بدك تأكل وتشرب وتروح؟ يعني اليوم النصيحة لكل حدا إنه يكون في عنده مبلغ معين، إحنا مش قاعدين نحكي عن مبالغ كبيرة وكذا هاي، ولكن دائما لازم يكون في نقدة معينة بالبيت 10, 20, 15, 30 يعني حسب كل إنسان وشو حاجياته وشو قدراته اللي تكون موجودة في البيت، لأنه نقدرش نعرف شو بيصير.
1: وضحت الصورة هاي، نجم مراقب حسابات مستشار اقتصادي، شكرا جزيلا لك.
0: أهلين سيد، أهلين بك.
1: حذرت سلطة المياه من تراجع خطير في مصادر المياه شمالي البلاد، إذ كشف تقرير جديد أن حجم المياه المتاحة في بحيرة طبرية خلال العامين الأخيرين بلغ أدنى مستوى له منذ أكثر من 100 عام. فراس تلحمي مدير قسم بحيرة طبرية والحفاظ على مصادر المياه في منطقة الشمال في سلطة المياه ينضم إلينا الآن، أهلا بك. فراس تلحمي معنا، أهلا بك أستاذ فراس. أهلا بك أستاذ فراس. بكل ما يتعلق بهذا الموضوع، دائما كان بحيرة طبرية الشعار القومي الوطني، حتى في الإعلام العبري دائما كان يتم الحديث عن البحيرة بأنه يجب أن لا، يعني إذا قلت أو قل منسوب بحيرة طبرية معناته في كارثة. نحن نتحدث عن أدنى مستوى منذ 100 عام، فبالتالي مش كارثة، مصيبة.
2: بدي أكون دقيق في المعلومات. أدنى مستوى من كمية أمطار،
1: نعم،
2: 100 عام في الشتاء قبل سنتين، 40% فقط من كمية الأمطار المفروض كانت تتساقط في حوض بحيرة طبرية سجلناها، وبالتالي الأمر أثر على ارتفاع مستوى البحيرة فقط ب 15 سنتيمتر، في حين المعدل السنوي هو 160 سنتيمتر. فسنتين صعبات جدا من ناحية ارتفاع منسوب بحيرة طبرية، ولكن عنا التخطيط للمشروع القطري العكسي اللي بدينا في ضخ كميات مياه محلية من البحر الأبيض المتوسط باتجاه بحيرة طبرية، ولكن حتى الآن الكميات ضئيلة. في السنوات القادمة سوف نزيد من هذه الكميات من أجل أن يرتفع المستوى.
1: يعني هذا غير كافي المقصود؟
2: غير كافي في الوقت الحالي. طبعا إحنا على أبواب فصل الشتاء، والتوقعات تشير إلى أنه موسم الشتاء سيكون فوق المعدل، نأمل ذلك. وطبعا المشاريع الموجودة عندنا بضخ كميات إضافية خلال السنة القادمة لبحيرة طبيعية.

0: عادي لا توجد لدينا أي خلل في استهلاك الكميات التي يستهلكها المواطنين. نفحص جميع الأمور، لدينا مصادر مياه جوفية أيضا التي تزودنا بكميات المياه اللازمة لجميع القطاعات.
1: أضرار بيئية على البيئة ربما بسبب هذا الحال وهذه الوضعية؟
0: نقوم بالفحوصات الدائمة من أجل تتبع ملوحة البحيرة. طبعا ملوحة البحيرة في ازدياد بهذه المستويات، ولكن نأمل أن تقل هذه الملوحة مع دخول كميات من السيول والأمطار القادمة في الأشهر القريبة.
1: طيب، ونحن سنتابع فراس تلحمي مدير قسم بحيرة طبرية والحفاظ على مصادر المياه في منطقة الشمال في سلطة المياه. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا، نهارك سعيد.
1: إذن أبرز العناوين لهذه النشرة: الحكومة تعتزم تحويل مليار شيكل إلى وزارة الأمن غالبيتها من ميزانيات الخطة الخمسية لتطوير المجتمع العربي. هذا ما قاله حسان طواف رئيس سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي سابقا.
2: المجتمع العربي في السنوات الأخيرة طبعا هو يعني أصبح الدور لكل الاحتياجات الدولة، حتى في الجريمة في العنف. يعني عندما تريد أن تصرف على الجريمة والعنف من ناحية ملكات الشرطة تأخذ من التربية والتعليم في المجتمع العربي، وكان للدولة لا يوجد خزينة، لا يوجد ميزانيات أخرى. يعني هذا الشيء طبعا بكل ما يتعلق بالمجتمع العربي هو أول مرة يصبح أن الحكومة تأتي قبل الانتخابات بعشرة أيام تأخذ ميزانيات معدة للحكومة القادمة وتقطعها وتعطيها للجيش لكي تعرقل تحضير لخطة خماسية قادمة. يعني الشيء لأول مرة أنا أصادفه. يعني قرأت كثير من القرارات حكومية، عادة الحكومة تأخذ من خزينتها، تأخذ من الميزانية الإضافية، ولا تأخذ من قطاعات أو من مجالات معينة. يعني نحن مع نهاية هذه السنة إذا لم تكن خطة خماسية جديدة، يعني هنالك 300 عامل اجتماعي في المجتمع العربي سيذهبون إلى بيوتهم، لأن كل ما يتعلق في الأطر الرفاه الاجتماعي ممولة من الخطط الخماسية. فمكان أن تأتي الحكومة وتعطي ميزانية إضافية حتى إقرار خطة خماسية جديدة، هي تقول اذهبوا إلى بيوتكم ولن تكون خطة خماسية في المستقبل. طبعا هذا الشيء يستطيع تغييره في الحكومة القادمة، ولكن يعني يتطلب يعني تغيير سياسي لكي يصبح هذا الشيء.

بهذا نكون وصلنا إلى ختام المنتصف. الإعداد والتحرير عزمي داريني، في التنسيق والإنتاج ماجي علوطي، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعريض نصار، في تطبيق ناس مرام عواودة. إلى اللقاء.

0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: عشق الطيبة بلشت ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. فود أبيل وطيبة عاملين عشق التوفير، ميلوا على عشق الطيبة من الجمعة حتى الأحد. طيبة، مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز،
2: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
0: أطبائنا وكل الجهاز الطبي بيعملوا خدمة إنسانية، بيعالجوا الكل وبالمقابل بيسمعوا تحريض عنصرية. أهرك الحكي؟ خلي صوتك يرد. فش غلّة، اطلع صوت.
1: عشق الطيبة بلشان، مثل هيك أسعار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل. بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل. مدفأة 4 أسياخ ب80 شيكل. طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل. طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
4: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، إكسال وأم الفحم.

103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. لقي سائق حافلة يبلغ نحو 61 عاما مصرعه، وأصيب سائق شاحنة في الخمسينيات من العمر بجروح خطيرة، إلى جانب إصابة 18 آخرين بجروح طفيفة ظهر اليوم إثر حادث تصادم بين حافلة وشاحنة على شارع رقم 91 في المقطع الواصل بين محنايم وجدوت. أعلنت الشرطة اعتقال امرأة في 44 من العمر وابنها يبلغ 19 عاما من مدينة الطيب عقب ضبط 3 مسدسات وذخيرة ومعدات إضافية داخل منزلهما خلال عملية نفذتها قوات الشرطة في لواء المركز بالتعاون مع عناصر الحرس التابع لحرس الحدود. وأضافت الشرطة أن القوات ضبطت أيضا طائرة مسيرة وشحنة وبطاريات داخل المنزل. أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن 5 عمال كانوا داخل المبنى الذي انهار في تل أبيب صباح اليوم تمكنوا من مغادرته قبل انهياره ولم يكونوا عالقين تحت الأنقاض كما أفيد في اللحظات الأولى. وأضافت السلطة أنه لم يعثر على أي عالقين في موقع الانهيار فيما أخلت 3 مباني مجاورة من السكان وتواصل عمليات التمشيط وفحص المكان. بدورها طلبت بلدية تل أبيب سكان المدينة بتجنب الوصول إلى المنطقة وقالت إن المبنى غير مأهول وكان من المقرر هدمه. أعلنت الشرطة اليوم اعتقال 28 مشتبها بتجارة المخدرات في مناطق مختلفة من البلاد في أعقاب عملية سرية استمرت 10 أشهر استخدمت خلالها الوحدة المركزية في لواء القدس شخصا معروفا في الأوساط الجنائية للعمل عميلا سريا ما أسفر عن جمع أدلة ضد عشرات المشتبهين من العرب واليهود. وفقا لبيان الشرطة

هدفت العملية إلى الكشف عن شبكات توريد المخدرات إلى مدينة القدس من خلال الاستعانة بشخص له علاقات سابقة في الأوساط الجنائية. قدم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك السابق رونين بار دعوى تشهير ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للمحكمة مطالبا بتعويض مالي بقيمة 3 ملايين شيكل على خلفية اتهامات وجهها له نتنياهو بشأن أدائه ومسؤوليته عن الإخفاقات التي سبقت أحداث 7 أكتوبر عام 2023. ودعا بار أن رئيس الحكومة تلقى تحذيرات متكررة بشأن احتمالات التصعيد الأمني، لكنه واصل اتباع سياسة احتواء تجاه حركة حماس رغم المعلومات والتقديرات التي عرضت عليه خلال تلك الفترة. كشفت صحيفة كالكاليست الاقتصادية أن يعقوب شاحر في 48 من العمر مالك نادي مكابي حيفا جدد مساعيه لبيع النادي بعد نحو 6 أشهر من فشل مفاوضات لبيع نصف أسهمه لمجموعة مستثمرين أمريكيين، حيث يسعى هذه المرة إلى بيع 100% من الأسهم في صفقة واحدة بتقييم لمبلغ يصل إلى 100 مليون دولار. أجرى وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس زيارة إلى لبنان برفقة قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي وعدد من القادة العسكريين. وقال كاتس إن الجيش مستعد لتنفيذ مناورة عسكرية، مضيفا أنه إذا انضم حزب الله إلى إيران في الهجوم على إسرائيل فسيتلقى ضربة قاسية ويفقد مزيدا من الأراضي على حد تعبيره. أعلن الحوثيون تنفيذ عملية عسكرية وصفها بالنوعية استهدفت شركة أرامكو في ظهران بالمنطقة الشرقية ومطار الملك خالد الدولي ومصفات أرامكو في الرياض بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن الإصابة كانت دقيقة وتسببت بدمار ونشوب حرائق في المواقع المستهدفة. وإلى أحوال الطقس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج احتواء مع الزميلة روان شحوك سمعان. كونوا بخير، إلى اللقاء.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الاحتواء مع روان شحوك سمعان.
1: في لحظات بالحياة منكون مستنينها 9 أشهر، منحضر لها الغرفة والأواعي والتخت، ومنحضر حالنا إنه نسمع أول صوت بكى ونحكي أول كلمة ونغني أول غناي. وبعدين بيجي خبر صغير بجملة واحدة بقلب كل الصورة اللي رسمناها بخيالنا. مش لأنه الحب قل، أكيد لأ، ولا لأنه الطفل صار أقل، بس لأنه فجأة الطريق اللي كنا مفكرين إننا منعرفه صار طريق جديد ما حد علمنا إياه. ومرات أصعب الأشياء مش الخبر نفسه، بس التفاصيل الصغيرة اللي بتيجي بعده. إذا إحنا بنحكي على لعبة اللي فيها موسيقى، إذا إحنا بنحكي على غناي قبل النوم، يلا تنام يلا تنام، صوت ماما وهي بتنادي، أشياء عادية لكل الناس بس فجأة صارت بتوجع. أهلا وسهلا فيكو جميعا مستمعاتنا ومستمعينا، معكو روان شحوك سمعان، وهاي حلقة جديدة من احتواء. واحتواء مثل ما كلكو صرتوا تعرفوا هو مساحة إلكو قبل ما تكون إلنا،

0: فإذا خلال الحلقة حسيتوا إنه في إشي بدكم تشاركوا قصة أو سؤال أو حتى إحساس، أكيد بحب إن أسمعكم. ممكن تتواصلوا عبر صفحتي روان سمعان أوتي، أو ممكن وأكيد على صفحة الراديو. حلقتنا اليوم موضوعها السمع عند الأطفال. رح نحكي عن الفحص اللي بيصير بأول أيام حياتهم وعن اللي بيجي بعده. ورح نبدأ حلقتنا من القلب، من أم عاشت التجربة. ومعنا اليوم بالاستوديو السيدة نوراس بطاح، محامية وأم. أهلا فيك نوراس بالاستوديو، نوريتنا.
1: أهلا روان، تشرفت فيك
0: حبيبتي. وأنا أكتر، قبل أسبوعين أنا توصلت معاك، حضرت الفيديوهات اللي أنت نزلتيها، والفيديوهات جدا جدا أثرت فيي، وحسيت إنه لازم نحكي هذا الموضوع ونتطرق له هون بالراديو، لأنه هذا موضوع اللي قليل ما بنحكى عنه، وبفكر إنه لازم بمجتمعنا نرفع الوعي أكتر عن تفاصيله. أنا عم بحكي الفيديو وحضرته، تعال نحكي شوي عن المشاركة اللي حكيتي عنها بالفيديو نورس.
1: تعالي
0: يلا.
1: ما كانش إشي هوين بالمرة، يعني قد ما أحكي قديش كان صعب بقدرش أوصف لك. أنا فتت الصراحة بكورس صناعة محتوى، وتعلمت كل الأساسيات كيف أنا أنزل فيديو. والصراحة بعد هذا الكورس أنا حسيت أنه عندي الأدوات المناسبة لأن أصل لقلوب الناس، خاصة مع الكلمات الصح والحكي الصح. كأهل اللي واجهنا كتير كتير تحديات قبل العملية، قلت أنا مجبورة أبلش أنشر عن الموضوع، بس ما قدرتش. فبعد العملية، بعد ما مركت العملية والحمد لله كان كل شيء تمام، حسيت انه خلص اجل وقت انطلقي، واللي بده يصير يصير، شو ما يحكوا اللي حواليك، شو ما يحكوا عائلتك، ما تهتميش لإشي. انا كنت متوقعة الصراحة انه اخجل، اي حدا بشوفني انا اروح هيك على جنب واتخبى. كنت خايفة كتير من ردات الفعل.
0: واو، وشفت الإشي عكس.
1: انه توقعت العيلة الكبيرة المكبرة انه تيجي تحكي لك كيف بتشارك هيك إشي فيه خصوصية، بس الصراحة كتير كان غير حياتنا الإشي المشاركة. واو. لانه حسينا باحتواء بعد كتير كتير كتير وقت اللي احنا حسينا لحالنا.
0: واو. انت كمان بفكر من مشاركتك نوراس مش بس غيرت حياتك، انت غيرت حياة كتير امهات واباء اللي بمروا بنفس الظروف. المشاركة بعرف انها مش سهلة، بالاخص احنا بمجتمع اللي احنا بنتوقع دايما، انا دايما توقعات من ولادنا والاشي اللي بنستحي فيه او نشوف انه ممكن يسبب لنا خجل، زي ما انت قلت انك تخبي وجهك من الناس، بنحاول نقدر نضبه ونغمغم زي ما بقوله باللغه،
1: مظبوط، انه ضبضب للمجتمع ما يشوفش،
0: ما حدش يعرف، ما تحكوش قدام حدا. وعيب
1: انه شيء طابو، يعني
0: بعده فيش يعني وعي كافي، بس المقابل في اشخاص اللي هن جدا واعيين، واشخاص اللي بعدهم عم بيرفعوا الوعي لكل هاي الامور. قديش مهم انه احنا نحكي ونشارك، قديش احنا بحاجه لهذا الدعم والاحتواء من برا. اذا احنا بنحكي هاي التفاصيل بس المستمعين مش عارفين شو القصه نورس، احكي لنا من البدايه، من اللحظه اللي كنت فيها بالمستشفى.
1: واو،
0: يلا تعال نرجع.
1: تفتح أشياء صعبة.
0: أنا عارف إنه ممكن يكون الإشي جدا صعب عليك، بس أنت اليوم تخطيتي، أنت اليوم متأكد إنك أنت اليوم هقوى، مرأتي كتير أمور، ولما
1: شايف دمعتي بلشت بتجهز حالها،
0: أنا رح أصير أبكي قبالك، متأكدة من هذا الإشي. بس أنت اليوم مرأتي كتير، ومن دمعتك ومن سهرك بالليل بفكر تعلمت كتير أمور، تعلمت كتير تفاصيل اللي بتقدر تشاركيها اليوم على منصتنا، اللي من خلال صوتك نقدر نوصل، من خلال دمعتك نقدر نوصل لكتير أهل اللي هن بحاجة إنهم يسمعوا هذا الكلام. فشوفي أنت شو بتقدر تشاركي، شو المناسب لك إنك تشاركيه، وإحنا جاهزين إحنا نسمعك.
1: شكراً. الإشي بلش، يعني إشي ما كانش متوقع بالمرة. هن اللي بيعرفوني بيعرفوا إنه فيش ولا حدا من عيلتي ولا من عيلة أهل جوزي عندهن إشي بالسمع. فلما أجت علي النارسي، الصراحة أنا مش رح أنسى هاي النارسي، أنا كنت بعد ولادي، فبتعرف الهرمونات والمشاعر وكل شيء زي بركان. أنا مبسوطة ببنتي، وأصلا أنا من قد ما أنا مبسوطة فيها بديش إياها تروح على الحضانة، الغرفة اللي بالمستشفى دياد ضلع حدي. تاني يوم تعرف بيعملوا بديكات سنون اللي هي فحص سمع للأولاد اللي بعدهم بيولدوا. فأجت عندي النارسي، أظن إنها مش مختصة ولا بإشي اللي هو خاصه بالسمع، اجت لعندي بتقول لي انه بنتي بعدها

0: نتغاد أنا يا. أجت عندي وأنا لحالي بالغرفة ولا حدا معي ولا أهلي بعدهم مش واصلين. الدنيا كانت بدري كتير على 8، فبتقول لي إنه أنا ما مركتش فحص السمع. فأنا واحد بدون خلفية بالمرة عن الموضوع سألتها كيف يعني ما مركتش فحص السمع؟ بتقول لي يعني بنتك بتسمعش.
1: هيك قالتها.
0: هيك قالتها. ما أنا يعني مش عارفة إن صدمت ولا بلشت عيط، مش فاهم شو اللي صار، يعني شو اللي معقول، يعني إيش معنى هذا الإشي؟ ممكن في سوائل بالدنين، ممكن في إشي. أنا كنت عاملة عملية قيصرية أصلاً، فكرت إنه هني غلطوا معي بالعملية. شو يعني بعدها يعني بوبو. فأجوا أهلي وهيك، أو بتعرفي فتحت الموضوع قدام أمي وعمتي وهيك، وقالوا لي إنه بجوز في سوائل بالدنين، يعني مش إشي اللي هو عادي، 90% من الأطفال أصلاً بمركوهوش. ف إيه كواحد اللي هي ماركة عملية وموجوعة كتير موجوعة، ما عرفتش إيش أساوي، ما بس إنه ما استوعبتش الإشي. وإحنا بعدنا بالمستشفى أشوف إنه أنا نايمة بتختها حدي وفي ناس حوالينا ونايمة هي، أو إنه بتطلع عليها إنه في حدا بتطلع صوت، مش قاعدة بتطلع، بس أنا جواتي باللاوعي تاعي فش مش قابلة أستوعب الإشي، لا في إشي غلط.
1: كيف شاركت جوزك لما إجا؟
0: حكيت معي تلفون، حكيت له هيك هيك النيرس قالت لي. ف ما قال لي إنه بجوز ولا إشي، يعني بيبي صغير، يعني شو بدهن يقرروا إنه البنت عندها صمم؟ لا. فبس ما كانش فيه كتير أهمية للموضوع وقتها.
1: طيب مرأتوا هاي التجربة، العيلة كانت حواليكم بهاي الفترة؟
0: كانت حوالينا، العائلة كانت كل الوقت إنه بدنا يحاولوا يطمنوا فينا، بس بنفس الوقت بيقولوا لنا إنه لا هذا كذب، لا الدكاترة فاهمين، بجوز السوائل بالدنين. كل الوقت كان في قصة السوائل بالدنين لحد يعني ما وصلنا مراحل متقدمة أكتر. فعنا الفحوصات بتقول إنه البنت مش قاعدة بتسمع بالمرة، ومن جهة تانية الأهل بيقولوا لنا لا وبحاولوا يطمنوا فينا. فإحنا أنا وجوزي كنا بالنص، إحنا شو اللي نصدقه، شو اللي نحس فيه؟ فإحنا لحالنا كنا بهاي الدوامة كلياتها بدون ولا حدا حوالينا، أنا وياه بس منحاول نستوعب شو اللي قاعد بصير. البنت نايمة مش قاعدة بتصحى من الأصوات، يعني إحنا شايفين هذا الإشي، بس نتوقع وين بأي لحظة نروح على دور ويقولوا لنا إنه لا كل شيء كان غلط.
1: طيب لما أنتوا روحتوا على البيت، أخذتوا أنا وروحتوا على البيت، بفهم وبعرف إنه قديش الإشي صعب، وأنتوا بتشاركينا عم تحكي لنا إنه أنتوا كنت لحالك بالإشي، أنت وجوزك وكل الناس حواليك ودائما هي الطبطبة وإنه يخففوا عنكو. شو اللي خلاكو أو شو اللي ساعدكو إنكو ترجعوا توقفوا على إجريكو وتقولوا لأ بدنا نكمل نعمل الفحوصات ونعرف شو الوضع فعلا؟
0: ولا إشي،
1: ما قدرتوش
0: ولا إشي، إحنا بس كنا بنعمل اللي علينا نعمله. يقولوا لنا في عندكو فحص نروح عليه، في عندكو هاي نروح عليه. أنا وجوزي تركنا كل إشي بحياتنا، وكتير كتير كنا منعطل من شغلنا عشان إحنا نعمل هاي الفحصات. كل الوقت رايحين جايين على فحصات، وما كانش فيه ولا أي إشي يمسك بإيدنا، كنا بس زي أشباح بتمشي للمستشفيات، وفيش حياة، ما كانش في حياة حوالينا، زي كأنه الحياة هيك رمادية، فاهم علي؟
1: بدي أقول لك شغلي، اللي أنتم مرقتوه مش شيء هوين، أنا أم زيك وبفهم هذا الإشي، وإنك أنت بمحل قدرت تطلع تشارك التجربة على السوشيال ميديا قدام مئات ألوف الأشخاص اللي أنا شفت دعمهم وشفت كلامهم قديش كان داعم، بس بكل أحوال إنك تحط الكاميرا وتوقف تحكي الإشي جدا مش سهل، بالخاصة إنه هي بنتك البكر.
0: مزبوط.
1: اللي بيكون عندك توقعات منها، فأنا أنا بفهم الإشي من وين جاي نورس، وأنا جدا جدا بقدر إنك أنت جاي وتشاركي هذا الإشي. هذا بدل قديش أنت أم قوية، وقديش أنت أم حابة تعمل كمان تغيير بالمجتمع
0: إن شاء الله،
1: وتقدر تمسكي وتطبط به، تمسك ايدين كتير ناس وتطبط بي عليهم وتقولي لهم انه انتم مش لحالكم.
0: مظبوط.
1: حضورك انا جدا بقدره.
0: الريل كان بنفع اعيده، ما هون فيش اعاده.
1: انت ام جباره، وجوزك كمان اللي هو ماسك ايدك وبتمشوا بهاي الطريق مع بعض عشان بنتكم انايا، اشي مش سهل. أبدا. احكي لي عن أنا اليوم نوراس، بفكر هذا الإشي رح يرسم الضحك على تمك على إني شوية دمع.
0: مزبوط. أنا يا ما شاء الله جنن. أنا يا جديد بلشت شو يعني تسمع، يعني نطلع أصوات حواليها تلتفت.
1: أنت عملتوا عملية يعني؟
0: عملنا العملية. عملنا العملية الحمد لله بتسعة تماني.
1: الحمد لله، الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك.
1: واليوم
0: هي ركبت أجهزة القوقعة بواحد تسعة وصرنا عاملين ثلاث مابينجز اللي هن اسمهم ميبويم. الميبوي كل ميبوي بعلو الصوت فيه على أساس إنه تصير تسمع أكتر يعني بالتدريجي، منفعش مرة واحدة.
1: واو.
0: فكل مرة بنعمل كتير تيستينجز عليها أساس نشوف إيش الأصوات اللي بلشت تسمعها وإيش لا. فأنا كل الوقت أنايا أنايا أنايا أساس أشوف إنه هل هي بلشت تفهم علي إنه في صوت بطلع اللي تلتفت له اللي هو اسمها، أساس إنه بعد مش عارف خامس أو سادس أو سابع مابينج تلتفت لي لما أنا أنادي على اسمها.
1: وش شعورك لما ناديت عليها وحسيت إنها عم تلتفت؟
0: لا يوصف.
1: واو.
0: لا يوصف. هي بعدها يعني هديك اليوم كحيت خافت كتير.
1: واو.
0: بس التفتت حواليها يعني.
1: هذا الاشي قدي انك انت انها نقزت، هذا الاشي قديش ابسطك
0: كتير،
1: قديش حسيت
0: شيكت وانبسطت بنفس الوقت.
1: بفهمك. بفهمك.
0: اكتر اشي الصوت مثلا تسمعه اللي هو با با با، فهي لما بتكون بعيدة بقولها با با با، فهي لما بتطلع علي يعني شعور لا يوصف.
1: واو.
0: كتير حلو كتير يعني، هذا العملية هاي والتكنولوجيا هاي كتير رائعة يعني. أنا في أم حكت معي اللي هي بنتها عاملة زراعة كوكعة، وقتها أظن كان عمر أنا يا 4 أو 5 أشهر، كنت بدي أحكي معها من قبل بس ما قدرتش، فلما مسكت حالي وقويت قلبي واتصلت لها قلت لها هيك هيك اسمها دينا، فقلت لها دينا هيك هيك أنا صاير معي. بتقولي احمدي ربك إنه بنتك انولدت بوقت اللي فيه التكنولوجيا متطورة كتير، لأنه بنتها لما انولدت ما كانش فيها الكد إتاحة لكل الأمور هاي. فأنا بعد ما قالت لها الجملة أظن إنه حياتي تغيرت.
1: صح، لأنه كل ما إحنا اكتشفنا الإشي بكير أكتر وكل ما توجهنا للاستشارة أسرع، كمان في كتير أمور نشتغل عليها من ناحية التطور يعني. إسا بعدها عم تكتب الكلمات الأولى، بعدها عم بتتطور من ناحية يعني عشان تقدر بكرة تصير تنادي ماما بابا، هي بحاجة إنها تسمع وحاجة إنها تتفاعل. فإنه فآه اللي عم تحكي أنت جدا صح، وهذا الإشي بعطي أمل لكتير لكتير أهالي بحاجة إنهم يسمعوا هذا الكلام. نورس، هل واجهتي تحديات؟ انت وجوزك اشخاص عاملين تشتغلوا، انت واحنا بنعرف اليوم التحديات اللي بتواجهها الامراه العامله، الام العامله تحديات كتير كبيره. ودائما بقول قديش الام المراه هي مخلوق عظيم، قديش الاب بيساعد وقديش الاب ممكن يكون موجود بالبيت، بس الام الاشياء اللي بتحملها الام على ظاهرها كتير كبيره.
0: مظبوط.
1: فاحكي لنا عن التحديات اللي بتواجهيها او واجهتيها.
0: تحديات كتير كبيره كتير يعني. من ناحيه شغلي انا كنت بعدني والدي وبستوعب الامور. وبتذكر في مره هذا الموقف طبعا مش راح انسى، السكرتيره بتعرف انه خلص انا ولدت وانا بعطله الولاده، فكانت تحكي مع زبون وحكت له انه السكرتيره حكت مع زبون وقالت له انه نورس والدي جديد، اضطرينا ناجل المحكمه. فبحكي لها انا شو خصني انه هي والدي جديد؟ فانا يعني أنا امرأة عاملة، أنا قعدت سنين ببني بشغلي وببني بحالي وببني باسمي، الحمد لله زبايني بركنوا علي بكل إشي. فبهذا الموقف اللي هو أنا يعني كيف بدي أحكي لك، لما قالت لي هذا الإشي السكرتيرة قلت إنه أنا طلع شو قاعد بواجه، أنا قاعد بواجه إنه قالوا لي إنه بنتي هيك هيك وضعها وأنا والدي جديد وأنا كمان لازم،
1: كان ناقصك هذا الكلام،
0: لازم أطلع لبرا. وأشتغل وألبس قناع أنه كل شيء تمام. نفس الوقت يعني في كتير شغلات على ظهورنا يعني، أنا وجوزي قلت لك كتير كنا نعطل عن شغلنا، بس لما أنت امرأة عاملة عند تشتغلي عند حدا غير عن لما بتكوني أنت مستقلة. لما أنت مستقلة كل إشي على كتافك وانت بدك تورجي انه كل شيء تمام. لما بكون زلمه لا كل شيء على مرته. لما بتكون هي المره هي المستقله شو تعمل؟
1: صح مليون بالمية.
0: ما تخلفش مثلا او ما تشتغلش، فانت بين عالمين اللي هن بتضل

0: قربوا ببعض كتير مرات.
1: مجتمعنا جدا بظلم الامرأة. مجتمعنا كتير امهات وكتير صبايا انا بعرفهم اضطروا انهم يتنازلوا عن شغل عشان ولادهم. انا بالاخر بقول لما احنا بناخد هذا القرار احنا بنكون عارفين انه في تداعيات للموضوع, بس مفروض كمان المجتمع يفهم لما انت بعطلة ولادة والزلم يجاوب بهاي الطريقة معناته هذا. بفكر انه هو مش بس الزلم, هاي رؤية مجتمع مزبوط. كامل للموضوع
0: مزبوط.
1: انه انت مش قد الموضوع مزبوط. هذا خليكي بالبيت لقيت اشتغلي مثلا بس احنا بنقدر كمان نشتغل برا وكمان بنقدر نلحق عجوة. بفكر في كتير نساء اللي بتوافقنا الرأي اللي عندها 3 و4 ولاد بالبيت ومع هيك عم تبني كارير اللي هو قوي, بس زي ما انت ذكرتي لما انت بتقولي هذا الزلمة اجا وتوجه وحكى بهذا الاسلوب هذا بدل زي ما انا قلت على نظرة مجتمع كامل للأسف اللي احنا قديش بعد بحاجة انه نشتغل هذا الموضوع عشان نصلح هاي النظرة.
0: بعرفوش شو الامرأة بتمرق بعد ولاد
1: بتحسي
0: بعرفوش.
1: نورس انا ما بدي اظلم بس انا بتوقع انه الزلمة اللي ما بشعر بمرته بالبيت ما رح يقدر يشعر ولا بأي امرأة خارج حيطان بيته. فأنا بقول لك أنا ما بعرفه للزلمة بس أنا بتوقع ممكن يكون صح مضغوط وعنده المحكمة ضرورية, بس كان ممكن أسلوب مختلف بالحديث, كان ممكن يلاقي بدائل, كان ممكن يتوجه لك بأسلوب هو مختلف.
0: بس أصغر التحديات في كان تحديات تانية غير إنه إحنا أنا وجوزي كنا نشتغل وكان في عنا أمور لازم نعملها لأنايا. كان عنا كمان حرب تانية كنا منخوضها اللي هي إنه أنايا تفوت من جيل 7 شهور على حضانة مختصة لثقلي السمع والصمم. فالمجلس هنا اللي المفروض يحتوي الأهالي واللي المفروض إنه تكون المصلحة إنه يودوا الطفل على محل خاص فيهن, للأسف قرروا إنه بدهن ياخدوا التفكير المادي أكتر من التفكير إنه البنت تكون بمحل منيح لإلها. فبوقتها قرروا إنهن اللجنة قررت اللي بالمجلس إنه يودوا البنت على محل اللي هو مش ملائم لإلها. فكان عندنا هون حرب مع المجلس كمان غير إنه بنلحق على أدوار وبنلحق على فحوصات سمع كل الوقت كان عندنا فحوصات سمع. كمان إنه نقدم استئناف على قرار اللجنة عشان إنه المجلس أخذ هذا القرار الغلط أو اللجنة أخذت هذا القرار الغلط ونستأنف للمحكمة إنه يقرروا تروح أنايا على محل خاص فيها اللي هو خاص للأطفال اللي عندهم نفس الإشي. منفعش إنه يكونوا الأطفال كلاتهم بنفس الإطار, لازم الطفل يكون بالإطار الخاص فيه. فوقتها قدمنا استئناف مع كل الصعوبة بالموضوع, بس الاستئناف الحمد لله انقبل. وبعد 7 شهور ونص مع إنه كان لازم تفوت أنايا على 6 أشهر, بعد 7 شهور ونص فاتت أنايا على الإطار الخاص فيها. مع إنه كان الإشي ممكن يفيدها أكتر لو فاتت قبل. فهذا الإشي الأهل كتير بواجهوه, أنا توجهوا لي كتير أهالي اللي المجلس أو البلدية مش قاعدة بتفكر بمصلحة الطفل, إنما بتفكر بالمصلحة اللي هي المادية أكتر. فهذا الإشي جدا مؤسف إنه ما يعني فيش احتواء ولا من أي شخص. وكمان المختصين أو المختصين اللي جوا المجلس برضو مش قاعدين بمسكوا بإيدك يمشوا معاك لهذا الطريق.
1: نورس أنا هذا الموضوع بفكر إنه لازم نحكي عنه بحلقات جاي, إذا بتشوف إنه بتقدر كمان مرة تيجي لعنا على الراديو لهون نستضيفك وبرك بنحكي أكتر بتوسع هذا الموضوع, بنستضيف أخصائي اللي ممكن فعلا يعني في كتير أهل ما بيعرفوا شو لازم يعملوا وشو التوجه الصح ومع مين لازم يحكوا.
0: في خطوات كتير
1: فهون برك بنحكي هذا أكتر على هذا الموضوع. نورس قبل ما ننهي القسم معاكي ننتقل للأخصائية, رح تيجي معنا بالقسمين الثاني والثالث. إذا في عندك رسالة قصيرة تحب توجيها لكل الأهل اللي عم بسمعونا اللي عم بيواجهوا أي تحديات أنت واجهتيها أو عم بتواجهيها بعدك.
0: أهم نصيحة إنه يعرفوا إنه هن مش لحالهن حتى لو شو مكان. يعني أنا بحكيش بس على أنايا أو الصمم أو أي إشي بهذا المجال, أي إشي كان عند الطفل يحكوا يدوروا على المساعدة وما يكونوش بحالة النكران كتير وقت. هن مش لحالهن, في كتير ناس زيهن وفوق ما بتصوروا. أنا فكرت حالي لحالي بالعالم وطلع ملان ملان ملان أهل زينا كتير يعني وين ما بروح. فلازم يعرفوا أنه هن مش لحالهن ويدوروا على المساعدة, لأنه حالة النكران اللي بيكونوا فيها ممكن تطول سنين. فهاي السنين كان بنفع الطفل أنه يستفيد فيها ويدوروا على العلاج الخاص فيه والمنيح لإله واللي راح يساعده. دائما يعرفوا انه مش لحالهن ويدوروا على المساعده وراح يلاقوها.
1: نورا شكرا كتير لإلك.
0: شكرا روان.
1: منقدر جدا دمعتك ومنقدر جدا ضحكتك معنا اليوم. مشكورة.

0: جدا لحضورك ومشكورة جدا لمشاركتك، وأكيد إحنا رح نحكي أكثر عن الموضوع مع أخصائية اللي نحاول نفهم أكثر تفاصيل كل ما يتعلق بفحوصات السمع بالقسم الثاني والثالث. يعطيك ألف عافية يا رب.
1: الله يزيدك، شكرا.
0: وهيك مستمعاتنا ومستمعينا بنكون وصلنا على نهاية القسم الأول، مكملين معكم مع أخصائية رح تكون معنا بالقسم الثاني والثالث، خليكم معنا.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
3: عشق الطيبة بلشت حتى 70% على أدوات فود أبيل والعديد من الحملات داخل الشبكة. 3 أيام مبيعات جنونية من الجمعة حتى الأحد. طيبة، مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
4: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: عشق الطيبة بلشت حتى 70% على أدوات فود أبيل والعديد من الحملات داخل الشبكة. 3 أيام مبيعات جنونية من الجمعة حتى الأحد. طيبة، مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
5: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
6: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
7: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
5: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
8: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
9: واحد بيعتمد خبرته فيد فيها غيره.
10: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
5: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
9: فكر بغيرك،
8: فكر بغيرك،
9: فكر بغيرك.
5: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
11: حملة مليون فعل خير.
10: ساعد كبير بالسن، خليه جزء بالمليون.
7: هو إذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
11: وقف مع عائلة بدقيقة، اعمل فعل خير،
10: خليه جزء بالمليون.
12: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام، وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
13: احنا
14: قد،
13: احنا قد،
14: واحنا قد،
10: احنا قد، احنا قد.

مرات الخوف الأكبر بيجي من الإشي اللي إحنا ما بنفهمه، وكلمة واحدة بالمستشفى ممكن تحسها الأم كأنها حكم نهائي، وهي بالحقيقة ممكن تكون بس أول خطوة بطريق طويل وفي كتير أمل. أهلا وسهلا فيكم جديد مستمعاتنا ومستمعينا، ومكملين معكم حلقتنا من احتواء. بحال ما سمعتوا القسم الأول بنصحكم من كل قلبي إنكم ترجعوا تسمعوه على تطبيق ناس، لأنه كانت معنا نورس بطاح محامية وأم اللي شاركتنا بكل صدق قصتها، اللحظة اللي عرفت فيها بعد الولادة إنه بنتها ما بتسمع، والوجع والزعل اللي عاشته هي وزوجها، وكيف حتى أبسط الأشياء مثل إنهم يشتروا لعبة صارت توجعهم. قصة رائعة، مشاركة رائعة من أم قوية جدا وجبارة نورس. وإسا بدنا نحاول نفهم أكتر، ومعنا السيدة رغد حكيم سابع أخصائية سمع ونطق ومسؤولة عن فحص السمع الحديثي الولادي بالمستشفى الإيطالي والمستشفى الفرنساوي، وبتشغل بصندوق المرضى كلاليت بفحوصات السمع وملائمة

0: السماعات. رغد برحب فيك معنا بحلقتنا لليوم. انت سمعتي التفاصيل اللي كانت معنا نورس بالقسم الأول، وبفكر لما نورس شاركت الإشي على السوشيال ميديا وانت كمان أكيد حضرت الفيديو، قديش الإشي لمس ناس، وقديش في أهل مرقوا وعم بمرقوا باللي مرقته نورس. رح نحكي عن كتير تفاصيل معك بالحلقة اليوم، بس علني من البداية، عرفينا شوي عن حالك وشو يعني مسؤولة فحص السمع الحديثي الولادي.
1: مرحبا روان. مزبوط، رغد حكيم سابا، أخصائية سمع ونطق، 12 سنة بالمجال، بشتغل في مستشفى الفرنسي والإيطالي في الناصري وبكلاليت، وين بنعمل فحوصات سمع وملائمة سمعات حسب الحاجة.
0: قد ايش صار لك بالمجال؟
1: قريب 12 سنة.
0: 12 سنة أكتر. واو. كل هدول 12 سنة اشتغلتي فيهم مع الأطفال، مع الرضع بالمستشفيات؟
1: أغلبهن تعني.
0: واو. يعني أنا كمان لما خلفت أولادي يعني بعرف إنه بنعمل فحص سمع، بس الإشي يعني كتير كيف الإشي بنعمل؟ شو هذا الفحص؟
1: طلع فحص السمع هو فحص الساكر شمعاء، فحص السمع اللي بنعمل بالمستشفى. هو فحص جدا بسيط سريع وبوجعش، هو بنعمل يعني من بعد عدة ساعات من لما يخلق البيبي وقبل ما يروح من المستشفى لازم يمرق هذا الفحص. هدفه زي ما بتعرفي انه الكشف عن اي مشاكل سمع من جيل مبكر من بعد الولادة يعني.
0: نورة ذكرت لي شغلة انه كيف هي سألت وفهمت انه ممكن فحص السمع بالساعات الاولى يكون غلط، يعني تكون نتيجته خاطئة.
1: مزبوط. احنا بنفضل نستنى شوي، بنفضل البيبي ينفحص اقرب ما يمكن للخروج من المستشفى بسبب افرازات اللي ممكن تكون من الخلفة. الفحص بعطينا اجابة خاطئة،
0: ممكن يعطي إجابة خاطئة بالساعات الأولى
1: بسبب أوساخ الخلفة. عشان هيك مفضل نستنى كم من ساعة قبل ما نعمل الفحص، يعني مش دغري أول ما يخلق البيبي يلا نعمله الفحص، لا، مفضل نستنى شوي الدم تنضف شوي.
0: طب هذا الفحص كيف بنعمل؟ شو الأداة؟ كيف تستعمله الإشي؟
1: عبارة عن جهاز اللي بنوصل له، بيجي مع سماعة بنحطها بقلب الدان، ومن الجهاز بنفحص ردة فعل الدان للصوت، بنعطي صوت معين بنفحص ردة فعل الدان من الصوت.
0: والإجابة والفحص كيف يعني كيف تطلع النتائج؟
1: الفحص هو فحص أوبيكتيبي، احنا بنستناش ردة فعل البيبي، بنستنى ردة فعل الدان. في عنا أو بمرق الفحص أو بمرقش، يعني أو تكين أو لو تكين. وطبعا في بعدها مراحل اللي لازم نعملها بحالة البيبي ما مرقش فحص السمع.
0: طب يعني هل هذا الاشي الولد، يعني انت ذكرتي انه بنعمل بحطه مخشير في قلب الدان، يعني ما بوجع الولد بالمرة؟
1: لا بالمرة، الفحص كتير جدا بسيط وسريع كمان.
0: طب مين الاطفال اللي ممكن، او من تجربتك انت مرقتي مع كتير اطفال 12 سنة، يعني مش وقت القليل، يعني مرقتي مئات الفحوصات عملتي للاطفال، مين الاطفال اللي احتمال عندهم يكون في ضعف سمع أكتر؟ هل في عوامل خطر؟
1: طبعا في فئة كتير. أول إشي نبلش مشاكل سمع بالعيلة. في الأولاد الخدج اللي بتواجدوا بالعناية المشددة، في عنا فيروسات معينة اللي ممكن الجنين يأخذها عن طريق الأم، أي نوع متلازم اللي خصها بمشاكل السمع. وفي عنا كمان أكم من فئة.
0: طب إذا الطفل ما اجتاز الفحص شو الخطوة الجاي؟ يعني عم برجع دايما لقصة نورس لأنه كان الإشي شوي غريب بالنسبة لإلي، وبفكر إنه هذا غريب لكتير أشخاص عم بيسمعونا إسا، إنه لما الممرضة توجهت لنورس قالت لها إنه بنتك ما مرقت فحص السمع، وسألتها شو يعني، بتقولها يعني بنتك ما بتسمع. هل هذا الإشي الصح؟ هل أنتوا عادة هيك بتعملوا الإشي بهي الطريقة؟
1: لا مش بالضبط هيك بنعمله. أول إشي كبداية في فحص الأوتو أكوستيك إميشن، اللي هو هذا الفحص كل طفل زي ما قلت قبل ما يروح من المستشفى لازم يعمله. مرق الفحص مرق، ما مرقش الفحص لازم نرجع نبعت وراه، لازم يرجع لفحص، نعيد الفحص نفسه. الهدف إنه نستنى بحالة السبب كان إفرازات الخلفة أو هيك إشياء، أو مثلا البيبي مش هادة، بحالة الفحص ما مرقوش لازم نعيده عشان نستنى الدان تنضف، يعني تقريبا 10 أيام أسبوعين هيك إشي. بالفحص الثاني مرق البيبي الفحص مرق، ما مرقش في فحص ثاني لازم

0: بنعمله اللي هو AABR. AABR هو فحص أعمق.
1: أنتوا هنا بتكونوا عم بتشاركوا الأهل بهاي التفاصيل ولا بعدكم مش مشاركينهم؟
0: لا طبعاً طبعاً قبل بس الأم تيجي تروح من المستشفى
1: بعد الفحص الثاني مش بعد الفحص الأول.
0: لا الفحص الثاني بنعمل بعد ما الأم تروح من المستشفى بترجع على المستشفى عشان تعيد الفحص.
1: وأنتوا بتكونوا مخبرينها يعني
0: مخبرها إنه الفحص الأولي ما مرقوش في حاجة إنه نرجع نعيد الفحص. هون الأم لازم ترجع على المستشفى عشان تعيد الفحص بعد عدة أيامات.
1: تمام.
0: زي ما قلت إذا ما مرقش الفحص ساعتها بنحتاج إنه نعمل له فحص الـ AABR. هذا الفحص بفحص مسار السمع من يعني ردة فعل العصب السمعي حتى الدماغ. هو فحص اللي هو بيجي أعمق وأوثق.
1: والهدف منه إنكم تعرفوا وين بالضبط الضرر ولا؟
0: مع كل هذا مع إنه بنعمل هدول الفحصين إحنا بعدنا منعرفش وين وإيش الضرر. إحنا بنعرف إنه البيبي ما مرقش الفحص. بهاي الحالة ما مرقش الفحص لازم نوجهه لفحص البيرة. هذا الفحص بعطينا صورة كاملة عن السمع. بعطيناش مرق ما مرقش بعطينا شو وضع السمع بالضبط. هل في ضعف؟ شو هو الضعف؟ شو نوع الضعف؟ شو درجة الضعف؟ وهيك. مهم أحكي كمان إنه الأطفال اللي عندهن عوامل خطر لضعف سمع وهن بالمستشفى لازم يعملوا الفحصين. فهمت علي؟ يعني مش بس بيعملوا الفحص الاوتو اكوستيك ايميشن اللي كل الاولاد بتعمله دغري بنعمل
1: حتى لو طلع الفحص الاول
0: واللي عندهن عوامل خطر لازم يمرقوا بالفحصين.
1: لانه صار في حالات الولد مرق الفحص الاول طلع الفحص الثاني كمان مش
0: ممكن هالشيء طبعا.
1: طيب بحال الولد اجتاز الفحص خلص ما في اي داعي لاي فحوصات تانية صح بعدين؟
0: اذا فيش عوامل خطر فيش حاجه لكمان فحوصات. اذا في مبلا دائما في فئه معينه اللي هي لازم تكون بمتابعه يعني ترجع تعيد الفحص مش بالمستشفيات بمراكز سمع كل تقريبا طبعا حسب الحاجه. ممكن كل 6 أشهر كل سنه حسب كمان السبب العامل اللي هو ممكن يؤدي لضعف سمع.
1: بفكر موضوع اللي هو مفهوم ضمنا بس كمان بحب نتطرق لهذا الموضوع قديش إذا احنا بنحكي على صمم أو احنا بنحكي على ضعف سمع بالحالتين أو تعني نتطرق أكتر لضعف السمع يعني الولد اللي هو ممكن طلع من المستشفى كله تمام هل في احتمال مع الوقت يكون في يصير في عنده ضعف سمع لأسباب مش شرط يكون في عوامل الخطر موجودة يعني زي ذكرتي موضوع السوائل؟
0: طبعا في مشاكل سمع اللي هي مكتسبة مع الوقت مثل الالتهابات السوائل بالدنين خزق بطبلة الدان مثلا. بس في كمان لما يكون في إذا في مثلا عوامل خطر ممكن الولد يمرق فحص السمع بس بعدين لازم يكون بمتابعة لأنه ممكن بعدين لقدام يصير في ضعف سمع.
1: مهم وبدنا نحكي على انه السمع مهم جدا لتطور. قديش مهم نكتشف التاخر هذا او الحاله هاي الصمم بمراحل بكير مبكره؟
0: كثير مهم كثير يعني من اول يوم لانه الطفل ببلش بحاول يتواصل مع بيئته من اليوم الاول
1: من خلال الاصوات
0: بالضبط بحاجه انه يسمع كل إشي حواليه كل نوع ضجه كل صوت كل إشي بحاجة إنه يسمع صوت أمه بحاجة كثير أشياء فمن اليوم الأول
1: عشان يتعلم بكرة يحكي ويتطور بشكل صحيح وسليم فكل يوم هو مهم. رغد شكرا لك إسا بفكر هيك صار عندنا صورة أكتر عن هذا الفحص بالأخص بعد المشاركة تبعت نورس. حكينا عن الخطوات الأولى بس بفكر في سؤال اللي بضل برأس كل أم بعدين بعدي ما يتم التشخيص شو اللي بيصير وكيف بقدر اني اساعد ابني او بنتي وهذا الاشي رح نحكي عنه بالقسم الثالث والاخير من حلقتنا. مستمعاتنا وسامعينا خليكم معنا مكملين بحلقتنا الرائعه فاصل قصير وراجعين.
2: لما تطلعوا على السياره تذكروا انه في ناس بحبوكوا وعم بيستنوا ترجعوا لهن سالمين.
3: بنات يعني لابسات ملابس العيد وكانت بجمالهم وأغراضهم هواتفهم طلعت صحنا انقلب كل شيء صراحة عنا كل شيء انقلب إلى هموم وغموم وآلام.
2: ما تخلوا المشوار الصغير يترك وجع بالقلب لكل العمر.
3: أنا إمام مسجد كل ما تذكر حادثة خلال الصلاة بصير أبكي فكيف أم الأم والأبو يعني أنا أقول بكل صراحة وهي رسالة للسائقين صراحة جفت الدموع من

0: الأم والأب والجدات من كثرة الألم
1: ديروا بالكم على حالكم عشانكم وعشان اللي بحبوكم.
0: توجه الرسالة لكل السائقين، يا ريت ترحموا أولادنا وآبائهم، ترحموا أهليكم حتى اللي برضو بعانوا أنتم منكم السائقين، ارحمونا، اتخذوا أوت مظلوم. السيارة هي أداة نقل مش أداة قتل.
2: مقدم من راديو الناس.

0: سواء مع روان شحوك سمعان.
1: يمكن الطفل ما بسمع صوتنا مثل ما تخيلنا، بس هذا ما بيعني أبدا إنه راح يضل بعيد عنا. في أكتر من طريقة نوصل فيها لقلبه، في أكتر من لغة يقدر يحكي فيها مع العالم، والأهم إنه كل ما بدينا بكير كل ما كانت الطريق أسهل. أهلا وسهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا، وبرجع برحب فيكم من جديد معنا بالقسم الثالث والأخير من برنامجنا، برنامج احتواء. بحال ما كنتوا معنا بالقسم الأول والثاني بتقدروا ترجعوا تسمعوهم عبر تطبيق الناس. رح أذكركم شو حكينا أو شو كان معنا بالقسم الأول والثاني. بالقسم الأول كانت معنا سيدة نورس بطاح، محامية وأم، وشاركتنا قصتها مع بنتها من لحظة ما عرفت بعد الولادة إنها ما بتسمع. شاركتنا تفاصيل خاصة اللي احنا جدا منقدرها ومهم جدا حسب رأيي انكم تسمعوها. اما بالقسم الثاني فهمنا مع ضيفتنا شو هو فحص السمع لحديث الولادة وكيف وانت بصير. وضيفتنا هي رغد حكيم سابا، أخصائية سمع ونطق ومسؤولة فحص السمع لحديث الولادة بالمستشفى الإيطالي والفرنساوي وبصندوق المرضى كلاليت. وإسا بدنا نحكي عن اللي بيجي بعد الخبر، رح نحكي عن الأهل وعن الطفل وعن الطريق. رغد برجع وبرحب فيك من جديد معنا بالقسم الثاني، ومكملين نحكي معاك عن فحص السمع خلال حديثي الولادة. ولما احنا سمعنا نورس بالبداية حكت عن الصدمة وعن الوجع اللي مرأته، وحكينا انه هيك كمان قبل ما نبدأ التسجيل عن هذا الموضوع، انه هو مش الاشي اللي متبع، انه اسلوب التوجه وطريقة التوجه ممكن ما كانت صحيحة. فبالرغم من هيك مهم انه الاهل، انت ذكرت انه مهم الاهل يعرفوا قبل ما تكملوا اي اشي تاني. طب احكي لنا شوي انت كرغد كيف تتوجه للأهل؟ إذا أنت عملت فحص السمع وشفت إن الولد الطفل رضيع ما مرق فحص السمع، كيف تتوجه للأهل؟ شو بيصير؟
2: طلعي أول إشي بعمله، يعني بدنا نأخذ بعين الاعتبار نفسية الأم بعد الخلفة. كتير يعني أي إشي ممكن تقولي لها يا رح يكون حساس يعني. فالإشي اللي منشرحه إنه هذا فحص أولي، وفي عدة عوامل اللي ممكن تؤدي إنه البيبي ما يمرقش الفحص، فعشان هيك منحب إنه نروقهن، بس كمان بهمنا إنهن يهتموا إنهن يكملوا بال...
1: تهتم إذا الأم لحالها أو لا؟ سؤال رغد، لأنه بفكر تفصيل مهم هذا. لا
2: مرات صعب علينا تعرف نستنى الجوز أو حدا يكون معها، بس منهتم للبيئة اللي حولها. يعني مش باجي طبهم عليها يلا ابنك ما مرقش فحص السمع، ارجع لفحص أو اعملي هداك الفحص. لا، كتير مهم زي ما قلت ناخد نفسيتها بعين الاعتبار.
1: أكيد.
2: فإحنا منشرح ليش ممكن البيبي ما يمرقش الفحص، ومنشرح بالضبط شو الخطوة الجاي.
1: إن عملت الفحص الأول، إحنا كنا بالقسم السابق، عملت الفحص الأول طلع مش تمام، فأنتوا بتقولوا لها، بتتوجهي لها بتقولي لها إنه الطفل ابنك ما مرق فحص السمع، بحاجة إنه تعودي ترجعي. طيب
2: كمان منشرح إنه في عدة عوامل، إنه يعني مش إذا البيبي ما مرقش الفحص معناته البيبي بسمعش، هذا شيء جدا خاطئ. يعني ممكن البيبي ما يمرقش الفحص الفحصين الأوت أكوستيك ميشن والأي أي بي آر، ومع هاد بالآخر يمرق البيرة، لأنه في عدة عوامل اللي ممكن تأدي إنه ما يمرقش
1: البيرة. بنعمل بالمستشفى اللي ولدت فيه ولا بمراكز خاصة؟
2: هذا البيرة هو التشخيص، الأوتوميتد أي بي آر هو اللي بنعمل بالمستشفى بحالة ما مرقش الفحص الأولي.
1: الفحص الأول والفحص الثاني بنعمله بالمستشفى، البيرة
2: بريت المستشفى،
1: بريت المستشفى.
2: في محلات معينة يعني اللي بتعمل هذا الفحص،
1: اللي هن أخصائيات نطق وتواصل
2: كمان.
1: طيب شو الحلول الموجود اليوم؟

0: حلول. أول إشي كتير مهم إنه نعرف السبب للضعف عشان نعرف كيف نعالج الإشي. يعني بحالة كان الإشي مثل سوائل التهابات، فهذا تدخل طبي اللي ممكن يعني ممكن يكون عن طريق أدوية عملية جدا بسيطة. وإذا الإشي بيكون حسي عصبي، ممكن في عنا سماعات، ملائمة سماعات الأطفال، ممكن زراعة قوقعة، ممكن مخشير اللي اسمه بون كوندكشن. في عدة يعني اليوم
1: في عدة حلول،
0: عدة حلول.
1: التكنولوجيا اليوم بتسهل يعني بتسهل الموضوع وبتعطي أكتر حلول.
0: بالضبط. ويعني الإمكانية إنه نبلش بالإشي من جيل جدا جدا صغير، يعني يعني فيش حاجة نستنى إنه البيبي يصير هالقد عشان نرجع نبلش نعالجه يعني.
1: وعادة إذا كان في سوائل مفضل إنه ما نأجل الإشي، صح؟ يعني كل ما الولد نحل الموضوع أسرع كل ما كان أفضل.
0: طبعا.
1: هل كان في حالات رغد إنه أنتوا وجهتوا الأهل والأهل ما رجعوا، ممكن من محل نكران أو إشي بتصير؟
0: للأسف في هيك إشي
1: بتصير.
0: بتصير للأسف. عشان هيك إحنا لما نيجي نشرح للأم إنه البيبي ما رأش الفحص، كتير مهم نشرح لها يكون واضح إلها الإشي عشان تكمل بالإشي. بس في مرات إحنا منحاول، بس في أهل بتعاونوش معنا يعني.
1: واو. بالرغم من انه مع انه في حلول اليوم، انت ممكن تذكروا انه في حلول كمان، يعني ممكن توجهوا للاهل ومع هيك يقولوا لا انا مش قادر اتقبل، وممكن يعني بيكملوا فحص بمحلات تانية ولا خلاص شايله. ما
0: طلع في مرات من صادف انه الاهل بيكونوا مقتنعين انه ابنهم بيسمع، فيش عنده مشاكل سمع، انه ميا طرقت الباب ونقز مثلا. هاي اشياء خاطئة.
1: مشاكل سمع احنا ما بنقول بس صمم، احنا ممكن نقول كمان ضعف
0: السمع. طبعا هي درجات. يعني ممكن يسمع صوت معين، صوت تاني لا، ممكن يسمع حرف معين، تعال نقول حرف تاني لا، هيك اشي يعني.
1: وبتعلق كمان بكمان وتيرة يمكن للصوت اللي عم بيطلع، انه اذا كان الصوت مثل طرق قوي ممكن يسمعه.
0: درجة الصوت. درجة الصوت.
1: شو العلامات اللي لازم الاهلين ينتبهوا لها بالبيت بالاشهر ونقدر نقول السنوات الاولى انه الولد في عنده ضعف؟ وهل في حالات اللي الاهل يعني ما انتبهوا وكان في تداعيات للموضوع على الطفل؟
0: طلع كتير مهم ننتبه ل
1: ده أوضح بالسؤال، تداعيات المقصود انه ما يقدروش انه يصلحوا الوضع. هذا السؤال.
0: في عدة اشياء الاهل بيقدروا يعملوها وينتبهوا لها. هي طبعا ردة فعل البيبي، هو الطفل الولد هو اشي اولى. لما الطفل ممكن مثلا تحكي معه تحسيه هيك زي اللي عم بقرب عليك، يحاول يفهم إيش أنت عم بتقولي مثلا، أو تقولي له إشي يرجع إيش عيدي عيدي، يطلب منك تعيدي الحكي، أو مثلا تسألي إشي يجاوبك جواب ما خصوش.
1: إحنا عم نحكي بجيل شوي أكبر. إذا عم نحكي على السنوات الأولى، يعني أكتر الأشهر الأولى
0: كمان نفس الإشي، ردة فعل البيبي كتير. وطبعا اكتساب اللغة.
1: ممكن الأم مثلا تنادي كمان الولد ما يردش عليها.
0: طبعا. بدرجات معينة ممكن ما يردش عليها يعني. واكتساب اللغة هو يعني زي ما تقولي إشارة كتير كتير مهمة، وحتى أولية إنه نشك إنه مثلا في ضعف سمع. يعني دايما يعني مش من ولا إشي الطفل لما يتوجه لحضانة روضة مدرسة، دايما المعلمات بتطلبوا فحص سمع، مش من ولا إشي يعني.
1: صح، فحص سمع ونظر. صح.
0: هاي واحدة من الأشياء اللي الأساسية اللي لازم ننتبه لها.
1: طب إذا في قصة رغد أم قاعدة بالمستشفى وطفلها عمره يوم أو يومين وسمعت إنه ما اجتاز الفحص، شو بتحب تقولي لها؟
0: بحب أقولها إنه نأخذ نفس. هذا إشي جدا شائع، ممكن يصير كتير، بس مهم إنه نتابع. إنه ما رأيش الفحص نرجع للفحص، إذا احتاج كمان فحوصات نعملها. واليوم يعني تقريبا لكل شيء في حل.
1: صح. صح، التكنولوجيا اليوم بترافق الأهل. وقديش مهم الوعي، قديش مهم ما ننكر الموضوع. اللي مرأته نورس ممكن كتير أباء وأمهات يمرقوه، نورس رفيقها زوجها الاثنين مرقوا هاي الطريق مع بعض، طبعا ايد بايد، طريق ما كانش سهل بالمرة، بس هي شاركتنا من محل قدرت انها تتغلب على كل هاي الصعوبات وقالت لا بدي اطلع احكي، من محل انه كمان بدها ترفع الوعي لهذا الموضوع. فانا جدا بقدر هذا الاشي. رغد شكرا جزيلا لك من كل قلبنا على المعلومات اللي اعطيتنا اياها اليوم.

0: مسيرة التربية هي مسيرة مش سهلة. مسيرة التربية هي مسيرة مليانة مطبات، مليانة لحظات صعبة وانهيارات. انهيارات اللي ممكن يكون سببها توقعاتنا العالية من أنفسنا وتوقعاتنا الغير واقعية من أبنائنا. منطمح إن أولادنا يكونوا الأفضل الأذكى والأشطر، بس بالواقع ولحتى نوصل لجزء بسيط جدا من هاي التوقعات منمر بكتير مطبات، منمر بكتير نوبات غضب وكتير لحظات مرهقة جسديا ونفسيا، وهي لحظات طبيعية جدا واللي ممكن نمر فيها جميعا كأهل، بالأخص الأهل اللي بهمهم مستقبل أولادهم. مهم نتذكر إنه بالرغم من كل هاي اللحظات إحنا موجودين هون عشانهم، موجودين لحتى نرشدهم ونوجههم، لحتى يتخطوا كل الصعوبات اللي ممكن تواجههم بحياتهم، لحتى يتعلموا يحبوا حالهم ويتقبلوها بالرغم من كل لحظات الإحباط اللي ممكن يمروا فيها، ولحتى يلاقوا طريقهم ويحققوا كل اللي بنفسهم ويكونوا سعيدين بحياتهم. فيش ولد بالعالم فيش عنده صعوبات، كل الأولاد بالعالم عندهم مطبات، بس اللي بيختلف بين ولد وولد هو مستوى الصعوبات والمجال اللي بواجه فيه الولد صعوبة وأهله. أهله اللي بتعلموا إنهم يتقبلوه مثل ما هو بنقاط قوته ونقاط ضعفه، أهله اللي مستعدين يعملوا كل إشي بيقدروا عليه لحتى يساعدوه يتخطاها بقوة. ممكن بالبداية ما تكون فاهم أسباب الصعوبات اللي عند ابنك، بس لما تسأل وتتوجه للناس الصح رح تتعلم إنك تفهمه أكتر وتحتويه مع صعوباته بشكل أفضل. ممكن باللحظة اللي كتبوا فيها على الورقة اسم لمجموعة التحديات الموجودة عند ابنك شعرت إنك دخلت بدوامة كبيرة اللي مش عارف كيف رح تقدر تطلع منها. ممكن شعرت إنه هذا التشخيص هو النهاية، بس لا، أكيد لا، التشخيص هو فقط البداية، وإحنا الأهل بس إحنا باحتوائنا إلو وتوجيهه منقرر كيف رح تكون النهاية. شخصية ابنك مركبة ومبلورة من مجموعة تحديات، تحديات إذا أنت ما حاربت لحتى تفهمها وتحتويها ما حدا بالعالم رح يحارب، وهذا الإشي ممكن يكون السبب بضياع ابنك. لهيك اسأل، استشير وحارب، وكون أكبر دعم لابنك بالحياة لحتى مع بعض تتغلب على كل المطبات والتحديات. ومع رسالتي لكل أمل إنها توصل لكل أب وأم بحاجة إنهم يسمعوها بنهي حلقتنا لليوم.
1: أجمل منك ما في ابني حبيبي.
0: يمكن الطفل ما بسمع صوتنا بالبداية بالطريقة اللي احنا تخيلناها، بس أكيد رح يحس فينا بحبنا وبحضننا وبكل محاولة بنعملها عشان نوصل له. والفحص مش حكم، هو بداية الطريق لحتى نحارب ونمشي إيد بإيد مع ابننا ونحاول إنه نساعده قدر المستطاع.
1: أمر يا ناس في طلته
0: بحال عندكم قصة تجربة أو حتى سؤال بتحبوا نحكي عنهم بحلقات جاي، أكيد نحب نسمعكم. تقدروا تتواصلوا معي عن طريق صفحة روان سمعان أوتي أو عبر صفحة الراديو، وأكيد كل رسالة بتوصلنا رح تكون جزء من احتواء. أنا روان شحوك سمعان وكنت معكم ببرنامج احتواء. نلتقي كل يوم أربع الساعة 2 والإعادة السبت على الساعة 3. رجاء كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا، وإلى اللقاء.

0: على عشق الطيبة من الجمعة حتى الأحد. طيبة مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
1: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد كروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال وأم الفحم.
3: تعبنا من الأخبار العاجلة ومن القتل وبيوت العزاء. بدك أمان ببلدك؟ صوت الطخ عالي بس صوتك أعلى. فش غلة، اطلع صوت.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. أصيب 3 أشخاص وصفت جراحهم وفق التقارير الأولية بالخطيرة إثر انفجار اندلع على أثره حريق داخل مصنع شركة إنتل في مدينة كريات جات جنوبية البلاد بعد ظهر اليوم، وسط شبهات بوجود مواد خطرة في موقع الحادث، فيما تعمل 8 طواقم إطفاء وإنقاذ على السيطرة على الحريق ومنع انتشاره. وأوضحت سلطة الإطفاء أن الطواقم تجري عمليات تمشيط واسعة بحثا عن أشخاص قد يكونون عالقين داخل المصنع. لقي سائق حافلة يبلغ من العمر 61 عاما مصرعه، وأصيب سائق شاحنة في الخمسينيات من العمر بجروح خطيرة إلى جانب 18 مصابا بجروح طفيفة ظهر اليوم إثر حادث تصادم بين حافلة وشاحنة على شارع رقم 91 في المقطع الواصل بين محنايم وقدوت شمالي البلاد. أعلنت شرطة اعتقال سيدة في 44 من العمر وابنها يبلغ 19 عاما من مدينة الطيبة عقب ضبط 3 مسدسات وذخيرة ومعدات إضافية داخل منزلهما خلال عملية نفذتها قوات الشرطة في لواء المركز بتعاون مع ناصر الحرس لأهل حرس الحدود. وأضافت الشرطة أن القوات ضبطت أيضا طائرة مسيرة وبطاريات داخل المنزل. قدم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك السابق رونان بار دعوى تشهير ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للمحكمة مطالبا بتعويض مالي بقيمة 3 ملايين شيكل على خلفية اتهامات وجهها له نتنياهو بشأن أدائه ومسؤوليته عن الإخفاقات التي سبقت أحداث 7 أكتوبر عام 2023. وادعى بار أن رئيس الحكومة تلقى تحذيرات متكررة بشأن احتمالات التصعيد الأمني لكنه واصل اتباع سياسة احتواء تجاه حركة حماس رغم المعلومات والتقديرات التي عرضت عليه خلال تلك الفترة. كشفت صحيفة كالكاليست الاقتصادية أن يعقوب شاحر مالك نادي مكابي حيفا جدد مساعيه لبيع النادي بعد نحو 6 أشهر من فشل مفاوضات لبيع نصف أسهمه لمجموعة مستثمرين أمريكيين، حيث يسعى هذه المرة إلى بيع 100% من الأسهم في صفقة واحدة بتقييم يبلغ 100 مليون دولار. هدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس باحتلال مناطق إضافية في جنوب لبنان إذا انضم حزب الله إلى أي هجوم مع إيران على إسرائيل، متوعدا بتوجيه ضربة قاسية له. وقال كاتس أن أراض في النبطية والليطاني ستصبح جزءا من المنطقة الأمنية الدائمة لإسرائيل، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي مستعد لتوسيع التوغل البري.
1: באתי לכאן היום כדי לחזק את מפקדי וחיילי צה"ל בסדיר ובמילואים הפועלים במסירות ובגבורה בתוך אזורי הביטחון בלבנון ובסוריה כדי להגן על תושבי הגליל והגולן מול איומים של כוחות ג'יהאדיסטים. כפי שראש הממשלה נתניהו ואני הבהרנו, אנחנו לא ניסוג מאזורי הביטחון. אם חיזבאללה יצטרף לאיראן בהתקפה על ישראל, הוא יוקם מכה קשה ויאבד שטחים נוספים בדרום לבנון, במרחבי נבטיה והליטני, שהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של מדינת ישראל. צה"ל ערוך לביצוע התמרון. כלל האוכלוסייה השיעית, עד לקו האוולי והזהרני, תפונה צפונה כדי לאפשר פגיעה עוצמתית בתשתיות הטרור במרחב ולהרחיק את איום הרחפנים מעל יישובי הצפון. גם רובע הדחיה בבירות יפונה ותשתיות הטרור בו יוכו מכה קשה, ומעל 1 מיליון שיעים יהפכו לעקורים בלבנון.
0: أعلن الحوثيون تنفيذ عملية عسكرية وصفوها بالنوعية استهدفت شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية ومطار الملك خالد الدولي ومصفات أرامكو في الرياض بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن الإصابة كانت دقيقة وتسببت بدمار ونشوب حرائق في المواقع المستهدفة. وإلى أحوال الطقس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدلا خلال ساعات النهار. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغيري. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
4: بحب راديو الناس كتير.
3: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب طب طب
5: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
6: راديو الناس أحلى راديو
7: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي.
8: خزنت المحطة وثبتت لليوم، بسمعها يوم يوم يوم يوم.
9: راديو عصري وشبابي.
10: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
11: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس،
12: ثقتنا فيها كبيرة عن جد. راديو الناس
13: تقريبا دقيقة. الموسيقى يدور نقاش حول تذكير وتأنيث كلمة الموسيقى وحول طريقة رسمها، فهل نعتبر كلمة الموسيقى من المذكر أو من المؤنث؟ يعتمد الجواب على الأصل في الاعتبار، فإذا اعتبرناها علماً أو فناً فإننا نذكرها، وإذا اعتبرناها صناعة فتكون من المؤنث. أما الجزء الثاني من النقاش فيتمحور حول طريقة رسم كلمة موسيقى، بالألف الممدودة القائمة أم بالألف المقصورة؟ تعود كلمة الموسيقى إلى الكلمة اليونانية موزيكي، وبالإنجليزية ميوزيك، والجواب أن بإمكاننا كتابة لفظة الموسيقى بالألف الممدودة القائمة كما يجوز أن نكتبها بالألف المقصورة.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: استمعوا إلى برامج راديو الناس عبر موقعنا الإلكتروني nasradio.fm.
1: أنتم تستمعون إلى فادي.
2: خلينا نشرب قهوة في حتة بعيدة.
1: حركة سير مع فادي زغاني.

يسعد هالمساء، يا مساء الخير، يا مساء الورد والفل والياسمين عليكم جميعا، وأهلا وسهلا ومرحبا. الأربعاء 14 أكتوبر تشرين الأول، ويلا اليوم عم ننطلق باستراحة جديدة، استراحة قريبة من نهاية الأسبوع. فتحية لكم جميعا، تحية لكل السائقين والسائقات، العاملين والعاملات، لكل شخص موجود على الطرق، رجاء رجاء رجاء على مهلكم، ويلا علوا صوت الراديو وانطلقوا معنا بساعتين من الزمن مليئات بأخبار، بمنوعات، بدراسات، وكتير كتير كتير مواضيع بتغير لكم جو، بتغير لكم مزاج، وأكيد أكيد أكيد رح ترفع لكم الطاقة. يلا بلشوا سجلوا لي حضوركم على واتساب على 050 55 77 39.

يلا بدينا يا وجه القمر. الله يسعد لي هالمساء، الله يسعد لي وكل وجوه القمر اللي بلشت تتواصل معنا وبلشوا كمان يسجلوا حضورهن على الواتساب. يسعد لي مساكم، بعد شوي أكيد رح أقرأ كل رسائلكم ورح هيك نمر على قائمة الحضور وكمان على قائمة الغياب. يعني وكالعادة الأشخاص الغايبين يعني صرنا نعرف مين غايب مين مش غايب، فانتبهوا إذا أنتوا حاضرين سجلوا حضور. وكمان مهم تحكوا لنا شو وضع الطرق اليوم، إذا في ازدحامات وين عم بتكون الازدحامات، هذا كله هيك بنعتمد عليكم من خلاله. واتركوا كل شيء آخر علينا، من موسيقى من أخبار من منوعات ومن كتير كتير كتير خراريف رح نحكيها اليوم.

يلا نبدأ اليوم مع أحوال الطقس مثل كل يوم ودرجات الحرارة. درجة الحرارة حاليا بمدينة الناصري عم بتسجل 26 درجة مئوية، ودائرة الأرصاد الجوية عم تحكي عن ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا ومعتدل خلال ساعات النهار. مع انه الجو اللي احنا شايفينه او شكل يعني السماء بتدل على انه يبدو فيه هيك امطار في الطريق، لانه الجو برا كتير كتير كتير هيك خريفي، يعني في هيك ريحة خريف، في سماء لون رمادي، في كمان هيك شوي صغيري برودي، يعني مش انه الجو بارد بس انه فيك في لسعة برودي بالجو العام. وبالليل اكيد هيك بلشت كمان تبرد، بلشنا نحس اكتر بوضع او بفصل الخريف مبدئيا. يلا احنا بدينا بدينا والله احلى تظبيط للنفسية. بس استنوا شوي، مرحبا يا فادي، يلا زبط لنا النفسية. تم تفعيل وضع الطيران. مساء الخير يا محمد عبد القادر، مساء الفل. والله بستناكم بالتاني، بس أطلع من الشغل بكون محضر الرسالة من قبل، يعني بس بتزيد عليها حالة الطريق. عبد القادر أزمة سير خانقة على شارع 6 شمالا، يسعد لها المساء الحلو، حاضرين وبقوة إن شاء الله. عم محمد يسعد لها المساء، تحياتي لإلك، يسعد قلبك يا رب. يا مساء الورد والفل والياسمين، شو الأخبار اليوم؟ عم بسمعك من البيت. إحنا تمام يا إيمان، الله يعطيك ألف عافية يا رب. أبو محمد مساء الفل والياسمين، هاي الصورة في يركة، يعني مش فيش ازدحام، طرق تمام أبو محمد اليوم. مساء الخير فادي، كيفك؟ معك روزان، أهلا يا روزان، يعطيك العافية، شو الأخبار؟ شارع 6 أزمي، وتحية لأبو كرم من بعد إذنك، تكرم عيونك يا محمود، يسعد هالمساء. وعليكم السلام يا رائدة، مساء الخير، أنا حاضرة. هاي روان، أحلى فادي بالكون، يسعدك يا رب. أبو محمد من سخنين والحج الوالدي عم تسمعك معي، الله يسعد مساك يا حجي ويطول بعمرك يا رب. حاضر طبعا وعالسمع دايما. شارع 6 أزمي عند مفترق حرشيم شمالا، مساء الفل يا أمجد، مساء الخير. وجه فادي الطل بحركة سير هل، ووضع الطرق فل، ويسعد لي مساك الفل يا أبو الكارم. اليوم أطول يوم بهالأسبوع، عاد اليوم أنا حسيته قصير جدا جدا جدا يا رؤى. ليه؟ السماء تتلبد بالغيوم، هيك عم بكتبوا لي. في كتير غيم، فكرة في كتير ناس بعدها غايب اليوم، في مجموعة كبيرة بعدها غايب اليوم. اللي غايب بعرف حاله، وهذا الوقت لتسجلوا حضور يا شباب وصبايا اللي غايبين.

إياهن أجو أجو وجه القمر طل. هلا هلا هلا يا جماعة، بلشتوا تحوشوا زيتون، بلشتوا تودوا الزيتون على المعاصر، بلشتوا هيك تتمتعوا بخير السنة ولا بعد بكير؟ شو الوضع؟ بلش في زيت وزيتون، مين عندهن زيت وزيتون؟ وين أزكى زيت السنة؟ بنفع حدا يحكي لنا؟

يلا هاتوا نشوف مين كمان عم نضمننا. فهد يا فهد مساء الخير. أبو المعتصم مساء الخير، يعطيك العافية فادي. يميت مرحبا يا هديل، نيفين يسعد هالمساء. أم أحمد عم بتقول صرتوا جزء من حياتنا، يسعد لي هالمساء يا أم أحمد. ماجد مساء الخير، يوم الجمعة بدنا نبلش بالزتون. سامر أهلا ومرحبا، احنا جاهزين معك دايما. أم خالد، ما حدا بيقول عن زيت وعكر. صح صح، سؤالي كان غبي أمجد، بعرف. مساء الخير، لا يسعد روحك فادي، صوتك راحة نفسية، يسعد قلبك يا حنان، مساء الفل، هاي يعطيك العافية. يميت مرحبا يا ألاء. المهم بلشتوا بالزيت ولا بعد؟

يا بلشوا يحكوا لي عن الزيت والزيتون. في مناطق بلشوا، في مناطق بعدهن، وفي أشخاص اللي كمان عم بيستنوا كمان هيك الشهر القادم، عم بيحكولي بشهر نوفمبر، وفي أشخاص عم بيستنوا كمان منتصف هذا الشهر. يعني احنا صرنا بمنتصف هذا الشهر، أنا بعتقد إنه هيك كمان بيستنوا كمان شتوي منيحة لتعطي هيك زيتون أفضل وكمان زيت. ويا رب يا رب يا رب ينعاد عليكم بالصحة والسعادة. يلا اليوم بدي أحكي لكم عن أكلي اللي معروفة كتير كتير كتير بيعملوها هيك، بقول لك بفتتحوا فيها موسم قطف الزيتون والزيت. بتعرفوا شو هي الأكلة اللي بيفتتحوا فيها موسم الزيت وقطف الزيتون؟ يلا خمنوا. اليوم بدي أحكي لكم عنها بإسهاب وتوسع، ونحكي هيك عن يعني تاريخها وطعماتها ويما شو بتشهي هالأكلة. يلا، أكلة فلسطينية يا جماعة الخير يفتتح فيها موسم الزيت والزيتون. اكتبوا لي على 050-55-77-399.

فاتنا يا مساء الفل والياسمين. أم خضر يسعد هالمساء، يعطيك ألف عافية يا رب. لا أكيد أكيد غلط هاي الإجابة، يا مين هذا الرقم اللي بنتهي بستة سبعة ثمانية؟ غلط. طارق كبها هاي ولا هاي؟ انت بعت لي تنتين.

عم محمد إجابة صحيحة. ألا إجابة صحيحة. إجابة غلط لسمر. أحمد ياسين يا مساء الفل. إجابة صحيحة. إجابة غلط للرقم اللي بنتهي بتين الأربعة تماني. فيش عندي أسم. إجابة غلط لمرح. جودة إجابة صح. في عندي كتير أرقام فيش أسامي. كتبولي أساميكو بس اللي ما فيش أسامي عشان نقدر نحكي لكم إذا صح ولا غلط. إجابي غلط كمان هون فيش عندي. فيش عندي أسم. 7 6 9 غلط الإجابي. تحياتي فادي. تحية لكل سائقي البساط. الله يعطيكم ألف عافية. أحمد أمارة. أبو محمد إجابي صحيح. نيفين إجابي غلط. إجابي غلط روان. إجابي غلط أم أحمد. أو يمكن تكون إجابي صح بس مش هاي اللي بدي أحكي عنها. رنين وحدي ولا يعني أي وحدي فيهن؟ بعتيلي أنت تنتين فحددي وحدي. سامية أي وحدي فيهن. يوسف كمان أي وحدي فيهن. بعتين في اسم أكلة أنا بعرفهاش صراحة.

أكرم إجابة صحيحة، أبو الأدهم إجابة غلط. إجابة صح أم خضر، إجابة صح رائدة، سلام فادي أحمد. يعني هي كمان مرة مش عارف أحكي لكم إجابة غلط. اللي عم تكتبوا لي أكتر أكلتين يعني عم بتكرروا، هي مش غلط بس يمكن مش هي اللي أنا بدي أحكي عنها، بس في بلاد اللي بيعتمدوها مش المجدرة. هاتوا أريحكم، كتار عم ببعتوا لي المجدرة بس هي مش المجدرة، مع أنه بفتت حب أعتقد بيعملوا فيها هيك بداية موسم الزيتون، كتير بيعملوا مجدرة وبحطوا عليها زيت زيتون وبتشهي بطبيعة الحال. بس اليوم بدي أحكي لكم عن أكلة تانية اللي هي مشهورة عنا ببلادنا ومشهورة بهيك الكم الكبير من زيت الزيتون، وبحكوا لك هاي الأكلة ما بنفع إنها ما تكون غارقة هيك بزيت الزيتون. وطبعا ارتبطت يعني من زمان بهذا الموسم، وبتحمل أكيد وراء مكوناتها البسيطة حكاية من حياة الفلاحين وعاداتهم في الاحتفاء والاحتفال بمحصولهم. ايه اسا بسهلتها عليكم. اسا انتو تخيلوا انه كل الواتساب عندي قولا واحدا بلش كله عم بحكي لنا شو يا جماعة الخير، كله عم بحكي لنا أكلة المسخن. أي هو في أزكى من أكلة المسخن؟ والمسخن اللي بيكون غارق بزيت الزيتون بشك إنه يكون في أزكى. أكيد عم نحكي عن المسخن، أو في بعض البلاد بسموه محمر مبدئيا، بس هو المسخن اللي بيجي هيك أكيد على أرغف من الخبز. وطبعا اعتادت العائلات الفلسطينية إعداد المسخن بعد عصر الزيتون عشان يحتفلوا بالمحصول الجديد اللي يعني بدخل بكثرة بتحضير هذا الطبق. وطبعا ببعض القرى المسخن بيعملوه ختام موسم الزيتون، بس أغلب القرى مبدئيا بتعملوا ببداية الموسم ليحتفلوا بالزيت. والسؤال الأهم، كيف أجا أسم المسخن؟ في رواية شعبية بتحكي أنه الفلاحين كانوا يعيدوا

تسخين أرغفة الطابون القديمة ويصبوا عليها الزيت عشان تستعيد طراوتها، وبعدها تطور الطبق بإضافة البصل والسماق والدجاج، لكن تاريخ ظهور الأكلة وأصل تسميتها بعده غير محسوم. يعني كانوا يسخنوه مرة عمرة عمرة وعشان يطرى يحطوا عليه زيت الزيتون، ومن هون أجا مسمى المسخن. وكمان الفلاحين كانوا يستخدموا بقايا الزيتون بعد عصره، كانوا يستخدموه كوقود لإشعال الطابون اللي بيخبزوا فيه الأرغف، وطبعا كانوا يعملوا عليه البصل مع زيت الزيتون. ووصل ارتباط المسخن بالموسم أكيد لأغاني الفلاحين أثناء قطف الزيتون، مثل أهزوجة يا زيتون بدنا زيت نعمل مسخن بالبيت. وليش بحتاج لمسخن كل هذا الزيت؟ ببساطة البصل بيتم طبخه ببطء شديد بزيت الزيتون، بعدها منحط عليه السماق، وبعدها يوزع هذا الخليط على أرغفة خبز الطابون اللي بتتشرب الزيت والنكهات، وبعدها أكيد بنحط عليه قطع الدجاج المحمرة، ويقدم الطبق بصينية كبيرة وغالبا بزينوه بالمكسرات والسنوبر واللوز المحمص وما إلى ذلك. وفي كتير كتير كتير أشخاص برفقوا إلى جانب المسخن، بحطوا هيك اللبن اعتقادا منهن بأنه المسخن أكلي يعني دسمي جدا، وممكن تكون هيك حامي يعني ببعض المرات، فبالتالي بحطوا جنبها اللبن اعتقادا منهن أنه اللبن ببرد. شو زاكي الأكلة المسخن هيك مسخن مع زيت جديد وجنبها مخللات؟ شو بنحط كمان جنب المسخن؟ أنا عشان هيك تكون الأكلة ماكني كمسخن غير لبن وخيار مثلا، شو كمان ممكن نحط جنبها طلع زاكي؟ الزيت لازم يوصل للكوع عم بحكولي.

تخيلوا مسخن مع زيتون جديد هيك اللي بعد فيه هيك مرارة مثلا, مسخن مع بتنجان مكبوس, مسخن وبصل مخمر. شو البصل المخمر؟ بندور لبن وخيار مكبوس. تقنية الطبخ البطيء صاروا إسا يعلموها بكليات الشيف والمطابخ الجورمي. المطابخ الجورمي كلها اجت من مطابخنا يا وصاروا يسموها جورمي, يعني صاروا يحطوا لي كيكة إيرانيين رغيف طابون اللي ستي وستي كانوا يعملوه, بحطوا عليه هيك تفنيني معيني وبحكوا لك هذا مسخن جورمي وبحطوا لك عليه 200 شيكل, بعرفش ليه, بس لانه سموه جورمي يعني, وبالاخر مسخن يعني رغيف عليه شويه بصل ودجاج. اهم شيء انه لازم ناكله بالشوكه والسكين ايرانيين, مش انه نمسكه هيك ونمزع الخبز مزع, وزي ما حكى المستمع من شوي الزيت للكواع يوصل. تخيلوا مسخن بشوكه وسكين, تخيلوا بس عن جد ببطل زهقي.

0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: عشق الطيبة بلشت مثل هيك أسعار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة بخمسين شيكل. بريك شاي زجاجي فود أبيل بعشرة شيكل. مدفأة أربع سياخ بثمانين شيكل. طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل بخمسين شيكل. طقم سكاكين فود أبيل بخمس وعشرين شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، إكسال وأم الفحم.
3: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
4: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
5: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
6: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
7: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
8: واحد بيعطي من خبرته فيد فيها غيره.
9: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
10: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
11: فكر بغيرك،
12: فكر بغيرك،
11: فكر بغيرك.
10: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
13: حملة مليون فعل خير.
9: ساعد كبير بالسن، خليه جزء بالمليون.
5: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
13: وقف مع عائلة بضائقة، اعمل فعل خير،
9: خليه جزء بالمليون.
14: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
15: احنا قدها،
16: احنا قد،
15: واحنا قدها،
9: احنا قدها،
15: احنا قدها.
1: حركة سير مع فادي زغيري.

يلا رجعنا رجعنا يسعد لي مساكو. أكثر من حدا بعت لي إنه بدي يعمل مسخن اليوم. مسخن بلشي يا جماعة. خلص إحنا مش كل أكل بدنا نحكي عنها بدكم تروحوا يعني تعملوها، إنه إذا بتقدروا تعملوا مسخن بس بلشي المسخن. اسمعي، في حدا بعت لي إشي خاصه بباب الحارة، كان كاتب لي استني شوي. عرايو اللي مسخن بده الليفتات ابو معروف اللي بباب الحاره. على سيره باب الحاره، امبارح طلع لي بوست على انستغرام، تذكري ميرال انت حضرتي باب الحاره ومتتبع فيه منيح، كان في حدا اشي البغجاتي باب الحاره، تذكري حدا اشي البغجاتي، شو كان اسمه هذا الشخص؟ كتبولي.

المهم مش موضوعنا أبو شو كان، بس كان في كلمة بغجاتي دايما نسمعها بمسلسل باب الحارة وبمسلسلات البيئة الشامية، وبتوقع كتار منكم ما بعرفوش شو يعني بغجاتي، ويعني وأنا شخصيا من الناس اللي ما بعرفش شو يعني بغجاتي غير لما قرأت شو معناها وليش بالشام بسموه بغجاتي. الكلمة بطبيعة الحال إلها حكاية لغوية أقدم من ما بتتوقعوا، زي ما بحكولي الحلواني، وفعلا الحلواني بالشام وبسوريا بسموه البغجاتي. وكلمة البغجاتي باللهجة الدمشقية بتعود لأصل تركي عثماني، وكانت ترتبط بنوع من الحلويات اللي اشتهرت في دمشق وهي حلوى البغاجي، والسبب بيعود طبعا لكلمة تركية اللي كان اسمها بوغاجي واللي كانت تعني صانع الفطائر أو المعجنات. ومع دخول هاي الكلمة للبيئة الشامية وتأثرها باللهجة

محلية تحولت لمصطلح بغاجاتي. والبغاجي هو صنف أو صنف دمشقي عريق بشبه الفطائر، المكون من طبقات أو رقائق عجين هشي محشي بالفستق أو القشطة. ومع الوقت صار لقب البغاجاتي بدمشق يطلق تحديدا على معلم البقلاوة والحلويات اللي مع رقائق واللي بتحتاج لاحترافية عالية مثل الكولاج، غير الحلوانجي اللي كان متخصص بصنع الحلويات العامة مثل المعمول والكنافي وغيرها. يعني لما كان دمشق القديم يقول روح لعند البغاجاتي وهو عم بحكي تحديدا عن معلم البقلاوة على وجه الخصوص، وكلمة صغيرة مثل بغجاتي بتكشف كيف كانت اللغة العثمانية تلتقي باللهجة الشامية وتطلع منها ألفاظ جديدة صارت جزء من كلام أهل دمشق.

يلا اليوم هيك رجعناكم بالذاكري لباب الحارة ولالبغجاتي أو الحلوانجي وسمعناكم هالأغنية اللي أخذت كتار لمحلات حلوة أعتقد.

يلا اليوم كمان هيك بدي أحكي لكم عن ألقاب العائلات. اليوم كل شخص هيك يعرف بأسم عائلته،

بتعرف بقسم بقول لك فلان من دار مين، فلان من بيت مين، فلان مين جده، وفي كتير أشخاص اللي كمان مرات اسم الجد بيغلب اسم العيلة، ومرات اللقب بيغلب اسم العيلة. وقبل 150 سنة ما كان عند معظم أجدادنا ألقاب عائلية رسمية. كان الرجل قبل 150 سنة يعرف بمحمد بن أحمد بن علي. ما كان في ألقاب عائلية، ما كان في أسماء عائلات، ومع دخول التحديثات العثمانية وبعد الانتداب سجلات الأحوال المدنية فرضت هذا التحول باختيار أجدادنا ألقابهم لتصبح هوية سلالة كاملة للأبد، ومن هناك بلشوا يقوموا باختيار أسماء العائلات والألقاب. فكيف كانوا يختاروا الألقاب وأسماء العائلات؟ في مجموعة كبيرة من العائلات حملت أسم المكان اللي هاجرت منه أو لإله، مثل المصري، الشامي، الحوراني، إشارة للموجات الهجرية والتجارة قديما. وكمان المهن والحرف كانت حاضرة بأسماء العائلات والألقاب، مثل بيت الحداد، بيت العطار، بيت النجار، بيت الخياط. كانت الحرفة يعني هيك تورث مثل البيت تماما، ومن هناك تحولت كنية اللي بتثبت مهارة الأجداد. كمان الألقاب والدين، مثل عائلات الحسيني، عائلات العلمي، عائلات الشريف، وطبعا كانوا ينسبوا أسماء العائلات كمان مرات للرتبة الدينية، مثلا عائلة الحاج للأشخاص اللي أدوا مناسك الحج قريبا، أو كانت طبعا أداء مناسك الحج بالماضي حادثة استثنائية مفروض إنها تخلد. كمان الصفات الشخصية والمواقف، يعني ألقاب اللي نشأت من حادثة شهيرة أو صفة بارزة بالجد الأكبر وظلت ملازمة للسلالة. وبعود ظهور ألقاب الحيوانات في العائلات الفلسطينية لجذور القبائل العربية القديمة، ونتيجة ألقاب وطبعا وصفات فردية منحت أو منحت للأجداد، مثل السبع، مثل الدب، الذئب، الواوي، وهي كانت دلالي على الشجاعة والإقدام زمان للأجداد في يعني الزمن الماضي. وفي كمان عائلات كانت تنسب مباشرة للقرى والمدن المهجرة، والعديد من العائلات يعني انشهرت وعرفت بنسبها لبلدها الأصل بعد التهجير لتأكيد الحق التاريخي مبدئيا، زي المجدلاوي، الفلوجي، السلمي، اليفاوي، الصفدي، اللداوي، اللفتاوي، الجيوسي، وكل هاي الأسماء طبعا بتعود لقرى تم تهجير أهلها منها. ووراثة الأسر بفلسطين هي وراثة حكاية يا جماعة، وطبعا كل واحد أسم عائلته أو كنيته مبدئيا بتدل على حدث تاريخي أو حدث بطبيعة الحال متعلق بالأجداد في الزمن الماضي.

بس حاليا في عنا استراحة إعلانية وبعدها في عنا موجز على رأس الساعة لأهم الأنباء ومن ثم عودي بساعة أخرى. روحوش بعيد، خليكم معنا.

0: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: كل يوم بيطلع سواق الباص العربي على شغله وما بيعرف إذا رح يرجع سالم. بدك توقف الاعتداءات عليه؟ فش غلّة اطلع صوت.
3: عشق الطيبة بلشت حتى 70% على أدوات فود أبيل والعديد من الحملات داخل الشبكة. 3 أيام مبيعات جنونية من الجمعة حتى الأحد. طيبة مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.

0: عشق الطيبة بلشت. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. فود أبيل وطيبة عاملين عشق التوفير. ميلوا على عشق الطيبة من الجمعة حتى الأحد. طيبة، مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
1: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، إكسال، وأم الفحم.
2: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.
3: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أصيب ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة أثر انفجار أعقبه اندلاع حريق داخل مصنع شركة إنتل في مدينة كريات جات وسط شبهات بوجود مواد خطرة في موقع الحادث. وأعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ تمكن طواقمها من السيطرة على بؤرة الحريق مع استمرار عمليات الإخماد واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار النيران. أصيب رجل في الستين من عمره بجروح متوسطة إثر تعرض لجريمة عنف في مدينة تل أبيب. وأفادت طواقم الإسعاف بأن المصاب يعاني من إصابات نافذة وتم نقله إلى مستشفى إخلوف لتلقي العلاج. لقي سائق حافلة يبلغ 61 عاما مصرعه وأصيب 19 شخصا بجروح متفاوتة إثر حادث تصادم بين حافلة وشحن على شارع رقم 91 شمالي البلاد. وأفادت طواقم الإسعاف بأن سائق الشاحنة في الخمسينيات من عمره أصيب بجروح خطيرة، فيما أصيب 18 شخصا بجروح طفيفة وتم نقل المصابين إلى مستشفى زيف في صفد لتلقي العلاج. انتقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رئيس الشباك السابق رونين بار على خلفية الدعوة القضائية التي قدمها، متهما إياه بعدم إبلاغه بالمؤشرات التحذيرية التي ظهرت ليلة 7 أكتوبر. وقال نتنياهو أن بار كان يملك وسائل اتصال مباشرة به وكان بإمكانه التواصل معه خلال دقائق، متسائلا عن عدد الأرواح التي كان من الممكن إنقاذها لو أجرى الاتصال في الوقت المناسب. هدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بتوجيه ضربة قاسية إلى حزب الله والسيطرة على أراضٍ لبنانية إضافية في حال انضمام الحزب إلى إيران في هجوم على إسرائيل. جاءت تصريحات كاتس خلال زيارة إلى لبنان برفقة قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي وعدد من القادة العسكريين، حيث أكد أن الجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ عملية برية. إلى ذلك، بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي التطورات الأخيرة والأوضاع الراهنة في المنطقة. أفادت الرئاسة اللبنانية بأن الجانبين اتفقا على ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية باعتبارها السبيل الأفضل لإنهاء النزاعات. أفادت وكالة رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة بأن المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران تعرض لأضرار جسيمة إثر هجوم أمس الثلاثاء تسبب باندلاع حريق امتد إلى عدة طوابق. في السياق، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن استهداف مقر أرامكو وتوعدوا بمواصلة الهجمات على المطارات والمنشآت النفطية السعودية. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا بشكل عام مع احتمال هطول أمطار محلية في المناطق الشمالية والساحلية مع ساعات الفجر. أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف لتصبح أقل بقليل من معدلاتها المعتادة مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة حتى ساعة الظهر. ختام النشرة، تستمرون مع زميل فتى زغيري وحركة سير. في أمان الله.
4: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
5: البيدر. البيدر وجمعها بيادر لفظة نستذكرها في مواسم الحصاد، وهي حاضرة في قرانا مثل روس البيادر أو خلت البيادر. ويعد البيدر في تاريخنا الشفوي مكاناً مركزياً في القرى، كانت تجمع وتدرس فيه الغلة في فصل الصيف، كما كانت تقام فيه الصلوات والمناسبات. والبيدر لغة هو الجرن أو الموضع الذي يداس فيه القمح ونحوه، ونقول بيدر الحنطة بمعنى كومها في البيدر. ومنهم من قال بأنه لفظ معرب من الآرامية ويعني مكان دراس الغلة. فالبيدر إذن مساحة تكوم فيها السنابل قبل دراسها، وتدرس بمساعدة آلة النورج وهي لوح الدراس، ثم يفصل الحب عن التبن في عملية التذرية بالمذرة.
6: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
7: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران. اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
8: هاي تقنية الفار خطورتها.
7: بنراجع، بنفحص، وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس، كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء. خليك وع السمع.
9: كونسرت مع الياس مرجية.
10: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني، كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
11: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
10: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
12: كتبت على ظهر علبة السجاير، ولما قرب معاد حبيبي ورحت أقابله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
13: الله ده الله،
12: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
10: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السمع.

يلا رجعنا لنتابع معكم المشوار. يسعد هالمساء مجددا، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:08 ساعتنا حاليا باستديوهاتنا، وساعة جديدة عم ننطلق من خلالها على الهواء مباشرة وحركة سير. يلا بهاي الساعة رح نكون مع

اتصالات كوميتي كل يوم رح نسمعكم دردش احنا وانتو، رح نتناقش، رح نتبادل الاراء والافكار، رح نتفق، رح نختلف، بس بالاخر كل شخص وإله وجهة نظره، إله رايه، وطبعا إله تجربته الحياتية. سؤال اليوم يا جماعة الخير، سؤال بعرفش إذا هو صعب، هو صعب وبدي إجابات صريحة، بديش إجابات عن جد، بديش إجابات تقليدية، بديش إجابات مثالية، وبدي جواب صريح وتفسرولي. يعني اليوم بديش تقنعوني، بدي تفسرولي، لأنه كل واحد وجهة نظره بهذا الموضوع. هل ممكن إنك تقف إلى جانب مظلوم، شخص مظلوم، تمام، بالمقابل ممكن تخسر علاقتك مع شخص مهم، أو تخسر ممكن شغل، أو تخسر شيء مهم بالحياة، بس لمجرد وقوفك إلى جانب مظلوم؟ كمان مرة، هل ممكن توقف جنب شخص مظلوم أنت شايفه أنه مظلوم، وأنت عارف أنه بالمقابل ممكن يكون في خسارة لعلاقة مع شخص مهم، ممكن يكون في خسارة لشغل، ممكن يكون في خسارة لأي شيء مهم حواليك، ممكن تعملها بس لمجرد أنك بدك تكون وتقف أمام شخص مظلوم؟ نعم أم لا؟ وبدي تفسروا لي، يعني بدي تشرحوا لي ليش نعم وليش لا. هل ممكن توقف مع شخص مظلوم بالمقابل ممكن تخسر شيء مهم بالحياة، مثل شغل، مثل علاقة مع شخصية نافذة، مثلا؟ يلا نسمع منكم. 0461166666، إجابات صريحة بس وبدون لف ودوران.

0: يلا بدنا نروح لنبدا مع اتصالاتكم ونسمع منكم اجابات فقط صريحه. يلا بدي اروح لابدا من عند وديان. مساء الخير يا وديان.
1: مساء النور، كيفك؟
0: تمام، شو اخبارك؟
1: الحمد لله تمام.
0: اهلا وسهلا. شو وديان، ممكن توافي مع شخص مظلوم وممكن تخسري شغلك، تخسري علاقة مع حدا مهم، تخسري اشي مهم بالحياة؟
1: ممكن.
0: ليه؟
1: لأنه لازم أدافع عنه. يعني أنا هيك عم بسوق، ما كنتش مفكرة أتصل، بس سألت السؤال قلت لا بدي أشارك.
0: طب بس أنت بالمقابل عم تخسري وديان.
1: أنا يعني حطيت بموقف اللي كان شخص مظلوم، رجل مرأة اتهمته انه هو تحرش فيها.
0: اوكي.
1: وبالصدفة المحل اللي كانوا فيه وكان فيه تصوير وهي اللي فتشت فيه.
0: اوكي.
1: فانا انحطيت بموقف اللي بدي امريه للرجل، فعرضت السرطان يعني قدام شخص من العيلة تبعتها.
0: اوكي.
1: مش للنشر، بس انه اوضح انه لا يعني حكيها مش مزبوط. بس كمان أنا كيف بيقولوا لطشت كعس من صيام، في كان غضب علي إنه يعني.
0: بس حكولك إنه إذا بتطلعي أو بتورجي الفيديو ممكن تخسري شغلك؟
1: شغلي لا، بس إنه بالعلاقات العائلية خسرت.
0: خسرتي علاقة هالقد مهمة؟
1: علاقة كتير مهمة.
0: أوكي.
1: اللي كتير يعني بتعز كتير علي، بس انه انجبرت انه ابين حقيقة معينة، انجبرت انه اوضح اشي معين. يمكن انا كنت بامكاني اني انا اضلني بعيدة واتفرج على الاشياء وعن جد يكون في ظلم معين ويندفع ثمن غالي. بس انه اخترت انه لا يعني اخذ انا كيف بقول اكون بوز المدفع واحط المعطيات على الطاولة كيف بقوله، اللي اذا تنحل المشكلة

0: تنحل على يعني على حقيقة بينة, مش على إنه يعني جرح قطبناه من دون ما ننظفه. فأنا اللي سفكتي.
1: واو, أنت يعني اللي أنا اللي يعني أجت الضرب فيكي أنت.
0: بس مش ندماني.
1: أنا بدي أحييكي وديان, دولك برافو عليك. مش مفهوم
0: ندماني يعني.
1: برافو عليكي, برافو برافو. سعد لي هالمساء الحلو وديان.
0: الله يسعدك.
1: شكرا, هلا, الى اللقاء. باي باي. الله معك. على فكره وديان اول شيء بدنا نحييها كمان مره, اول اتصال هي بالضبط جابتها زي ما انا جبتها, يعني هي جابت مثال حي على السؤال اللي عم بساله. وهي بتقول انا عشان كان في شخص مظلوم وكان ممكن انه يتهم زور بقضيه مش سهله, قضيه تحرش, انا كنت عارفه انه اذا بجيب الحقيقه المصوره رح اخسر علاقه مع شخص مهم, وضحيت بهاي العلاقة بس لأجل أنه أبري هذا الرجل المظلوم. برافو. يلا كمان مشاركة. رنين, مساء الخير.
2: أهلا, مساء الفل, شو الأخبار؟
1: الحمد لله, كيفك أنت؟
2: الحمد لله, كيف حالك؟
1: تمام, نشكر الله. هلا يا رنين, تفضل.
2: أول إشي أنا ما حطيتش بموقف زي
1: اللي الله لا يحطك بك موقف.
2: اللهم آمين. أما يعني أيتها شغل أو أيتها شخص أنا بمحل معين بيقبل الظلم أنا بقبلوش, عشان هيك يعني أنه رح أدافع عن الشخص. لأنه يعني بكرة أنه مثلا محل شغل بده يظلم حدا, يعني بكرة بده يجي دوري.
1: بس تعالي نتفق رنين على أنه أنا هاي جملة بتستفزني بس هي واقع, أنه على الأرض فيش عدالة, في كتير ظلم, العدل والعدالة عدل السماء,
2: بس الدنيا بدها تدور. يعني إسا بدي أسكت على الظلم, بكرة أنا رح أتعرض للظلم, يعني إن كان محل الشغل أو يعني وبلاها هاي العلاقة وبلاها الشغل, يعني بكرة ربنا بفتحها بوجب محل ثاني, أنا ما عنديش مشكلة.
1: بس أنت مين يعني, يعني مين اللي بعتك وكأنه بهاي المرحلة, بس عشان أفهم عليك, مين اللي حطك وكأنه رسول اليوم للدافع عن هذا الشخص المظلوم مقابل أنه أنت ممكن تخسري؟
2: ما هو يعني مش قصة انه حدا حطني رسول, مثلا اذا صارت فرصة وانا كنت مثلا الوسيلة اللي انقذ هذا الشخص, ليش لا؟ يعني انا مرات بحس مشكلتي بشخصيتي انه كثير يعني اندفاعية وبواجه.
1: بتقولي ضميريا
2: بحس الاشي مشكلة, بس لا ما عنديش مشكلة, بالعكس.
1: ضميريا بتقولي بتغدريش انك
2: هي يعني المهم ضميري مرتاح, انا رح اواجه المشاكل بس انه يكون ضميري مرتاح.
1: اوكي, شكرا رنين, يسعد هالمساء. هلا, الى اللقاء. باي باي, باي. يلا بدي اسمع منكم اذا في عندكم امثله مثل وديان, بدي اسمع عن جد, وكمان بدي اسمع الاشخاص اللي ممكن يقولوا لي انه حيد عن ظهري بسيطه مثلا. لا انا مساء الخير.
3: مرحبا فادي, مساء النور.
1: مساء الفل, شو اخبارك؟
3: الواد دنيا, مساء فادي على القليل, بنكون صنع حميمين الاولاد ومنيمين.
1: اسمعي,
3: كل ما اسمعك بتقول مساء الخير بتفائل, بقول يلا قرب الليل.
1: انا تعرفي صرنا احنا كيف بنعد, كيف بنعرف هذا, بنطلع من الراديو صرنا نروح, يعني تبلش الدنيا هيك مغربيه شوي, كمان شهرين بنصير نطلع عتمي, عتمي مطلقه, فقرب التوقيت الشتوي.
3: بالضبط, بس على فكرة هذا الاشي بريح الامهات, بس نشوف الدنيا صارت لها 6:30 خلاص, مع الناس مش كده نفوت يعني ننيمن على 6:30 7.
1: بس هاتي اسألك, لما انت بتنيمي 6:30 7 هو بسحبها للصبح؟
3: للصبح فادي.
1: والله
3: للصبح.
1: برافو عليك يا لانا, برافو عليك, لازم يتعلموا منك الامهات.
3: ومش حدي فادي, مش حدي, فيش عندي هيك اشي, خلاص كل واحد على غرفته وعلى السكت.
1: والله برافو عليك, الله يحمي لك اياهن يا رب.
3: فادي الله يسعدك, بدي اشارك.
1: يلا يا لانا قولي لي.
3: اسمع بقول لك اشي, زمان انا هيك كنت كنت كل ما اشوف حدا مظلوم لا ليه حرام ليه كيف اكثر ايش, بس بعدين بتعرف شو اكتشفت, انه ما حدا بيستاهل انك تخسر ولا اشي عشانه, لانه اليوم هو صاحبك وبتدافع عنه وهو مقدر بنفس اللحظة, بعد بقى كم من يوم ممكن يصير اشي يقلب عليك.
1: بتقولي وكأنه فيش حدا مضمون بهذا العالم.
3: لا عشان هيك يا فادي ما حد بيستاهل انك تخسر اشي عشانه.
1: هاتي اسألك سؤال لانا, انت بتقولي البشر بيستاهلوش, طب شو مع ضميرنا؟ يعني الانسان مرات
3: ضميرنا انا بقول لك شو مع ضميرنا. اول اشي انا احنا اكيد مش قاعدين نحكي عن حدث اللي هو قتل او سرقة انه يتهم هذا ولا هذا. هاي واحد. انا بقى احنا بنحكي اكيد عن احداث مثلا بالشغل بحياتنا اليومية بهيك. ليش اليوم الانسان يصل لوضع انه يكون مظلوم؟

0: هاتي أسألك سؤال.
1: هاتي
0: أسألك سؤال لأنا اليوم في زميلتك بالعمل شفتي إنه وكأنه ألصقوا لإلها تهمة باطلة وأنت الوحيدة اللي بتعرف الحقيقة وعلى أثر هاي التهمة هي ممكن تخسر عملها. فممكن أنت تشتغلي لحظة شوي، الإنساني مظلومة، أنا عندي الحقيقة، فبيجوا بيقولوا لك إذا بتطلع الحقيقة رح تخسر شغلك أنت.
1: أكيد بحكيش.
0: بتحكيش؟
1: لا بحكيش، ليش أنا أخسر شغلي وأخسر حياتي الروتينية وهقعد أفكر وأحط حالي؟ أنا هيك كنت مرة بس بطلت فادك.
0: بس أنت بالمقابل شايفة إنساني عم تخسر شغلها ظلم.
1: لكن أنا أخسر شغلي؟ بكفي ربنا بيعرف انه انا نيتي اتجاهها منيح. بقول لك فادي بدي اقول اشي، اذا انت مش غاضبه وانا مستشاره تربويه وبدي اقول لك اشي بستعمله بالمدرسه كثير، اذا انت مش غاضبه تساعد الشخص تاذيهوش. لما انا مش اذيتها والاشي مش مني.
0: الو،
1: قررت اني اكون نبي او رسولي او منقذ وعامل اجتماعي لكل الناس؟ لا، انا بدافع عن حدا واحد اذا كان مظلوم اللي هو ولادي وبس.
0: اوكي شكرا لنا.
1: ورح علمين انه ولا مره يكونوا بموقف اللي يكونوا فيه مظلومين، لانه الاشي ببلش من البيت.
0: اوكي انا بدي احييك يا لانا، يسعد لي هالمسألة. شكرا جزيلا. هلا الى اللقاء. الله يعافيك. وبدي احييها لانا كمان على صراحتها، بتقول لك انا اليوم يمكن اصف جنبه بكره يقلب علي، فانا بدي مش مستعدي اخسر لا شغلي ولا علاقاتي ولا إشي عشان اي حدا، وانا ما حدا عيني يعني على الارض رسولي ولا مش عارف شو والله عشان انا اجي وكانه واجيب العدل على الارض. يلا كمان اتصال معي. هدى، مساء الخير يا هدى.
2: مساء النور،
0: شو أخبارك؟
2: الحمد لله.
0: هلا فيك يا هدى. شو يا هدى ممكن توقفي مع شخص مظلوم وممكن تخسري شغلك ولا علاقاتك ولا ولا ولا؟
2: صار معي إشي إنه أنا بعرف إنه هي مظلومة بالشغل وهيكا، جربت إنه أحكي وأورجي الصح وشفت إنه لا مش رح يخضوا كثير كل الحكي اللي أنا عم بحكيه، وابتعدت عن هذا الإشي. بس ليه؟ لأنه من قبل أنا كنت بعلاقة مع واحدة كثير ترتحب أنا وياها، وهي كانت متجوزة وعملت إشي غلط.
0: أوكي.
2: وخطيبي أنا عرف إنه هي عملت إشي غلط، وقال لي أنا بدي أتصل وأقول مثلا لجوزها إنه هي هيك عملت. طيب؟ أنا جربت قد ما بقدر أمنع الموضوع، لأنه بالآخر قررت إنه أبعد عنها عشان بس ما يسألش اللي هي لجوزها، عشان ما يصيرش بلا، وبديش إنه هي تنضر مع إنه هي غلطانة يعني، بس أنا بديش إنه الإشي يطلع من طريقه وبدي أمنع الإشي. بعد ما أنا بعدت عنها وقلت لها إنه أنا مثلا لظارف وهيكا، بطلت تحكي معي. ومش بس بطلت تحكي عن معي، بطلت تحكي علي.
0: وانت كنت بدك لإلها الخير وكأنه
2: عشان بديش هي تنضر، مع انه انا عارف انه هي غلط، بس انا بديش خلص. لما انا بعرف اذا ربنا بستر عليك فانا ما مش لازم افضح مثلا. فانا من يوم ما جربت هذا الاشي خلص بعمل اللي بقدر عليه، لا بكمل الصراحة بطلت يعني هالقد اساسا.
0: يعني بتقولي انا مش مستعدي اخسر اشي عشان ولا اي حدا، كل واحد حر.
2: كل واحد يطبس راسه.
0: اوكي سعد لي المثل حلو، شكرا.
2: باي باي.
0: هلا باي باي. من الاخر.

0: يلا متابعين متابعين مع كل مشوار، يسعد لي هالمساء الحلو، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وأهم إشي على مهلكم على الطرق. يلا 0461166666، هل مستعد انك تقف الى جانب مظلوم بس لمجرد انه مظلوم، وبالمقابل انت عارف انه ممكن تخسر كتير اشياء، ممكن تخسر شغلك، ممكن تخسر علاقة مع شخص مهم بحياتك، وممكن تخسر اي شيء مهم بس لمجرد انك وقفت الى جانب هذا المظلوم. عيسى مساء الفل والياسمين،
1: يسعد مساك، ما احلى اسمي بصوتك،
0: يسعد لي قلبك الحلو. شو اخبارك؟
1: الحمد لله مروح من الشغل.
0: الله يعطيك الف عافيه يا رب
1: حبيبنا
0: حبيب القلب. شو يا عيسى؟
1: إيه بالنسبه لسؤالك، انا بوقف معه لابعد الحدود.
0: ليه؟
1: لاخر الحدود.
0: ليه؟
1: إيه انت واللي بيسمعوني واللي بيعرفوني وبيسمعوني، انا دفعت من حياتي كتير، دفعت من حياتي 3 سنين لموقف فيه كرامة، لموقف فيه الصح لازم بس يبين. فاذا في صار عندي بنفسيتي جوا، انا ما بشتغلش ارضي، بشتغل بس سماوي. انا بعرف انه ممكن اعيش من هلا 20 سنة بس اعيش مرفوع الراس، وممكن انا ما في، فعشان أطلع راضي ربي لفوق. فأنا دوت الظلم بإشي كبير كبير كبير جدا جدا، يعني لو بأربع عينين بحكي لك إياته بس ما بقدر. دوت ظلم فبقدرش، أنا بعرف مرارة الظلم إيش هي، ولو أطلعوني من الشغل في شغل تاني، مش هن اللي بيجيبوا الأكل من رب العالمين.
0: بتقول وكأنه الشخص اللي جرب الظلم وتذوق طعم الظلم بيكون صعب عليه يشوف شخص. الله يبعده عنا جميعا يا رب.
1: آمين يا رب العالمين. واللي صار معي الله يبعدك ويبعد الجميع، وكان كله ظلم وأكلت الظلم، فصعب أخلي إنسان ينام وتم مر من المرار الظلم.
0: أسألك سؤال عيسى، لما انظلمت أنت حسيت أنه في ناس وقفت إلى جانبك؟ يعني حسيت أنه في ناس أجت ودعمتك وقالت أنه والله عيسى مظلوم ولازم يكون، ولا لا؟
1: قبل ما في ناس كتير كمان، بس الأغلب اللي هي رحمة أمي رحمة أبوي وأهلي، لأن هن بيعرفوني أكتر ناس.
0: طب اليوم إذا لا سمح الله ولا قدر الله، يعني حدا بطبيعة الحال من دائرتك القريبة تعرض للظلم، أكيد رح تكون زي الأسد أول شخص، بس إذا شخص غريب، شخص بديش أقول لك غريب، شخص هيك مش من يعني دائرتك الأولى، هل كمان بتنط عشان تساعده من الظلم؟
1: بلا تردد فادي، لما بحكي لك بلا تردد. أنا مش جبار، واللي بيسمعني يعرف إنه أنا أصغر الناس وأضعف الناس، بس ولكن إرادتي وإيماني بالصح وبنفسي بتفوق كل الحدود. ما بخاف إن كان من كان سمن كان بوليس البدك إياه، الحق يا بالقلب الوجه يا بلاش نكون ملونين. أنت ما بترضي غيرك، أنت بترضي ضميرك وربك،
0: ترضي ضميرك ورب العالمين،
1: ترضي ضميرك وربك وبس.
0: الله يقويك يا رب ويعطيك الصحة والعافية عيسى
1: حبيبي. قولوا الصح ولا تخافوا، صدقوني اللي بتحطوه من هون ربك بنطيك بداله عشرات المرات.
0: صحيح، الله يعطيك الصحة ويقويك. شكرا جزيلا عيسى، يسعد لي هالمساء.
1: شكر لسؤالك، ماني بحكي الأميرال بقول مراقبيني انتو بتسعي الأسئلة. مش فاهم.

0: حبيب القلب يسعد لي اياك. احنا منكم فيكم يا عيسى، احنا منكم فيكم.
1: وانا نفسي اشوفك فادي
0: حبيب قلبي، حبيبي بتشرفنا. يلا زورنا بالاذاعه، بتشرفنا يا ميت. اهلا وسهلا فيك.
1: الله يسعدك
0: حبيب القلب. شكرا لك. الى اللقاء.
1: الله معك.
0: باي باي. الى اللقاء.

0: عشق الطيبة بلشت. مثل هيك أسعار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل. بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل. مدفأة 4 سياخ ب80 شيكل. طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل. طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد. خاضع لشروط الحملة.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات. تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
3: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
4: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
5: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
6: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
7: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
8: واحد بيعطي من خبرته فيد فيها غيره.
9: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
10: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
11: فكر بغيرك،
12: فكر بغيرك،
11: فكر بغيرك.
10: ب2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
13: حملة مليون فعل خير.
9: ساعد كبير بالسن، خليه جزء بالمليون.
5: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
13: وقف مع عائلة بدائقة، اعمل فعل خير،
9: خليه جزء بالمليون.
14: حملة مليون فعل خير، شارك

0: تبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
1: احنا
2: بنك، احنا قد،
1: واحنا قد،
3: احنا قد،
4: احنا قد.
5: حركة سير مع فادي زغايري.

يلا عدنا للمتابعة. يسعد هالمساء. يلا عودي لإلكو وطبعا مع اتصالاتكو ومشاركاتكو على 0461166666. اليوم موضوعنا صعب مش سهل وعم ناخد عليه إجاباتكو. هل مستعد أن تقف إلى جانب شخص مظلوم وإنت عارف أو عارف أنه وقوفك إلى جانب هذا المظلوم ممكن يخسرك شغلك، ممكن يخسرك علاقة مع شخص مهم، ممكن يخسرك شيء مهم بالحياة، وانت عارف انه رح تخسر هاي الخسارة، مع هذا ممكن ان تقف الى جانب مظلوم ولا بتقول لا انا مالني وماله حيد عن ظهري؟ بسيطة، كل حدا يروح يحل مشاكله بايدي. يلا كل شخص من وجهة نظره وطبعا هيك من تجربته مبدئيا رح نسمعه ورح نسمع منه على 0461166666.

0: يلا احنا نروح لنكمل مع اتصالاتكم لنسمع منكم عن رأيكم بهذا الموضوع. يلا ميرال عم تحضر لنا اتصالات تحت الهواء لنشوف مين رح يكون معنا بجولة الاتصالات الجديدة على 0461116666. يلا نروح لعند جمالات. مساء الخير يا جمالات.
1: مساء الخير فادي،
0: اخبارك؟
1: منيحة،
0: طمنينا عنك، كله منيح؟
1: الحمد لله،
0: الحمد لله رب العالمين. شو يا جمالات؟

0: حدا ظلمك ساعدين احكي له.
1: والله تعرفي على فكرة سألتيني سؤال صعب تعرفي ولا مرة ولا مرة فكرت فيه؟
0: عن جد؟
1: والله العظيم
0: ما
1: اعتقدش
0: حدا
1: بيظلمك في
0: يوم
1: من الله اعلم الله اعلم ممكن يكون ظلمني بظهري بعرفش انا اما ب...
0: اه من ورق
1: ممكن ممكن اما لا بعرف اسمعي انا باخد حقي من الحجر تخفي
0: اه صفر
1: بالظبط
0: لحد اليوم
1: الله يبعدن عنا يا جمالات
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي
1: شو يا جمالات اذا شفتي حدا مظلوم وانت عارفة انه وقوفك الى جنبه عن جد ممكن يخسرك مع هذا ممكن توقفي ولا بتقولي لا حل عني حيد عن ظهري بسيطة انا ما حدا وكلني
0: لا بوقف معه
1: وانت عارفة انه في عندك خسارة
0: وانا عارفة انه في خسارة لانه ليه؟ في الاخر اني اخسر الشخص اللي ظالم احسن من ما اني انا اخسر اشي من مبادئه
1: تقولي وكأنه علاقتي بالظالم بلا منها الله يبعد عنا الظالم
0: زي ما ظلم زي ما ظلم هذا الإنسان أخرته في يوم من الأيام الدنيا تلف وتدور واحتمال يظلمني أنا
1: فبتقولي ولا مرة تكون وكأنه إلى جانب الظالم لأنه بيوم من الأيام
0: ولا بأي حال من الحالات
1: فكرة واحد من أبشع الأشياء صراحة بتعرفي بتطلعي مرات حتى على الأشياء اللي بعيدة جمالات تقولي ولو الظلم بهذا العالم يعني بالسنوات الأخيرة بالأخص ومع الحروبات ومع المشاهد القاسية للواحد بيشوفها بوقف بيقول أسوأ شعور بالعالم إني أنا قليل حيلي أمام هاي المشاهد وأنا شايف الظلم بأم عيني ومش عارف أعمل إشي فكتير صعب مش سهل
0: على الأقل بينك وبين نفسك أنت تكون حاسس إنه أنا رافضه لهذا الظلم إني أنا ضده لهذا الظلم أما ولا مرة توقف في صفه
1: الله يبعدهن عنا
0: بدور الأيام بتلف وبالآخر بوصل الدور علينا
1: ممكن جدا الله يبعدهن عنا يا جمالات
0: إن شاء الله
1: هالمثل حلو
0: أوعى
1: دير بعدين إحنا بضهرك جمالات ولو يسعد قلبك تحياتي جمالات
0: تحياتي
1: هلا هلا هلا باي باي إلى اللقاء على فكرة كتير بشع هذا إنك تشوف شخص مظلوم شو نوع الظلم شو مكان مهما كان أصعب شيء بالحياة إنك تكون شاهد على ظلم عن جد الظلم إشي صعب وإشي يعني قاهر بخليك هيك تكون مع مشاعر هيك بتصير معدتك توجعك لما أنت شايف ظلم وعارف إنك أنت غير قادر على إنك وكأنه تعمل إشي مع هذا الظلم صعب يلا كمان مشاركة إما محمد مساء الخير
2: مساء الخير
1: كيف حالك؟ الحمد لله شو الأخبار؟
2: كيفك؟
1: نشكر الله
2: بدي أرد إنه اللي حكت الصبية اللي قبل يا جمالات
1: نعم بتقول جمالات
2: بتقولك يا ما أفكرش إنه في حدا ظالمك يا سيدي كيف يعني قرارات؟
1: مش عارف
2: لا أنت أكثر واحد مظلوم
1: ليه؟
2: بالإذاعة
1: ليه؟ ليه مظلوم بالإذاعة؟ والله ما
2: خلي المدير يسمع
1: سمعي للمدير قولي لي ليه
2: خليه يسمع انت اكثر واحد مظلوم
1: لماذا
2: يعني هذا البرنامج تبعك ببلش بس من الثلاثة للخمسين ليه
1: لا والله مديري بده انا اللي بديش مديري بده
2: هون الظلم هذا البرنامج لازم يبلش
1: تسعة الله يسعد لي اياكي يا محمد
2: ما هو شيق وحلو وبرامجك حلوة لان انا بخسر ساعة صراحة من الثلاث للاربعة هاي انا مرات بخسرها بضبطش الشغل
1: الله يسعد لي قلبي
2: طالعة من المدرسة بطلع الساعة أربعة من المدرسة لازم من على القليل من الأربعة للتسعة للعشرة
1: اسمعي اسمعي هو ام محمد مديري بده يعني هو هو مع انا اللي بديش مش
2: لا نسهر معاك لنسهر على العشرة
1: خلص والله بدي احضر لكم برنامج مسائي ام محمد من عيني هاي قبل هاي
2: المدير مش قابل ينطيك ساعات
1: لا والله بده هو ولا احلى منه مديرنا يعني وحياتك ام محمد زميلنا فراس الخطيب هو مديرنا طب في احسن من هيك
2: لا
1: في فيش احسن من هيك الله يسعد قلبك
2: لا ميران لا انت لا الكل
1: الله يخليك يا رب الله يسعد قلبك الحلو
2: تبعك حلو وصراحه ذكرني شغلات كثيره اللي هي من بعد تجارب الحياه هاي الطويله اللي عشتها يا ربي

0: كل واحد يقلع شوكه بايده. سمعتوا هذا المثال؟
1: طبعا سمعته.
0: بايده اريح له واريح لراسه، لانه الواحد اللي فيه يوم كفيه فاده. كل واحد ارجع يعني زي ما قالوا يستر حاله هو من هالحياة والظروف الصعبة والظلم.
1: تعرفي إمام محمد، أنا معاك على الآخر، بس قبل شوي كنا نحكي بهذا الموضوع، بقول إنه قديش صعب لما بتشوفي حدا مظلوم، عن جد قديشك بتحسي بينك وبين حالك.
0: صعب كثير كثير، وبالذات يعني أنا بشغلي بشوف أشياء كثير كثير فادة. بس إيش بدك حدا يسمعك يعني، بتصير تحس الدنيا كلها ضدك. لمن انت بتشوف الاشي ظلم حواليك كله ظلم، يعني يعني تحس حالك انت لحالك اللي واقف قبال هذا الموج كله،
1: بتقولي وكأنه لو انت شايفي. بس ما هو بتعرفي ام محمد، اذا انا وانت بدنا نقول، انا بدي اقول حيد عن ظهري بسيطه، وانت بدك تقولي حيد عن ظهري بسيطه، وانا بدي اقول لو اني شايف كمان ناس فممكن يعني، فبالتالي مين ممكن يبادر وعن جد
0: يسمع؟ ما هو انت يعني ببصرش برضو انت تقف لحالك بوج الريح والموج، بدك تغرق ساعتها لحالك. ما هو لازم يكون في هنا زي ما قالوا تعاون إشي، يعني القليل لو شخص واحد يكون معاك أخرى. وصدق لو كله هيك بفكر كان بنلاقيش مشاكل.
1: بس صدقيني إذا أنا وإنت بنبلش فيها، ومن شوي سمعنا جمالات وسمعنا أكم مستمع ومستمعة،
0: هو محدش مبلش فادي غير يعني غير أنا بطلع حوالي بشوف إني أنا لحالي بس.
1: يعني من شوي سمعنا مستمعين، يعني سمعنا عيسى وسمعنا جمالات وسمعنا مجموعة قالوا إحنا بدنا، طب إذا إحنا بنيجي بنحط إيدنا بإيدين بعض، تعال نكون إحنا اللي نبلش. وبتعرفي شو، تعالي إحنا نضحي مرة، تعالي إحنا يعني تطلع يا عم الفشي فينا، المهم نجيب ثقافة وكأنه محاولة قدر المستطاع لنشر العدالة.
0: وعد قديش بدك تكون
1: وعد ورانا وليلي
0: عد ورانا ولما في أشياء هيك عن جد الواحد كان ما فيش هنا مشكلة بالحياة.
1: على فكرة اللي بتحكيه أم محمد مؤلم، اللي بتحكيه مؤلم على قدر ما هو حقيقي مرات عن جد.
0: مؤلم هاي مش كلمة يعني انت يعني أنا اللي من مرات بكون في إشي بشغلي، أنا بروح أنا شغلي بتعرف مع أطفال، أنا اللي من بشوف الإشي قدامي هالطفل، مرات الواحد بروح يبكي بتعرفش يعني يبكي إنه أنت مش غادر بدك تعمل إشي بس مش غادر
1: تحس حالك قليل حيلة.
0: في مين اللي أكبر منك؟ في اللي أقوى منك؟ في اللي بيسيطر على كل إشي؟ أنت ما بتقدر تعمل ولا أي إشي
1: للأسف.
0: يعني أنا صار أحداث كثير بمجال شغلي وبالحياة، وهي وأنا عم بشوف ويا ما شفت أطفال انظلمت،
1: وبتحس حالك هيك مربطة مكبلة مش غادر تعمل إشي.
0: إيش بتحكي يعني
1: يا الله،
0: بدك تحكي بدك تلقاها من مين ولا من مين ولا من مين؟ في اللي أكبر منك وفي الأعلى منك وما حداش سامعك. يعني إيش يعني ممكن مرات إن أحكي يعني ألفت نظر بس لما بتلاقيش في مبادرة فيش إشي فيش اهتمام.
1: اوكي وصلت ام محمد، انا بدي احييك يا ام محمد، تحياتي لك، سعد لي قلبك الحلو، شكرا. امين يا رب امين.
0: انت اللي متوافق لعبه توصف لك معترض.
1: خلص عيني خير
0: نعمل البرنامج من الاربع على العشرة.
1: خلص تكرم عيونك والله، عشان عيونك بنعمله ل 12 ام محمد. سعد قلبك.
0: ابو محمد يروح شو بتسوي بصر انا وفادي.
1: الله يخليك يا رب ويسعدك. تسلميلي عافية قلبك الحلو، شكرا. إلى اللقاء، باي باي. يلا من أم محمد لمحمد، مساء الخير يا محمد.
2: بالحال فادي،
1: هلا يا حبيبي.
2: أول مرة بشارك معك،
1: أهلا فيك.
2: دائما لما بسمعك بقول يا ريت كل اللي بالراديو مثل برنامجك شوي، تطلع الواحد للجو ثاني.
1: حبيبي يا محمد أنا مبسوط فيك.
2: فادي مش هاي موضوع، أنا جذبني كثير لأنه مريت بالإشي.
1: نعم.
2: وقفت بهاي قصة مع قصة مظلوم وزيكت كثير إنه خسرت، بس بعد فترة ربنا ما نسيش حدا رجع لي كل اللي.
1: محمد بدي أسمعك بوضوح، عم تحكي إشي مهم، حسن جودة الصوت وحياتك.
2: ألو
1: محمد.
2: سامعك.
1: إسا سامعك، خليك محلك لأنه عم بيروح وبيجي الصوت.

0: احكي لك انه ربنا ما نزيش يعني شو صار رجع لي كل اللي خسرته بطريقه ثانيه فاهمني.
1: انت بتقول وكأنه انا بهديك الفترة اول ما خسرت وكأنه ألمني الموضوع, بس بعد لما رب العالمين عوضك فهمت انه لا كان لازم تعمل هيك.
0: ايه عوض وهيك بتتعلم انه طريق اللي انت ماشيها بتعمل فيها مبادئك هي الصح ودينك هي هي الصح.
1: محمد شو اللي دفعك, شو اللي دفعك بهديك الفترة انك تعمل هذا الشيء وانت عارف انك رح تخسر والخسارة رح تكون مؤلمة؟ شو اللي حركك؟
0: لا في شيء جوان يعني
1: لما ميرال زبطيلنا الصوت وحياتك لانه مهم اللي عم بحكي محمد بأسماء. يا الله طيب انقطع الاتصال بمحمد, اذا بنفع نعاود نسمعه كمان مرة بيكون ممتاز, وإذا لا فبالتالي حظ أوفر مش رح نسمعه.

طيب كنا عم نحاول نتواصل مع محمد اسمه صح؟ كنت حابب أسمع منه ولكن للأسف الشديد ما حالفنا الحظ. بكل الأحوال إحنا هيك الوقت بلش يداهمنا, واليوم كنا عم نحكي بموضوع مهم جدا جدا جدا, إنه إذا بدك تخسر شيء مهم أمام إنك تقف إلى جانب شخص مظلوم, كيف كنت بتعمل أو شو كنت بتعمل. جميلة وهيك اليوم افتتحت الحلقة بأنه ما بدي إجابات مثالية, بدي إجابات حقيقية, وكنت أشخاص حقيقيين جدا, يعني ما بين اللي جاوبوا بنعم, ما بين اللي جاوبوا بلا, ما بين اللي قالوا حيد عن ظهري بسيطة, وبين الأشخاص اللي حكوا أنه لا إحنا ضد الظلم بكل أشكاله وأنواعه, وبالآخر أكيد يعني نحترم كل وجهات النظر. والخيار مش سهل, يعني مش سهل أبدا, وبالأخص في عالم وفي حياة وفي فترة يطغى عليها الظلم بكافة أشكاله وألوانه ومعايير, وعم نشوف كيف ما نلف وكيف ما تسمع وكيف ما تتطلع عم تسمع قصص اللي فيها ظلم, وعن جد عن جد عن جد ما في أقصى ولا أبشع من الظلم, ما في أقصى ولا أبشع من إنك تشوف فيه إنسان مظلوم, وبالأخص إنك أنت قادر على إنك تساعده, والأقصى من هيك إنك تشوف شخص مظلوم وتحس حالك قليل حيلة أو ما في بإيدك أدوات إنك تقف إلى جانبه. الشخص اللي ممكن تخسره بطبيعة الحال مقابل وقوفك إلى جانب مظلوم هو بالتالي شخص ظالم, وهذا مفهوم ضمنا. يعني إذا بيجي شخص بيقول لك اسمع إذا بتصف مع فلان إنه مظلوم ممكن أطلعك من شغلك أو ممكن تخسر علاقتي فيك, فبالتالي إحنا عم نتعامل مع إنسان ظالم. فإنك تخسر إنسان ظالم يعني مع 600 سلامي, لأنه الشخص الظالم إذا ظلم إنسان على يعني مرآك ومسمعك بالآخر ممكن أنت تظلم على مرأة ومسمع الآخرين, وتكون عم تستنى شخص هيك يقف إلى جانبك أو شخص يسمعك أو شخص يشهد على أنك مظلوم.

0: من شو انت عملت وأضعاف مضاعفة من شو انت توقعت وتخيلت. فأوعوا ولا مرة تسكتوا أو تغضوا النظر والبصر عن أي ظلم بتشوفوه حواليكم، لأنه إذا أنا حيد عن ظهري بسيطة وإنت حيد عن ظهري بسيطة فما نتوقع أنه يحل العدل على هاي الأرض. نحاول نكون عادلين قدر المستطاع على هاي الأرض، وبنهاية المطاف العدل هو عدل رب العالمين وعدل السماء، ونأمل أنه يكون في كمان عدل على الأرض.
1: لا صدق هاي قوية جبت عمري.
0: هيك بنكون وصلنا لختام المشوار. شكرا جزيلا المستمعات والمستمعين، شكرا ميرال صفدي، لياس عبد الملك، محمد علي أبو ليل، جواد العمري، وعري النصار. الزميل فرات نصار يلتقيكم على رأس الساعة. أنا عدو ألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. لكم إني أجمل تحية، أنا فادي صغيري، إلى اللقاء.

0: بوستك المعصب جاب 1000 لايك وصفر مقاعد. الكنيسة ما بتعد لايكات، بتعد أصوات. فش غلك، اطلع صوت.
1: عشق الطيبة بلشت، حتى 70% على أدوات فود أبيل والعديد من الحملات داخل الشبكة. 3 أيام مبيعات جنونية من الجمعة حتى الأحد. طيبة مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
1: عشق الطيبة بلشت، 3 أيام مبيعات جنونية في طيبة. فود أبيل وطيبة عاملين عشق التوفير. ميلوا على عشق الطيبة من الجمعة حتى الأحد. طيبة مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
3: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل.

المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى السميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعة، مركسال، وأم الفحم.

0: استوديو المساء اليوم الأربعاء، أنا فرط نصار وإليكم العناوين. رئيس الشباك رونين بار أو الشباك السابق يرفع دعوى تشهير ضد نتنياهو على خلفية إخفاقات 7 أكتوبر. مستوطنون يعتدون على مزارع وعلى أبنائه أثناء قطف الزيتون غربي رام الله، والشرطة تعتقل المزارع.
1: لقطف الزيتون للأسف فوجئ بمداهمة المستوطنين وبعد كمان من الجهات الجيش، كمان هم شاركوا بالهجوم عليه، وطبعا ما عرفوا بالنهاية كضحية إلا كمشتبه به وقاموا بتمديد اعتقاله في المحكمة.
0: التخطيط البديل يحذر، بلدة درزية جديدة قرب كابول قد تقيد التوسع العمراني للبلدات العربية المجاورة. إذن هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية من خلال وعبر أثير راديو الناس وبرنامج استوديو المساء اليوم الأربعاء، دقيقتان بعد الساعة 5. وكما عودناكم دائما نذهب إلى ما جاء أو إلى بعض الملفات التي كانت وقمنا بمتابعتها ومعالجتها خلال هذا النهار. إبراهيم حصار من رئيس مجلس محل البعنة عن جريمة إطلاق نار التي حصلت أمس في البلدة وأسفرت عن إصابة 6 أشخاص.
2: كانت هاي جريمة كثير صعبة على أهل بلدنا، وقعت كالصاعقة. قوات الشرطة كانت بشكل مكثف، قاموا بإجراءات وتحقيقات بالنسبة لهاي الجريمة، وكانوا قاعدين في ساحة المنزل ودخلوا 2 ملثمين وقاموا بإطلاق النار بشكل عشوائي. الإصابات كانت هناك، كانوا موجودين 7 أشخاص، 6 أشخاص صاروا من إطلاق النار، 4 إصابات اللي إصابات متوسطة لطفيفة، وإصابات 2 اللي هن بقدر أقول خطيرة لمتوسطة. احنا امبارح انا كمان كنت في زيارة كل المصابين، كلياتهم الحمد لله كلياتهم صحيين كلياتهم بيحكوا.
0: الطالبة في جامعة تل أبيب تحدثت عن انسحاب إدارة السكن الجامعي من قرار إخلائها من السكن بسبب ملصق على حاسوبها.
3: توجهت بعد المحادثة مع المساعدة القانونية، تمت اعتراض على القرار. كمان في توجه من مجموعات طلابية وأكاديمية اللي بعد ما صدر قراره للمدير توجهوا بقرار كمان رسمي بإبطال الإخلاء. في الواقع أنا ما بشوف إنه الموضوع كموضوع انتهى، بشوف إنه موضوع إخلاء السكن هو اللي انتهى. أما بالنسبة إلي القرار هو بيقول إنه المدير ما كانت عنده صلاحية إنه يفرض هيك عقوبة، بس هل هذا الإشي يعني إنه التمييز تجاه الطالب العربي أو التخوف من اللغة العربية الموجود انتهى؟ ما بعرف. بتمنى من كل حدا إنه يأخذ الخطوة بإنه يدافع عن حقه بالتعبير وحقه باختيار هويته وعدم الخضوع لشخص بمنصب، حتى لو كان الإشي بخوف شوي أو بيعطيك شوي هيك تردد.
0: حسان طوافرة رئيس سلطة تطوير الاقتصاد للمجتمع العربي سابقا عن نية الحكومة اقتطاع نحو 1 مليار شيكل من ميزانيات المجتمع العربي لصالح عسكرة الجيش الإسرائيلي.
4: المجتمع العربي في السنوات الأخيرة طبعا هو يعني أصبح الدرج لكل الاحتياجات الدولة، حتى في الجريمة في العنف، يعني عندما تريد أن تصرف على الجريمة والعنف من ناحية ملكات للشرطة تأخذ من التربية والتعليم في المجتمع العربي.

0: وكان للدولة لا يوجد خزينة، لا يوجد ميزانيات أخرى. يعني هذا الشيء طبعا بكل ما يتعلق بالمجتمع العربي هو أول مرة يصبح أن الحكومة تأتي قبل الانتخابات بعشرة أيام تأخذ ميزانيات معدة للحكومة القادمة وتقطعها وتعطيها للجيش لكي تعرقل تحضير لخطة خماسية قادمة. يعني الشيء لأول مرة أنا أصادفه. يعني قرأت كثير من القرارات الحكومية، عادة الحكومة تأخذ من خزينتها، تأخذ من الميزانية الإضافية ولا تأخذ من قطاعات أو من مجالات معينة. يعني نحن مع نهاية هذه السنة إذا لم تكن خطة خماسية جديدة، يعني هنالك 300 عامل اجتماعي في المجتمع العربي سيذهبون إلى بيوتهم، لأن كل ما يتعلق في الأطر الرفاه الاجتماعي ممولة من الخطط الخماسية. فمكان أن تأتي الحكومة وتعطي ميزانية إضافية حتى إقرار خطة خماسية جديدة هي تقول اذهبوا إلى بيوتكم ولن تكون خطة خماسية في المستقبل. طبعا هذا الشيء يستطيع تغييره في الحكومة القادمة، ولكن يعني يتطلب يعني تغيير سياسي لكي يصبح هذا الشيء.
1: سماح مفيد، علاقات العامة في فيك نيوز أو فيك ريبورتر، عن تقديم المنظمات أو المنظمة التماس تطالب في الكشف عن هوية الجهات التي تقف وراء رسائل نصية واستطلاع إلكتروني ضد الناخبين العرب.
2: استطلاع رأي عادة يرسل مع اسم الجهة اللي هي بتحاول تستطلع الرأي. انت بتعرفي ده القائمة المشتركة، القائمة الموحدة بعت لك اياه، او مركز ابحاث. في هذه الحالة استطلاع الرأي ارسل للناس مع بدايته هي توجيه رأي، وبالتالي انت الطريقة هاي هي انه انتبهوا هذا الشخص هيك بيعمل، انتبهوا لتاريخ هذا الشخص. تالي هاي طريقة لدفع الناخبين على الاقل بهاي المرحلة. احنا فاهمين انه عدم التصويت للقائمة الموحدة وهي التأثير سلبيا على منتخبين دون إعلان المستطلع رأيه أو الناس اللي أرسلت لهم هاي الرسالة. أنا من يقف خلف هذا الاستطلاع هي قناة 14، والقناة 14 معروفة توجهاتها السياسية، وهذا كان كافي للمستقبل في حال عرف أنه الجهة الواقفة خلف الاستطلاع أنه ينظر بعين على الأقل الرقابي، يكون عنده حق يعرف أنه هذا الاستطلاع هو مش استطلاع بريء وجاي من جهة عندها أجندتها وهي محاولة للتأثير علي. هذا التلاعب بالناخب العربي هو واحد من أدوات إحباط الناخبين، وهي محاولة للتأثير على رأيه بدون احترام حريته في أنه هو اللي يقرر طبعا لأي جهة بده يصوت.
1: خضر يونس دراوشي صاحب معصرة بإكسال تحدث عن رصد ألاف اللترات من زيت الزيتون المغشوش.
3: فلسطين اللي فيها كمية إنتاج عالية بيكون في نسبة الغذاء عالية جدا، هيك بتلاقي اليوم يعني أسعار اللي لا تصدق، يعني مش معقول يعني الأسعار اللي قاعدة بسمعها مش معقول، يعني التكلفة مش التكلفة يعني لا يقارب التكلفة نفسها. يعني قاعدين بتطلع مثلا على اللون، ينزل لك اللون هذا مش أخضر، بس اللون الأساسي للزيت هو مش أخضر أخضر، هذا الأخضر هذا بكل صبغة يا أشكر، يعني بكل نوع من الصبغة يعني، ولكن اللون هو اللون الأصفر فرق للزيت المضبوط. الكل بتطلع عليهم كين لك لون، لا وطعم نفس الشيء، نحطوا لك شوية فلفل حريف بالزيت القاضي يحرق، يعني مشكلة الغش، فبنتغلب عليها. يعني في ثقة بين صاحب المعصرة وبين صاحب الزيتون والمستهلك، ويعرف انه اللي بروح يشتري تنكة زيت ب 400 شيكل هذا زيت مغشوش، مش ممكن يكون 400 شيكل ولا بأي شكل من الأشكال. يعني
1: استوديو المساء مع فرات نصار. أهلا بكم من جديد. قدم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك السابق رونين بار دعوة تشهير ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مطالبا بتعويض مالي بقيمة 3 مليون شيكل على خلفية اتهامات توجهها إليه نتنياهو بشأن أدائه وعن مسؤوليته عن الإخفاقات التي سبقت أحداث 7 من أكتوبر 2023. حول هذا الموضوع انضم إلينا البروفيسور محمد وتد رئيس الكلية الأكاديمية رماد جان ومختص في القانون الدستوري. أهلا بك.
4: أهلا وسهلا.
1: يمكن مقاضاة نتنياهو مع الحصانة الموجودة لرئيس حكومة؟
4: نعم الحصانة غير موجودة في كل ما يخص المسار المدني. كل عضو كنيسة، كل عضو برلمان أيا كان ممكن مقاضاته مدنيا، والحصانة مش موجودة عندهم في هذا المسار. والمسألة هنا لا أعتقد أنها تقتصر على الموضوع المدني وعلى موضوع المقاضاة نفسه، ولكن إنما الهدف منها في نهاية المطاف هو تفنيد ما يطرح نتنياهو من روايات حول 7 من أكتوبر ومسؤوليته أو إلقاء المسؤولية على أكتاف وعلى كاهل باقي أعضاء أجهزة الأمن في إسرائيل وعلى رأسهم رونين بار ورئيس جهاز المخابرات آنذاك.
1: نعم، وبالفعل بروفيسور بما يتعلق بهذا الموضوع كان قد يعني خلال هذه الدعوة رونين بار قد ادعى بأنه حذر وحتى بأنه كان هناك طرح من قبله من قبل رونين بار بأن يتم اغتيال السنوار يحيى السنوار، إلا أن الرأي الرد لم يعني جاء سريعا رد نتنياهو الذي قال بأنه يعني رونين بارد

0: بأنه معوش نمرة التلفون وما اتصل له وكل هالأشياء. فبالتالي يقول لو كان رونين بار تدخل بالوقت المناسب واتصل له كان أقل ضحايا في 7 أكتوبر. فتخيل وين بصل الأمور. تصل
1: نعم. هلا شوف انا بلاش يعني نكون ساذجين, احنا في هلا توقيت تقديم الادعاء هذا, وانا طبعا ما عندي معلومات, ولكن تحليل للموقف هو ليس عبثا عشية الانتخابات. وبذلك نتنياهو, واحنا عارف انه نتنياهو رجل مخضرم جدا في كل ما يخص العالم السياسي والانتخابات والدعاية الانتخابية الاخره, رده فاهم انه ممكن يكون تأثير سلبي عليه اذا تأخر, فلذلك رده كان سريع جدا, ويعني اختزل الموضوع بين انه انت لو انك جدي بادعاءاتك هذه كانت صلت لي. وفي حنكه في تصرفه, انا ما مندافع عن موقفه او من فنده, ولكن في حنكه لانه الروايه ستكون طويله بدايه في المحكمه في وقت المحكمه جلسات اثبات والى اخره. ولكن الحدث اللي مسك كل عناوين الصحف في اسرائيل هو تقديم الادعاءات من رونين بار, وبناء على ذلك نتنياهو جاء ورد عليه على السريع ليخلق روايه اخرى اللي يتعامل معها الشعب عشية الانتخابات.
0: من خلال متابعتك بروفيسور بكل ما يتعلق بالقضايا الدستورية والقانونية, هل كان يعني أمثلة شبيهة في السابق منذ قيام هذه الدولة؟ وهنا ليس لا أتحدث فقط عن حدث أمني جلل, إنما أتحدث أيضا عن خلاف ونزاع ما بين من هو مسؤول على المخابرات على الشباك وعلى حماية نتنياهو وتوفير الحماية لنتنياهو وبين رئيس حكومة.
1: هلا شوف, في السابق كان في خلافات دائمة بين شخصيات اعتبارية في الدولة بما في ذلك طبعا جهاز المخابرات العام, وهناك الكثير من القضايا وعلى رأسهم القضية المشهورة بكارفلوش موت خط باص 300 صحيح. اللي كان له إدلالاته وإسقاطاته على الكثير من الأمور في دولة إسرائيل. ولكن السجال والنقاش العلني المفروض أمامنا في هذه اللحظة هو أكبر بكثير, وهو مشتق طبعا من كبر الحالة اللي احنا موجودين فيها بعد 7 أكتوبر. احنا بنحكي عن إخفاق كبير جدا, إهمال أمني كبير جدا, ورأينا نتنياهو يعني ماطل في الموضوعات 3 سنوات وأكثر في أنه راح يقيم لجنة تحقيق ولجنة تحقيق ولجنة تحقيق, بس مش هيك بدنا إياه, وبدنا غير القانون وبدنا نعدل وبدنا نقيم. وكل من استنى, كل من كان ينتظر في لجنة التحقيق هذه مشان يدلي بصوته غاد مشان يجيب الحقيقة اللي هو بيعرفها على أقل تعديل, مثل ما قال رونين بار يعني ما جاتش اللحظة هاي, فإذا ما جاتش أنا بجيبها. وعلى فكرة التفكير هنا هو نوع من الالتفاف بالمعنى الإيجابي وليس بالمعنى السلبي على موضوع الإجراءات. يعني بدل ما نستنى الملعب اللي نتنياهو بده يخط لنا إياه, في ملعب كان أنا بقدر أروح عليه, ومستوى الإثباتات اللي لازم يجيبها رونين بار على فكرة في المسار المدني هو 51%, يعني مش مثل في المسار الجنائي مثلا انه تثبت 99% انه هو صادق. وهلا بنفس الوقت كمان انت بتحكي عن معلومات المفروض تكون سرية, يعني احنا في عالم السوشيال ميديا وبنحكي علنا عن الموضوع, ولكن على اقل تعديل نحكي عن احداث امنية كبيرة جدا اللي رونين بار يعني كيف طرحها في كتاب الادعاء تبعه, فصلها باغلبها طبعا قسم منها سري وراح يدلي في معلومات سريه في ادله سريه, ولكن اغلبها مطروحه على الطاوله بما في ذلك يعني القنبله اللي فرقعها انه نتنياهو كان مش بس موجود في كونسبتيا في فكره معينه مغلوطه انه بده يتعامل مع حماس, انما لدرجه مآمن بحماس او بطريقه التعامل مع حماس لدرجه انه بده يعطي حماس السيطره على الضفه الغربيه وليس فقط على غزه. لا, رونين بار المفروض انه يعني رجل حكيم وواعي وعنده استشاره قانونيه, اذا ما فيش رصيد لكل هالادعاءات هاي فهذه مشكله كبيره. انا مؤمن ولا عقل تعديل يعني في المبدا انه في عنده ادله, والا ما كانش بيقدم بيعمل هالزوبعه الكبيره هاي, لانه هو ممكن بالمستقبل كمان يدخل للحلب السياسي بطريقه او باخرى, وما كانش بده يحرق اوراقه من هاي اللحظه اليوم.
0: عمليا مثل هذه الدعوة وهذا التوجه وهذا الكشف وما سيكشف أيضا في المحكمة يمكن أن هذا هو, هل يمكن أن نسميه أيضا بصندوق باندورا؟
1: صندوق باندورا, أو بما أنه نحكي عن الطائرات في الفترة الأخيرة فهو الصندوق الأسود هذا اللي بيكون بيدور عليه. فتحوا الصندوق الأسود اليوم.
0: نشكرك بروفيسور محمد وتد رئيس الكلية الأكاديمية رمضان ومختص في القانون الدستوري. إذا نتحدث عن سجال قوي غير مسبوق بين رئيس الشباك السابق رونين بار وبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رنين بار.

0: قدم دعوة تشهير ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مطالبا بتعويض مالي بقيمة 3 مليون شيكل على خلفية اتهامات وجهت إليه من قبل نتنياهو بشأن أداء رونين بارك رئيس الشباك في أحداث 7 أكتوبر. طبعا هذا يأتي في ظل أيضا ما يتم اتهامه لبار ليس فقط من قبل نتنياهو أيضا من قبل أطراف في حكومة بن غفير سموتريتش نتنياهو. نذهب الآن إلى تطبيق ناس وأبرز العناوين هناك والملفات والموضوعات المطروحة، من بينها طبعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير يقول احتمال التصعيد ازداد ونستعد لعمليات هجومية واسعة. إذن هذا إيال زمير، وهذا يعني يؤكد ما يتم الحديث عنه بما يتعلق ربما بعودة الحرب مع إيران. أيضا في العناوين عبر تطبيق ناس، شكوى بار تشعل سجال إخفاقات 7 أكتوبر، ونتنياهو يهاجم ويقصف بار بشدة. تمثيل النساء في قيادات الوزارات في حكومة نتنياهو سموتريتش بن غفير عند أدنى مستوى منذ 20 عاما. إخفاقات ليس فقط إخفاقات أمنية وبالجنائيات وفي الأداء تجاه المواطن وفي ارتفاع الأسعار، إنما أيضا في التمثيل النساء في هذه الحكومة اليمينية المتطرفة. وأيضا انفجار وحريق في مصنع إنتل بكريات جات أدى إلى 3 إصابات خطيرة. وهذا المساء ليلة نارية في دور الأبطال، ريال مدريد يصطدم بروما. وفي غرفة المراسلين نذهب إلى أبرز الأنباء هناك. إذن بما يتعلق بتصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ازداد احتمال التصعيد ونحن على أهبة الاستعداد للانتقال إلى عملية هجومية واسعة. إصابة متوسطة لشاب 25 عاما في قرية دبور إثر تعرضه لإصابة عمل. وليبرمان يحذر نتنياهو قد يجر إسرائيل لحرب لأغراض سياسية وبهدف منع إجراء انتخابات. أنا أناشد، يقول ليبرمان، الجهات الأمنية في أن تكون قراراتها نابعة فقط من أهداف أمنية. هناك من يشك بذلك. الدفاع المدني السعودي يقول سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخ باليستي بالرياض أدى لإصابة مقيم وأضرار مادية محدودة. إذن كل هذا وأكثر في تطبيق ناس من خلال المتابعة. وأيضا كما ذكرنا في العناوين، بعد ضبط 20,000 لتر زيت مغشوش موسم الزيتون، هناك من يتحدث بأنه سيكون وفير وتحذيرات من أسعار غير منطقية. وبالتالي من خلال التطبيق يمكن المتابعة. حوادث الطرق، مصرع سائق حافلة وإصابة 19 شخصا في حادث تصادم بين شاحنة وحافلة على شارع 91، هذا حصل في ساعات الظهيرة. وأيضا احذروا من الاتصالات والرسائل النصية التي تصلكم على أساس بأن استطلاع، الواقع غير ذلك. هناك من يحاول ترهيب وتخويف الناخب العربي، وبالتالي يجب التعامل بحذر مع الاتصالات ومع الرسائل النصية الاعتيادية وأيضا المتطورة يمكن أن تصل إلى هواتفكم النقالة. وبالتالي إما تتحكم أو تسيطر أو تخيف أو ترهب أو تغير حالة ووضعية بكل ما يتعلق بالتصوير للمجتمع العربي. وعلى ما يبدو هذا يخيف البعض إن لم يكن الجميع. دراما في كرة القدم الإسرائيلية، عرض بيع نادي مكابي حيفا بالكامل مقابل 100 مليون دولار. هذا ما كشفت عنه صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية بأن يعقوب شاحر المالك التاريخي وكل وقت كان مالك نادي مكابي حيفا جدد المساعي لبيع النادي بعد نحو 6 أشهر من فشل مفاوضات لبيع نصف الأسهم لمجموعة مستثمرين أمريكيين اللي معاه 100 مليون دولار مكابي حيفا. نذهب إلى فاصل ثم نواصل.
1: استوديو المساء مع فرات نصار. مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف 9 أو 10 وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين

0: مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال وأم الفحم.
1: عشق الطيبة بلشت مثل هيك أسعار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل. بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل. مدفأة 4 سياخ ب80 شيكل. طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل. طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
4: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
5: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
3: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
6: واحد بمد ايده لواحد بيعرفوش،
7: واحد بيعطي من خبرته فيد فيها غيره.
8: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
3: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
7: فكر بغيرك،
6: فكر بغيرك،
7: فكر بغيرك.
3: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
9: حملة مليون فعل خير.
8: ساعد كبير بالسن، خليه جزء بالمليون.
5: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
9: وقف مع عائلة بدقيقة، اعمل فعل خير،
8: خليه جزء بالمليون.
1: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر وكون جزء من المليون. ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
7: احنا بلكها،
6: احنا قد،
7: واحنا قد،
8: احنا قد،
7: احنا قد.
1: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران. اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
10: هاي تقنية الفار خطورتها،
1: بنراجع، بنفحص، وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس، كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وعالسمع.

103.3 107.8 FM. استوديو المساء مع فرات نصار.

0: ونذهب الآن إلى الاعتداءات المستمرة من قبل المستوطنين قطعان المستوطنين على الفلسطينيين وأيضا على من يقوم بفلاحة أرضه ومن يتوجه إلى كرم الزيتون. ونحن الآن في موسم قطف الزيتون, وهذا ما حصل مع مواطن فلسطيني بالقرب من بتونيا. قام أكثر من 20 مستوطنا بالهجوم عليه ومما تسبب بأضرار طبعا صحية له, مما أدى إلى تلقي العلاج أو الحاجة إلى تلقي العلاج هو وعدد من أولاده. وماذا قامت وماذا عملت الشرطة الإسرائيلية؟ قامت باعتقال هؤلاء, لا مش المستوطنين أي المعتدى عليهم, قامت باعتقال المواطن الفلسطيني وباعتقال أولاده, ومؤخرا تم الإفراج عنه بعد تدخل المحامية ليانا نعامنة. أهلا بك. يعني عمليا تم الاعتداء على الأب على المزارع وعلى الأولاد والشرطة اعتقلتهن؟
1: نعم صحيح, أخبرت.
0: متى حصل ذلك؟
1: ذلك حصل قبل جمعتين طبعا, وتم طبعا تمديد اعتقاله بعد مرافعة القانونية في محكمة الصلح في فتح تكفى, وطبعا تقديم جميع الاستعاءات القانونية وتوصيل الصورة الواضحة للقاضي وللنيابة, تم بالنهاية الإفراج عنه.
0: طب لينا لما واضح من الصور, واضح في اعتداء, في أضرار, في كدمات على الوجه وجميع أنحاء الجسد, الشرطة الإسرائيلية أجت على الفور اعتقلت فقط الفلسطينيين؟
1: للأسف الشديد أخ فرات, مهم كمان نقطة أوضحها أنه هو كمان مواطن إسرائيلي وليس فقط مواطن فلسطيني, هو من القدس, من بلد القدس, من مدينة
0: يحمل الهوية الزرقاء يعني.
1: طبعا طبعا كان بتوجهه طبعا لأرضه لقطف الزيتون. تعرف اليوم إحنا موجودين بموسم صحيح. الزيتون للأسف فوجئ بمداهمة المستوطنين وبعد كمان من الجهات الجيش, بعد من جهات الخاصة للجيش الإسرائيلي حسب استدعائه. كمان هم شاركوا بالمداهمة وشاركوا بالهجوم عليه, وطبعا ما عرفوا بالنهاية كضحية إلا كمشتبه به, وقاموا بتمديد اعتقاله في المحكمة.
0: يا كم يوم مدد اعتقاله؟
1: طلبوا تمديد اعتقاله 5 أيام.
0: والمحكمة مددت كم يوم ولا من البداية أنت فرضت أنه هو لازم يروح, ما فيش له علاقة بكل اللي صار؟
1: طبعاً هو كان موجود في المستشفى وطلبت الشرطة تمديد اعتقاله من داخل المستشفى, فبعد حضور القانوني وتمثيل القانوني في داخل المحكمة بدون حضوره بسبب الإصابات الموجودة عنده وبسبب مكوثه في المستشفى بعد المهاجمة, طبعا اقنعت المحكمة انه تفرج عن المشتبه به.
0: مشتبه به بالنسبة للشرطة. بكل ما يتعلق بهذا الموضوع, هل مر عليك انه شخص يعتدى عليه هو الذي يعتقل, في يعني خاصة طبعاً. بما يتعلق باعتداءات المستوطنين؟
1: طبعا طبعا في هاي القضية كثير بواجه الأمر مفارقة ما بين المعتدى به, بيكون ضحية وبالنهاية بنهاية المطاف بلاقي حاله مشتبه به للأسف الشديد.
0: وطبعا بدون وجود محامي كان ممكن هو يكون على اعتتام اليوم.
1: طبعا طبعا على اعتتام وتمديد الاعتقال أكيد. طبعا
0: شو ناويين تساوي؟ ممكن الآن تقدموا شكوى أو دعوة قضائية ضد المستوطنين, ضد الشرطة اللي قامت باعتقاله؟
1: صحيح, حاليا مكتبي عم بتابع الموضوع أمام الشرطة الإسرائيلية وأمام النيابة بهدف تقديم لائحة اتهام ضد المستوطنين والجهات الخاصة اللي تدخلت من قبل الجيش الإسرائيلي حسب استدعائه, وتقديم تقديم كمان دعوة قضائية اللي بالنهاية تحصل له تعويضات بسبب الإصابات اللي عملتها المستوطنين.
0: وضحت الصورة لأن المحامية لأن عامنة. شكرا جزيلا لك على المداخلة.
1: شكرا لك أخ فرات. شكرا.
0: إذن كانت هذه المحامية التي ترافعت عن المزارع. نذهب الآن إلى علي قاسم أبو أحمد, تم الاعتداء عليه من قبل المستوطنين أثناء قطف الزيتون في بتونيا تقريبا قبل أسبوعين. أهلا بك أبو أحمد.
2: أهلا بك.
0: حدثنا ما الذي حصل قبل أسبوعين.
2: أخوي أنا كنت أول, أنا إشي بحمل هوية مقدسية، أنا ساكن في القدس، في لي قطعة أرض في دير بزيع، منطقة اسمها دير بزيع، الأرض باسمي. ورحت أنا والأولاد عشان نقطف الزيتون، ولما توجهت لغير للمنطقة اللي أنا فيها، اللي فيها موجودة قطعة الأرض تبعتي، كان في غاد مجموعة من المستوطنين.

0: واعتدوا علي وضربوني ورشوا علي مسيل الدموع وكسروا لي 3 ريش من صدري وضربوا الأولاد ورشوا على وجوههم مسيل الدموع. وإجا الجيش كمان اعتدى علي وأنا كنت أحكي للجيش إن أنا هويتي مقدسية وأنا مواطن إسرائيلي وأنا رايح على قطعة الأرض تبعتي. ما سمعوا مني واعتدوا علي وصدبوا لي أذى في صدري، كسروا لي 3 ريش من صدري واتهموني إني أنا الضحية واتهموني إني أنا المذنب وأنا رايح على قطعة الأرض تبعتي. وفي الآخر أخذوني كلبشوني بإيداي وأخذوني على شعارة سيدك وأنا مكلبش عدة 3 أيام. وفضل الأستاذة ليانا معاونة هي اللي ساعدتني وأطلعتني من الموضوع هذا، واللي أنا كان مددوا لي الاعتقال على ثبت أنه أنا صرت أنا متهم.
1: يعني عمليا لو ما كان تدخل قضائي كان ممكن تشوف حالك مع لائحة اتهام كمان ممكن اليوم.
0: صحيح صحيح، وجهوا لي لائحة اتهام وأنا في المستشفى ضليت مكلبش 3 أيام. وحتى في المستشفى في شعارة سيدك الأسلوب اللي كان يتعاملوا معي الممرضات بأسلوب هرجي، ليش؟ صاروا يعطوني في كلمات بذيئة إرهابي وكلام زي هيك يعني. وأنا اتضايقت وحتى كان في علي حرس جيش، قلت لهم عمي أنا ما اعتديت، أنا اعتدوا علي. وبعاول إن أفهم المرضى الممرضات على الصورة اللي صارت ما حدا مصدق لأني أنا مكلبش. وأنا بحكي للجندي، أنا بحكي له أنا ما أنا جاي على أرضي، أنا هويتي قدس. واعتدوا علي المستوطنين وكنت أفهم المستوطن بقول له هذه أرضي وهي ورائي. فاعتدوا علي بصورة همجية، بصورة أسلوب يعني أول مرة بتعامل مع ناس صدقا مش بشر. لا هم لا بيحكوا ولا بتصرفوا، بس ضرب بس ورشوا علي مسيل وكسروا لي 3 ريش من صدري وضليت مرمي في الأرض. وما جابوليش أمبولانس إلا بعد 2.5 ساعة. بعدين حملوني في التراكتور تبع المستوطن وودوني على منطقة اسمها بيت عور. بعدين جابولي أمبولانس جيش. بعد 3.5 ساعة قرروا إنهم ياخدوني على المستشفى. وأنا مصاب وفي لكمات في وجهي وعيني وراسي، وعيني عيني صارت حمراء كتير وراسي طبعا طلع زي دم المي في راسي. وصور الأشعة بينت وأنا بترجى فيهم بقولهم مش قادر أنا تعبان، ودوني على المستشفى ما حدا رضي يستقبل الكلام تبعي. فأنا كنت أحكي لهم أنا رجاء أنا بدي دكتور، أنا بدي أمبولانس وأنا مواطن إسرائيلي وهي رقم هويتي وهي هويتي. ما حدا صدقني وضلت لحد الآن أنا بعاني، يعني بعاني لحد الآن إنها سيارتي محلها في المكان الموجودة فيه في دير بزيع، مش قادر أنزل أجيب السيارة تبعتي سيارة الشغل. ورحت على الشرطة قدمت بلاغ ضدهم، قالوا لي إن ملعصوت يعني في بالعبراني يعني اسمح لي،
1: نعم
0: حكوا لي ما فيش مجال يعني نسوي لك إشي. بقولوا يعني عبريانوت صارت الدنيا هاي يعني مش فاهم أنا.
1: ولحد اليوم طبعا ما نزلت أرضك كما مرة على كرم الزيتون؟
0: ما نزلتش. ومستوطن لحد اليوم وبكرة بقول انه ممنوع انت تنزل على تحت، هذه ارضي. بقول لك كيف ارضك انا معي
1: المستوطن بدي انه ارضه كمان،
0: بدي انه ارضه. وبعدين هو بحكي لي اذا بشوفك هون ثاني مره بطلق عليك الرصاص. تمام. هلا انا قلت له هذا كيف انت اجيت على هون، انا مش فاهم يعني كيف انت اجيت على هون. ما رضي يستقبل مني باي صوره من الصور كانت يعني. وطبعا كان معاهم بصراحة كان معاهم مسيل الدموع بجوز 4-5 أناني مسيل الدموع، واحد كان معاه M16 إماية تحكولها، وواحد معاه سكينة. بعطل العجال السيارة بعد ما أنا نقلوني في ناس كانت تصور فيديو بكيف ضربوني بالحجار والمسيل الدموع في عيناي. أنا والأولاد اعتدوا علي، والولاد بالزور يعني بالزور كيف بيحكوها باللغة يعني بالزور شردوا. أولادي كمان مصابين، ابني ضربوه دبشة في إيده ونزل دمه، وابني الثاني معاه أزمة في صدره واعتدوا عليه كمان وبالزور.

0: لا شردوا في الآخر أنا ضليت المعتقل، سحبوني واعتقلوني وكلبشوني واخدوني وتهموني إني أنا المسبب. قال أنا جاي على أرض مش أرضي، وأنا معاي وراء وأنا هويتي أوت.
1: أخ علي أبو أحمد، بنشوف كثير مثل هاي الاعتداءات تتكرر، وزي ما حكيت بيعتقلوا بالآخر الضحية. شو الشعور كمواطن اللي أنت مظلوم، جايين على أرضك وبدين يهبوا أرضك وما عم تنجح ترجع كرم الزيتون، وإضافة إلى ذلك يتم اعتقالك، شو الشعور؟ وهل في نية لتقديم دعوة قضائية ضد هؤلاء، ضد الجيش، ضد المستشفى؟ كيف تعاملوا معك؟
0: أستاذي بدي أحكي لك، لولا الأستاذة ليانا كان ما أقدر أقدم أي شكوى، وكان أنا حتى ما طلعت من السجن يعني لمعلوماتك. أول تاني شيء اللي هو أنا يعني بدي أحكي لك، حسيت بشعور إنه يعني فيش أمان صراحة، هذه مجمل كل الكلام بدي أحكيه، فيش أمان، بطل في أمان. يعني أنت بتحكي مع شخص فيش عنده استوعاب، بس عليه ضرب ونهب واختلاس الأراضي، قال يعني بكل همجية بتعاملوا معك بكل الصورة هاي. أنا بالنسبة لي لشعور يعني أول مرة بحياتي بشعر إني أنا يعني بصراحة مش قادر أخذ حقي. يعني إحنا بنحكي دولة إسرائيل عندها ديمقراطية، عندها قانون، لازم كل واحد حسب القانون يمشي، هون فيش قانون. أنا حسب أني شايف إنه هدول ناس زعران، ناس مش شايفين القانون. وأنا بدي أتوجه عن طريق الراديو
1: نعم
0: إذا سمحتوا، يعني
1: فضل.
0: إن بدأنا أرفع شكوى على هدول الجماعة، شكوى وحسب القانون لو تاخد معاي مش سنة، لو تاخد 20 سنة، لأن أنا انضربت بصراحة. وأنا اللي أكتر إشي نهنت فيه بصراحة بحكي لك على عيني بحكي على الهوى، إنه هو دعس على رأسي وقال لي هذه الأرض إلي. فلحد اليوم أنا يعني نفسيتي تعبانة، ولليوم أنا بعاني من الإشي، وبقوم بالليل بتذكر الموقف اللي صار فيه. أنا عمري 45 سنة، أنت بتخيل يعني أنا وعندي هلا أخرى شوي، الله يخلي لك ويخلي للجميع، أنا عندي أخرى شوي أحفاد يعني شايف. فأنت متخيل لما واحد بيجي بدعس على راسك وبقول لك هذه أرضي وهي ملكك ومعاك وراء ومعاك إثباتات ومعاك كل شيء، فشعور يعني كده أحكي لك لا يوصف.
1: طيب نتأمل بفعل أنه الجمعيات اللي بتسمعك يقفوا معك ويصفوا معك، إضافة إلى المحامي ليانا. نشكرك ونتمنى لك السلامة.
0: الله يسلمك أستاذي.
1: شكرا
0: لكم، شكرا للإذاعة تبعتكم،
1: شكراً
0: انكم بترفعوا صوت الناس، وشكراً شكراً للجميع.
1: شكراً،
0: كل واحد بده يساعد على هذا الموضوع.
1: طبعاً كل الجمعيات، كل الممثلي ومندوبي الجمعيات اللي سمعوا، يمكن المساعدة، يمكن تقديم المساعدة، واللي بيطلعوا كمان أحواش الزتون مع الناس، إذا في منهم مندوبي من العرب وسمعوا هذا اللقاء ربما يقدموا المساعدة لأبو أحمد يرجع على كرمه ويحوش الزيتون. وبيجي أبو اليائير بالأمم المتحدة بيقول لك كلهم 150 واحد بحرقوا وبيخربوا. أبو اليائير. حذر المركز العربي للتخطيط البديل من تداعيات المخطط الحكومي لإقامة بلدة درزية جديدة في منطقة مفرق يابور شمال غربي كابول، معتبرا أن المشروع لا يعالج جذور أزمة السكن في البلدات الدرزية، وقد يقيد في المقابل إمكانيات التوسع العمراني لبلدة كابول والبلدات العربية المجاورة. دكتور سامر السويد، مدير عام المركز العربي للتخطيط البديل، ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
2: مساء الخير
1: دكتور سامر. ما المشكلة يعني؟ أيضا القرى الدرزية تعاني مثل بقية القرى العربية بأن يتم إقامة هذه البلدة في منطقة يابور.
2: لا، من ناحية مبدئية نحن مع إقامة بلدة جديدة وبلدات جديدة. نحن يعني منذ قيام الدولة لم تقم أي بلدة عربية جديدة، ولذلك نحن ندعم هذا. ولكن استعمال هذا الموضوع كشماعة لتغطية كل التقصيرات وكل مشاكل الأرض ومسكن في القرى الدرزية، هذا هو الأمر المقلق. يعني هنالك سلم أولويات، وسلم الأولويات هو توسيع البلدات القائمة، إقرار الخرائط الهيكلية والتفصيلية لهذه البلدات، وإقرار ترخيص 2000 بيت بدون رخصة في هذه البلدات. نحن نتحدث عن 2000 عائلة تسكن بدون ترخيص، ولذلك الأولى معالجة هذا الأمر.

0: قبل التلويح بإقامة قرية يقومون بهذا التلويح في كل انتخابات. نحن نرى أن الموضوع متعلق بشكل مباشر بالانتخابات وهو وعد انتخابي وليس أكثر.
1: انتخابي بنهاية المطاف لم يطبق يعني هذا المخطط أنت تقول؟
0: هذا المخطط عرض أول مرة بسنة 1998، ومن يومها قبل كل انتخابات يعرضونه مرة تلو الأخرى، كل مرة بموقع مختلف، ولكن يعني الفكرة نفسها إلهاء الناس عن الأمور الحقيقية. الأزمة الحقيقية هي في البلدات الدرزية القائمة، وليس لا يوجد يعني عرض اقتراح خيالي، ولكن فعليا ما يتم هو أن هنالك اليوم أكثر من 54 أمر هدم في عسفيا مثلا. أنا الآن في طريقي إلى عسفيا لحضور اجتماع شعبي حول هذا الموضوع، وهنالك كما قلت 2054 بيت بدون ترخيص في البلدات العربية الدرزية. هنالك هذه البلدات كانت تملك قبل قيام الدولة 438 ألف دولم، واليوم تملك 128 ألف دولم، يعني تم مصادرة ثلثي أرضها. والأولى يعني إعادة قسم من هذه الأراضي قبل التفكير بإقامة قرى جديدة. يعني الموضوع هو موضوع أعتقد أنه بدعة من أجل الاستهلاك الانتخابي ليس أكثر. نحن لا نمانع مبدئيا إقامة قرى جديدة، بالعكس، وأنا أعتقد أنه الطائفة الدرزية، أبناء الطائفة الدرزية وأبناء المجتمع العربي بشكل عام يستحقون إقامة بلدات جديدة، ولكن هذا لا يجب أن يكون على حساب القرى القائمة. هذا ما نحذر به منهم.
1: وعمليا يعني الآن في حال تم طرح برنامج ومشروع لإقامة بلدات عربية، هل هناك وكمركز عربي للتخطيط البديل هل هناك بالفعل مناطق محددة أنتم تقومون باقتراحها لبناء مثل هذه البلدات أو بلدة إن صحها ونحصل بيوم من الأيام؟
0: أولا يعني إحنا كمجتمع عربي عندنا 35 قرية غير معترف بها بالنقب، فقبل يعني أن نبدأ بتفكير بإقامة بلدات جديدة خلينا بالأول نعترف بالموجود اللي غير معترف فيه. ثانيا عندنا حوالي 30 ألف بيت بدون ترخيص. نحن نريد نقول أن الأولوية لترخيص هذه البيوت، ولكن إذا كان الحديث عن إقامة بلدات جديدة نحن لا نعارض، وبإمكاننا اقتراح بدائل، واقترحنا في السابق بدائل. يعني هنالك في كل تخطيط هنالك عدة مقترحات ويتم بها الاقتراح الأفضل، يعني يقترح بدائل ونحن نقترح بدائل من جهتنا، ولكن الموضوع ليس موضوع تخطيطي، الموضوع هو قرار سياسي لا يرى بنا مواطنين متساوون، ولذلك يطرحون إقامة 40 بلدة مستوطنة يهودية في الجليل لغرض تهويد الجليل، ولكن يتغافوا عن المشاكل الحقيقية لأهل الجليل ولأهل المثلث ولأهل النقب.
1: ونحن سنتابع معكم. شكرا لك على هذه المداخلة دكتور سامر السويد.
0: شكرا فرات، يعطيك العافية.
1: المركز العربي للتخطيط البديل بالفعل يعني يواجه المواطن العربي أزمة كبيرة وواضحة بكل ما يتعلق بقضية الأرض والمسكن، دون أن يكون هناك إجابة أو يكون هناك تلبية مطالب من قبل المؤسسات والحكومات المتعاقبة. ومع تفاقم الأمور بكل ما يتعلق بالحرب وما يحصل الآن في منطقة طبعا الخليج، السعودية والحوثيين والضربات، كيف يواجه المعتمر هذه الفترة المتوترة خاصة في السعودية؟ وهناك أي تحديات إن كان بالسفر أو غير ذلك؟ حول هذا الموضوع ينضم إلينا الشيخ مصطفى عازم المدير العام لجان التنسيق العليا لشؤون الحج والعمرة. أهلا بك شيخ.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام. أنت تتواجد في السعودية؟
2: لا والله
1: لا تتواجد. طب من الذي يتواجد شو بقوله هناك؟
2: لا الحمد لله كل الأمور تمام، ما في يعني الأمور مش ظاهرة، يعني كلام طول الوقت الكل بتحدث بالعمر، بس الأمور الحمد لله حسب الترتيب، وحتى في اكتظاظ يعني مش طبيعي بمكة المكرمة وبالمدينة، اللي حتى طلباتنا لزيادة أعداد ترفض. طبعا إحنا بالنسبة لبرنامجنا ما في عليه أي تغيير، إحنا عندنا كل ثلاث أيام في رحلة برية 150 واحد، وكل خمس أيام في 300 واحد، أما جو أو بر في ألف. وهذا البرنامج بدأنا فيه من بعد الحج ورايح يكمل لحد بداية شهر رمضان.

0: وما تأثر بالضربات على السعودية هذا البرنامج؟
1: لا، ما في أي تأثير، لا من قبل السلطات الأردنية أو الترتيبات للسفر أو الترتيبات في السعودية. كل البرنامج على ما هو يعني، واللي بنلاحظه طبعا من إداريين أو الإخوان البعثة الموجود هناك، إنه حتى الأعداد يعني اللي زادت عنا إحنا، يعني إحنا السنة بصدد إنه نوصل 200% من عدد المعتمرين في السنة السابقة، يعني من 20,000 ل40,000 معتمر هذا العام. وكذلك الأمر من كل الدول، يعني في ازدياد وفي اكتظاظ غريب يعني بمكة وبالمدينة، وما في تأثير على برامج الحج والعمرة لا عنا ولا في الأردن حتى.
0: وعمليا انت يعني بتطمن الناس ما يخافوا يعني، وانتوا بتاخذوا هاي الطمأنة كمان من المسؤولين هناك؟
1: أكيد كل المسؤولين بالسعودية ما بتحدثوا بأي تغيير حتى بإجراءات الحج، يعني هم قاعدين بيسرعوا بإجراءات الحج. اليوم إحنا بالنسبة للحج صرنا جاهزين، عارفين مواقعنا بعرفة، بمنى التسجيل انتهى، الناس عارفة موعد سفرها، طائرات حجزت لموسم الحج، حتى إنه الطائرات لموسم رمضان محجوزة ومعروف المواعيد تاعتهم، فما في تغيير لا على برامجنا ولا برامج الأردن. وبالنسبة لحجاجنا ومعتمرين، ما انت عارف يعني وكل المستمعين عارفين احنا ضارينا هاي الظروف، يعني مش اشي جديد الحروف عنا.
0: مش اشي جديد. طيب نتأمل الخير والأمن والأمان للجميع. نشكرك على هاي المداخلة الشيخ مصطفى عازم، شكرا جزيلا لك.
1: الله يسلمك، تسلم.
0: حضر المحامي نور الدين جهجاه أهالي مدينة كفر قرع من ركن أو قيام بركن المركبة بمحاذاة الجدار في محيط مدرسة ابتدائية، مما يصعب على الطلاب العبور بأمان ويجبر الطلاب على المشي على الشارع، معرض سلامتهم للخطر. يأتي هذا التحذير في سياق أوسع بشأن سلامة الطلاب عند الذهاب من وإلى المدرسة، العودة إلى أيضا من المدرسة. المحامي نور الدين جهجاه ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
2: كيف حالك أخ مصطفى؟
0: أهلا بك. يعني مثل هذا التوجه أعتقد كثير من الأهالي بيشوفوه بمدارسنا ببلداتنا في مكان اللي ممكن يجمع فيه مركبات، هذا اللي بصير.
2: صحيح 100% اللي بحكي فيه.
0: نعم، وانت توجهت على أساس بسبب هاي الظاهرة.
2: صح 100%. طب أنا بداية أنا ما دفعني التوجيه
0: نعم
2: في هذا النداء، طبعا عبر الإعلام المحلي مبجى كلما وعندكم كمان، ومشهد يتكرر تقريبا يوميا في الشوارع كفر قرع كل البلدات العربية، خاصة اليوم هذا المشهد يتكرر عدة مرات. وأنا رايح أودي الأولاد على في شارع ابن سينا بمحاذاة المقبرة، يعني بجنب المقبرة بالقرب من مدرسة المستقبل الابتدائي بكفر قرع، كثير من السائقين سواء من الأهالي طبعا غير الأهالي أثناء التوصيل أو المعلمين بشوفهم بيركنوا بحطوا سياراتهم ملاصقة تمام يعني جنب الجدار، جنب الجدار اللي موجود عند المقبرة. طبعا هنا النتيجة حتمية طبعا من إغلاق مبرر المشاب الكامل، مما يجبر أطفالنا طبعا أولادنا الصغار بنزل بوسط الشارع والسير بين عجلات السيارات، وطبعا خاصة في ساعة الصباح والظهيرة. طبعا هذا الشيء خطر حقيقي ولا يمكن الضغط عنه، فهم ياخذ نفس صديقي.
0: نعم، هون في دور للسلطات المحلية أيضا، من يكون مفتشين مراقبين أيضا من الأهالي، دوريات أهالي متطوعين.
2: ما في لا في دوريات
0: أبدا
2: ولا في رقابي ولا في إشي. هاي الظاهرة جدا خطيرة مقلقة بجد، أقلقت كثير. أنا لحد هسه صار لي شهر تقريبا بفكر كيف بدنا نوصل هذا الرسالة، وحكيت عن عدة ناس يعني بقيت أنا أتوقف يعني دقائق كثيرة هناك أقول لهم يا عمي ليش أنت وقفت السيارة هيك؟ أنت شايف في ولد صغار قاعدين بمرقوا، وطب كيف الولد صغار بلد يمرقوا؟ كيف يمرقوا؟ فاهميني كيف؟ حتى في معلمين بوقف السيارة يعني بيركنوا بصف السيارة بجنب الجدار بتذكر الطريق الطلاب بغروش يبركوا. تخيل هذا الشيء، أنا جدا خطير الشيء. أي ظاهرة جدا خطيرة مقلقة.

0: خاصة عند انصراف الطلاب ظهرا، شايف لما يطلعوا بروحوا الطلاب من المدارس. في كمان في ظاهرة جدا مقلقة ثانية، اللي بيجوا أهالي كبات عمل كبيرة زي شاحنات، شوفيرات شاحنات مسيوت اللي بكون سايكينها بوقفوا للسيارات وكيلة وبوقفوا على الشارع وبسدوا الشارع أواش الشارع الضيقة قال لي انتظار أولادهم. طب يا عم ليش عملت هيك؟ سكرت الشارع عمل الضرر. طب وانا الطالب وانا في عندك عمل هذا الشيء بسبب خطر. أول شيء حجب الشاحنة يحجب الرؤية تماما على بقية السائقين، صح ولا لا؟ الطفل اللي هون الطفل لا يرى، يعني عندما الطفل اللي بيطلع من وراء السيارة المسائيد ما بيبين خلف الشاحنة. طب والله اكيد راح يعملوا ايش؟ راح كثير طبعا صار اشياء كثيرة ان حوادث كثيرة من هذا النوع. والشاحنة طبعا انت بتقرش الشاحنة يعني بتبتلع نص مسار الطريق، توكل كل الطريق بتوكله، فاهم كيف؟ يعني هسه لما بتيجي وبرضه بتزايق على الشارع طبعا هاي مصيب يعني. فانا من خلال طبعا من خلالكم ان شاء الله بدي اوجه رساله، يعني احنا طبعا بنقدر تعب الشوفيريه والسائقين والاهالي، ولكن لازم واحد ينتبه، لازم ينتبه لعله وعسى لو وقف سيارته بريت المدرسه، لو عمل له يعني لو وقفها بريت بعيد عن المدرسه شويه واجه مشي يمشي على جريه، فاهم كيف؟ وتاخذ اولاده، فاهم كيف؟ والله احنا مطلوب منهم. الشغل الثاني والمهم والاهم انه هذا الشيء مش هذا المعضل للاسف الشديد ليست حكرا على كفر قرع وحدها، بل نراها تتكرر في معظم بلداتنا في عرعرة في منفعم كل محل، فاهم كيف؟ سامعني؟
1: نعم. طيب وضحت الصوره، وهذا النداء اعتقد وصل وبتامل انه يوصل للجميع ويكون هناك تجاوب واستجابه. اريد ان اشكرك.
0: والاهم من ذلك،
1: نعم تفضل،
0: الرساله اللي توجهها مش فقط للاهالي وبرضه للسائقين، مش فقط برضه للبلديات والسلطات المحليه ولجان الامان، يعني امن وسلامه الطلاب حول المؤسسه التعليم يجب ان تكون على راس سلم الاولويات وليس بندا مؤجلا في الميزانيات. المطلوب سمعني المطلوب اليوم حلول ميزانيه وسريعه، تنظيم مواقف خاصة للمعلمين، تركيب حواجز حديدية تمنع وقوف السيارات فوق ممارة المشاة، تسيير دوريات مراقبة بلدية في ساعة الصباح والظاهرة، ضبط نظام منع الفوضى. هذا اللي أنا بقوله مش بس على البلاد،
1: صحيح
0: لازم على الجميع وعلى البلديات وعلى المؤسسات والدوريات. طب وين الشرطة الجماهيرية؟ وشو وظيفتها؟ ما ينظموا التأمن شيء.
1: صحيح. طيب، وحق الرد لرئيس بلدية كفر قرع، ونتأمل بالفعل يكون تجاوب. نشكرك المحامي نور الدين جهجاء، شكرا لك على هذا التوجه وعلى القلق للصالح العام، شكرا لك.
0: الله يعطيك، بارك الله فيكم.
1: شكرا لك عزيزي.
0: مشكورين كمان انت كمان، شكرا لكم، بارك الله
1: شكرا.
0: فيكم.
1: نعود على أبرز الأنباء والعناوين لهذه الساعة الإخبارية من استوديو مساء اليوم الأربعاء. رئيس الشباك السابق رونين بار يرفع دعوى تشهير ضد نتنياهو على خلفية إخفاقات 7 أكتوبر. التخطيط البديل يحذر من بلدة درزية جديدة قرب كابول ويقول قد تقيد التوسع العمراني البلدات العربية المجاورة، ومستوطنون يعتدون على مزارع وعلى أبنائه أثناء قطف الزيتون غربي رام الله، والشرطة تعتقل مين؟ المزارع.
2: ولما توجهت لقطعة الأرض تبعتي كان في غاد مجموعة من المستوطنين واعتدوا علي وضربوني ورشوا علي مسيل للدموع، كسروا لي 3 ريش من صدري وضربوا الأولاد ورشوا على وجوههم مسيل للدموع، وجا الجيش كمان اعتدى علي، وأنا كنت أحكي للجيش إن أنا هويتي مقدسية وأنا مواطن إسرائيلي.
1: علي قاسم أبو أحمد من القدس في حديث خاص لبرنامج استوديو المساء وراديو الناس.

0: احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
1: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
2: نظاراتك أوبتينايز،
1: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: أطبائنا وكل الجهاز الطبي بيعملوا خدمة إنسانية، بيعالجوا الكل وبالمقابل بيسمعوا تحريض عنصرية. أهرك الحكي؟ خلي صوتك يرد، فش غلك اطلع صوت.
4: عشق الطيبة بلشت حتى 70% على أدوات فود أبيل والعديد من الحملات داخل الشبكة. 3 أيام مبيعات جنونية من الجمعة حتى الأحد. طيبة مثل هيك أسعار ولا مرة صار.
5: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف 9 أو 10 وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال، وأم الفحم.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع

0: لمسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: عشق الطيبة بلشت، ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. فود أبيل وطيبة عاملين عشق التوفير، ميلوا على عشق الطيبة من الجمعة حتى الأحد. طيبة، مثل هيك أسعار ولا مرة صار.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب شاب يبلغ 25 عاما بجروح متوسطة أثر إصابة تعرض لها أثناء عمله في بلدة دبوري. أفاد طواقم الإسعاف بأن الشاب يعاني من إصابات في أنحاء متفرقة من جسده، وتم نقله إلى مستشفى عامك في العفولي لتلقي العلاج. انتقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رئيس الشباك السابق رونان بار على خلفية الدعوة القضائية التي قدمها متهما إياه بعدم إبلاغه بالمؤشرات التحذيرية التي ظهرت ليلة 7 أكتوبر. قال نتنياهو أن بار كان يملك وسائل اتصال مباشرة به، وكان بإمكانه التواصل معه خلال دقائق، متسائلا عن عدد الأرواح التي كان من الممكن إنقاذها لو أجرى الاتصال في الوقت المناسب. حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الزمير من تزايد احتمالات التصعيد على مختلف الجبهات، معلنا تعزيز القوات العسكرية في الضفة الغربية. وأكد الزمير استعداد الجيش لتنفيذ عمليات هجومية واسعة، مشيرا إلى مواصلة العمل لضمان موسم قطف الزيتون والحفاظ على الأمن والنظام العام. إلى ذلك، قال المزارع علي قاسم أبو أحمد أنه تعرض مع أبنائه لاعتداء من مستوطنين أثناء قطف الزيتون في أرضه بمنطقة دير بزيع قرب بيتونيا قبل نحو 2 أسبوع، ما أسفر عن إصابته بكسور وإصابة أبنائه. في حديثه لراديو الناس أفاد أبو أحمد بأن جنودا إسرائيليين اعتدوا عليه أيضا قبل اعتقاله وتقييده بالأصفاد لثلاثة أيام رغم إصاباته، مشيرا إلى أن تدخلا قضائيا أسهم في إطلاق سراح.
1: ولما توجهت لقطعة الأرض تبعتي كان في غاد مجموعة من المستوطنين واعتدوا علي وضربوني ورشوا علي مسيل الدموع، كسروا لي 3 ريش من صدري وضربوا الأولاد ورشوا على وجوههم مسيل الدموع، وجاء الجيش كمان اعتدى علي، وأنا كنت أحكي للجيش إن أنا هويتي مقدسية وأنا مواطن إسرائيلي وأنا رايح على قطعة الأرض تبعتي، ما سمعوا مني واعتدوا علي. مستوطن لحد اليوم وبكرة بقول ممنوع أنت تنزل على تحت، هذه أرضي، أنا أرفع شكوى على هدول الجماعة وحسب القانون لو تاخد معي مش سنة لو تاخد 20 سنة.
0: بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي التطورات الأخيرة والأوضاع الراهنة في المنطقة. وأفادت الرئاسة اللبنانية بأن الجانبين اتفقا على ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية باعتبارها السبيل الأفضل لإنهاء النزاعات. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر في قطاع الأمن البحري بغرق سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة قرب مضيق هرمز بعد إصابتها بمقذوف. أضافت المصادر أن سفينة أخرى تعرضت للغرق إثر أضرار لحقت بها جراء هجوم سابق. أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة مقيم من جنسية عربية إثر سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض صاروخ باليستي في العاصمة الرياض. وأوضح أن الشظايا تسببت أيضا بأضرار مادية محدودة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا بشكل عام مع احتمال هطول أمطار محلية في المناطق الشمالية والساحلية مع ساعات الفجر. أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف لتصبح أقل بقليل من معدلاتها المعتادة مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة حتى ساعات الظهر. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل زميل فادي مصطفى ومساء رياضة في أمان الله.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
1: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
2: بحب راديو الناس كتير.
1: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب طب طب
3: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
4: راديو الناس أحلى راديو
5: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي،
6: خزنت المحطة وثبتت لليوم، بسمعها يوم يوم يوم يوم.
7: راديو عصري وشبابي.
8: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
9: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس،
8: ثقتنا فيها كبيرة عن جد. راديو
10: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو، أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: مساء الخير، اهلا ومرحبا بكم. مساء الرياضه فادي مصطفى من راديو الناس. بلشنا طبعا دوري الابطال. برشلونه اكتسح غالاتا سراي، كلوب بروج يصعق انتر ميلان، وبايرن يتعثر امام فايكينج والعصاب مولعه في بايرن. طبعا هذا الانتصار الكبير لبرشلونه الخارجي وفي غالاتا سراي التركي، والنتيجه 4-1، تسجيل 5 اهداف في منافسات دوري اوروبا. واليوم الليلي طبعا ناريه ايضا ستكون ريال مدريد اللي راح يلاقي روما، وهالاند في اختبار صعب امام باريس سان جيرمان، هذه المباراه القويه. طبعا استبعاد ترشيح هيسو فريج لرئاسه اتحاد كره القدم وتمديد ولايه شينو زواريتس على ما يبدو الاربع سنوات، فريج يتوعد باللجوء الى القضاء. والملف الاول معنا ساخنين اتحاد ساخنين تستحضر طبعا اسطورتها القرويه وفاء لليور اسولين نجوم الكاس التاريخيه، سيعودوا الى الدوحه في ليله الوفاء والذاكره. اتحاد ابن ساخنين سينظم مباراه تكريميه تجمع ابطال كاس الدوله 2004 بالفريق الحالي. تحيه لمنذر خلالي الناطق الرسمي لاتحاد الساخنين. هلا يا منذر معنا.
1: نعم فادي معك.
0: تحياتي.
1: هلا
0: بيك. بداية نحكي على الرسالة اللي حبيت توصلوها من خلال تنظيم هذه المباراة التكريمية لليور أسولين، اللاعب السابق لاتحاد أبناء سخنين والبطل اللي كان مع الفريق في عام 2004.
1: بداية هو فعالية إنسانية، رسالة إنسانية لشخص مرحوم انتقل إلى الخالق عز وجل، وعطاؤه كان رغم انه الفتره كانت قصيره جدا، هو لعب سنه واحده في سخنين، ولكن في هاي السنه كان شريك بانجاز تاريخي لاتحاد ابناء سخنين اللي ما زلنا نتحدث عنه حتى اليوم بهاي الفتره بعد مرور ما يقارب 24 سنه او 25 سنه ما زلنا نتحدث عن هذا الانجاز اللي هو الفوز بكاس الدوله وتمثيل الدوله ب اوروبا. اتحاد ابناء سخنين مع لاعبين مميزين نجوم بهذيك الفتره وما زالوا اليوم نجوم ايضا، فهذه الخطوه اتت كيف حكينا تكريم لذكرى هذا اللاعب مشان تكون جديه وعلى محمل كبير من المسؤوليه والقيمه لهذا الحدث. قررنا انه ندعو كل اللاعبين اللي لعبوا وشاركوا في مباراة التتويج الكأس ب 2004، بالإضافة إلى ذلك اللاعبين الأجانب.
0: نحكي عن كامورا حارس المرمى،
1: نحكي عن ليما، نحكي عن إيتشي،
0: اللاعبين يعني العرب كان نضال شلاطة، أبي دنان، بتذكر إيتشي
1: بدون شك، عباس صوان،
0: مهران أبرية،
1: خالد خلايني، بسام غنايم، وأسماء أخرى بدناش نذكر أسماء مشان ما ننسى أسماء.
0: طبعا أسماء كبيرة كنا نحكي على الفريق اللي فيه فعلا يعني سطر الإنجاز أولاد البلد واللاعب المحلي واللاعب الأجنبي. الأجانب على الأقل يعني أكدوا أنه رح يشاركوا في هالمباراة،
1: اللاعبين الأجانب رح يشاركوا، رح يحضروا، رح يشاركوا. اتحاد أبناء سخنين رح يشارك في هذه المباراة بعدد قليل من اللاعبين، ربما يندمجوا ثلاثة في الفريق معين، الفريق الثاني بده يكون، وهي ما وضحناها في الإعلان، صار في تغيير. الفريق المنافس بده يكون هو فريق منتخب أصحاب ليور أسولين، اللي هن أيضا لاعبين نجوم بكرة القدم اللي هن متقاعدين اليوم، ولكن عاملين فريق 16 أو 17 لاعب كل الأبدو استعداد وأعطوا جواب إيجابي وبدهم يجوا. هنا بتكون المباراة بهذا الشكل. تواصلنا مع الحكم داني كورين اللي حكم هذيك المباراة،
0: راح يكون أكد
1: أيضا أبدأ استعداده،
0: والمدرب إيان لحمان، صحيح
1: المدرب أيان لحمان داني كورين يعطي صفرة الانطلاق.
0: واو.
1: فجدا أبدأ
0: مستلقي حلوي
1: أبدأ سروره لهذه اللفتة. وطبعا رح نعمل دعوات لكل المدارس، رح أتواصل أنا شخصيا يعني مع كل مدير مدرسة بزيارة، وأشرح له قيمة أنه كل الطلاب مع المعلمين يحضروا هذه المباراة، ونعطي القيمة
0: حلو
1: السليمة والصحيحة للرسالة الرياضية.
0: حكيت أنت هي قيمة إنسانية وبلشت المباراة إنسانية، ولكن يعني إيش نعمل إحنا في ظل تحديات سياسية اجتماعية اللي بواجهها المجتمع العربي وبالأخص اتحاد أبناء سخنين اللي أحيانا منذر يجد نفسه في قلب نقاشات تتجاوز الرياضة. سؤال، كيف اليوم عندك القوة والشطارة والحنكة توازن بين هوية الفريق والنادي وخصوصيته وبين طلبات معينة اللي ممكن تكون تثقل على كأهل النادي في هيك احتفالية؟
1: الجواب سهل والعمل تنفيذه أيضا سهل.
0: وهو
1: أنت بتحط قدامك قاعدة واحدة، بتحط مسيرة واحدة، مسيرتك هي اجتماعية إنسانية رياضية، ما بدك تخرج من تحت هاي المظلة أو من هذا المسار، فأنت بتقدر دائما تجمع الأمور. وأخرى نقطة، يعني إذا نستمر اللي بنقوله باللغة العربية وبلقاء مع فادي وبلقاء مع الشيخ خليل وبلقاء مع أي إنسان، نفس الكلمات اللي نحكيها باللغة العبرية مع أي لقاء ثاني مع كوفمان، إحنا بنحافظ على مصداقية. وهذا العبد
0: لغة واحدة، حوار واحد، صحيح.
1: الأفكار والمضمون هو مضمون واحد، تختلف بس الكلمات من عربي لعبري، والشعور واحد. فلما أنت بتحط أمامك مسار من هذا
0: النوع، ليش أنا بسألك؟ حلو جوابك، حلو. ولكن هناك دائما من يزاود على إنه هاي العملية ما في حاجة لإلها، وإيش لزومتها، ممكن حدا يصفر، وممكن حدا يطلب منك إلا الآن نشيد وطني، وممكن يعني ممكن يكون مزاودات، ممكن الناس يقول لك لا طلب حق. فأنت ما بين إذا عملت احتفالية وكرمت قد يعني تتعرض للانتقاد، إذا ما عملت احتفالية تتعرض للانتقاد. وكيف حكيت لي دائما هيك، دائما تحت الهواء، اتحاد ابناء سخنين نادي عنده الصلابة والقوة يتحمل كمان النقد في الأوقات الصحيحة.
1: 100% متحمل النقد في الأوقات الصحيحة، النقد البناء، النقد الصحيح، النقد اللي بتمحور بالرياضة ورسالة الرياضة. إذا بكون نقد مصب في هذا المضمار في هاي الساحة، إحنا نتقبل ونجاوب عليه. إذا كان النقد خارج عن الرياضة وبيخذ الفريق لحملات أخرى، نحترم كل وجهات النظر السياسية. إحنا قسم، يعني اللي طلعنا أنا من تقية الرياضة، أنا برضو مواطن، عندي رأي سياسي، عندي أفكار سياسية، عندي وجهة نظر سياسية. ولكن لما أنا بطاقة موجود بمحل اللي أنا رياضي بمثل اتحاد ابناء سخنين، فيجب أن أمثل هذا نادي بكافة معاييره الرياضية والاجتماعية. مجتمعنا الكل بعد
0: بس أنت لازم تكون صاحي لشغلة يا منذر، أنت صاحي لشغلة وأنت متابع على الإعلام عربي وعبري ومتابع على شبكات التواصل، إن هناك من يحاول استيراد في المياه العكري، خاصة يعني اليمين وإحنا في فترة انتخابات، وكأنه يريد أن يضع قدم لهذه الفعالية. كيف أنت بلشت قلت فعالية إنسانية من الدرجة الأولى للاعب ووفاء لأور أسولين؟ أنا بس بحذرك وبدي أكون يعني على ثقة أنه عندكم القوة والفطنة أن تكون فطين تخرب على من يحاول أن يخرب عليك.
1: شكرا على هذا التنويه، ملاحظة مهمة جدا. عم نسمعها من كثير مقربين، كثير أشخاص اللي أعجبوا بهذه الفكرة، وفعلا الامور راح تكون اندر كنترول. يعني يعني انا لا يعني اني جزئياتي ملاح، بس جمله حبيبه.
0: لا ما شاء الله عنك، فلوينتلي يو سبيك فلوينتلي.
1: الامور منضبطه، متابعين الحذافيره. الحدث راح يكون مبرمج من اليوم، راح يكون جيد، راح يكون إنساني من الدرجة الأولى. أنا شخصيا تحدثت مع أخو أسولين ومع أخت لأور
0: أسولين. إيش كان رد العيلي؟ رد العيلي شو كان؟
1: في البداية هني أخذوا الموضوع من الإعلام، ولكن لما تحدثت معهن أبدو موافقتهم الكاملة.
0: راح يشاركوا يعني بخلاف اللي انتشر في شبكات التواصل والفيك نيوز، وما راح يشاركوا.
1: ما سمعتش منهم في زيادات بالتواصل، شبكات التواصل.
0: مش أنا بحكي لك بالضبط.
1: 100%. طيب كمان مرة فادي شكرا لك.

0: يمكن تعاونت معنا من اجل
1: واجبنا
0: قناة الرياضة.
1: واجبنا اقل الواجب. واتحاد ابن سخنين احنا دائما يعني بيسعدنا نخدم هذا الفريق, فريقنا وفريق الكل. بدي اتمنى فعلا الفعالية تمر على خير وتؤدي الرسالة الانسانية اللي بلشت فيها منذر خلالي دائما طبعا مع افكار مميزة الفريق السخنيني. بدي اشكركم وبالنجاح لكم.
0: شكرا لك.
1: الى اللقاء. إذا كان هذا مدير خلالي وهذه الفعالية الخصوصية الخاصة التي ستقام طبعا بوفاء للاعب لأور أسولين. والآن بدنا نرحب بلاعب كابتن ومن الرموز اللي كانت في اتحاد أبناء سخنين. طبعا الأسماء كثيرة وراح نكون مع الأسماء قسم كبير من الأسماء اللي لعبوا في اتحاد أبناء سخنين في تلك الفترة, وتم دعوة كل اللاعبين كيف حكى طبعا منذر خلالي. ممكن ساجيش تراوس, نضال شلاطة, أبي دنان, بسام غنائم, الحمولي, مهران أبو ريع, عباس سوان, سامر معاري, تومر إلياهو, عامي تيار, حجرات نضال, خالد خلالي, موريس أوزان طبعا اليوم محلل, أحمد قصوم, كثير لاعبين اللي كانوا راح يشاركوا في هذه الأمسية طبعا تخليدا لذكرى اللاعب لأور أسولين. الآن إلى الفريق القصماوي. الفريق القصماوي الوحدة كفر قاسم. واو, خسارة صعبة جدا أمام ابن يهودا الفريق القوي المرشح للصعود إلى العليا. تحياتي للمدير المهني إسماعيل عامر. هلا إسماعيل.
2: هلا مصطفى ولجميع المشاهدين.
1: تحياتي إسماعيل عامر. يعني مع أقوى فرق الدرجة الممتازة 0-0 حتى تقريبا آخر دقيقة, شو اللي صار معكم 1-0 خسارة؟
2: طلع لما يكون في احنا زي ما نكون انبسطنا من هذا الاشي, يعني اللي قبل ما نكمل اللعب استفدنا من هذا الاشي انه ثلاث لعبات في كتسعين فوزنا فيها يعني. وهي
1: كلبت عليكم
2: المرة يعني كلبت علينا, بس هو كان قبلها بتكيكة يعني الهجم اللي قبلها كنا منفردين واحد على واحد يعني مع حارس المرمى ضيعناها, وفي الهجم المرتدة كان الجول اللي زي ما تقول يعني كان في جول واحد كان غلطتين, يعني احنا عارفين شو الغلط ما يكون في تسجيل هدف او بكون في غلط يعني يا الطبيعة فطبولي يعني انه بكون وقفة غير مزبوطة. فكان عندنا شغلتين اللي هو وقفتين يعني مش مزبوطات.
1: لحظة واحدة طبعا.
2: نعم,
1: في لحظة واحدة خسرتوا ثلاث نقاط, ولكن هاي كل
2: حدا في لحظة واحدة مش ركوز يعني ما
1: قل التركيز,
2: ما كناش عدم تركيز يعني ما كناش مركزين. ف اجل الهدف يعني اللي هو زي ما تكون هي كرة القدم يعني لما كنا استفدنا من هذا الشيء يعني لعبتين ثلاث يعني كانت 90 نفوز.
1: صحيح,
2: لكن هي كرة القدم يعني مرة لك مرة عليك.
1: المدير المهني طبعا لكفر قاسم, انتوا اليوم في المرتبة الثامنة, لو بنظر بنشوف من 9 مباريات عندك 4 انتصارات تعادل و4 خسارات تقريبا هيك تعادل في النتائج 13 نقطة. قديش اسماعيل عامر كمدير مهني راضي او غير راضي من النقاط ومن الاداء حتى الان؟
2: صراحة احنا كنا نقدر نجيب ازيد من هيك نقاط يعني كان في لعبات اللي فيها ممتاز يعني كنا لازم نجيب فيها نقاط, وفي الاخر 0-0 ضد المدعين ضد هرسلية فاز علينا بواحد ونتيجة 1-0 هجمي وحدي بس كل اللعب يعني
1: صحيح.
2: يعني كان تضيع فرص بالجملة يعني ما كان نص ملعب اللي لان كان ما فيش لعب يعني كله في نص ملعب هرسلية, وهي كرة القدم يعني مرات بحال فكش الحق. اما من ناحيه اداء انا بقول كمان مره احنا في اخر لعبات بنعطي اداء كثير مليح كثير ممتاز لانه كثير لعيبه رجعت يعني كانت عندنا كثير لعيبه مصابين كان اصابات يعني لحد اليوم ولا مره ما لعبنا في تركيبه ملاني يعني تركيبه زي ما هو لازم ولا مره ولا ولا ولا لعبه من اول السنه لليوم ما لعبنا يعني بتركيب كامل متكامل الا يكون عندنا اصابات ويكون عندنا من بعدين وكل هاي الامور.
1: ولكن انا لو بنظر على الاسماء يعني اليوم بشوف لما في عندك كرم عامر, لما في عندك احمد طه, لما في عندك محمد صرصور, لما في عندك نور بدير اللي ما شاء الله عنه, احمد الثاني شوي بريح الموضوع انه اولاد البلد بلشوا يندمجوا وهم تركيبه اساسيه, اذا مش تركيبه اساسيه هم التبديل الاول الاساسي.
2: طبعا هذا كثير ممتاز لانه كثير عندنا اولاد من البلد يعني كثير يعني صراحه يعني وممتازين, كمان نسيت ضافر ونسيت انس صرصور, في عندنا كثير لعيبه اللي هم من البلد من عندنا من كفر قاسم اللي هم لعيبه كثير ممتازين, وهذا إشي ما كانش بكفر قاسم يعني السنه اللي مضت. السنه هاي يعني عن جد في عندنا يعني 90% من اللعيبه اللي هم لعيبه بيت, وهذا مش يعني شيء يعني بس سهل يعني مش بالهوين, وكمان مره من نطلع كمان لعيب من الشباب اليوم

0: بتمرن معنا أربعة من الشبيبي يعني من قسم من من من فهاي الامور كثير ممتازه لانه من الشغله لقدام اللي يكونوا كثير في لعيب من البلد من عندنا ولعيبه اولاد ونعطيهم كمان مره للساحه مشان يثبتوا حالهم وكمان مره في شيء بيجي هيك بس هي بدك تشتغل عليهم ويودته ولا حتدفع اغلاط هنا وهان يعني وهذا طبيعي يعني اذا فريق بده يعني بده يضلوا بالدوري ولا فريق اذا الفريق بده يطلع بده يصعد فلازم تعرف يجيب لعيبه تعزيز زي ما هو لازم ويعطي لعيبه البيت اللي بيقدروا يلعبوا ويساعدونا على الصعود ولكن اذا الفريق بده يركب بلوف علوي مهم جدا انت تلاقي البلد يعني طبعا فيها قلت لك كمان مره بيكون في دفع ثمن هان على غلطه
1: في مراهنه طبعا بس لا والله الشباب خد يعني اسماعيل يعني غير انه الشباب بيعملوا شغل حلو كمان بيسجلوا اهداف شفت نور سجل كرم عامر سجل اهداف احمد طه ما شاء الله عنه يعني الاسماء كبيره سواء في الدفاع او في خط الوسط وهي بلشوا يصرفوا الشكات مع انه في مراهنه انا بفهمك بس كمان مره ما عندنا الملايين اللي نصرفها كل سنه واكيد كفر قاسم
0: لا لا لا ما فيش مش راح يكون هيك يعني مش راح يكون دفع يعني يعني كان في بعد جد سنين يعني كنا نحط مبالغ وكنا بدون يعني بدون محسوبيات زي ما هو لازم يعني يعني اجل وقت يعني انه هاي الامور
1: لا لا
0: يعني
1: لا تفهمنيش لحظه اسماعيل مش تفهمني انه اللاعب المحلي مش لازم ياخذ مصاري لا لازم ياخذ معاش محترم مش اقل من اللاعب الاجنبي
0: طبعا لا لا انا
1: على الاقل على الاقل لاعب التعزيز
0: لعيبة مش اقل من لعيبة التعزيز ولكن يعني كانت تكلفنا كثير مبالغ يعني اما لعيبة البيت طبعا لازم ياخذوا مصاري يعني زي ما هو لازم وشو بيستاهلوا كمان مره فيش واحد بياخذ اقل ما بيستاهل يعني يعني احنا بنعطيهم شو بيستاهلوا وزياده كمان يعني احنا كل يوم الحمد لله يعني الفريق عندنا اليوم كنا ب ب ب بمسعده ب بكفر قاسم مطعم كفر قاسم اللي هو مطعم دبي رومي للعيبة عملنا عيد ميلاد لفريد يعني في زي ما تقول الفريق يعني جبوش شو بيقولها جبوش
1: يعني التلاحم هاي قوة الحصان بقوله في لاعب عنده قوة حصان والحصان بصهل فأكيد يعني مين أنت أشطر أنت أشطر خيال ولا كنت لاعب مين أشطر أنت
0: مش عارف شو اقول لك بالضبط ولكن انا تعلمت يعني كنت لاعب ممتاز وخيال يعني الحمد لله تعلمت يعني من جيل صغير تعلمت الاشي الصح يعني يعني تعلمت عند واحد اللي بيفهم في هذه الامور فمش جيت هيك يعني ركبت من دون ما تعلم تيجي في الناس بتركب من دون ما تتعلم من دون ما تعرف شو كيف لازم تيجي على
1: بدي اسمع مديح لك معنا كمان الكابتن زاهي ارملي زاهي كيف الحال
2: سلامات فادي
1: معنا اسماعيل معنا اسماعيل معنا انا محتار هو كان خيال ممتاز فارس ممتاز ولا لاعب ممتاز انا بعرف انه عنده خيل ما شاء الله عنها والخيل بيصهل فمين
2: اكيد اثنين
0: الله يسعدك
1: انا بتذكر زي انا بتذكر كان عنده هيك يصول على الخط لما كان
2: مزبوط.
1: صحيح كان عنده انطلاقه زي الخيل هاي انا متاكدها
2: مظبوط كان عنده انطلاقات كتير كتير سريعة وانتقالات متقنة كمان يعني تمام كان ينهي الاشي بشكل جيد يعني هذا الاشي اللي منيح عنده كان يعني كان العنوان في الرفعة او في الباص بالتمريرة كانت تكون مؤكدة تقريبا
1: صحيح
2: في الاحيان
1: صحيح
0: والله ايامك اخي زاي وايامنا يعني عن جد كان الاشي كرة القدم يعني افضل واحسن واللعيبة كانوا عندهم يعني نظرة وعندهم هذا البعطل للاخر هي زي بيقولوها اخر هدمه واخر الباص هذا
1: بتوافق زاهي الزمان كان احسن لحظه زاهي بتوافق اسماعيل انه زمان
2: اكيد انا بكادي كان كره القدم كانت افضل بكتير
1: لحظة مع كل الاكتشافات والتشيب والتقنيات والتكنولوجيا والكاميرات والدنيا
0: مع كل شو بدك مع كل شو بدك بالذات باسرائيل انا بحكيش يعني
1: في البلاد
0: كان في اما في البلاد يعني من كره القدم من سنه لسنه في تراجع
1: يا الله
2: ما تنساش فادي كمان واسمعين انه في فتراتنا بالثمانينات والتسعينات كان في كل فريق يكون في نجم او نجمين على مستوى عالي جدا يعني اذا بدنا ناخذ بعين الاعتبار بسنه الثمانينات كنت انا وروزنتال وسيلكتر وإلو وحنا ورومان مليان وصيني واغلب الفرق كان عندها نجوم وكان في كره قدم على مستوى عالي جدا في الثمانينات في التسعينات اجى يالبركوفيتش وكل يول الشلي روبن عطر يعني كان في تميز خصوصي بهاي الفترات يعني كنت تشوف كره قدم على مستوى عالي جدا اليوم هو اكثر تكتيك اليوم اكثر هو مربوط في
1: علاقات عامه قاطع بدي احكي لكم شغله ممكن يضحككم اثنين انا بكون في مباريات مش هم اشبال با اشبال جيم يعني تاسع عاشر ثامن اولاد في هذا المقتبل العمر بشوف الاهل بحكي

0: إيه مرحبا فادي، هذا المصور خصوصا جبته، كل أبو مصور بصور لابني، وإذا في عندك وكيل لاعبين كانت عزمانكم هاي الأشياء.
1: أنا بتصير معي يعني صراحة، أنا بحاول أساعد كتير الأجيال الجديدة هاي اللي
0: بس يا زاهي مش كل مرة تحت باس ونجم وبدو كاميرا، هدوا يا أهل هدوا شوي.
1: بصلي فيديوهات لأبوات اللي عن مصورين اللي الولد كيف بيلعب وشو بيساوي وكيف هذا، أساس أقدر أساعده في مثلا في مكابي حيطة إذا بقدر أفوته على أي قسم.
0: طيب.
1: إلى الشباب
0: شو بصير معك؟
1: حاليا ماشي في اولاد اللي هن عندي هذا، لكن الواضح انه ما بكفي انه يكون مكابح فصراحه.
0: نعم نعم. اسماعيل قبل ما نودعك بدي اسمع منك كلمه هيك، دائما بنشوف انه في صعوبه في المباراه امام ابن يهوذا بالاخص، مع انه حلو يكون جمهور كميه جمهور، بس وكانه جمهورهم شوي بيزودها ومشاحنات، شو كلمتك في هذا المجال؟
2: والله صراحة يعني هم يعني مش كل الجمهور، في جمهور اللي هو الجيل الصغير، يعني أنا كنت مع يوسف ألفية كان
0: نعم.
2: ابن يهودة، وكانوا كثير لعيبة من السابق يعني لعيبة ضدهم أنا يعني يعبطوا فينا وبكل احترام، وهم يعني يحكوا مع الجمهور تعيهم مع الجيل الصغير، هذا هو الجيل الصغير اللي عامل مشاكل أزيد. يعني أنا مش بتعلم هذا الولدي، يعني مش متقول الجيل اللي قبل ما بعمل، يعني بالعكس هم ماشيين ضدهم، يعني الجيل الكبير يعني يوصل فيها صار يسب عليهم على الجمهور تاعي، يعني شو اللي بتساووا فيه، يعني هاي الاشياء احنا بعلاقه مليحه مع كفر قاسم، انتم بتيجوا الجيل الصغير هذا، الجيل الصغير بيجي بخرب كل شيء يعني.
0: طيب سجلنا، بتامل الفوز لكفر قاسم في المباراه المقبله في عكا امام كرياتيام. اسماعيل عامر المدير، يعني شكرا لك، الى اللقاء. الى اللقاء زي ارملي، تحياتي مجددا.
3: هلا فادي هلا.
0: طبعا التقارير بتحكي عن احتمال بيع 100% من اسهم مكابي حيفا، 100 مليون دولار، انا ما معي المبلغ مشان اشتريهم. طبعا الخطوه راح تفتح فصل جديد في تاريخ النادي. السؤال هذا التغيير المحتمل لمستقبل الفريق، طبعا وانت من رموز هذا الفريق، بدايه يعني كيف تلقيت هذا الخبر؟ هل ترى انه فعلا امام تاريخ انجاز تاريخي او تحول تاريخي في مسيره النادي؟
1: صراحة الخبر صار اليوم، يعني بالأساس إنه في تفكير إنه يعقوب شحر بدي بيع فيه، وتنساش إنه قبل فترة كمان كان بدي بيع 49% من
0: أسهم
1: مكابي حيفا.
0: صحيح.
1: وما تحقق حاليا. إذا بدي يصير إيش على شكل، وبدي يصير في السنة القادمة في
0: واضح
1: أكيد دون أدنى شك، لكن أنا برجع بقول إنه هاي مجرد حكي بالهواء.
0: طبعا اسم الهوى يعقوب شاحر يا زاهي هو اسم اللي ارتبط بمكابي حيفا السنوات الطوال، يعني
1: أكيد
0: اسمه
1: أكيد
0: جزء
1: يعني
0: أساسي من هوية الفريق. السؤال بعد رحيله كيف راح يكون النادي من ناحية إدارية من ناحية رياضية، أي شكل راح يأخذ مكابي حيفا؟
1: أكيد إذا بني دوره يعقوب شاحر في في في من يونته، في عنده ابنه،
0: ما بظن ابنه بده
1: بلا الاشي اكيد انا بعرف رسمي، يعني انه ابنه هو اللي راح يورط الفريق بكل حال. وما دام ما تنساش كمان في عنده كمان مستشارين لياقوب شاحر اللي دائما بنشوف حد،
0: ولكن هو الامر الناهي في النهايه بتعرفوا بالقرار
1: بالضبط. بس انا بشوف الاشي انه مش راح يتحقق هذا الشيء انه بيع مكابي حيفا. لانه بنهايه الامر انا مكابي حيفا بالنسبه لياقوب شاحر هي كل شيء.
0: تستغربش انه الاشي يصير، بتعرف ليش؟ زي الأسماء موجودة،
1: يعني
0: زي الأسماء موجودة، بنحكي على مستثمرين اللي جاي من قطاع التكنولوجيا، بنحكي على 10 أشخاص اللي من عالم الهايتك. سؤالي اليوم هاي المجموعة الكبيرة، تعدد الشركاء، القرارات رح تكون صعبة، 1000 واحد رح يقرر، 10 رح يصوتوا،
1: فيش قرار واحد هون. يعني انت بتعرف اذا انت بتحكينا على 10 مثلا، برايي في منهم مش راح يوافقوا مثلا
0: طبعاً.
1: على شروط معينه او اشياء معينه اللي راح يفرضها يعقوب شاحر على بيع الفريق، عشان هيك القضيه راح تطول، يعني حتى يمكن اذا مش السنه الجايه السنه اللي وراها. فتحديدا حاليا يعقوب شاحر انا بعتقد انه كان مجرد بده يفحص السوق، بده يفحص الامور وبعدها مش واصل حالته. انا صراحه يعني صار من حد ما كان في فرصه لعب المنتخب ما كنت مع الفريق في الفتره الاخيره صراحه، وإسا حاليا بعد ان شاء الله بالاسبوع القادم مع لعبه كبير السبع راح
0: نشوف
1: وراح
0: نشوف
1: شو الاضافه.
0: لا نفرض انه الصفقه فعلا تمت، السؤال لو بدك تنصح الجمهور يعني بإيش يبحث في المالك الجديد؟

0: يبحث عن يطور البنية التحتية ولا إدارة رياضية سليمة ولا يقول إنه إحنا جايين فقط لمنافسات. يعني لو أنت بدك تنصح الجمهور لمكابي حيفا وفي أول جلسة مع المالكين الجدد شو يطلبوا منهم؟
1: أكيد اليوم الجمهور بطلب إن يكون في فريق قوي يصارع على البطولة ويصارع سنة سنة ما ينهار زي ما بنهار بالسنتين الأخرانيات بشكل غريب جدا اللي كان كلنا متوقعين. هدف الجمهور في مكابي البطولة يعني ما فيش عندهم إشي تاني يعني ما بفكروا كاس أوروبا كله صح. هذا بدنيا كل إشي فيه مسابقات عالمية ومحلية
0: ممكن يحلموا فيها زاهي بس الأسماء يا زاهي تغيرت المال دخل بقوة لكرة القدم يعني المال هل يشتري الأرقام يشتري التاريخ يشتري هاي الذكريات الحلوة وزمان ما كانش هيك على زمانكم كانت العلاقة مباشرة أنت مع الجمهور اليوم مصنع أموال صار نادي كرة القدم
1: أكيد اليوم تغيرت كل قد في أوروبا مثلا كل الفرق الموجود الأندية الموجودة اللي هي مدريد برشلونة فرنسا إيطاليا كلها مبنية على على على الماديات كلها مبنية على على على أشياء اللي أرباح تكون للي ماسكين الفريق وهذا شيء بنهاية الأمر كمان مرة نرجع بنقول أنا بعتقد حتى اليوم جمهور مكابي حيفا كان في عنده اعتراضات ضد شاحر وإنه قالوا له إرحال وما إرحال
0: راح يبكوا عليه راح يبكوا عليه تذكر شو بحكي لك
1: أكيد ما أنا اللي بقوله أنا كمان راح يبكوا عليه
0: والله زاهي أرملي اسطورة مكابي حيفا نعمل خير للفريق الحيفا والأخضر طبعا بقسم كبير من النجوم العرب اللي هناك وقسم كبير من مشجعين في الوسط العربي في المجتمع العربي بيحبوا مكابي حيفا وبالأخص مشانك زي أرملي بدي أحييك شكرا لك
1: شكرا
0: لك إلى اللقاء إذا كان هذا النجم زي أرملي اسطورة مكابي حيفا حول إمكانية بيع 100% من أسهم الفريق بس 100 مليون دولار مين يزود طبعا بعد الفاصل رح نفتح كمان ملفات خليكم معنا

0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق. من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر، ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سماع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، إكسال، وأم الفحم.
2: عشق الطيبة بلشت مثل هيك أسعار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب 50 شيكل، بريك شاي زجاجي فود أبيل ب 10 شيكل، مدفأة 4 سياخ ب 80 شيكل، طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب 50 شيكل، طقم سكاكين فود أبيل ب 25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
3: كم من مرة سألت حالك أنا شو بيدي أعمل؟
4: والسؤال مش شو أنا بقدر أعمل لحالي،
5: السؤال شو بصير إذا كل واحد فينا عمل إشي.
3: كلنا مع بعض رح ينغير كل شيء.
6: واحد بمد إيده لواحد بيعرفوش،
7: واحد بيعتمد خبرته فيد فيها غيره.
8: شخص ورا شخص بلد كاملة تقدر تتحرك.
3: الفعل الصغير ما بيضل صغير.
7: فكر بغيرك،
6: فكر بغيرك،
7: فكر بغيرك.
3: ب 2026 بدنا نعمل مع بعض أكبر حملة مجتمعية بالمجتمع العربي،
9: حملة مليون فعل خير.
8: ساعد كبير بالسن، خليه جزء بالمليون.
5: وإذا عندك فكرة حولها لمبادرة.
9: وقف مع عائلة بدقيقة، اعمل فعل خير،
8: خليه جزء بالمليون.
2: حملة مليون فعل خير، شارك، اتبرع، بادر، وكون جزء.

0: من المليون، ابحثوا عنا في جوجل، انستغرام وفيسبوك. مقدم من جمعية فكر بغيرك.
1: احنا فلكة،
2: احنا قد،
1: واحنا قد،
2: احنا قد، احنا قد.

0: من جديد انتم معنا في مساء رياضة فادي مصطفى بحييكم، والآن سنكون مع ملف جديد وهو ملف الدرجة الأولى. رحبوا معي بالمهاجم، مهاجم نوف الجليل أمير ريان. هلا يا أمير. تحياتي.
1: الله يعزك على وسهلا.
0: يعني ما شاء الله عنك بتضرب الأهداف واحد ورا الثاني، شو صورة ثلاث أجوال صحيح؟
1: الحمد لله.
0: أمير ريان، أنت اليوم من أعمدة الفريق نوف الجليل، شو وضع الفريق بداية بعد الفوز 2-1 على مباراة في باقة الغربية؟
1: الحمد لله الفوز هذا مهم جدا لنا.
0: نعم.
1: وأعطانا كثير قوة للعب الجاي. دعم كمان اللي نيجي كمان طاقة عشان ما عندنا لعب يوم الجمعة إن شاء الله لازم نغلبها، اللي هي أهم من اللعبة كمان.
0: نعم.
1: اللي تبدأ. وهذا كيف ما بقوله، مش بقوله كيف بدي اقول لك انه اكل لا عشان نغلب ان شاء الله.
0: صعب. يعني انت تقول جعانين لكثير نجاحات وهي الزواد اللي بتجيكم. امير انت اليوم عندك ثلاث اهداف، بس لو ترفع راسك لفوق شوي بتشوف فوقك شادي المصاروي، بتشوف اياد الحاج، محمد الفقرة صديقك، قاسم حلف حبيبك، ست اهداف في تحدي كبير مشان تكون ملك هدافين السنه.
1: بس بدي اصححك بشغله واقطعك، عندي اربعه في واحد التغى لعبة المتفحم.
0: صحيح. شو صار فيه؟
1: يعني مش مسجلين نياته بس خلاص.
0: انا من ناحيتي خذوا لك اربعه مش انت مش عندنا بهدف يا امير. امير طبعا مباراه باقه كانت صعبه وانت كمان كنت من اعمده الفريق. السؤال انه اليوم لو نشوف هذا الفريق اللي اسمه نوف الجليل، واضح انه رايح حتى النهايه والهدف هو واحد ووحيد، مع دعم البلديه، مع المدير المهني، مع المدرب، الصعود. لما في غرفه الملابس فقط هذا الاشي اللي بتحكوا عنه، فقط الصعود.
1: صح، وبنحكي على الصعود صحيح، بس عشان توصل للهدف هذا في عندك عدة أهداف اللي هي صغيرة اللي الناس تطلعش عليها، اللي هي زي مجبور أنت تغلب كل لعبة، مجبور من تمرين لتمرين تعطي أكثر بوش
0: اندفاع
1: وتحفز اللعيبة كل الوقت إنه
0: حلو.
1: هيك لهذا هو الهدف تاعك إن شاء الله.
0: على فكرة لو بنشوف الأسماء العربية على الأقل من مجتمعنا العربي، يعني في أمير ريان، في مؤمن صالح ما شاء الله عنه ممتاز وهو كان كابتن الفريق في آخر مباراة، عجبني هذا المدافع عمر خالد شاب جديد برضو كثير عجبني لعبه، فضيل زبيدات سجل هدف، أدهم سواعد يأتي من الممتازة، كمان ريان أشموز شركسي حبيبنا، وعبد الله عبد السلام حمودي موجود كمان معكم. يعني وجود هاي المجموعة الكبيرة من المجتمع العربي بتساعد هيك، بتريح أكثر للتعامل إنه تكونوا فعلا على قد الثقة.
1: أكيد صحيح. وكمان شغلة إنه إحنا معدل كمان الجيل تبع الفريق نفسه هو 25-24، هو أكبر واحد
0: شاب.
1: مؤمن عندنا 31
0: مؤمن أكبر واحد.
1: وبعدها بيجي 26 على الحمودة، وبعد 24، وزي ما قلت عمر خالد اللي هو عمره كمان 19 20. يعني كلها الحمد لله لعيب اللي هي بدها تثبت حالها، بدها عندها أهداف لازم تحققها.
0: حلو. يعني بتعرف احد الاشياء اللي بسمعها دائما انه ايش في بنوف الجليل، مسكوا امير ريان المباراه بتصير سهله، يعني اسمك دائما متردد، وانت هذا الاشي بيحمل مسؤوليه كبيره على كتافك امير، وانت فاهم وبتسمع هذا الحكي.
1: صح، بس الصراحه بساوي كيف ما بقوله، يعني بسمعش للناس وخلص بساوي اللي انا بعرف اسويه. وبلا دائما بحاول الاقي حلول، لو بهم شو الاشي، بهم شو اللعبه ضد مين، بهم شو بيحكوا امسك امير امسك شمير.
0: لا يعني هاي كمدح لإلك انه اذا امير مسكته ما ضلش اسم الفريق. انا ضد هذا الحكي طبعا، الفريق فيه كثير اسماء كبيره، بس واضح انه انت اللي يعني الاجر اللي بتنهي، وانت اللي الاسم الصعب في هذا الفريق، من الاسماء الصعبه خلينا نقول.
1: واصلا احنا فريق واحد، يعني كلنا بنكمل بعض في مقوله، يعني احنا الفريق كلياتنا كلنا في عنا كل واحد كما بقوله بالعمدة تاعته او
0: في موقعه
1: احسن واحد انا بقول لك في الليغا.
0: عندي خلاف معك، انتم ملاح وفي اسماء كبيره، يعني لو قارناكم مثلا بدورتك اسا واحد لواحد مع ام الاتحاد من الفحم، انتم احسن في كل المواقع.
1: اسمع، هاي كله كمان كما بقوله القوه الذهنيه والعقلية، فاهم؟
0: بس كانت مباراة حلوة ضد ام الفحم. صح
1: كانت مباراة كثير حلوة
0: كثير، يعني كل حدا شاف انبسط.
1: وكل هذا شافه حكى انه كمان ما بقوله الكاتب كان ليغا الوميت
0: وتيرة علي. سؤال، انت اليوم فريق رايحين على الصعود، مين حسب رايكم هذا المثلث؟ نوفا قليل، اعطيني كمان ضلعين حتى النهائي، مين راح يكون معكم؟
1: مين راح يكون معنا؟ الصراحه بعرفش كثير، بس اتوقع لك نيشر وام الفحم يشد حالي شوي بوصله. يعني عندنا الصراحه فريق اللي هو عن جد كمان يعني
0: اسماء كبيره.
1: اسماء كبيره.
0: عمير تعودنا عليك في الدرجه الممتازه، الفريق بهبط للدرجه الاولى، بنادوك وانت بتروح، ايش هذا يعني؟ انت مواليد 2002 ما شاء الله عنك، بعدك في مقتبل العمر، وانت بتعرف انه اسمك متردد، كان متردد السنه في الدرجه الممتازه، فضلت الدرجه الاولى ليش؟
1: لانه الصراحه بتعرف انه لازم انه تكون يريدها للتاريخ عليا اللي
0: طالع مش نازل مشان تطلع انت.
1: وان شاء الله نوصل هذا الهدف. ولانه
0: بس لا انت شعورك في داخلك امير ريان لما بتصحى بتتحمم الصبح بتطلع على الشغل على التدريب، انت هيك في داخلك بتحكي مع نفسك، انت شو بتشعر؟ لاعب درجه اولى ولا درجه ممتازه على الاقل؟ بصراحه
1: الصراحه درجه ممتازه، لانه بعدني بساوي نفس شو كنت اساوي اللي هو لما كنت درجه ممتاز. يعني كمان حتى الاثنين بنوفا قليل فأفكر انت بتعرف هي
0: طبعاً.
1: ممتاز يعني من ناحيه غرفه الملابس والملاعب اللي برا،
0: المدرب المحلل الفيزيوثيرابيست كل على فكره هو نفس النظام، يعني كل شيء كان في الممتاز موجود، ولكن انتم في الدرجه الاولى. بس انا سؤالي يعني انت يعني لو اسب شهر واحد يعني ما شاء الله عنك جبت كمان كم هدف، والاسم كان متردد انه امير ارجع على عكا، ارجع على النصر، ارجع على مش عارف وين هيك في المنطقه، درجه ممتازه، انت ما بتقول لا؟
1: لا بقولش
0: الباب مفتوح
1: اكيد دائما.
0: تعرف كم فريق بده يسمع هذا الخبر انه عمير ترك نوفا قليل؟ يلا بلكي كسا يعني كثير فرق اللي بانتظار انه نوفا قليل تضعف لما انت تغادرها، ولكن هذا القرار برجع لك واضح، وانا بدي اتمنى لك كمان كم هدف توعدنا في اللقاء القادم مع الهدف اللي قاله لك هي انت اسا اربعة، كم هدف في اللقاء القادم؟
1: من قول ان شاء الله 10 يكون.
0: اوبا يا رب يا رب. عمير ريان بالنجاح، ماكينة اهداف، شكرا كابتن، الى اللقاء. إذا هذا كان أمير ريان ويقول إن شاء الله 10 أهداف في اللقاء المقبل. كمان ملف رح نفتحه هالآن طبعا رح يكون مع كأس الدولة ومباراة كأس الدولة اللي كانت أجريت صباح الأربعاء، يعني اليوم القرعة للدور السابع من كأس الدولة، الوحدة كفر قاسم مع بيتار بتح تكفا، وهبعول عنانا، هبعول من الفحم، هبعول عكا، النادي الرياضي الطيرة، مباراة صعبة جدا، جسر الزرقاء مع كفار شليم، الله يعين أهلنا من جسر الزرقاء، مكابي سديروت مع مكابي خائن نصرة، ومكابي كريات بالأخي مع هبعول دالية الكرمل، ومعنا مدرب هبعول دالية الكرمل وئام فعور. تحياتي كابتن وئام.
2: تحياتي، هلا مساء الخير.
0: مساء النور لإلك ولكل المستمعين ولأهلنا في دالة الكرمل. بداية مبروك الفوز بالأمس، كيف تلخص الفوز المباراة في كأس الدولة؟
2: الله يبارك فيك. صراحة كانت مباراة ممتازة، استصعبنا فيها
0: ضد الأشقاء ابن الطيبة طبعا.
2: كل احترام لإلن، عندن فريق ممتاز، بتمنى لنا النجاح، بتمنى لنا الارتقاء آخر الموسم إن شاء الله.
0: حلو.
2: المباراة كانت ممتازة جدا، قريب كتير، كنا كتير قرب من بعض، استحقينا الفوز بالآخر، مسكنا أغلب زمام الأمور بالمباراة، كل وقت كنا إحنا اللي عنا كانت الأفضلية.
0: حلو.
2: أكلنا الجول بالدقيقة 95، قول التعادل اللي جابوه بالدقيقة 95، والمباراة وصلت لل 120، يعني كانت مباراة جدا صعبة.
0: أتعبوكم يعني
2: صراحة جدا جدا.
0: طيب
2: جدا
0: جدا. وقام هتعرفنا هيك، بتعرف لما بقول دالة الكرمل أمجاد كبيرة لكرة القدم، واليوم أنت عندك يعني إحدى المهام الصعبة، عرفنا بداية عن هوية الفريق وأنتم متصدرين.

0: الدرجة الثانية المنطقة الشمالية عندكم عسفية عندكم كفار يوانا ممكن يغلبوكم. عرفنا على هوية الفريق ولوين أنتم رايحين.
1: بالبداية الدالي محل كتير كتير ممتاز كتير منيح، بيشتغلوا بطريقة مهنية عالية جدا جدا. أنا بعدني ما صدفت يعني محل بيشتغل بطريقة مهنية عالية لهذه الدرجة. الكادر الموجود الكادر المهني الموجود هو بأعلى مستوى، يعني عندنا المدير المهني هيثم حلبي، أفكر إنه غني عن التعريف يعني مدير مهني اللي يكون كبران وربيان بفريق زي مكابي حيفا، فانت الناس لازم تعرف كيف الاشي بيمشي عندنا يعني بأعلى مستويات. المساعد الخاص عنا نصر الدين كمان لعب درجات عالية بدرجة الممتازة. فالمكان كتير كتير صراحة منيح يعني، كادر اللاعبين كمان كادر ممتاز.
0: حلو، يعني ممكن هاي هالمرة نشوف فعلا الدالي، لأنه بتعرف هذا الفريق يعني دائما رفقنا طالع نازل بيختفي طالع نازل، وتغيرت الأسماء في دالة الكرمل. السنة شو الهدف لما جابوا إيان فعور اسم كبير في هالدرجات؟ شو قالوا لك شو هدفنا؟
1: طلع بس تصحيح صغير لكلامك. صحيح إنه الدالي كانت مرات تبين مرات لا مرات هيك مرات هيك، بس الدالي اليوم هني بمحل تاني يعني لا يخفى الأمر إنه هديك السنة كمان هني نافسوا.
0: طبعاً
1: هديك السنة الدالي نافسوا، واليوم صعب إنك تلاقي فريق مع الأسف الشديد اللي ينافس سنتين ورا بعض، يعني ليش كتير صعب.
0: مرة واحدة مرة وبيختفي للأسف. صحيح
1: بالضبط هيك يعني أغلب البلاد العربية يعني مع الأسف الشديد بينافس مرة إذا ضبطت معه ضبطت ما ضبطتش خلاص لا يصطفى. بس بقول لك اليوم الدالي ماشيين بمنهاج بطريقة مهنية لدرجة عالية، إنه أنت اليوم تيجي تنافس سنتين ورا بعض هذا إشي مش هين، هذا بدل على شغل إدارة اللي هو عن جد شغل ممتاز.
0: حلو من ناحية أموال، لأنه في عندك أسماء اللي يعني كبيرة في الدرجة الثانية، من ناحية أموال طمنا كيف الفريق ماشي محسوبة صح؟
1: على الورق والقلم.
0: حلو
1: على الورق والقلم. لا بقول لك صراحة يعني
0: وقام أجل وقت أجل وقت بكفي مصاريف زايدة بكفي نشوف فرق عم تتفكك وإحنا صافلين فيها بكفي.
1: لا ما أنا بقول صراحة يعني بغض النظر عن باقي الفرق بالدالي ما في يعني اليوم الضجة الموجودة حوالي الدالي هي ممكن عشان النجاح الموجود عشان الاستمرارية الموجودة، بس ما الناس ما تنغر يعني انه الدالي اني ينبوع مال يعني ولا
0: يعني ما عندكم مش الحنفية الموجودة في يركا يعني. ما عندكم مش الاموال اللي في يركا من ناحية مش نفس الميزانية اكيد
1: لا مش نفس الميزانية بالمرة يعني مش نفس
0: الميزانية ولا بتقرب عليها.
1: لا مستحيل.
0: مين أهم مين أهم الأسماء الموجودة عندك اليوم هيك الأعمدي في الفريق الدلاوي؟
1: طلع الموجود اللي منيح بالتالي إنه العمود الأساسي هن أولاد البيت. عند اللاعبين بيت اللي هن بيقدروا يلعبوا بدرجات أعلى من هيك بكتير صراحة بحكي. لا هذا أنا حسب رأيي أي فريق اللي هو بده بلاش ينافس، أي فريق بده يكون موجود على الساحة لازم يكون عنده أولاد بيت.
0: طبعا
1: فالدالي عنده أولاد بيت اللي هم كتير كتير ممتازين، وإحنا عززنا عن هذيك إحنا زدنا للتعزيز عن هذيك السنة. في عنا حارس المرمى ما أوركالبا اللي هو جا من درجة الأولى كان بالطيري. نعم. وعنا تعززنا بإيهاب عواكيز
0: ممتاز،
1: وعمر محاجني كمان إجا من نافيش عنا من الدرجة الأولى. موجود حسيب
0: نور الدين
1: موجود حسيب موجود نور الدين جبرين اللاعب يعني مجرب
0: واضح.
1: فعندنا كتير أسماء، أنا ما بدي أظلم أسماء صراحة أدل لك
0: وين في مقولة يعني. بدي أكي تجاوب عليها إنه يعني اليوم مكابي الدالي في المرتبة الأولى في الدرجة الشمالية با شو يعني ما هي مش صعبة يعني، كيف لو يجوا مثلا يشوفوا منبع ويركا والبعنة وكفر السماع وشفا عمر دخلك شو فيه في هذيك الدوري، فكأنه المقارنة هاي يعني هيك رتب لنا الأمور فعلا بتحس إنه في ما يسمى المحوز أو في تسافون با أقل الشمالية با أضعف وعندك فرصة هيك تهرب.
1: هاي صراحة هاي مقولة كتير كتير كتير غلط،
0: مش هيك انا سالتك بدي توضحها وكانه يعني وانفعوا يعني عايش وانفعوا لازم يطلع كانه مشي لانه الدرجه عنده سهله. انت بتامن بهالمقوله؟
1: ان شاء الله انا مش بامن، انا بدعي انه يكون هيك
0: واضح، ولكن كيف تتعامل مع المقوله هاي؟
1: انا بقول لك انا صراحه انا هذيك السنه كنت بالشمال
0: صحيح.
1: بالمحافظ الثاني
0: صحيح
1: وانا بعرف المحافظ
0: انا بعرف حافظه عن غيب انت
1: حافظه عن غيب
0: طبعا.

0: صراحة اليوم الموجود بالساحة إنه هو المحوز ده هو أصعب بكتير مش بشوي. يعني بمحوز الموجود هون المحوز الشمال ألف يعني بلا ما أخذكين بتلاقي أنت في خلا معروف اللي عم بينافس على الصعود إني يركا وشف عمر مع كامل احترام لباقي الفرق.
1: بس يعني أنت بتقول مين أصعب؟
0: لا بأصعب
1: بأصعب؟ طيب قبل أن ودعك مع مدرب بعرفش إذا بوافقك الرأي تعال نسمعه فراس مغرب تحياتي.
2: تحياتي لكم جميع المستمعين.
1: هايو ام فاور مي ام فاور مدرب الفريق الدلوي بقول ان اصعب يعني وانتم بتقولوا ان اصعب رتبوا لي هلا مين اصعب باء ولا الف فراس؟
2: طبعا اخ فادي
1: جابنيش دبلوماسي هو جابني بصراحه.
2: لا انا بقول لك شو بكل دوري في ثلاث اربع فرق اللي هو عن جد بكونوا منافسين اوايا وباقي الفرق بيكونوا بلاش نقول فرق اللي هي بكونوا وسط فعشان هيك حتى بالدرجة الثانية الشمالية ألف والشمالية باء بيكونوا ثلاث أربع فرق اللي هن منافسين بكونوا أوايا في أغلبهم يعني في مستوى درجة أولى لأن بينافسوا لآخر السنة وباقي الفرق يعني في الدرجتين هدول باقي الفرق بيكونوا عاديين جدا أنا هي حسب رأيي.
1: طيب بتأمل أن عم بحكي مع اثنين اللي في آخر الموسم هيك يصعدوا. بدي أشكرك مدرب الدلاوي وإيام فعور وبالنجاح شكرا لك وإيام إلى اللقاء. فراس معنا.
2: نعم أخي.
1: يعني بدي أسألك على المباراة اللي كانت بالأمس أمام الفريق الفحماوي. شوف كل من شاهد المباراة طبعا كانت كأس الدولة مكابي بن أشرف عمرو أم الفحم 3-2 ولكن مباراة حلوة كانت ومليئة بالأهداف كيف تلخصها؟
2: طبعا أخي كانت لعبة زي ما قلت اللي شافها على مستوى عالي جدا من ناحية كرة قدم.
1: نعم
2: قدم الفريقين لعب عن جد حلو للجمهور اللي كان وحده اللعبة عن جد انبسط. الفرق اللي كان باللعبة انه هني الاشقاء من المفحم عندهم دكة احتياط كتير ممتازة اي لاعب يفوت من دكة الاحتياط هو لاعب اساسي.
1: توقعت هذا الزخم في التركيب الفحموية يعني انت حكيت بعد المباراة وقلت انه لعبنا مع فريق كبير وعنده اسماء كبيرة فعلا.
2: بصراحة أنا قبل ما نلعب أنا فتت على التركيبي وال 18 اللي عندي وشفت أنه عن جد في فريق ممتاز ممتاز فتوقعت أنه إحنا من بعد 60-70 يفوتوا كمان لاعب اللي هني كمان مش تعبانين يفوتوا يعملوا هاي وإلا صار يعني
1: حلو.
2: إحنا بعد دقيقة 70 كمان في لاعبين اساسيين زي امير ابو النيل حواب اكلوا هواية وطلعوا من اللعبة
1: كثير سعدين نشوف لاعب زي امير ابو النيل يرجع للملاعب وما شاء الله انه في قمة العطاء. تعال نحكي شوي على القمة الموجودة عندكم نحكي على يركا منبع الجولان كفر سماع شف عامر وين بتحطها في هالموقع في الرباعية الاولى في الثلاثية الاولى ولا وين رايحين؟
2: طلع فادي احنا الكل بيعرف احنا الهدف انه احنا باخر المطاف نكون بالدرجة الأولى بس الإشي مش هوين زي ما قلت كمان في يركا في منبع الجولان في إبتن كمان فريق ممتاز الدوري مش هوين راح نتعب كتير إن شاء الله بس بالآخر إن شاء الله راح نكون بالدرجة الأولى.
1: كيف بالنسبة لشف عمر ده بتعودنا دائما هيك طلعات ونزلات فريق بيختفي إدارة بتختفي هالمرة في شفنا عمار سواعد المدير الفريق احكينا من ناحية ترتيب الأوراق من ناحية إدارية أنت ابن المدينة مطمئن فراس؟
2: طلع فادي عمار عن جد شخص كثير مميز وجاي يشتغل للبلد وللفريق
1: نعم
2: وعم بيشتغل يوم وليل عشان الكل شيء يكون مرتب ومنيح بس أهل البلد كمان لازم تدعموا وطائف معها
1: صحيح
2: والجمهور كمان يرجع على الملاعب طبعا بالآخر كمان حتى أمو بحارب وسعد البشير أعطوا للبلد بس بالآخر ما ضبط الإشي
1: صحيح
2: إن شاء الله تتصلح الأمور وإحنا كأنا وكمدرب ولاعبين مش فاعمر بنعمل كل إشي عشان بلدنا الحبيب مش فاعمر وإن شاء الله في الآخر نكون كل شيء مرتب ونضل في الدرجات.
1: بتعرفك أذر على الدوري الممتاز ينزل على الدرجة الأولى وعلى الدرجة الثانية على الأقل وشوف قديش أسماء لاعبين من إشفع عامر هاي مصنع اللاعبين موزعين سواء فرق قمة وفرق قاع وفرق وسط لائحة في كل الدرجات يعني فعلا بلد من هالنوع بتستاهل فريق اللي يكون قوي كمان إداريا وكمان على أرض الملعب في رأس.
2: طلع أخفادي أنا بالصدفة بروح كنت في أم الفحم ملعب أم الفحم

0: قادرين يرتقوا بدون عواطف ولا بعد بدهم شوي شغل؟
1: اسمع أخي، كأسماء عندهم فريق ممتاز، كأسماء عندهم فريق ممتاز ولازم يرتقوا، بس لازم في غد، لازم يجهزوا فريق اللي هن يلعبوا كفريق أكثر مما يلعبوا كأسامي. وهاي الإشي مش شغلي أنا، في غد مدرب، في غد إدارة، وإن شاء الله بالآخر المطاف كمان هطلع المفعم تطلع.
0: ذكرني، أنت لعبت بفترة ليور أسولين في سخنين؟
1: لا، انا جيت بعد
0: ليور أسولين، لانه حكينا في بدايه البرنامج على امسي تخليدا ليور أسولين راح يعملها طبعا، وكثير اسماء اللي كانت هيك بالحيز لعبت ما يعني بينك وبين ليور أسولين راح تشارك في المباراه، وانا متاكد كمان راح تصلك دعوه من اتحاد ابناء سخنين هيك تخليدا لذكرى المرحوم مع كل التركيب الصعب السياسي اللي بنعيشها، ولكن طبعا قرروا واحنا بندعمهم بهالقرار، متامل الامور هيك تعدي خير
1: ان شاء الله. انا زي ما قلت لك اخواتي زبق، بس لا دعوه راح احكي هذا الاشي، وان شاء الله السلام والخير للجميع.
0: شو بتنصح، شو بتوعدنا في نهايه الموسم في راس مغربي مكابي بن شفا عامر لوين؟
1: بعد كنه مكابي بن شفا عامر تعطي كل جهدها انه يعني يكون ان شاء الله في الدرجه الاولى السنه القادمه.
0: وهل في راس مغربي بغض النظر مع الفريق او بدونه راح نشوف السنه القادمه في الدرجه الاولى ولا بتكون الدرجه ممتازه هيك منيحه على هذا منطقتك؟
1: لا، انا نزلت عن جد على الدرجه الثانيه لانه في علاقه كثير منيحه انا وعمر توعد، نزلت اساعد كمان عشان البلد، اما السنه الجايه ان شاء الله بكون مع مكابي ابناء شفا عامر.
0: يا رب بالنجاح الكابتن فراس مغربي، شكرا لك، تحياتي
1: حبيبي،
0: الى اللقاء. اذا كان هذا فراس مغربي مدرب مكابي ابناء شفا عامر، والله اشتقنا لايامك لاعب يا فراس. بدي اشكر كل الناس اللي كانوا معنا في اعداد وانتاج البرنامج اليوم، ميسى عساف في الانتاج، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، محمد علي أبو ليل في الديجيتال، عرين نصار وجواد العمري. كل الأخبار الرياضية على تطبيق ناس، واليوم أمسية رياضية بامتياز دوري الأبطال، الساعة 10 المباراة ستكون ريال مدريد باريس سان جيرمان، بالنجاح نأمل لكم المتعة ومشاهدة طيبة للجميع.

0: عشق الطيبة بلشت مثل هيك أسعار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة.
1: طقم صحون بورسلان 18 قطعة بخمسين شيكل. بريك شاي زجاجي فود أبيل بعشرة شيكل. مدفأة أربع سياخ بثمانين شيكل. طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل بخمسين شيكل. طقم سكاكين فود أبيل بخمس وعشرين شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
2: تعبنا من الأخبار العاجلة ومن القتل وبيوت العزاء. بدك أمان ببلدك؟ صوت الطخ عالي بس صوتك أعلى. فش غلّك، اطلع صوت.
3: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، كسال، وأم الفحم.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: الاستدعاء. بحسب لائحة الاتهام، تجند أبو القيعان للجيش الإسرائيلي في أيار عام 2022 بتوجيه من تنظيم مسلح في قطاع غزة لجمع معلومات استخباراتية، كما سرق سلاحا من جندي ونقل وسائل قتالية إلى الضفة الغربية، واعتقل بعد نحو 8 أيام من تجنيده. أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية توقيع اتفاقية مع وزارة الدفاع الأمريكية لشراء 12 مروحية قتالية متطورة من طراز أباتشي تنتجها شركة بوينغ الأمريكية، على أن يبدأ تسليمها مطلع العقد المقبل. وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية أبرمت بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية وتأجيل توقيعها عدة مرات بسبب خلافات تتعلق بالميزانية. حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الزمير من تزايد احتمالات التصعيد على مختلف الجبهات، معلنا تعزيز القوات العسكرية في الضفة الغربية. وأكد زمير استعداد الجيش لتنفيذ عمليات هجومية واسعة، مشيرا إلى مواصلة العمل لضمان موسم قطف الزيتون والحفاظ على الأمن والنظام العام. إلى ذلك، قال المزارع علي قاسم أبو أحمد إنه تعرض مع أبنائه لاعتداء من مستوطنين أثناء قطف الزيتون في أرضه بمنطقة دير بزيع قرب بيتونيا قبل نحو 2 أسبوع، ما أسفر عن إصابته بكسور وإصابة أبنائه. في حديثه لراديو الناس، أفاد أبو أحمد بأن جنودا إسرائيليين اعتدوا عليه أيضا قبل اعتقاله وتقييده بالأصفاد لثلاثة أيام رغم إصاباته، مشيرا إلى أن تدخلا قضائيا أسهم في إطلاق سراحه.
1: ولما توجهت لقطعة الأرض تبعتي كان في غاد مجموعة من المستوطنين واعتدوا علي وضربوني ورشوا علي مسيل الدموع، كسروا لي 3 ريش من صدري وضربوا الأولاد ورشوا على وجوههم مسيل الدموع، وجاء الجيش كمان اعتدى علي، وأنا كنت أحكي للجيش إن أنا هويتي مقدسية وأنا مواطن إسرائيلي وأنا رايح على قطعة الأرض تبعتي، ما سمعوا مني واعتدوا علي. مستوطن لحد اليوم وبكرة بقول ممنوع أنت تنزل على تحت، هذه أرضي، بدأنا أرفع شكوى على هدول الجماعة وحسب القانون لو تاخد معاي 100 سنة لو تاخد 20 سنة.
0: أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر في قطاع الأمن البحري بغرق سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة قرب منطقة هرمز بعد إصابتها بمقذوف. وأضافت المصادر أن سفينة أخرى تعرضت للغرق إثر أضرار لحقت بها جراء هجوم سابق. أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة مقيم من جنسية عربية إثر سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض صاروخ باليستي في العاصمة الرياض، وأوضح أن الشظايا تسببت أيضا بأضرار مادية محدودة. أحوال الطقس. يكون طقس الليل معتدلا بشكل عام مع احتمال هطول أمطار محلية في المناطق الشمالية والساحلية مع ساعات الفجر. أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف لتصبح أقل بقليل من معدلاتها المعتادة مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة حتى ساعات الظهر. ختام النشرة، في أمان الله.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. حكمت المحكمة المركزية في بئر السبع بالسجن الفعلي لمدة 24 سنة ونصف السنة على شحاد أبو القيعان من سكان النقب بعد إدانته بمساعدة العدو خلال الحرب وارتكاب مخالفات أمنية تتعلق بالإرهاب والأسلحة ضمن صفقة

0: الآن في وينر دوري أبطال أوروبا، روما ضد ريال مدريد، ومانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، وأستون فيلا ضد فينرباختشي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: عشق الطيبة بلشان مثل هيك أسعار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل. بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل. مدفأة 4 أسياخ ب80 شيكل. طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل. طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
0: الآن في وينر دوري أبطال أوروبا، روما ضد ريال مدريد، ومانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، وأستون فيلا ضد فينرباختشي. عارف من رح يربح؟
1: عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
4: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: الآن في وينر دوري أبطال أوروبا، روما ضد ريال مدريد، ومانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، وأستون فيلا ضد فينرباختشي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، إكسال، وأم الفحم.
0: الآن في وينر دوري أبطال أوروبا، روما ضد ريال مدريد، ومانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، وأستون فيلا ضد فينرباختشي. عارف من رح يربح؟
1: عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
1: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. حكمت المحكمة المركزية في بئر السبع بالسجن الفعلي لمدة 24 سنة ونصف السنة على شحدي أبو القيعان من سكان النقب بعد إدانته بمساعدة العدو خلال الحرب وارتكاب مخالفات أمنية تتعلق بالإرهاب والأسلحة ضمن صفقة إدعاء. وبحسب لائحة الاتهام، تجند أبو القيعان للجيش الإسرائيلي في أيار عام 2022 بتوجيه من تنظيم مسلح في قطاع غزة لجمع معلومات استخباراتية، كما سرق سلاحا من جندي ونقل وسائل قتالية إلى الضفة الغربية واعتقل بعد نحو 8 أيام من تجنيده. أعلنت وزارة

0: إن الإسرائيلية توقيع اتفاقية مع وزارة الدفاع الأمريكية لشراء 12 مروحية قتالية متطورة من طراز أباتشي تنتجها شركة بوينغ الأمريكية على أن يبدأ تسليمها مطلع العقد المقبل. وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية أبرمت بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية وتأجيل توقيعها عدة مرات بسبب خلافات تتعلق بالميزانية. حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الزمير من تزايد احتمالات التصعيد على مختلف الجبهات معلنا تعزيز القوات العسكرية في الضفة الغربية. وأكد زمير استعداد الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عمليات هجومية واسعة مشيرا إلى مواصلة العمل لضمان موسم قطف الزيتون والحفاظ على الأمن والنظام العام. أعرب الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي عن شعوره بالخذلان إزاء مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الحرب مع روسيا، معتبرا أن ترامب اختار الوقوف إلى جانب الطرف الآخر. وفي مقابلة صحفية قال زيلينسكي أنه يشعر بالخيانة من جانب ترامب بعد دعوته إلى تغيير الرئيس الأوكراني، مضيفا أن الأمر يتجاوز مشاعره الشخصية ومعربا عن أسفه لخسارة شريك قوي. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر في قطاع الأمن البحري بغرق سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة قرب مضيق هرمز بعد إصابتها بمقذوف. أضافت المصادر أن سفينة أخرى تعرضت للغرق إثر أضرار لاحقت بها جراء هجوم سابق. أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة مقيم من جنسية عربية إثر سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض صاروخ فلسطيني في العاصمة الرياض. وأوضحت أن الشظايا تسببت أيضا بأضرار مادية محدودة. أحوال الطقس. يكون الطقس ليلة معتدلا بشكل عام مع احتمال هطول أمطار محلية في المناطق الشمالية والساحلية مع ساعات الفجر. أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف لتصبح أقل بقليل من معدلاتها المعتادة مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة حتى ساعة الظهر. ختام النشرة. بعد قليل برنامج كونسرت مع الزميل الياس مرجي. في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. ساعة واحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العلاقات، عن الصحة، عن الموضة وعن تفاصيل بتشغل بالنا كلنا. اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعاني، كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر، والإعادة كل ثلاثة من 7 للتسعة المساء. موعد جديد ووقت أطول.
2: تقريبا دقيقة. ما الفرق بين ما دام وطالما؟ يستعمل الفعل طالما بمعنى ما دام، وهذا خطأ شائع. والفرق بينهما أن طالما مكون من الفعل طال وما المصدرية المتصلة، وهذا الفعل يدل على الاستمرار وطول مدة الفعل. فإذا قلنا طالما سافرنا معا، فمعنى هذا أن فترات السفر كانت طويلة، وتأويل الجملة طال سفرنا معا أو كثر سفرنا معا، لأن معنى طالما هو كثيرا ما حصل هذا. أما ما دام فهي من أخوات كان، وتحتاج إلى اسم وخبر وجواب. فإذا قلنا ما دمت تتقي الله فسيكون معك، فالاسم هو الضمير المتصل للمخاطب والخبر تتقي الله، أما الجواب هو جملة فسيكون معك. ولذلك لا يستقيم هنا استخدام طالما بمعنى ما دام. لذلك الصواب أن نقول ما دمت تتقي الله فسيكون معك.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
1: كونسرت مع الياس مرجيي.

0: في مطربين رحلوا عنا، بس ممكن نقول إنه صوت بضل بالذاكرة المنقولة، ما بين نبرة الصوت، نغمة الصوت، صفات الصوت، ومش شرط بس اسم صاحب هذا الصوت. كمان مرة ممكن نسمع صوت مطرب أو مطربة ما بنتذكر اسمه، نتذكر صوته، وهيك هي الإذاعة، الاعتماد فقط على الصوت، وهيك كمان كونسرت نتعرف من خلال كثير من الأغاني اللي منبثة خلال ساعة النهار على أصوات، مش بس من خلال أسمائهن، بالأساس من خلال أصواتهن وصوتهن وصفات صوتهن. لهيك علو صوت المسجل، تعالوا معي نحط كاسيت الأصوات ونبلش أنا وياكم في
1: كونسرت مع الياس مرجيه.

0: مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت وراديو الناس بحلقة جديدة. أنا الياس إبراهيم مرجي معكم وإنتوا معي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM، كمان تطبيق ناس من كل مكان حابين إنتوا تكونوا فيه تسمعونا وتسلطنوا معي من خلال الساعة لحتى نكون مع بعض مزاج كونسرت. كل اللي عليكم تختاروا معي شو حابين تسمعوا، مزاج كونسرت من خلالكم انتم على رقم واتساب راديو الناس والرقم 050-5577-399. تحيات لكل مين بلش يبعث لي على واتساب راديو الناس. مزاجنا اليوم عالي العال مليان طرب، والبداية من عند فلاح، ابن فلاح فهد بلان، وعنوان بالبنط العريض فلاح في زمن العمالقة، ابن محافظة السويداء جبل العرب قرية اسمها الكفر، ولد في العام 1933 واللي لقبوه كمان صوت الجبل. تعالوا نسمع المفاجأة. بعد انفصال أهله بالعمر 9 سنين سافر مع والدته على مدينة يافا الساحلية بالعام 1942، وبعد انتقل لبيروت الأردن ورجع بعدها على السويداء مع والدته. طبعا في أوائل الخمسينيات اكتشف موهبته من الأرض من الفلاحة، بغني بصوت جبلي جهوري بين الزرع والورد، فبلشوا أصدقائه من أهل القرية ينادوه يغني بالأفراح والأعراس بدون مقابل. وبالعام 1957 هذا العام المفصلي في مسيرته الفنية لفهد بلان، تقدم لبرنامج اسمه ركن الهواة، وهون بلش دربه يوصل للإذاعة السورية. كيف نجح في الإذاعة السورية ومن أي مرة وشو غير لحتى ينجح؟ تعال نسمع بصوت فهد بلان.
1: أنا أول ما دخلت الإذاعة السورية بال57 دخلتها ككورس، رفضت بالأول وبعدين نجحت، فرحت مقلد أنا أغنية يمكن لعبد الوهاب أو لأصمعان، مش عارف متذكر لمين يعني. فأمام اللجنة، هذه اللجنة اللي هي كانت موجودة، رجف صوتي، وما كنتش أنا الأصيل بغنائي، يعني أصالتي ما غنيتش أصالتي، غنيت التقليد، فرفض صوتي. غبت 6 أشهر على أساس ينسوا شكل وجهي، ورجعت بعد 6 أشهر إلى الإذاعة وغنيت أغنية اسمها هين ضرب السيف يابا هين علي لإليا بيضة، اللي هو المطرب اللبناني الله يرحمه القديم. فهذا اللون اللي بغني إليا بيضة مرتبط تقريبا مع اللون اللي أنا بقدمه الآن. فسمعوا صوتي بهين ضرب السيف يابا هين علي، ودوا خبر بعدين اللي عم بغني هذا لازم يجي لعنا على الأوضة، فهنوني قالوا لي أنت ناجح.
0: هنو قالوا له أنت ناجح بالقاف. طبعا أهل الجبل تميز

0: بيركزوا كتير في لهجتهم المتأصلة في العربية وكمان في حرف القاف. وحكى عن إليا بيضا هذا الفنان اللبناني اللي لحن أول لحن لابن كمان جبل العرب والسويداء فريد الأطرش، يا ريتني الطير لطير حواليك إذا متذكرينها. بس طبعا بداياته كانت صعبة كتير مليان هيك فقر، بس الحلو إنه دائما كان بعرف عن نفسه ابن بيئته فلاح وبيفتخر. كسب شهرته بعد ما اختار اللون القريب منه وأبدع فيه. يعني واحدة من الأنماط الموسيقية اللي متعارف عليها في الجنوب السوري السويداء وضواحيها وقراها مثل الأهازيج السحجة البدوية والتراث اللي أخده من جدوده من أهل بلده. في مين قلد فهد بلان ومدرسته في الغناء؟ هو غوار الطوشي، واحدة من حلقات حمام الهنا إذا متذكرين هذا المسلسل السوري المليان لهفات حلوة نوستالجيا رائعة من العام 1968. طبعا رواد حمام الهنا دريد لحام بدور غوار الطوشي والفنان نهاد قلعي بدور حسني البورزان. رح نسمع واحد من المشاهد اللي بغني فيها دريد لحام غوار الطوشي لفهد بلان، بس بعرف عن نفسه في البداية في بداية المشهد كفنان. تعال نسمع.
1: غريب مستغرب أنا شلون دخلت له؟
2: عفوا استاذ، يعني إذا حصل مننا قصور نحن تشرفنا لعند سيادتك استاذ محمد يوم الجمعة وعدنا أنه نتشرف يوم الخميس مشان البرنامج.
1: فهمت.
2: أنا مالي عرفان أنه هيك النظام، ما بيجوز غني قبل ما أخذ إذن.
1: ما بدنا قبل كل نعرف الناس عليك.
2: نعم.
1: معك مقابلة.
2: نعم
1: تفضل عرفنا على حالك.
2: الداعي الأستاذ غوار الطوشي.
1: الأستاذ؟ نعم. عم بيقول عن حاله أستاذ؟
2: عفوا أستاذ.
1: طيب الوالد شو اسمه الوالد؟
2: مشعل الطوشي.
1: مشعل الطوشي.
2: نعم أستاذ.
1: الهواية شو الهواية بقى؟
2: والله هوايات كتير الحقيقة عندي أنا، لكن أهمها الحقيقة الغناء والحفر على الخشب.
1: غناء وحفر على الخشب.
2: حفر على الخشب.
1: طيب المطرب المفضل تبعك مين؟
2: مطرب المفضل الحقيقة الداعي. نعم.
1: أنت مطرب المفضل لحالك؟
2: يعني؟ نعم أنا مطرب.
1: يعني أنت ماشي بحالة؟
2: نعم أستاذ، ما حدا أحسن من حدا الحقيقة.

يا روح العليلة لجلها. طبعا هذا المشهد حاول غوار التوشي يقلد فهد بلان صوت الجبل، بس هالأغنية لها قصة وقصة غريبة شوي، بس في المختصر ممكن نقول إنه هي كانت سبب لطلاق فهد بلان من الممثلة والفنانة مريم فخر الدين بسبب تنمر أولاد المدرسة على بنتها. كانوا يدوروا في المدرسة ويسمعوها كلام يقولوا لها واشرح لها، لأنه كان الفنان فهد بلان مشهور وقتها بهي الأغنية. يعني قصتها قصة كانت جزء من أو سبب لطلاق بين مريم فخر الدين وفهد بلان، بس هي سبب لسعادة لإلنا لهالأغنية. نرجع نعيد ونسمعها من ليلة عمر العام 2025 أصالة بتغنيها وبتسلطن فيها. أصالة نصري اللي عادت 14 أغنية من 14 محافظة سورية في ألبومها الأخير، ورجعت أصالة عالشام غنت للسويدة طبعا محبوب قلبي. أما إسا رح نسمع من ابن السويدة هالأغنية واشرح لها بصوت أصيل اسمه أصالة. بس قبل دندنة على مقام البيات والقانون، اسمعوا

والأحلى من هيك أنه بالعام 1997 حميد الشاعري بعيد توزيع وغنائها بطريقة مصرية حلوة نغشة، بس فيش مثل الأصل، حتى أصالة بتغنيها مثل الأصل.

ريحة الأرض فيها لهالأغنية مثل ما قلت فهد بلان من البيئة بيئة الفلاح والزرع والأرض بغني من هذا الموروث المنقول الفولكلور ممكن نقول عليه كمان أصل نصري في ليلة من العمر عام 2025 بتغني فهد بلان

0: يا سلام.
1: كونسرت مع الياس مرجية.
2: تحيات لمستمعتنا، أهلا وسهلا فيك من رام الله. أهلا وسهلا، حابة تسمع للشحرور صباح وفريد الأطرش، أهلا وسهلا فيك يا أمل. كمان تحيات لمستمعنا إبراهيم، بودي تحية لزوجته وبناته أسيل وسيليا ويقين، أهلا وسهلا فيكم، شكرا لاستماعك ولكونسرت. طيب رح نكمل أنا وياكم نسمع كمان وكمان من الموروث المنقول والأغاني اللي حبيت تسمعوها كمان، بس بعد الفاصل خليكوا على السماع.
3: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا، روما ضد ريال مدريد، ومانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، وأستون فيلا ضد فينرباختشي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتهش.
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: عشق الطيبة بلشت مثل هيك، أسعار ولا مرة صار، ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل، بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل، مدفأة 4 أسياخ ب80 شيكل، طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل، طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
3: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا، روما ضد ريال مدريد، ومانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، وأستون فيلا ضد فينرباختشي. عارف من رح يربح؟
4: عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
5: إذا بتبعتهش.
7: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
1: كونسرت مع الياس مرجية.
2: بعد ما كنا مع فهد بلان صوت الجبل وصالة نصر اللي بتغني واشرح لها، مكملين أنا وياكم بكمان أغاني من هذا الموروث المنقول والتراث اللي ربينا عليه، وأغنية على العين مليتين واثناش ملية، أغنية حفظناها من طفولتنا دبكنا عليها بكل عرس، طبعا خلدتها بصوتها الفناني اللي لقبوها كمان بصوت البادي. كنا في صوت الجبل، احنا مع صوت البادي. سميرة توفيق غنتها في العام 1974، بس قصة هالموروث الشعبي من بلاد الشام اللي بيحكي انها الاصل من الغجر. ناس بتقول الاصل عراقي على ايقاع الجورجينا، اما بالنسبة لقصة كلماتها بترجع القصيدة قديمة، قصة عاشق كان يروح لعند حبيبته كتير لدرجة انه جسر الحبيب انقطع من كتر ما داس عليه. الجملة اللي حافظينها كلياتنا، ما فيهاش ارقام، ما فيها مليتين ولا 12 ملية. القصة باختصار، على عين مليتي يعني والدتي، على عين مليتي

وطناش واليا طناش ابوها جسر الحبيب انقطع من دوس رجليا. يعني هاي مختصر طبعا لقصة طويلة عريضة بس رح نسمعها انا وانتو بهيك منغني رويدة عطيه.

ركزت بالكريمات على العين مليتي، 12 ملية جسر الحبيب انقطع من دوس رجلي. تحيات لمستمعتنا الرائعة فيروز، تحياتنا كمان لشادي، أهلا وسهلا فيكم وبذوقكم الفن الحلو.

طبعا ما ننسى صوت البادي الفنانة سميرة توفيق في صاحبة الفضل بالعام 1974 أظهرتها للنور. نتغنى فيها ليومنا هذا، العين مليتي وطناش مليا. دائما تذكروا هاي كلمات ما فيها أرقام. على واتساب رد الناس مليان أرقام، ابعتوا لي مزاجكم 050-5577-399. رويدة عطية بتغني سميرة توفيق.

0: من دوس رجلي رويدة عطية
1: كونسرت مع الياس مرجية.
0: هون رويدة بشكل كتير ذكي غنت لوديع الصافي الموال قضينا العمر ولف ضل ولف راح ضاع العمر إجران وغياب. هذا الموال اللي غناه وديع الصافي طبعا اللي تذكرناه في يوم ذكرى وفاته في 11 أكتوبر مكملين معه. رويدة عطية كمان غنت لسميرة توفيق من صوت البادي سميرة توفيق وكنا مع صوت الجبل فهد بلان لقديس الطرب في حلقة كانت في ذكرى وفاة وديع الصافي. نتذكر الصافي من خلال عائلته كمان وديع ابن ضيعة فلاح وربي على ايد جده ابو بشارة اللي علمه الغناء

0: بما أنه بنحكي عن حب الزرع والأرض والسماء والبحر، ممتاز وديع الصافي بأرشيف كبير بيتغنى فيه ما بين النغم بكل شيء أنام علينا فيه الرب من طبيعة بكل تفاصيلها، زي ما قلت غنى للبحر للشجر للبحر وللشجر وكمان لتراب الوطن للغربة وللمغتربين ليرجعوا لبلادهم. عبر فيها كمان الأستاذ فادي وديع الصافي من خلال لقائي معه عن محبة الناس لوديع الصافي، ومش بس كمان حكى عن كواليس الوفاء اللي كان ما بين وديع الصافي وفريد الأطرش لما اجتمعوا مع بعض بأغنية واحدة من ألحان فريد الأطرش وغناء وديع الصافي. بس تعالوا نسمع من خلال لقائي مع فادي وديع الصافي ابن وديع الصافي عن هذا اللقاء اللي جمعهن بفريد الأطرش.
1: بالنسبة لأغنية فريد الأطرش الله يرحمه، فريد الأطرش هو كان عامل مثل يعني هذا المقطع مثل نوع من كان تراثي شوي، ووضبه فريد الله يرحمه وأهديه الوالد، عمل مشترك بفيد المستمع وبفيد البشرية، وفعلا بعد مستمرة الأغنية لهلأ ويتداولوها كل الأجيال. هلأ بيوم من التسجيل كان الوالد عم بيسجل المغاني وطلب عند الموال، موال على الله تعود بهجتنا اللي هو موال العتابة، كان بابا يحب انه يدخل موابيل العتابة داخل الأغنية. قال له استاذ فريد انا بحب منك بيعودك الحلو انك انت تعمل مقدمة للبيت العتابة، وفعلا هيك حصل، وفريد الأطرش قدم معزوفة العود ورجع كمل الوالد بيت العتابة. والدتي كانت على واقفة قاعدة بكابين بيسدوا التسجيل الخلفي بالكنترول، وفريد بالكنترول بلحظة الموال بتطلع بوش فريد بتلاقيه عم يبكي ودموعه نازلة على خدوده ويقول له الله يا وديع. بين هالشخصين بالتحديد كان في أشياء متميزة ومشتركة، اللي هي إنه اثنيناتهم ولاد جبل، واثنيناتهم ولاد بيئة وحدة، واثنيناتهم كرماء وأوفياء. يعني كانت هالبيئة اللي جمعتهم بين بعضهم كانت حافز إنه المحبة تستمر بين بعضهم والاحترام مدى حياتهم المهنية.
0: هذا كان الأستاذ فادي وديع الصافي اللي حكى عن كواليس أغنية على الله تعود اللي ما بنعرفه لحد ما كان هذا اللقاء مع الأستاذ فادي، وحكى عن دمعة وديع الصافي ودمعة فريد الأطرش وقت لما أهدوا بعض كل واحد بطريقته. فريد أعطاه النغم ووديع الصافي أعطاه الصوت والإحساس. اليوم رح نسمع تقسيمة العود من فريد الأطرش في أغنية على الله تعود.

هالصدف الحلوة اللي خلت رويدة عطيم قبل ما تغني على العين مليتين غنت هذا الموال. طبعا ما في مقارنة ما بين رويدة عطيم ودعي الصافي. طبعا الأصل دائما أجمل وفيه إحساس أكتر، بس هذا ما بيمنع أن الموروث والأغاني المنقولة من جيل لجيل لازم يكون فيها شوية تجديد. بعد شوي راح نسمع بصوت صباح فخري شو رأيك بهذا الموضوع. أما إسا نكمل مع وديع الصافي على اللي تعود.

حبيت أبعد تحية لمستمعنا محمد خطيب، أهلا وسهلا فيك، بهديك بصوت وديع الصافي إلى كل جميع المستمعين طبعا، لزوجتك ولأولادك، شرفتنا.

0: من بعدك أنت يا غالي مالي أحباب غير الله. وديع الصافي
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: من الصوت الصافي لفخر الصناعة الحلبية صباح فخري، أو باسمه الأصلي صباح أبو قوس حارس التراث الحلبي، واللي خلاه حارس للموروث ودراسته ومتابعته كمان وتطويره عشان هذا الموروث ما يضل في المتاحف ويقدر يواكب كل زمان وكل مكان. تعال نسمع من صباح فخري شو حكى عن هالموضوع، تجديد الموروث على مقاس كل جيل.
2: مقصلة بالأخير نحن بهمنا نجمع ما هو في وجدان الناس، في وجدان الجماهير، ما هو في ذاكرة الجماهير، وما تركه الأولون الرواد من فنانين من كنوز فنية جميلة. فطبعا لازم ندور لنجمعها. وبعدين طبعا صباح فخري تعبت كثير أنا، يعني سهرت الليالي والأيام والشهور والسنين إلى أن

0: أخرجت هذا الفن القديم بصورة وحليج ولباس جديد متطور مع ذوق الجيل المعاصر. في تطوير في الجملة الموسيقية، في تطوير. المهم أن نحافظ على الميلودي أو على الهيكل اللحني أو ما يسمى نقول على الصورة. قدك المياس، قدك المياس يا عمري لغصين البان كم يزري، انت احلى الناس في نظري جل من سواك يا قمري. طيب هالجملة كم مرة ممكن تعيدها ويسمع الجمهور بهذا الشكل؟ ودي دقية تنتين ثلاثة بعد فك علينا. فأنا جيت طورت له كل مرة بعطيه لحن آخر،
1: مثلا
0: قدك المياس يا عمري، مثلا قدك المياس يا عمري، كل مرة بلحن. فهو استمع إلى جديد تطوير، بس بقينا على لحن الهيكل الأساسي ويمال الشام وغيره وغيره. تراثنا كمان جددنا فيه وطورناه بهذا الشكل. بغيت حياة، وإلا لو تركته كما هو بقي في المتاحف.
2: لو تركته كما هو لبقي بس في المتاحف. وعشان ما يضل في المتاحف، بما أنك بلشت في مسيرة فنية لتطوير هذا الموروث الغنائي، في مين كمل هالمسيرة من بعد وفاتك ورحيلك؟ وعلى فكرة مدرسة صباح فخري كتير كبيرة، يعني أصوات رائعة بتغني القدود والموروث الشعبي الحلبي، ومنهن واحد من الفنانين اللي أنا بصراحة بحب كتير صوته، عبد الكريم حمدان.

عبد الكريم حمدان هو خريج سوبر ستار برنامج المواهب، لما كان في عن جد مواهب والصوات بتعبي الراس. عبد الكريم حمدان كان بنفس الفوج مع رويد عطيه، ملح مزين، ديانا كرزون، اذا مش غلطان طبعا، بس على الاقل احنا بنتذكره. وكان صباح فخري واحد من ضيوف حلقات سوبر ستار.

في كتار حكوا عن أصالة نصري لما قدمت لنا 14 أغنية من 14 محافظة، قالوا إنه هذا الموروث مزيف شوي، اللحن مرات بيختلف، الكلمة مرات بتختلف، بس هذا اللي حكى عنه كمان صباح فخري، نوع من التطوير ومواكبة العصر. الله عالم بالقلوب.

0: عبد الكريم حمدان بغني صباح فخري في كونسرت.
1: كونسرت مع الياس مرجيي.
0: محمد خيري من نفس المدرسة. اسمعوا خمرة الحب سقنيها.

0: يعني كمان وكمان أمثلة على إعادة توزيع غناء بحافظوا على نفس الميلوديا نفس الموسيقى بتوزيع جديد أداء صوت جديد عربي من هون. المهم ما يكونش بمستوى أقل من المتعارف عليه.
1: أنت عنوان الأمل أسكني

هاي أغاني عراسنا، أتأمل مستمتعين معي مجموعة الأغاني. فصليني انت جودي، فصليني.

اللي بتطلع على الفيديو بلاقي انه اغلب العازفين هني عازفات، كمان الايقاع درامز، كمان على الاورج كيبورد، الموسيقى بتوصل لكل الناس، كمان الاناث وكمان الذكور، كمان كل من بتنفس. خلطة حلوة أنا حبيتها.

أنطوان جورج فادي كملوا مسيرة والدهن، والأحفاد كمان كملوا مسيرة سيدهن جدهن. حلو هذا الموروث ينتقل من جيل لجيل، بس لازم تكون المدرسة صح والنغمات صح والكلمة صح. كنت أنا معكم الياس برامرجي بالإعداد والتقديم، ولكل من بيسأل ودائما بيسألوا ليش الموسيقى لغة؟ ببساطة أنا بفهمها كل الناس حرفيا بكل تفاصيلها، نغماتها، نطاتها، كلماتها وأحرف كلماتها. لكل من حب هالحلقة أنا بقدم لكم إياها هدية تعبيرا مني عن محبي لكل من عم بسمع وبحب كونسرت من بداياته، الحلقة رقم 181. كنت أنا معكم الياس إبراهيم مرجي بالإعداد والتقديم، بنشوفكم على خير أيام الأحد 4 جمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت على الساعة 9 المساء. موعدنا دايما بتجدد على راديو الناس وموجات راديو الناس وتطبيق راديو الناس. سلامات.

0: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا، روما ضد ريال مدريد، ومانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، وأستون فيلا ضد فينرباختشي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، إكسال، وأم الفحم.
0: الآن في وينر، دوري أبطال أوروبا، روما ضد ريال مدريد، ومانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، وأستون فيلا ضد فينرباختشي. عارف من رح يربح؟
1: عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
4: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

الأخبار من راديو ناسنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. حكمت المحكمة المركزية في بئر السبع بالسجن الفعلي لمدة 24 سنة ونصف السنة على شحاد أبو القيعان من سكان النقب بعد إدانته بمساعدة العدو خلال الحرب وارتكاب مخالفات أمنية تتعلق بالإرهاب والأسلحة ضمن صفقة ادعاء. وبحسب لائحة الاتهام تجند أبو القيعان للجيش الإسرائيلي في أيار عام 2022 بتوجيه من تنظيم مسلح في قطاع غزة لجمع معلومات استخباراتية، كما سرق سلاحا من جندي ونقل وسائل قتالية إلى الضفة الغربية واعتقل بعد نحو 8 أيام من تجنيده. أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية توقيع اتفاقية مع وزارة الدفاع الأمريكية لشراء 12 مروحية قتالية متطورة من طراز أباتشي تنتجها شركة بوينغ الأمريكية على أن يبدأ تسليمها مطلع العقد المقبل. وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية أبرمت بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية وتأجيل توقيعها عدة مرات بسبب خلافات تتعلق بالميزانية. حذر الرئيس أركان الجيش الإسرائيلي الزمير من تزايد احتمالات التصعيد على مختلف الجبهات، معلنا تعزيز القوات العسكرية في الضفة الغربية. وأكد الزمير استعداد الجيش لتنفيذ عمليات هجومية واسعة، مشيرا إلى مواصلة العمل لضمان موسم قطف الزيتون والحفاظ على الأمن والنظام العام. أعرب الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي عن شعوره بالخذلان إزاء مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

0: الحرب مع روسيا، معتبرا أن ترامب اختار الوقوف إلى جانب الطرف الآخر. وفي مقابلة صحفية قال زيلينسكي أنه يشعر بالخيانة من جانب ترامب بعد دعوته إلى تغيير الرئيس الأوكراني، مضيفا أن الأمر يتجاوز مشاعره الشخصية ومعربا عن أسفه لخسارة شريك قوي. أعلن الناطق العسكري باسم جماعة الحوثيين استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي. وفي السياق، كان قد أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة مقيم من جنسية عربية أثر سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض صاروخ باليستي في العاصمة الرياض. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر في قطاع الأمن البحري بغرق سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة قرب مضيق هرمز بعد إصابتها بمقذوف. أضافت المصادر أن سفينة أخرى تعرضت للغرق إثر أضرار لحقت بها جراء هجوم سابق. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا بشكل عام مع احتمال هطول أمطار محلية في المناطق الشمالية والساحلية مع ساعات الفجر. أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف لتصبح أقل بقليل من معدلاتها المعتادة مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة حتى ساعات الظهر. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3.
2: حاسس انك ضايع ومش عم تفهم شو اسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
3: ليش ابني هيك؟ ليش بعصب بسرعة؟ ليش ما بركز؟ ليش كل يوم منعيد نفس الحكي؟ يمكن انا غلطت بالتربية؟ أو يمكن أنا مش عارفة أتعامل معه؟
2: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتويه بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع، معي أنا روان شحوك سمعان، كل يوم أربعة من الساعة 2 للساعة 3 الظهر، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
4: احتواء مع روان شحوك سمعان.
2: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسدياً ونفسياً.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: عشق الطيبة بلشت، مثل هيك أسعار ولا مرة صار. 3 أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل، بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل، مدفأة 4 أسياخ ب80 شيكل، طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل، طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: مستقبل الأولاد بنبنى من وهني على مقاعد الدراسي في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف 9 أو 10 وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى السميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعة، مركسال، وأم الفحم.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلن مستشفى سوروكا في بئر السبع وفاة أحد المصابين في انفجار مصنع إنتل بمدينة كرياتغات متأثرا بجروحه البالغة رغم محاولات الطواقم الطبية إنقاذ حياته. أضاف المستشفى أن المصابين الآخرين يزالان بحالة خطيرة ويتلقيان العلاج في وحدة العناية المركزة. أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة إثر حادث طرق بين مركبتين على شارع رقم 31 في منطقة النقب. أفاد طواقم الإسعاف بأن 2 من المصابين بحالة متوسطة وآخرين بحالة طفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. حكمت المحكمة المركزية في بئر السبع بالسجن الفعلي لمدة 24 سنة ونصف السنة على شحاد أبو القيعان من سكان النقب بعد إدانته بمساعدة العدو خلال الحرب وارتكاب مخالفات أمنية تتعلق بالإرهاب والأسلحة ضمن صفقة إدعاء. بحسب لائحة الاتهام، تجند أبو القيعان للجيش الإسرائيلي في أيار عام 2022 بتوجيه من تنظيم مسلح في قطاع غزة لجمع معلومات استخباراتية، كما سرق سلاحا من جندي ونقل وسائل قتالية إلى الضفة الغربية. أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية توقيع اتفاقية مع وزارة الدفاع الأمريكية لشراء 12 مروحية قتالية متطورة من طراز أباتشي تنتجها شركة بوينغ الأمريكية على أن يبدأ تسليمها مطلع العقد المقبل. وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية أبرمت بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية وتأجيل توقيعها عدة مرات بسبب خلافات تتعلق بالميزانية. حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يالزمير من تزايد احتمالات التصعيد على مختلف الجبهات، معلنا تعزيز القوات العسكرية في الضفة الغربية. وأكد زمير استعداد الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عمليات هجومية واسعة، مشيرا إلى مواصلة العمل لضمان موسم قطف الزيتون والحفاظ على الأمن والنظام العام. أعرب الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي عن شعوره بالخذلان إزاء مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الحرب مع روسيا.

معتبرا أن ترامب اختار الوقوف إلى جانب الطرف الآخر. وفي مقابلة صحفية قال زيلينسكي أنه يشعر بالخيانة من جانب ترامب بعد دعوته إلى تغيير الرئيس الأوكراني، مضيفا أن الأمر يتجاوز مشاعره الشخصية ومعربا عن أسفه لخسارة شريك قوي. أعلن الناطق العسكري باسم جماعة الحوثيين استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي. وفي السياق، كان قد أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة مقيم من جنسية عربية أثر سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض صاروخ باليستي في العاصمة الرياض. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر في قطاع الأمن البحري بغرق سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة قرب مضيق هرمز بعد إصابتها بمقذوف. وأضافت المصادر أن سفينة أخرى تعرضت للغرق إثر أضرار لحقت بها جراء هجوم سابق. أحوال الطقس: يكون الطقس ليلا معتدلا بشكل عام مع احتمال هطول أمطار محلية في المناطق الشمالية والساحلية مع ساعات الفجر. أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف لتصبح أقل بقليل من معدلاتها المعتادة مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة حتى ساعة الظهر. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: ديكولاين
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى السميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعة، مركسال، وأم الفحم.

0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04-66-11-111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سماع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، إكسال وأم الفحم.
1: عشق الطيبة بلشت مثل هيك أسعار ولا مرة صار. ثلاث أيام مبيعات جنونية في طيبة. طقم صحون بورسلان 18 قطعة ب50 شيكل. بريك شاي زجاجي فود أبيل ب10 شيكل. مدفأة 4 سياخ ب80 شيكل. طقم 24 قطعة معالق وشوك فود أبيل ب50 شيكل. طقم سكاكين فود أبيل ب25 شيكل. الحملة من الجمعة للأحد، خاضع لشروط الحملة.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

ولا بيأجل ولا يأخر. كلام الله ملامه وغيره مش أكتر.